ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في الاوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: الخامسة من الصباح نادي الفورتي
1: صباح كفر إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة اليوم الجمعة 11 سبتمبر. إن شاء الله يا ربي نهار جمعة مبروك عليكم الناس الكل. إن شاء الله نهار جمعة ما فيه كان الخير. إن شاء الله نهار جمعة كل حاجة تتمنيوها تتحقق، كل حاجة تستنيو فيها عندكم برشا. إن شاء الله اليوم يجيكم الرد وإن شاء الله ما يكون كان رد إيجابي. إن شاء الله زادة اللي اليوم باش يبدأ حاجة جديدة إن شاء الله موفق فيها، اللي اليوم عنده موعد مهم إن شاء الله يتعدى كيف ما تحبوا أو كيف ما تتمنيوا. إن شاء الله أي شخص عنده قضية اليوم الصباح إن شاء الله تتقضى برشا أريحية وبرشا خلي نقوله تكونوا موفقين فيها وإن شاء الله برشا تسهيلات. شكرا لكم على الاستماع للتنينات، شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزيكا فام 29 500 13 000. هذا موعدكم اليوم في أول ساعة، نبدأ الصبحية مع بعضنا من 5 متاع الصباح ونبدأ برمجة موزيكا فام تنطلق على بركة الله. شكرا لكم زادة على تفاعلكم معنا على مختلف البلاتفورم تاع موزيكا فام. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة، نصبح عليها برشا في الزابينج، تحية ونسلم برشا على صليح اللي رافقنا في الإخراج طيلة الأسبوع هذية. موعدنا يكون بعد شوية مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية كما نقولوا زدة يهنينا الروي. إن شاء الله الناس يكون إن شاء الله يا ربي مطر خير على بلادنا الكل، وإن شاء الله الطقس يكون أرفق بينا وسبتمبر يكون أحن علينا من الأشهر متاع الصيف اللي تعديت. بعد شوية زاد الموعد مع الأخبار مع الأكتواليتي، هذا الكل وأكثر يستنى فيكم في أول ساعة. الموعد يبدأ من توا ويبدأ بغني شعار اللي تغنينا ميدلي لأغاني الملح مبركات، اون ريبريز خارقة العادة، نسمعها توت فيت في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: سامباتيك جو نو فو با ترافايي. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل اخر الاخبار واخر التصريحات اللي تعدات في برامج موزايك اف ام والموعد اللي يخليكم على علم باهم ما تقال توت فيت. زابينغ مع فاطمه.
1: زابينغ من خلال الملاحظات اللي شفناها والمعاينات في المده الاولى هذه اللي قبل انطلاق السنه الدراسيه تم كلفات الحقيقه لقينا مش كلفه لانه الكلفه تختلف من من من لانه كان لاحظوا ثم في المواد المدرسيه خاصه المواد خلف الكراس والكتاب المواد الاخرى فيها البانوبلي دو تاع اسعار علاش لانه ثم منتجات مستورده ثم منتجات محليه الانتاج ثم منتجات في السوق الموازيه حقيقه الكتب ما تمثلش حتى 15% لانه ارخص سعر موجود في الكتب المدرسيه ثم الكراس اللي نسموه احنا بالروسور مش مدعم هذاك راهو ساعات سعر الكراس يجي اكثر من سعر الكتب الكل نتاع السنه الدراسيه يوصل حتى 18 دينار و20 دينار عوده مدرسيه تتكلف بالنسبه للابتدائي المعادل 300 دينار بالنسبه الاعدادي والثانوي المعادل 500 دينار التلميذ الواحد ومحفظه من نوع العادي المتوسط
2: موسم استثنائي بيتم معنى الكلمه شفت احنا في تونس مرينا بفتره صعيبه برشا شنو هي الفتره هذه فتره موجة الحر اللي كانت موجوده هذيك اللي خليت سنه 48 و 49 في تونس فهمني خليت المواطن التونسي ولا في كل انحاء ولايه كامل الجمهوريه كان ما كانش يتشجع باش ينجم يخرج ولا يعمل شوبينج وسي توت في لوجيك معناها حاجه عاديه هذه يقول لك انسان يا اخي انا في الحر هذايا ايش مهزلي محاسي بحاسي باش نجري بشيء اعطيه وين يقدر باش يتفرد لك
3: هو في الواقع نحن برامجنا طول على مدار السنة يعني تبدأ من جانفي وتوفى في ديسمبر يعني نعملوا برامج شهرية ونبدأ نفذوا فيها صحيح أن بحكم يعني فترات ومواسم الأمطار يعني نعرفوها مسبقا يتم تكثيف التدخلات نتاعنا في الفترات هذه طبيعي جدا نحن باش نوقفوا على الاستعدادات
0: ومدى جاهزيتنا
3: ومدى جاهزيه معناها المنشئات المعموله اللي تصرف مياه سواء يعني مياه الامطار او تصريف مياه الامطار او حمايه المدن والفيضانات او حتى المنشئات اللي راجعه بالنظر للقيام في وزاره الفلاحه دونك باش نوقفوا على جاهزيتها تكون هالاجتماعات هذه معناها قبل شوي من موسم الامطار هذا حاجه طبيعيه ومعناها وتتعاود في كل سنه
4: هو ذا الباخرة رجلين معضي يجي كل نهار خميس وتجيب 5500 حريف 6000 تاخذ نخرجوا في 50% الاكسكورسيون معناتها كي يبدأوا 6000 نخرجوا 3000 كليون وهذا كله راهو بالاستقرار الأمني والاستقرار الدولة معناتها وتونس راهي محبوبة رانا احنا الأولانيين في الميترانية فوتنا معناتها الأوروبيين ما ينافسوناش في الأمور هذيا معناتها احنا موقعنا موجود من قبل وزدنا معناتها عززناه احنا باش نخلطوا 350 الف سنه 2026 فيزيون تاعي انا نخلطوا 1 مليون نرجعوه دونك دسي 2028 كلا تصفر كل تخت راهو قاعدين نفيستيو في الماتيريال رولون البارك نبدلوه فيه دونك ما كان شفت الكيران كلها جدد تاكسيات تخدم تاكسي فردي تاكسي جماعه كنت تشوف فيهم الناس كل تاكل خبز تري امبورطون الناس كل تاكل خبز وتعيش
3: تصور احنا في زيارات ميدانيه للوقوف على مدى جاهزيه المنشآت رغم ان احنا قمنا بتنظيفها وقمنا منها بجهرها وهي حاضره ما غير شنو اكل الزيارات الاخيره اللي قبل معناها تسبق الامطار هذه
0: زابينغ ميرسي بوكو فاطمه اذا كان اخر زابينغ بالنسبه للاسبوع هذا ان شاء الله نهار الاثنين بعد الويكاند نعملوا لكم لو غران ريكاب نتاع الويكاند ونلقاو اهم الاخبار واهم التصريحات بعد شويه موعدنا مع الميتيو وخليكم في الاستماع لينا نعرفوا ان يوم المناطق اللي يكونوا معنيين بامطار ان المناطق زاده اللي عرف التقلبات الجويه اذا كنا نحكي فيه بعد شويه صبري مصبيح يا روحي توتسيت يا اول ساعه

0: دايش تريت يو وان يور فريند نهاركم مبروك فيرسيون لايف سمعناها توصلنا الموعدنا في الميتيو قاعد ناخذ فكره على التوقعات الجويه ميتيو طقس اليوم الجمعة 11 سبتمبر يتواصل مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مسحوبة بأمطار أحيانا غزيرة خاصة اليوم بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل زيدا حتى بعض الجهات الشرقية اليوم في الليل. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتقوى وقت ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب بخليج قابس متموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل والحرارة في انخفاض تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33 و39 درجة ببقية الجهات توصل 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. غدوة 12 سبتمبر الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ومازلنا معنيين بسحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال وتشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب خاصة آخر النهار. بالنسبة لنهار الأحد الحرارة في استقرار ولكن يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك الجنوب الشرقي. زينا معكم حتى الستة متاع الصباح شوية آخر موعد الأكتواليتي والأخبار. شكرا لكم على استماعكم لينا مرحبا بكم كنتا وحليتوا راديو والتحقتوا بينا طريق السلامة للجميع وين ما تسمعونا وين ما يوصلكم صوت موزيكا فام. نتمنى لكم كل الخير نتمنى لكم الحاجات الباهية الكل وإن شاء الله كل ما تتمنى وزيد حقق في صبحية اليوم الجمعة. تقولوا شوقا هكا تغنينا ولي الجندي مرحبا بكم إن شاء الله مستمتعين وإن شاء الله عاملين كيف في صبحية اليوم معنا في أول ساعة.
1: أول ساعة.

0: الجندي تقول شوقا توصلنا للخمسة وواحد واربعين دقيقة وقيت ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور.
0: السلام عليكم، ان شاء الله يا ربي تخلطوا سلامات اليوم الصباح. مرحبا بمساجاتكم على 23513000. تحبوا تعطيونا فكره على اليوم الصباح، كيف قمتوا، كيفاش الطريق، منين متعدين. ان شاء الله يا ربي مسهله للناس الكل. طبعا تراي نزيدوا ناخذوا فكره على التوقعات الجويه في زوز مواعيد في احلى صباح. ما قبل خلينا نرجعوا نحكيوا على التصريح نتاع الناطق الرسمي باسم الحمايه المدنيه المقدم خليل المشري في تصريح المزيك البارح الخميس. تحدث على تسجيل سلسله من التدخلات الميدانية بعد تهطل كميات غزيرة من الأمطار بعدة مناطق خاصة على مستوى إقليم تونس الكبرى. تحدث أنه وحدات الحماية المدنية تركزت بشكل خاص على مستوى محطة الحافلات باب علي، وكنا تبعنا تدا البارح المستوى متاع الماء اللي كان مرتفع على نيفو متاع المحطة متاع باب علي، وبعد تراكم مياه الأمطار وين كان فموجودة الفرق الميدانية واللي عاونت على إزاحة السيارات العالقة، تسهيل حركة المرور وتقديم دعم وإغاثة زيد عدد من المواطنين اللي حصلتهم المياه. وجزيد الناطق الرسمي جملة من التوصيات العاجلة للمواطنين خاصة المترجلين، وشدد على ضرورة تجنب المجازفة بعبور الأودية أو مجاري المياه تحت أي ظرف، ودعا زيد إلى انتظار وصول فرق النجدة ولا تحسن الوضعية الجوية قبل التنقل، وحذر من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو ملامستها خاصة وقت الأمطار، تجنبا أي خطر متاع ساقة كهربائية. إن شاء الله باللطف على الناس الكل. نذكر زادة أنه والي تونس رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابتها وتنظيم النجدة عماد بوخريس دعا المواطنين أنهم يتبعوا أقصى درجة الحيطة والحذر بالنظر للتقلبات المناخية المنتظرة واللي بدأت انطلاقا من البارح، وتبعا لإشعارة المعهد الوطني للرصد الجوي والنشرات التحذيرية خاصة خريطة اليقظة اللي تنبه من إمكانية نزول أمطار رعدية تنجم تكون محليا غزيرة خلال فترة قصيرة، وذي اللي انطلق من البارح ومع الرياح القوية نسبيا خاصة على مستوى المناطق المفتوحة بولاية تونس. دونك هذه التحذيرات زادة جات من وزارة الداخلية البارح، وحرصا على سلامة مستعملي الطريق كانت وزارة الداخلية دعات المواطنين في بلاغ ليها توخي الحذر، الالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم الاقتراب زادة من المناطق المنخفضة، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه وسائل بصفة عامة، بيت الحال تعديل من السرعة، توخي الحذر عند السياقة، فسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان. وديما زادة ما ننسيوش نخليو المجال محلول قدام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة الحركة متاعها، ونتابعوا ديما البلاغات متاع والتحذيرات زادة اللي تكون صادرة عن الهيكل المعنية. نذكروا زادة وزارة الداخلية حطت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وإن شاء الله ربي يستر الناس الكل.
1: Les événements du jour.

5:45 دقيقة. مرحبا بكم كتاب التحقتوا بينا والساعة معدنا كالعادة من 5 حتى الستة متاع صباح. مذكركم اللي بعد تقريبا 12 دقيقة من توان معد يكون مع أمين جارة والكيف متاع أحلى صباح الكل. أهم اللي غنديفو اللي يستني فيكم، تحبوا تاخذوا فكرة على الطقس، الموعد يكون مع فاطمة 36 دقيقة. تحبوا تاخذوا زادة فكرة على الحظ متاعكم في دقيقة حظ، فاطمة زادة تلقاوها في دقيقة حظ مع 46 دقيقة. لكاخذوا غشارج يوميا من إهداء مزيكا فام تلقاهم موجودين مع أمين في خربش تربح مع 6:55 دقيقة. وموعد الأكتواليتي كالعادة في عال خوي كل يوم يكون حاضر معنا ضيف. اليوم ضيفنا ناطق رسمي باسم الحماية المدنية المقدم خليل المشري، باش نحكيو معاه على تدخل الحماية المدنية وكل ما التدخلات اللي قام بها الفرق على مستوى محطة الحافلات بباب عليوة ومناطق أخرى زادة بعد خاصة تراكم مياه الأمطار، وين كانت زادة الفرق المدنية موجودة واللي قامت بإزاحة السيارات العالقة وحاولت زادة تسهيل حركة المرور. هذا نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل. أحمد عديلة في دي مينوت كرونو تلقاوه زادة في ساعتنا الثانية موجود مع 27 دقيقة. ما تنساوش زادة عنا موعد مع الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، تنحكيو على الويكاند نهاية الأسبوع كيفاش تكون وأتوقعات الجوية زادة بالنسبة لليوم. وما تنساوش عندكم موعد مع الربح، زوز مواعيد في ساعتنا الثانية تنجموا تربحوا معنا في صباح تربح. كنت تكلمونا على 71113 وتنجموا تخليوا زادة نمركم على واتساب مزيكا فام، كنت تحبوا تشاركوا معنا على 23513000 مرحبا بيكم، تنجموا تكونوا انتم الربحين يومين. كنت جاوبوا على السؤال اللي يربحكم عن لودو برودوي من اهداء جديدة، اي من زادة اللي يكون موجود يوميا كل مرة في بلاصة يربحكم 200 دينار من اهداء توتال انرجي. ساعتنا الثالثة الموعد كالعادة يكون مع اياد الدهماني في معايد كل نهار جمعة، دونك يكون موعد تاريخي بامتياز لانه نرجع على اهم الاحداث التاريخية والا زادة نحكيو على الشخصيات التاريخية كل مرة شخصية ولا كل مرة حدث تاريخي نرجع على التفاصيل متاعو. ونختمو كالعادة بانتباه اشغال، انتباه اشغال اكيد باش نحكيو على المستجدات في علاقة بالجزائر والامارات، هذا باش نحكيو فيه في ساعتنا الاخرى. شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل، ميرسي بوكو فاطمة اليوم نسمعها في زابينك، شكرا لكم انتم زاد على الاستماع، ميرسي بوكو صالح اللي رافقنا في الاخراج. ان شاء الله نعطيكم موعد جديد في اول ساعة نهار الاثنين من 5 ل 6 بعد شوية مع كيب احلى صباح، ان شاء الله نهاركم مبروك. أول ساعة

أبا. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.

0: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله مولانا العظيم.
1: أحلى سباح.

صباح الفل، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم مبروك سيد. جمعة مباركة لكل أصدقائنا المستمعين. اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، ما عاد ممزل على العودة المدرسية، أيام فقط مازال تفصلنا على العودة المدرسية. هذا الويكند الأخراني لنجم نحضروا فيه رواحنا، وجي ما جينا عادة كتحضير يبدأ نفسي هو تحسه قبل ما يكون تحضير، ونفسي وبدني قومين بكري نسنسوا صغيراتنا أنه نرجع نقوموا واحدة واحدة في ساعات مستحبة، مش نص النهار. ماذا بين 7-6:30 الصباح بوم عش كان ممكن ولا لا، نسنسوا صغيرات نرجعوا لمراجعة خفيفة الويكند هذايا لبعض الدروس نتاع السنة الفارطة. نعطيهم توصية تماما غير بطبيعة ما نكثروا أكثر من لازم، نوعيهم باش كيمشيوا يقراوا بداوا عارفين هم ماشيين يقراوا بدرجة أولى مش ماشيين حاجة أخرى. إن شاء الله بإذن الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله ربي يحميهم، وربي يعين زاد كيف كيف الأولياء الإطار التربوي وشبه التربوي كل لعودة مدرسين. نتمنى إن شاء الله أنها تكون موفقة لكل أصدقائنا المستمعين. هي أسبوع مريحة نتمنى لكم في إطار ذا كله. احنا كنا حاضرين لهنا وعنا زاد كيف كيف شكون اللي عنده صغيرات في الفريق نتاعنا، نتمنى للصغيرات نتاعهم ونتاعكم انتم عودة مدرسية موفقة إن شاء الله بإذن الله. صبحية مبروكة سعيدة، اليوم الجمعة تبدأ من توا تتواصل 9 نتاع الصباح، اسمها أحلى صباح.

31 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الجمعة 11 سبتمبر يتواصل الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية باش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال الوسط تشمل بعض الجهات الشرقية في الليل والريح من القطاع الشرقي باش يكون قوية بالجنوب تتجاوز محليا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بش يكون شديد الاضطراب بخليج جيبس ومتموج إلى محليا مضطرب ببقية السواحل حتى الحرارة بش تكون في انخفاض تتراوح القصوى بين 27-32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33-39 درجة ببقية الجهات وتوصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيدي محليا حتى غدوة راهي الحرارة تتواصل في انخفاض طفيف ونهار الأحد الحرارة باش تكون في استقرار نسبي. أو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم زين، ربي يجعل نهاركم خفيف، رزق، فرحة، أخبار تفرح القلب. أول أخبارنا للحمل، فرصة بهية تنجم تجيك من شخص ما كنتش متوقع منه مساعدة. الثور، نهارك فيه شوية تركيز على الفلوس والمصاريف، رد بالك من القرارات المستعجلة. الجوزة، في العلاقات ما تخليش سوء تفاهم الصغير يكبر، ميسيلش راهو، أحكي وضح وكمل طريقك. السرطان، الصباح يمكن تلقى روحك تفكر في برشا في الفلوس وإلا زادة في موضوع عائلي، بالوقت إن شاء الله يا ربي نحن نقول وترجع لك الثقة والطاقة. وإنت يا سادة، عاطفيا ما تخليشك الكبرياء يمنعك من خطوة حلوة. العذراء، نهار مناسب للبدايات الجديدة، حاجة كنت تقول عليها ليش صعيب تنجم اليوم تقول عليها علاش لا، فما فرصة مالية وإلا فكرة جديدة تنجم تعطيك دفعة بيه. أنت رتب أولوياتك يا عذراء وخلي الباقي على ربي. الميزان، في الحب الصراحة اليوم راهي باش تربحك أكثر من مجاملة. عقرب، نهارك قوي في العلاقات والمعارف، شخص جديد وإلا اتصال قديم ينجم يفتح لك باب مهم. القوس، فرصة جديدة تنجم تظهر قدامك في الخدمة وإلا في مشروع، ما تخافش فضلك من التغيير، ساعات التغيير هو أول خطوة للفرحة. إلي جدي، اليوم يلزمك شوية هدوء وما تدخلش زادة في نقاشات ما عندها حتى فايدة، رد بالك على مصاريفك وما تعمل زادة حتى قرار مالي على عجلة، تنجم تجيك فكرة وإلا زادة حاجة جديدة تعاونك في المستقبل. الدلو، راهو التغيير اليوم يخدم مصلحتك، حتى كان في اللول يجيك مفاجئ، فما احتمال نحكيه على فلوس هوني، خبر مالي وإلا فرصة كنت استنى فيها من مدة. ونكملوا مع برج الحوت، اليوم العلاقات عندها كلمة كبيرة، تنجم تكون قدام قرار عاطفي، يا إما تصلح حاجة ويا إما زيدة تسكر صفحة وتحل واحدة أخرى.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد لايام الناس الكل، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله بعد لحظات تشاركوا معنا وتنجموا تربحوا ان لودو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اداه جديده، كان تطلبونا تسويت على 71 113. الرقم البطاقه اليوم صباح هو التالي 52 47 69 36 39 29 0. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: الشمس.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكايات الموسيقى، هيت كلوب اند ترندز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الاخبار، المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من البلاد شهدت مساء أمس تهطل أمطار غزيرة تسببت في تجمع المياه بعدد من النقاط، وسجلت على إثرها تدخلات للحماية المدنية. ولمزيد تفاصيل حول حصيلة التدخلات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري. صباح الخير وأهلا بك سيد خليل. إذن ما هي حصيلة تدخلات الحماية المدنية إلى حد الآن؟
4: صباح الخير وتحية طيبة. الحقيقة البارح بعد تهاطي كميات كبيرة من الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية اللي نذكر منها تونس الكبرى، سليان، زغوان، نابل، ريان، جندوب، سوسة، بنزرت، قامت وحدات الحماية المدنية بتدخلات ميدانية تمثلت في 21 عملية ضخ مياه من المنازل، 46 معاينة لتجمع مياه قامت بإزاحة المياه، و 35 وسيلة كانت محاصرة داخل تجمعات المياه، مساعدة 55 شخص على العبور وإسعاف شخص ونقله إلى المستشفى. دونك الوضعية الحالية الحمد لله نجم نطمن السادة المواطنين اللي يسمعوا فينا أن يقول تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر. الحمد لله ما زلنا متوقعين أمطار ممكن العشية باش تكون على المناطق الغربية، لذلك نحاولوا نواصلوا في الحيطة والحذر نتاعنا يكونوا مرتفعين إن شاء الله.
3: إذن بالنسبة للطرقات حاليا لا توجد يعني نقاط مرور ممكن تكون صعبة على مستعملي الطريق؟
4: لا حاليا ما ظنناش، ولكن أمس كنا سجلنا بعض الإشكاليات في حركة المرور على مستوى الوطني واحد من جبل جلود في اتجاه باب عليوة، نظرا لتجمع كميات كبيرة على مستوى باب عليوة اللي هي هبطت من السيدة المنوبية اللي شهدت أكثر كمية أمطار حوالي 63 مليمتر. دونك المرتفع هذاك هو اللي خلى المياه تنساب إلى منخفض باب عليوة.
3: نعم، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، شكرا لك على هذه المعطيات. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي قد حذر من تواصل التقلبات الجوية اليوم الجمعة مع إمكانية تسجيل أمطار رعدية وغزيرة أحيانا بعدد من المناطق. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد أن إصلاح التربية والتعليم قد انطلق ولا مجال فيه لأي اختيار غير موفق، باعتبار أن تدارك الأخطاء قد يتطلب نحو عقدين من الزمن، وذلك خلال اجتماع بقصر قرطاج جمعه بوزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل. إدارة المركز الوطني البيداغوجي تفيد بأن نسبة طباعة عناوين الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما بلغت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية أكثر من 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. المجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت يقترح على وزيرة المالية تخفيض المعاليم الديوانية على اللقطات الشمسية وبطاريات الليثيوم إلى 0% والأداء على القيمة المضافة إلى 7%. والمجمع يدعو إلى إدراج هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية أو النصوص الترتيبية ذات الصلة بهدف خفض كلفة اقتناء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتشجيع المؤسسات والأسر على الإنتاج الذاتي للكهرباء. واعتبر أن هذه الإجراءات من شأنها دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير حلول تخزين الكهرباء وتوفير مواطن شغل وتعزيز الاستقلالية والانتقال الطاقي في تونس. عالميا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها رصدت أنشطة بناء وحركة في موقع جبل الفأس الإيراني شديد التحصين في جنوب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والذي اشتبه في أنه يحتوي على أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: و14 دقيقة إن شاء الله جمعة مباركة لكم الكل إن شاء الله طريقة سلامة لكل أصدقائنا السواق إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وإن شاء الله بإذن الله بالغيث النافع بعد ما أخذ الشمال نصيبه قد تكون الأيامات الجاية في مناطق أخرى واليوم إن شاء الله منتظر في الشمال الغربي تشوي آخر مع الوطن الجوي نأخذ أكثر تفاصيل صباح النور إياد
1: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب
0: بونجور ندو
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين ونهاركم زين الناس الكل نرجع نحكيو على الوضعية متاع بعض الطرقات البارح وباش نحكيو على تدخلات زادة الحماية المدنية شفنا البارح بعد كميات الأمطار فإنه كان فما عدد من التدخلات للحماية المدنية والمقدم خليل مشري كان دقائق التالي حاضر معنا وتحدث على بعض النقاط حصيلة تقريبا 46 معاينة 135 وسيلة نقل زادة كانت عالقة 55 شخص زادة تمت مساعدته على العبور وكان زادة اليوم الصباح تحدث قال أنه الوضعية الحالية مطمئنة قال حتى بالنسبة للمناطق اللي كان فيها معناها كانت فيها خطورة على المواطنين تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر وشفنا حتى كان نحكيه حتى على مشكلة تونس الكبرى زادة خطر توا الحديث على تونس الكبرى دايخ نجم نشوفوا بعض الفيديو اللي مثلا الفيديو اللي قاعدين نشوف فيه على الباج أحلى صباح بموزيك فام في محطة باب عليوة دونك المستوى متاع الماء البارح لأي

0: حد كان موجود. شفنا حتى بالنسبة للحمامات وولاية نابل بلدية الحمامات على صفحتها الرسمية زدة كانت نشرت بلاغة تحذيري بمناسبة تواصل هطول الأمطار بالمنطقة وحتى بالنسبة للساعات القادمة واللي دعت فيه مستعملي الطريق إنهم يلزموا الحذر وقت السياقة يبتعدوا عن مجري المجرى الأودية وكيف كيف دعات زدة المواطنين إنهم يتوخوا الحذر ويلتزموا بقواعد سلم المرورية يجنبوا المرور عبر الأدوية الأودية عفوا مجري المياه مهما كانت المنصوب متاحة خاطر ساعات يمشي في بالك
1: تعدى على الأدوية
0: هي مش تفهم انت الوضعية معناها شنو تشبه برشا فما شكون حاجته بالأدوية يبول على كل كيف كيف عدم المجاز فبقطع الطرقات والنقاط اللي زادة فيها تراكم تاع المياه ونحاولوا زادة ما نقربوش من المناطق المنخفضة خاصة وقت تهطل الأمطار. ذكروا زادة انه نخليوا المجال ديما مفتوح امام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة الحركة متاحة وديما تكون فما متابعة للبلاغات وتحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والهيكل المعنية.
1: قوة ربي سبحانه وعظيمة إياد ما نشوفش نحكيه في هذا متوقع كان وحكينا عليه تقريبا وكل الناس حذرت من كمية الأمطار الكبيرة اللي باش تصب وكل عام تقريبا نفس المشهد قاعد يتعاود.
2: بون سادي بوم كل عام ساعة أولا الحمد لله على نعمة الحمد لله على نعمة الغيث النافع
1: الحمد لله
2: من بعد هنا فما حاجتين يلزم نفرقوا واللي يمكن الخبراء هما اللي باش يعطيونا الإجابة نفرقوا بين انه السبب نتاع الفيضانات اللوكاليزي هذوما اللي يصيروا هل انه السبب هو معناتها ان دي بي ولا معدل نتاع النزول نتاع الامطار اللي هو اكسبسيونيل يصير مره في ال 20 ولا 30 سنه واللي مهما كانت الانفراستركتور نتاعك انه راهو باش تصير فيضانات كيما قاعدين نشوفوا في دول اخرى شفنا فيضانات في ايطاليا في فرنسا في غيرها به. ولكن فما جانب اخر برشا ناس يقول لك راهو هذا كلام نتاع تبرير لانه احنا الانفراستركتور نتاعنا كافيه لاستيعاب الكميات هذه ولكن ما تمش الاعتناء بها ما تمش الجار نتاع القنوات ما تمش تنظيفها
1: دونك برشا فيديوهات
2: يخلي الماء فيه
1: هنا برشا فيديوهات يجيو بحذا البلوعات ويلموا معناتها نحيو منها ويحطوهم بجنبها هذا أيوة. قلت البارحة معناتها باش تعاود ترجع نطب باش تعاود ترجعهم تعاودوا يتسدوا من نور جديد
2: دونك اليوم معناتها يلزم بالحق فما خبراء يقولوا انه هل انه الموضوع هو سي معناتها مونك دونتروتيا وعدم صيانه والا انه حتى كان جات فما صيانه راه كنا باش نشوفوا هذاك لانه معناتها نسب الامطار كانت استثنائيه
1: به معناتها الامطار اللي صابت هذا الحمد لله وان شاء الله باذن الله ربي يعوض على عباد يمكن اللي ضرت ورينا البارح فيديوهات حتى في باب علي ومعناتها الشرطي نحب تحية للشرطي هذاك اللي تخلف في الماء باش خرج المواطنة من الكرهة نتاعها وعداها معناتها برافو يعطيه الصحة وما نجازفوش هكا معناتها بون البارح هل كان من هل كان ممكن ان نعلم الناس انه قد تكون فما خطورة ولا ما عرفش شنو رايك يا
2: هنا معناتها اذا كانت المساله متوقعه واذا كانت النماذج نتاع التوقعات تعطي انه فما معناتها حاجات اللي هي خلي باش نقولوا تمثل خطر على المواطنين فانه يسير من الضروري انه تكون نشرات تحذيريه تقول للناس هاي الاماكن اللي يلزم تاخذوا فيها اكثر حذر.
1: واضح يعطيك الصحه ايد بارك الله فيك نادي يعطيك الصحه اخذوا معنا رجعين
3: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في موكلنات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
5: أريدو طور عالمك. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور، العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى، إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي، حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كافي. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
6: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
7: اليوم مع أورانج، من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
6: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن. وبوستي الغونتخي بالأفريات
7: عندك أورانج.

0: تشوفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: مباشرة مع ضواتنا الرز الجوي أخونا بلال. صباح نور.
2: صباح النور خويا مية. مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعين وزيك.
1: سنة نهارك أسعد الأيام وصباح النشاط والحيوية. البارح تبارك الله ربي يعطي خيره.
2: الحمد لله.
1: نحكيه على كميات البارح وبعد شوية نشوفه. هل اليوم منتظر تصب أمطار ولا
2: نحكي على كميات البارح؟ الحمد لله معناتها كما كان متوقع تقريبا. معناتها من ناحية الكميات البارح أهمها كانت في سدبير مشارقة من ولاية زغوان 75 مليمتر، هذه أكثر كمية مسجلة حتى هذه الساعة. سجلنا كذلك 67 مليمتر في زغوان، 60 مليمتر في الفحص، سين عسكر 55 مليمتر في ولاية تونس الكبرى. أهمها كانت في سيد المنوبية 63 مليمتر. نحكي على سليانة زادة كيف في حدود 40 مليمتر في مكثر، في بيجة أكثر كمية سجلت معناتها في تقريبا في مجاز الباب 40 مليمتر. ما في زادة كيف معناتها في نابل وفي سمحني زادة كيف في بيجة وجندوبة وكذلك معناتها أغلب مناطق الشمال معناتها كانت فيها معناتها الأمطار. هذه أهم الكميات معناتها من ناحية
1: البسط. السادة المستمعين كان غلط صلح لي أخويا بلال.
2: تفضل.
1: معناتها كي نقولوا مثلا مثال 50 مليمتر، معناتها في متر على متر مربع، معناتها متر على متر صبت 50 إيترا،
2: 50 لتر من الماء في متر كوبيك، ولا معناتها متر على متر على متر.
1: وهذا كان في تقريبا في اوقات رائد ساعات اقل حتى من نص ساعه.
2: ولا هي نحكيه اذا كان انت اذا كان مش نحكيه على التونسيتي. البارح عملنا تقريبا 20 25 مليمتر معناتها في الساعه.
1: تبارك الله اللهم صل على النبي.
2: اي نشاط كان كبير الخلايا الرعدية البارح، ولذلك علاش كي تبدا معناتها هي الريح تعطي لي رفل دوفون من الاول قويه وتعطي زاد كيف التبرور اللي هو البرد. وهي مريناها البارح معناتها تقريبا معناتها نظرا للحمل الحراري خويا امين اللي كان موجود والسخانه اللي كانت موجوده. اي هواء بارد باش يجي باش يتفاعل معناتها الطبقات الجويه وباش تعطي الخلايا الرعدية وتتشكل وتعطيها امطار بالانتونسيتي اللي شفناها البارح.
1: اليوم ان شاء الله عينينا على اليوم. ممكن للبعض من اللي قاعدوا معناتها العباد خايفين كمان يشوفوا البارح في باب علي ومثلا شنو اللي صار في بعض الاماكن اللي لنا كميات كبيرة من ماء تبارك الله صبت. اليوم الخوف ولا مثلا؟
2: لا اليوم بالنسبة لتونس أقل إن شاء الله بقدرة ربي. نرجع لك على باب علي وعلى خاطر أكثر كمية معناتها في محطة السيد المنوبية اللي في موفلوري الفوق معناتها سجلنا فيها تقريبا 63 مليمتر. ونعرفوا المنطقة هذيك عالية الماء الكل باش يتسرب وباش يهبط معناتها اللي هبط اللوطة فوالا.
1: هذيك أوطى بلاصة اللوطة تقريبا في الجهة كل
2: في الجهة فوالا. بالنسبه لليوم تقريبا اهم معناتها نشاط الخلايا الرعديه ديما نحكي على فتره بعد الظهر. ما فيش اللي توا حاليا الصباح تم استقرار نسبي معناتها لحاله الطقس. العشيه ان شاء الله معناتها ابتداء معناتها من الساعات الاولى اللي بعد الظهر باش تبدا الخلايا الرعديه وباش تمركز اليوم خاصه معناتها ولا الكميه الامطار اللي باش تكون معناتها نسبيين هامه خاصه في ولايه الشمال الغربي نخص بذكر ولايه الكيف وسلينا وكذلك محلين حتى الوسط الغربي معناتها القصرين مرتفعات القصرين بالاخص معناتها في تالا. وبعد تشمل تدريجيا بقيه الجهات في اخر النهار وثاني الليل، لكن تكون وقتها فقدت شويه من الانتونسيتي والنشاط نتاعها اللي كانت عليه في بدايته خاصه في ولايه الشمال الغربي. دونك اليوم معناتها الحذر معناتها واليقظه باش تكون اكثريه على ولايه سلينا والكيف وكذلك معناتها القصرين. بعد اقل شويه خاصه القروان سيدي بوزيد باجه جندوبه ومحلين سيدي كيف في تونس الكبرى اخر النهار في الليل معناتها بعض الامطار اقل بكبير معناتها من البارح. البارح علاش نفسروها الاكثريه؟ خاطر كانت معناتها تدريجيا معناتها بدات هي في اللاكس نتاعها جنوبيه غربيه بدات بالكيف وبعد في سليانة اللي هي بدات التوسيتي نتاعها الزغوان واللاكس كما قلنا جنوب غربي طلعت لتونس الكبرى شملت بقيه الجهات معناتها نابل والقروان وجهه الساحل معناتها.
1: بعد كذلك المغادره نتاعها نحو البحر الابيض المتوسط من
2: فوالا ديجا هي تو حاليا معناتها نشطه كثيره خاصه في البحر وعلى معناتها في غرب ايطاليا وكذلك معناتها في جنوب ايطاليا.
1: بقى لي نحب نوضحوا للساده المستمعين انه ابتداء من اليوم نجم نقولوا باش نحسوا بتغيير. بصراحه معناتها رانا من جويليا واحنا في درجه حراره عاليه جدا، بدنتنا تعبت، الطبيعه تعبت، نقص امطار. نجم نقولوا لابتداء من اليوم باش تكون درجات نحكي على الاقل تونس العاصمه درجات ليليه مستحبه برشا، وفي النهار نجم نقولوا في حدود الثلاثينات.
2: بيناتك اكثر ديتاي وتفصيل بالنسبه لدرجه الحراره اكثريه خاصه على الشمال جهه الساحل المرتفعات خلال هذا اليوم باش تكون ب 28 و32 درجه تقريبا. في تونس العاصمه اليوم باش تكون بين 30 و31 درجه كاقصى تقدير. بقيه الجهات خاصه المناطق الوسط الغربي معناتها مناطق الوسط معناتها نحكيش على السواحل وكذلك معناتها الجنوب باش تبقى نسبيا مرتفعه بين 33 و39 درجه. اقصى الجنوب تبقى في حدود 41 درجه مازالت معناتها نسبيا مرتفعه درجه الحراره ما ظهرش شيء محليا. مين فيش اللي غدوه ثم درجه حراره منخفضه باش تكون محسوسة أكثر خاصة على الشمال المرتفعات نحكي على درجات بين 23 و28 درجة. مع معناتها كنا نحكيه على 40-41 غدوة السبت 23-28 درجة في أوس العاصمة تقريبا ب 25-26 درجة.
1: معناتها هذه الفير يا ربي لك الحمد. من جويلة من جويلة الأولاد رانا معناتها الحمد لله هذا يا
2: ربي تعبنا والحمد لله.
1: من جويلة رانا مريناش حاجة اسمها مانا من جويلة من جوان مريناش حاجة اسمها 28
2: من ماي بلوتو مش حتى
1: من جوان من ماي بلوتو جوان جويلية أوت وبارتي من سبتمبر بارتي من ماي تقريبا 4 شهور
2: في درجات حرارة وما يفيش اللي يصير في الثنية كان الثنائي اللي معناتها سجلنا فيه موجات حارة إذا كان تاخر المجموعة نتاعها موجات الحر معناتها وصلنا تقريبا إلى شهر معناتها من درجة الحرارة اللي هي معناتها قياسية واستثنائية معناتها خلال هذا الصيف.
1: جوست معلومة أخيرة للسادة المستمعين نفيدوهم بها خويا بلال اللي ابتداء من اليوم راه ما عادش نرجعوا لدرجات حرارة يبدو أنواها على الأقل 10 أيام جايين
2: 10 أيام جايين إن شاء الله كما قلت
1: لك 33 درجة معناتها 33 في أقصى الحالات مثلا.
2: هذه نحكي وخاصة على الشمال المرتفعات المناطق الساحلية هي الحقيقة معناتها غدوة هي باش تكون أكثر محسوسة غدوة كما قلت لك بين 23 و28 في الشمال المرتفعات في الوسط وفي الجنوب الشرقي بين 30 و35 أكثر شوية خاصة في الجنوب الغربي في أقصى الجنوب تبقى ب 36 و41 لكن ما ينفيش اللي معناتها نهار الأحد ونهار الاثنين زاد كيف كيف باش نخفض درجة الحرارة في مناطق الجنوب نحكي على معدلات خاصة في الجنوب والجنوب الغربي ب 30 و35 درجة وإن شاء الله زاد كيف كيف الأمطار باش تكون معناتها موجودة خاصة معناتها السبت لحد كذلك نهار الاثنين نحكي على السبت ونهار السبت خاصة باش تكون بالوسط الغربي ومحليا الجنوب ويومي الأحد والاثنين باش تكون مناطق الجنوب بالتحديد خاصة ولاية الجنوب الشرقي باش تكون فيها معناتها كمية من الأمطار إن شاء الله.
1: واضح يعطيك الصحة أخويا بلال إن شاء الله
2: شكرا لك عايش.
0: المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة.ين إن شاء الله عودة ميمونة.

0: 20 دينار و 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 مينوت كرونو. 10 مينوت كرونو.
3: 7:30 صباح نور عادلة.
4: صباح النور
3: شيخ. أنا ركزت على الأيام.
4: مركز.
3: جيت لاباس ولا جيت؟
4: لا لا جيت لاباس الحمد لله.
3: الحمد لله سيدي إن شاء الله نتمنى السلامة لكل أصدقائنا السواق. سيسر روحكم اليوم الصباح لو تنجم فم بلايص مازال فيهم شوية ماء دونك واحدة واحدة وإن شاء الله سلامات للناس الكل. باهي نبداو من علي العابدي يصدم جماهير المنتخب كيفاش وعلاش؟
4: علي العابدي البارح عمل حوار مع الشين أوفيسيال للفريق اللي يلعب فيه أوجي سينيس بطبيعة حكى فيه على برشا حاجات على الإصابة وغيره لكن واضح كانوا الانترفيو بكله كان الاوبجيكتيف نتاعو موضوع المنتخب الوطني التونسي. نتذكر شنو صار قبل ما تلعب نيس ضد سانتيتيان الماتش هذاك نتاع المانتيان باش ما نطولوش
3: على
4: الماتش براج شنو نطولوش على الناس خلينا نسمعوه شنو قالوا ونترجموا شنو اللي قال بالضبط في دقيقه. اهم باساج بالنسبه لي انا لانه وقت اللي تحكي على المنتخب وعلى الدرب وعلى العالم ثم ليميت حمراء مازمكش تقربها. علي مستانس نشبيه يتكلم هكا. علي ديما لي ديكلاراسيون نتاعو شفني حتى يبكي في دي ديكلاراسيون. الحقيقة أنا واحد من الناس تصدمت حتى شفت لي ريزو سوسيو الناس كل تصدمت نسمعوا شنو قال.
5: لا في دو ماتش دو سانت ايتيان جو رسوا ان بيي دافيون دو لا فيدراسيون اي جو رونتر دون لافيون اي جو رسوا ان بيتي ميساج دو فلو لو تيم ماناجر اي ما دي علي تي او. Je lui dis, je suis dans l'avion. Il m'a dit, est-ce que c'est possible de revenir? Je lui dis tout de suite, il n'y a pas de question. Je lui dis, je ne l'ai même pas vérifié. Ou, je lui dis direct, ok, je reviens. De même, ils ont dit qu'Ali, il met sa place à la Coupe du Monde en danger. Moi, j'ai répondu quoi? Je lui dis, je ne veux pas y aller à la Coupe du Monde. Ça veut dire que moi, je ne peux pas aujourd'hui dire au club qui me paye, non, je lui dis non, je veux pas y aller. Je veux y aller avec la Tunisie et je laisse le club. Club jouer le maintien. Moi, j'ai parlé avec le président de la fédération. Je lui dis, écoute, là, c'est pas question que droit ou c'est le droit de FIFA ou je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Ce problème-là, c'est pas mon problème. Le problème aujourd'hui, est-ce que un homme, il peut laisser sa famille à la dernière minute, il lâche l'affaire, il part? Je dis non. Moi, je fais pas ça.
3: قال التوضيح juste ملاحظة صغيرة. معناتها لا فامي نورمالمون يعني
4: باش نترجم عاد
3: تونس ماهيش
4: اي ولا خلينا نترجم باش الناس تبدا فيها
3: ماهيش فرنسا لا فامي علي راه لهنا عائلتك مش غادي
4: واش قال نهار قبل ماتش سانت ايتيان جاتني تذكره نتاع طياره من الجامعه التونسيه لكره القدم. طلعت في الطياره وهو قبلها قال خممت نطلع ولا لا نقصت انا خاطر ياسر طويله الديكلاراسيون. قال طلعت في الطياره جاني ميساج صغير من فلو اللي هو التيم مانجر نتاع نيس. قال لي علي انت وين؟ قلت له انا في الطياره. قال لي تنجم ترجع؟ قلت له تو ما فيها حتى نقاش نهبط من الطياره ونرجع ما ثبتش في حد شيء مباشرة أوكي نرجع الفريقي. بعدها قالوا لي علي يعرض بلاستو في كأس العالم للخطر وأنا شنو جاوبت؟ قلت لهم أنا ما نحبش نمشي كأس العالم. هذا معناه لي أنا اليوم ما نجمش نقول للنادي اللي خلص فيا لا نحب نمشي لتونس ونحب نمشي كأس العالم ونخلي النادي متاعي صار على من أجل البقاء. قال حكيت مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري وقلت شوف بالنسبة لي أنا الموضوع ما هوش موضوع حقوق وما هوش موضوع قوانين ولا حتى فيفا ولا يهمني في حتى قوانين. قال الحكاية هذه ما تهمنيش والمشكل هذا ما هوش مشكلتي أنا. المشكل اليوم هل أنه راجل أنهم ينجم يخلي عائلته في آخر لحظة يسيب كل شيء ويمشي؟ أنا نقول لا ما نعملش هكا.
3: عائلته لهنا ما جوست مع العبد دي فهم عائلتك هي تونس مش عائلتك هي نيس. معناتها لهنا ريت المفاهيم غلطة وبصراحة معناتها ما استغربش كي نسمع الكلام اللي من نوع هذا إن شاء الله نتائج المنتخب من بعد.
4: أنا استغرب خطر علي
3: ليلة ما كنا
4: سولا بيرسون قديش كل مرة اللي ديكلاراسيون نتاعو تشوف كيفاش يحكي بحرقة على تونس ويبكي وريناه في الكان وفي الكوب في الكوب دي مونت من بعد تعمل تصريح هكا يا اما سوبريسيون يا اما
3: بون انتو كامل صغير معناتها
4: ماهوش مفهوم التصريح بالكل
3: راهو نحكيو على ملاعبي راهو قائد ثاني المنتخب
4: اكزاكتومون
3: معناتها مش نحكي على ملاعب اللي يجي راهو هو دوزيام كابيتان ويحب يكون كابيتان الاولين معناتها كان هذا الكابيتان يحكي هكا كيفاش نقولوا الملاعبين من بعد شبيهم؟ وبصراحه المنتخب هو الملاعبين اللي تحب تجي تضيف له هي اللي تجي مش المنتخب الملاعبين اللي باش نزينوا بهم المحفل حتى كان اللاعب متالق كيما تسمع هكا بصراحه كيما مثلا بون طن بعض نحكيوا عليه
4: احنا كمان على علي كنت تحب تحكي على
3: اي لاعب هاي نحكي على علي معناتها عليك كان انت ناوي باش تكون نهار قائد المنتخب بالمونتاليتي هذيا فانه معناتها ما تنجمش تكون قائد المنتخب وكان حاس روحك عامل مزيك تجي تلعب مع المنتخب الوطني التونسي وترى لي كاس العالم ما يضيف لك حتى شيء فيكون عندك كثير من الجراه ومن الصراحه باش انك تقول لي ما زاد عن ذلك فهو نوع من انواع النفاق الاجتماعي. معناتها لي للاسف هم معبين به برشا ولينا في كل المجالات في تونس ما نحبش يوصل المجالات مهمه كيما منتخب الوطن التونسي اللي هو بريتو درابو يمثلنا كما تحبش تجي ما تجيش كما عكش تلعب عام حصرك عام زي ما تجيش والمسؤولين زاد كيف كيف اللي في المنتخب الوطني التونسي يزي من حالة التسيب هذايا خاطر اسمه علي العابدي على خاطر اسمه الياس الصخيري على خاطر ما عادش فما أسامي وقت يجي في المنتخب بصراحة معاد يزيهم الدلال مع ذاكرته دلال وين النجم يوصل معاد بصراحة ما فماش دلال في الحاجات هذي منتخب فيش دلال فيه جي تلعب بلدرب وبلادك باش تمشي كوميم كوب دي موند الفالور اجوتي اللي كنتي وللمنتخب ومن بعد نبتوش كي نلقاو نتائج متاع الخمسة والاربعة اللي ريناهم ونتائج كارثية عمرنا ما ريناها بالمونتاليتي هذي عادي جدا نكون هذاك تو بديت نفهم علاش نتائج نتاعنا كانت خايبة
4: ان شاء الله يسوغ تراب ميسيلش ان شاء الله بالك شي يراجع روحه
3: ان شاء الله يسوغ تراب زيد
4: والا هو اخرج التصريح ما قلناش اخرج التصريح من السياق وعلى خاطر موجوده في في ال... في ال... في الشين يوتيوب نتاع نتاع نيس
3: ان شاء الله الجامعه تدارك مش علي تدارك ان شاء الله الجامعه تدارك
4: ومعاش باش يسمع بروحه مش موجود في الكيب ناسيونال عمل ديكرار الشوط
3: ان شاء الله الجامعه تدارك ومدرب المنتخب ناخب الوطني هو خاطر يختار مش يدرب فيهم وكل واحد عنده فريق ويدرب فيه ان شاء الله يداركوا باش الملاعبين من نوع التصريحات هذه ما عادش نلقاهم في المنتخب مهما كان الاسم نتاعو توش معناتها روني خذيره مثلا يقول لك انا والله علاقه صبات انترناسيونال بجاه ربي شي لعبت
4: سامحني في الكلمه يا امين ما تعلموش من اخطائنا
3: معناتها علاش معيط له معناتها اصلا
4: باش نلط في الكلمه ما تعلمنيش من اخطائنا غلطنا قبل مع دافيد جمالي ولا ما الحقيقه ما يعتزل اللعب دوليا تيش لعبت انت
3: معناتها كان عيط لانجون انت من اي كيب لهنا وعطيته فرصه معناتها مش خير من ان عيط روني خذيره وش عمل له فابريتو في الاخر كوب ديمون ما عمل شيء معناتها بصراحه
4: الاغلاط
3: معناتها بصراحه برشا رعوانيه قاعدين راهو فيها في المنتخب ان شاء الله ربي يقدر الخير هذا واحد ما يقوله وبون شانس صديقي هو لمحاله معين ان شاء الله ربي يوفقك معين ربي يعينك تاش ماهيش سهله بكل بون باش تلقى راك مقصات من اليمين ومن اليسار من عباد سخالهم صحابك ساعات راه باش يبداو هما المقصات الاولانيين خلي خويا مصلحه المنتخب هي الاولانيه وما يهمك في حتى حد وخدم على روحك
4: نطيح شويه تنسيون
3: باهي مشو التمثيل رمضان الرياضه والتمثيل بعد الجعايدي مكتوب في مكتوب
4: مجدي تراوي
3: مجدي تراوي صحيت
4: شكون اخر والله
3: فما لعبيه اخرين مازالوا يمثلوا توا مش في التمثيل يمثلوا في التراء وفي الميديا يعني مش شفيك يا دير
4: كيما شكون
3: والله انا تعرف يعني ما على باليش نجم نعطيك ياسين
4: اعطيني ياسين مش نعلق خليك
3: فما مازلنا راو في وجوه اخرى في التمثيل
4: مازلنا راو عبد السلام بوحوش كان هابط استضيف فيسبوك قال لي هو تم عرض اقتراح اقترحوا عليه كان يمثل في مسلسل ما طولوش برشا عبد السلام بوحوش عنده مساج يفسر لنا شنو المسلسل وشنو الدور اللي كان باش يلعبوا نسمعوا شنو قال قداش باش ياخذ سيرته
1: صباح الخير امين واحمد ومستمعي موزايك فهم والله كيما قلت هبطت على صفحه رسميه على الفيسبوك معناها عندها تو اشهر الحقيقه تعرض عليا مسلسل يدوم 12 حلقه تقابلت انا والمخرج الحقيقه انسان راقي جدا مسلسل يدوم 12 حلقه بتبيع البطوله فيه هنا دور البطوله ومعايا معناها بنيه معروفه في تونس مسلسل يحكي على واحد يخدم معناها في المخابرات على الحرس اللي هو انا عنده مهمه خاصه مع ناس اخرين فهمت اللي ما يحبوش لتونس الخير فهمت انا البطوله ومعايا الطفله ذي تخدم معناها طبيبه لكن الحقيقه بارك الله فيه سيد المخرج واحد الحقيقه خاطر انا معناها ما رجعتلوش وحبيت الحقيقه نكون في الكوره والرياضه تعرف زاد عاد الشعب من بعدك الشعب تمقعير وكذا وحكيت له على كل شيء الحقيقه والحقيقه فيها فلوس معناها الحقيقه كشي باهي ما يقارب فيه 70 مليون 80 مليون فهمت
4: وقال لي يحب يقعد في الرياضه
3: شو عبد السلام عندنا ما نجمش يكون ممثل تعرف عليه
4: خاطر
3: هو اكثر العباد الصادقين اللي ريتهم في الدومين اكثر العباد الصادقين وبالرسمي ما سمباتيك وعنده معزه خاصه عندي دونك ما نجمش يكون ممثل
4: دير كي كلمته امبارح يسلم عليك يا سيدي
3: اللي مازالوا يمثلوا لليوم في التيران والبرا من التيران معناتها هو ماهوش من الشله هذيك بالعكس معناتها ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله في هوليوود علاش في البطوله التونسيه نتمنى ان شاء الله في هوليوود مثلا انت ما كي يقترحوا عليك تمثل تمشي ولا
4: 70 80 مليون نيني
3: عمي تمشي
4: من مية اللي فوق
3: من 30 مليون كا باهي عدالة أخويا ماني كيفاه يعطيك الصحه يا اديله, بارك الله فيك, محلى طاله سامباتيك. نهار الاثنين ان شاء الله يكون موجود معنا خونا اسكندر. الخميس الجاي ان شاء الله ترجع بحضنا, محلى طالتك بحضنا اديله ان شاء الله باذن الله. نتمنى لك كل التوفيق انت وقسم الرياضه. نتقابل معك 8 في سبور اكسبريس.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. Mais t'es riche,

0: Orange, boostez le rentrée avec Maxbox 5G.
1: Bas des 30 mégas ou 50 mégas, je quitte ma Orange et le Maxbox 5G avec débit 100 mégas. Yani accès internet ou accès sur le forge ou le créa ou le game. Tu branches maintenant, tu connectes le وقت maintenant. Et le col, pas sans sous. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
0: Mais la fiche de Stan, emche l'acre boutique Orange ou boostez le rentrée avec le Maxbox 5G. عندك أورانج
2: الكرتابة حاضرة التبلية حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي ديما معك. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا تلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبل، النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول .ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفي ايزو 21001 كونفورم نورم انترنت.
4: باللي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
5: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المفي 5G ومع 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوق. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو داند دينار و700 في عوض 2100. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو إن سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل النيتي .tn ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا هندة.
2: صباح الفل، صباح النور.
1: إن شاء الله نهارك أسعد ليام أختي غالية. صباح نشاط وحيوية ليك ولكل أصدقائنا المستمعين من مطر. تكلم فينا، أحلى تحية لمستمعينا في مطر الكل. إن شاء الله صباح ربيح.
2: عايشك
1: ربيح. هندة، كل نهار جمعة في البرمجة نتاعنا، كل نهار جمعة شكون عنا سؤال ديني، متفقين ولا ايه؟
2: متفقين.
1: تصورك أنت كنت هكا معلوماتك الدينية سفا، معناتها تنجم تجاوب ولا ايه؟
2: والله الحمد لله.
1: باش نبداو بسؤال سهل برشا، سهل على الاخر. فما صفات لبعض الرسل، ثلاثة هم، فما خليل الله، حبيب الله، وكليم الله. اليوم نسأل من هو الرسول الملقب بكليم الله؟ تبكرن شمعتها كليم الساعة
2: ينجم
1: يكلم
2: الله على
1: سبيل
2: موسى.
1: هاي هاي كيفاش ترى؟ فسر لنا كيفاش.
2: هو في الويد المقدس وتكلم مع الله عز وجل.
1: ويبدو أنه هو الرسول الوحيد اللي يتكلم مباشرة مع ربي سبحانه. هذاك علاش لقب بكليم الله. إجابة صحيحة يا ليلى، برافو، تبارك الله عليك، ألف مبروك ليك، ربحت أن لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة بقيمة 100 دينار. هندة يا باهية،
2: عايشك
1: إن شاء الله، جمعة مبروكة سعيدة وربي يفتحها في وجهك أختي الغالية.
2: عايشك
1: يا فضلك، أسعد الأيام في الأمان.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: مراد يا بيه صباح نور.
1: نهارك اسعد ايام امين توت لكيف وكل الاسماء في احلى سباحه على مزيكا فهم.
0: اه يا سيدي خدمت الزودياك وهي نقصد ربي الباب عليه.
1: وهي البارح لمحالة عشية صعيبة كانت على مستوى الضاحية الجنوبية خصوصا على مستوى باب عليوة، نفس الشيء على مستوى بن عروس. بطبيعة الحال زاد في بعض المناطق على مستوى مدخ المروش كانت عشية صعيبة فيها الارتفاع نتاع منسوب المياه، وبالتالي كان ثم انقطاع نتاع حركة المرور. اليوم الصباح يمكن اللي لاحظوه كونه معناه فهم الانخفاض نتاع منسوب المياه، فبالتالي ماذا بينا الدعوة نوجهوها خصوصا على مستوى اللي داخلين الوسط العاصمة على مستوى مستشفى الحروق، وبالتالي كذلك على مستوى شارع فرنسا الطريق الوطنية رقم واحد واحنا ماشيين الى ساحة الزلاج عبر باب عليوة، وكذلك على مستوى شارع المنصبية واحنا داخلين الى وسط العاصمة ردوا بالنا شوية خصوصا معناها في البقايا متاع المياه متاع الامطار اللي نزلت البارح. طبعا الحركة هذا كذلك لاحظوها على مستوى المدخل الغربي للعاصمة على مستوى المدرسين كذلك على مستوى السيدومي، نفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8 خصوصا على مستوى النحلي واحنا داخلين الى وسط العاصمة ردوا بالنا زاد كذلك شوية في الويكاند امين، لانه زاد من المتوقع بتكون ثم نزول متاع الامطار في بعض الاوقات تنزل بكثافه في وقت وجيز، فبالتالي ماذا بينا حتى السياقه نتاعنا تكون معتده، السرعه تكون معتده، ناخذ الاحتياطات نتاعنا معناها نتفقد الضغط نتاع العجلات، نتفقد زاد كذلك الجسم الكلاسي اللي هو بريمورديال باش يعطيونا رؤيه شامله للطريق، وان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصائح هذه لان فيها سلامتهم وسلامه كثير من مستعملي الطريق. نتمنى ان شاء الله سنه زينه وبون ويكاند نتفكر ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه مراد، شهرك اسعد الايام، بون ويكاند في الامان.
2: كل يوم بسيط الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس؟ تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك؟ في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
3: باللي رجعت الفاك بالمفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي دتبيعتي معايا المفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع المفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون، هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
6: يا ماما كنت راه محليه قسمي جديد، كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا.
7: يا ماما في بالك هذا كل مستوى فاهمه
8: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
9: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار، ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
10: السيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاه

0: Peugeot ou Citroën. 0% autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigel et Leasing.
1: Tu hésites encore sur ton projet éducatif? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 42 42.
2: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: مع أورانج بوست الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فعاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوست الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
6: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
7: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
8: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت، لوفر وستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
9: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
10: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
11: صباح نور يا ايمن.
12: يا صباح الفل يا امين، وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسه، يلا بينا نملاها ونحلب لبن الجاموسه. اخبارك ايه يا امين؟ عليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء.
11: الحمد لله،
12: يعني ربنا يجعله غيث النافع عن امبارح. وعايز اقول لك على حاجه، انا في وسط الغيث النافع كنت بعوم، صدق امبارح رحت اعمل تبحيره.
11: لا في البرت
12: لا حلوه دي، لا كنت في البرطه والله،
11: صح،
12: بس خرجت عشان الهواء كان جامد. المهم مين، انا النهارده موجود في منطقه سيدي داود بره كده على الشارع، ومعايا مدام فاطمه. صباح الفل.
13: بحلوان المصباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين.
12: ربنا يخليك. ايه الابتسامه الحلوه دي؟ رايحه للشغل؟
13: اي مش هنخدم سوا؟
12: سبحان الله، حد يكون رايح للشغل بيبتسم؟ مدام فاطمه
13: الابتسامه صدقه، ويزلنا ديما نبتسم في وجوه الغير، بيش ربي حلنا في وجوهنا.
12: امين. الله ينور عليك. وممكن نعرف عليك تشتغلي ايه؟
13: انا اخصائيه اجتماعيه سوسيولوج دي فورماسيون، ونخدم
12: ثواني اخصائيه اجتماعيه في
11: طب فهمت علاش طبعك، قلت انا حاجتين مش تطلع، يا بسيكولوج يا سوسيولوج، ما تنجمش تكون حاجه، مش كنت كونتابل ماشي يضحك مثلا، امبوسيبل.
13: وحاجه اخرى، نخدم في ميدان الصحه في الديوان الوطني الاسره والعمران البشري، واللي يجي ديما قول لنا ماذا بينا اللي يجي يبدا يضحك ويبتسم، حتى تعرفش اللي باش يجي باش ياخذ الخدمه ما تعرفش شنو هو معناتها ظروفه نفسيته، دونك الضحكه هذيك هي اللي باش تعطيه الامل، وان شاء الله نهار يتعدى مزيان.
12: الله يجعل نهارك زين بصراحه، والله العظيم يا مدام فاطمه، يعني انت ما شاء الله عليكي كالطاقه يعني ما شاء الله، ربنا يكرمك. طب نكمل بقى الضحكه بسؤال واجابه بقى.
11: جست قبل مش عايزين قبل السؤال ايمن، معناتها نعرف شكون انا في البروفيل هذا، بون مش سميه شكون معناتها في البروفيل بالرسمي، معناتها هو مسؤول، معناتها مدير. دونك تدخل له مثلا حاجتك بحاجه ديما يبتسم لك مثلا، والابتسامه محلاها وكل كما تحكي انت، حتى كان عندك مشكل يبتسم لك يسمعك للاخر، وفوالا تخرج فرحان. اما قضيتك في عمرها ما تقضى. انا ما حبيت نحيي سباب صديقي الفاضل بن عمار، سلم عليه برشا. عمرك ما تقضي القليل من ديمتي لازم يخو من عندك هو زيد مشات حياتي وتخرج تضحك ما كشفي معلش تضحك برا برافو نوعية العبيدة دول ما حليهم هذا نسلم عليهم خذ العين السؤال اي
12: الله يخليك مدام فاطمة توا انت على الاوتوروت احنا توا مش في الاوتوروت انت توا على الاوتوروت شنو هي الثلاث حاجات اللي ممنوع او مستحيل تعمليهم على الاوتوروت
13: طبعا برشا حاجات
12: ثلاثه
13: اللي بغينا نجيو نقف ونعمل بالتور
12: ما نجمو مستحيله باهي
13: وان نمشيو في المكان المخصص للوقوف اللي توا قاعدين ديما يمشيو فيه اللي هو ممنوع مكان مخصص
12: انا مش عارف بيسموه ايه بالفرنسي هو صح اللي اجابه صحيحه بس انا بس بحب المعلومه توصل لي اكتر ثالث حاجه
13: ثالث حاجه قلنا دومي تور ولا وما نخرجش بالتوالي
12: ما نرجعش مارشارير
13: ولا ولي قاعدة دي ما صايرة صايرة
12: ولا يكرمك مدام فاطمة ربنا يديك الصحة انت تحب تسلمي على مين انت عملت وليلة عايزة تسلمي
13: بحب نسلم على أمي اللي هي مستمعة وفية لكم وحب نقول لها ربي يرجع عليك
11: أمين
13: والله يخليك تشفق راسي
11: أمين ربي
13: وفضل
12: كل عايزين نضحك مش عايزين نبكي بقى والنبي ده انت اديتينا طاقه يعني جايه تاخديها دلوقتي بتبكي ليه طيب ايه لا صلي على النبي
13: مش بكي بتاع حزن بكي بتاع فرحه اللي هي موجوده معايا والله يرحم كل ام
12: لا ايه بس الاول يا مدام وداد صباح الفل عليكي ولو بتسمعينا صباح الفل عليكي وربنا يديك الصحه ويخليكي لينا يا رب ويعني ما يحرمناش من دعائك يا مدام وداد وعايزك بقى يا مدام وداد دلوقتي هي لو بتسمعني تدينا زغروطه حلوه كده عشان فاطمه ربحت معانا ال 200 دينار فاطمه الف الف مبروك
13: حاجه اخرى امي دي ما تعطيني دعوه
12: فرحه كبيره زين
13: فما دعوه تدعيها لي امي انا ودي كي نخرج الصباح قل يعطيكم القبول محبة الرسول انا باش نقولها لكم توا يعطيكم القبول محبة الرسول
12: الله ينور عليك والله بجد
11: ان شاء الله ربي
12: مش عارف اقول ايه
11: يعطيها الصحة وإن شاء الله ألف مبروك لها أيمن أنت زاد يعطيك صحة نهاية أسبوع مريحة ليك ولكل أصدقائنا السواق لقاية ذاية 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس
14: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوخ وستاسيون تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
15: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
16: ألو كونديكتور
17: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك
18: في ام جي جمع سبت حد زومنا مع حد سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار
19: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
20: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الاكاديمي دي شيف وتعلم صنعه يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الاكاديمي دي شيف نحقق لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفر لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقه شهاده معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في ارقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج اول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير
21: مع أورانج بوستي الغنطخي

0: الفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج
2: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية
3: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
1: عندك أورانج.

0: تدلل.
1: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي. حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار. ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
0: تدلل
2: جيان
3: أيام دللنا.
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من الشمال والوسط شهدت أمس تهاطل أمطار متفاوتة الغزارة بلغت أعلى كميتها 75 مليمترا بزغوان وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي. والمتحدث ذاته يوضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك أن الأمطار كانت غزيرة في بعض الفترات حيث تراوحت الكميات المسجلة بين 20 و25 مليمترا في الساعة مرجعا ذلك إلى النشاط الكبير لارتفاع درجات الحرارة ما أسهم في تكون سحب رعدية وأمطار قوية إلى جانب هبوب رياح قوية وتساقط البرد في عدد من المناطق.
1: كمية البارح أما كانت في سدبير مشارقة من ولاية زغوان 75 مليمتر هذه أكثر كمية مسجلة حتى هذه الساعة. سجلنا كذلك 67 مليمتر في زغوان 60 مليمتر في الفحص عين عسكر 55 مليمتر في ولاية تونس الكبرى أما كانت في سيد المنوبية 63 مليمتر نحكيه على سليانة زادة كيف في حدود 40 مليمتر في مكثر في بيجة أكثر كمية سجلت معتها في تقريبا في مجاز الباب 40 مليمتر كيف في بيجة وجندوبة وكذلك معتها أغلب مناطق الشمال معتها كانت فيها معتها الأمطار. إذا كان مش نحكيه على التونسيتي البارح عملنا تقريبا 25 مليمتر معتها في الساعة هي نشاط كان كبير الخلايا الرعدية البارح ولذلك علاش كي تبدا معتها هي الريح تعطي لي رفل دوفون اللي هو القوية وتعطي زادة كيف التبرور اللي هو البرد وهي مريناها البارح معتها تقريبا معتها نظرا للحمل الحراري اللي كان موجود والسخانة اللي كانت موجودة هي هو بارد باش يجي باش يتفاعل معتها الطبقات الجوية وباش تعطي الخلايا الرعدية وتتشكل وتعطي أمطار بالانتونسيتي اللي شفناها البارح.
0: والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي يشير في تصريحه لموزايك إلى أن التوقعات تشير إلى تكثف السحب تدريجيا بداية من فترة بعد ظهر اليوم مع توقعات بنزول أمطار رعدية تكون أكثر غزارة بالشمال الغربي خاصة بولايتي الكاف وسليانة مضيفا أن الأمطار ستشمل محليا القصرين قبل أن تمتد تدريجيا إلى بقية الجهات مع تقدم ساعات المساء.
1: يوم بالنسبة لتونس قل الشمال بقدرة ربي نرجع لك على باب علي وعلى خاطر أكثر كمية معتها في محطة سيد المنوبية اللي في موفوري الفوق معتها سجلنا فيها تقريبا 63 ملمتر ونعرف المنطقة ديك عالية الماء الكل بجي سرطة اللي هبت اللوطة. بالنسبة لليوم تقريبا أهم معتها نشاط الخلايا الرعدية ديما نحكي ولا فترة بعد الظهر ما فيش اللي توا حاليا الصباح تم استقرار نسبي معتها لحالة الطقس. العشية إن شاء الله معتها ابتداء معتها من الساعة الأولى اللي بعد الظهر باش تبدا الخلايا الرعدية وباش تتمركز اليوم خاصة معتها ولا الكمية الأمطار اللي باش تكون معتها نسبيا هامة خاصة في ولاية الشمال الغربي نخص بذكر ولاية الكيف وسلينا وكذلك محليا حتى الوسط الغربي مع القصرين مرتفعات القصرين بالخاص مع تفيتيلة وبعد تشمل تدريجيا بقية الجهات في آخر نهار وثائر الليل لكن تكون وقتها فقدت شوية من الأنتونسيتي والنشاط متاعها اللي كانت عاديه في بدايته وخاصة في ولاية الشمال الغربي. دونك اليوم مع الحذر ومع اليقظة باش تكون أكثرية على ولاية سيلينا والكيف وكذلك مع القصرين بعد أقل شوية خاصة القروان سيدي بوزيد باجة جندوبة ومحليا زاد كيف في تونس الكبرى آخر نهار في الليل مع بعض الأمطار أقل بكبير من البارح.
0: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال اجتماعه بقصر قرطاج بوزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل على ضرورة الاستعداد الجيد للسنة الدراسية والجامعية ومعالجة النقائص المتعلقة بفضاءات التدريس والنقل والصحة وتأمين التلاميذ داخل المؤسسات ومحيطها وفي الطريق إليها. ودعا رئيس الجمهورية إلى دعم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التنقل بما يحول دون انقطاعهم عن الدراسة. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن صدور النتائج النهائية للمناظرة الخارجية لانتداب الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي. وكانت الوزارة قد فتحت في جانفي 2025 مناظرة لانتداب 197 شخصا من ذوي الإعاقة بالقطاع العمومي موزعين على عدة اختصاصات. عالميا المغرب يرفض اتهامات إسبانية بضلوعه في تسهيل العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في جويليا الماضي مؤكدا عدم وجود أدلة تثبت التورط في العملية. وأظهرت وثائق نشرتها الحكومة الإسبانية أول أمس أن أجهزة المخابرات والأمن الإسبانية حذرت نظيرتها المغربية ومدريد من خطط لاقتحام سبتة قبل يوم واحد من عبور المهاجرين إلى الجيب الإسباني. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك والموعد الآن مع أحمد في سبر إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس. الصباح وكيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بليش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. بعد شوش نحكيو على أخبار الأندية، أنديتنا المشاركة في المسابقات الأفريقية، موضوع وسام الشريمي محمود غربال شنو اللي صار معاه، ولكن البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي. نعرفوا كل كونه منتخبنا الوطني التونسي يلعب نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا هوني في رأس، من ثم كان من المقرر كونه يتحول لبوتسوانا نهار 29 نلعب ضد بوتسوانا في بوتسوانا بتبيع في جابرون، ولكن الخبر الجديد هو كونه ثم مساعي من الاتحاد التونسي كرة القدم، الجامعة التونسية لكرة القدم، لخوض مباراة بوتسوانا هذية في تونس. كيفاش تصير العملية؟ بوتسوانا تلعب ضد المنتخب الليبي في طرابلس هوني مش بعيد علينا برشا 24، ثم تواجه المنتخب الوطني التونسي نهار 29. من المفروض تستقبل هي المنتخب، لكن الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الاتحاد الافريقي كرة القدم وبوتسوانا وطلبت منهم كونه يتقلب الماتش يعني لليل هنا في تونس نهار 29، والرتور بوسكوانا في مارس نلعب ضد أوغندا زادة في كامبالا، نلعب زادة ضد بوتسوانا واللي صفرة واحدة بطبيعة ما بين أوغندا وبوتسوانا. الاتحاد بوتسوانا لكرة قدم موافق مبدئيا على الموضوع في انتظار رد الاتحاد الافريقي كرة قدم، وبنسبة كبيرة باش نلعبوا زوج مباريات هوني في تونس، وما يجنبنا التنقل إلى بوتسوانا خاصة كونه ثم مشكل كبير على مستوى النقل، بما أنه ما ثماش طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطني التونسي من تونس إلى بوتسوانا. تقدم أخبار المنتخب الوطني التونسي. راني خذيرة اعتزل اللعب دوليا بعد مسيرة قدش ديمت أشهر قليلة، يعني ماهيش برشا الحقيقة، على غرار دافيد الجبالي عمل 5 مباريات و6 مباريات وغادر ولا ما لعبوش الكل تيتولير، جايب شي حط ستار في السي في نتاعو اللي هو لعب مع المنتخب الوطني التونسي في سن 32 أو 33 سنة وشارك في كأس العالم، ينجم يعاونوا شي ذي باش يدبر كونترا من بعد. وراني خذيرة دونك قرر الاعتزال دوليا وطلب من الاتحاد التونسي كرة القدم ومن المدرب الناخب الوطني معين الشعبيني باش ما عادش يتم التوجيه الدعوة لي في قادم المناسبات. لاعب آخر نجم نقولوا صدم جماهير المنتخب البارح اللي هو علي العابدي، تبعتوا التصريح نتاعو في دي منوت كورنو، تلقاو على باج على صفحتنا سبور باي موزايكا فام. أهم حاجة قالها فيه لنذكروا كل شنو اللي صار وقت اللي الجامعة التونسية كرة القدم قد تجي تلتحق بستاج ونيس عندها ماتش ضد سانت إتيان، ماتش باراج من أجل ضمان البقاء. أهم حاجة قال اللي هو أنا وقتها قلت ما نجمش نخلي عائلتي ونمشي للمنتخب لأنه فريقي كان محتاج لي. بالطبيعة التصريح كامل تلقاه على سبور باي موزايكا فام. نحلوا صفحة أخبار الأندية. الترجي الرياضي التونسي ناموري كايتا كمل البارح كل الإجراءات الخاصة بالانضمام للترجي الرياضي التونسي، الفحوصات الطبية قام بها وما يسبق الإمضاء باش يمضي على عقد في الساعات القادمة، باش يتم الإعلان على التحاقه رسميا بالترجي الرياضي التونسي رغم وجود عرض مهم ومغري جدا من الفتح الرباطي المغربي إلا أنه اختار الترجي الرياضي التونسي. هيئة الترجي الرياضي التونسي النية متاحة تتجه لتعزيز الإطار الفني بمدرب مساعد ثاني والأقرب هو مجدي تراي، إمكانية التحاقه بالإطار الفني قبل حتى مباراة حملم فوارد جدا. محمود غربال البارح نص الليل كان يسكر الميركاتو، سكر بليتون ميركاتو في الدوري الروسي. دينامو مخاتشكالا كان قدم عرض عنده 3 أيام للاتحاد الرياضي المونستيري، واللاعب كان موافق العرض ذي فيه 150,000 أورو يشري العقد متاع الملاعب ويصحح معه زوز مواسم، لكن الاتحاد الرياضي المونستيري قال لي نحب أكثر من 150، نحب 200,000 أورو. رفض فريق دينامو مخاتشكالا ثم رفع في العقد رده 180,000 أورو. بعث الاتحاد الرياضي المونستيري تقريبا عنده 48 ساعة، عاود رفض الاتحاد الرياضي المونستيري. دينامو مخاتشكالا أرسل عرض ثالث قال ناخذ ملاعبي ب 50,000 أورو إعارة بيونت، معناها خلص الإعارة ونلتزم وجوب الشراء بعد نهاية الموسم مع شرط كونه يلعب عدد معين مباريات. وافق الاتحاد الرياضي المونستيري، ثم صار برشا تعطيل في إرسال الوثائق الخاصة والفيزيت ميديكال وغيره حتى للبارح في الليل تقريبا 15-20 دقيقة قبل ما يغلق الميركاتو في روسيا. الملاعبي أمضى على العقد نتاعو، الاتحاد الرياضي المونستيري ما أمضاش وصارت الإشكالية، وبالتالي دينامو مخاتشكالا قال ما عادش

0: واحد بيش. فقط ملاحظة صغيرة تخص أسامة الشريمي. وسائل الإعلام الليبية من البارح تحكي على أنه السويحلي الليبي كان ربح القضية ضد الشريمي وتم تسليط عقوبة 1.7 مليون دولار ضد الملاعب الشريمي وباش يتم معاقبته بستة أشهر. لكن باتصالنا بالهيئة المديرة النادي الإفريقي لم يصلها أي شيء رسمي حتى الآن، واللاعب مركز مع فريقه على تحضير المباراة ضد جوريبا المالية. ترجي الجرجيسي يواجه نهار السبت 16 في ملعب ليوبولد سيدار سينغور نادي ديامبرز السنغالي 3-1 في الذهاب، والمجموعة كاملة على ذمة المدرب منصف مشارك. النادي الرياضي الصفاقسي بدوره يستعد لخوض الإياب ضد شوتينغ ستارز النيجيري 1-1 في الذهاب للفريق النيجيري. الماتش 16 في الطيب المهيري. الماتش بشيشة التغييرات على مستوى التشكيلة وإمكانية التعويل على 4 مدافعين، يعني زوز بقت في المحور وردة جدا. الماتش باش يتعدى في موقف CSS Forever Forever، والفرجة بطبيعة إعانة للفريق النادي الرياضي الصفاقسي مساهمة من الجماهير نتاعو، مع انه ماتش او يكلو 10 دينارات. النشرة هذه كل اخبارنا هذه تلقى على موقعنا موزايكا فام بوينت. تخليكم تاعو مع امين وكامل للفريق في احلى صباح.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديغت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك أحلى صباح.

0: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
1: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
0: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز باش نرجع على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي خلى برشا تعليقات وخلى زادة برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام في العالم الكل وين جدد الرئيس الأمريكي الحماسة أنصار وفي اليوم الثاني من مؤتمر الحزب الجمهوري اللي منعقد في دالاس وتحدث زادة على أهمية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في شهر نوفمبر. حدثوني الوضع الطبيعي لكن الرئيس الأمريكي نلقاوها الطريقة يمكن اللي حث بها الأنصار متاعوا على التصويت لمرشحي الحزب الجمهوري كانت الحقيقة فيها برشا غرابة لأنه قال وكأنه معناها يمزح معاهم يفدلك معاهم قال تعرفوا اللي ما يصوت ليش شنو ينجم يصير له قال ستذهبون إلى الجحيم وقال لا أريد أن يحدث ذلك لذا أرجوكم اذهبوا وصوتوا. هذا اللي خلى برشا تعليقات من عند حتى أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنائب متاعو ديفان كان قبله شن هجوم حاد على الديمقراطيين وصفهم حتى بحزب الكراهية وكان دعا الناخبين إلى إقصائهم من السلطة في انتخابات التجديد النصفي اللي من المقرر أنها تكون في 3 نوفمبر وكان زيدا خرج وكأنه صورته بش يكون خليفة محتمل لدونالد ترامب في عام 2028. تصريحات هذه جات بعد ما قال ترامب لأنصار نهار الخميس قال مانيش مدرج في قائمة المرشحين لكن عليكم أن تتظاهروا بأنني موجود في القائمة هذه وطالبهم بإزداء أكبر خدمة على الإطلاق عن طريق التصويت قال يزم تعملوا

0: الكل على خاطري وعليكم أن تتظاهروا بأن اسمي في بطاقة الاقتراع. وذكروا أنه الجمهوريين يقتربوا من شهر نوفمبر وهما تحت ضغوط انتخابية كبيرة واستوقعات زادة بفوز الديمقراطيين، فمع عدد من المواقع زادة المتخصصة في تتبع الانتخابات الأمريكية فأنها تتوقع فوز الديمقراطيين بمجلس النواب 229 مقعد مقابل 206، وفما إشارة زادة إلى التعادل بين أزوز قوي في مجلس الشيوخ حسب فرانس بريس. في المقابل فإنه معدلات تأييد ترامب قعدت تقريبا في نفس المستويات متاحة اللي هي مستويات منخفضة ومتوسطة في نطاق الثلاثينات في ظل استمرار التضخم اليوم المرتفع والوضع والعلاقات مع إيران. كنت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجموا تعودوا تتفرجوا فيها على الباجة حلا صباح باي موزايكا فا موبايل نيوز مع نادي
1: فوتي حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس.
1: مع أوروج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
2: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
1: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
2: عندك أورانج. مع أدفانس المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومسحق تمويل أدفانس، تحط على ذمتك قروض توصل لأربعين مليون. إجراءات سهلة وبسيطة وخدمات متميزة. لأكثر معلومات اتصل بمصلحة حرفاء أدفانس على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح،
7: 8 و 19 دقيقة على موزايك كافي. نحب تحية كبيرة برشا لصديقي فخر الدين الواتي، إن شاء الله ألف مبروك يا فخر الدين، وإن شاء الله تربى في عزك بنوتة صغرونة مزيانة اسمها بيوتة، نزدت له إن شاء الله يا ربي تفرح بها، وإن شاء الله يا ربي يفضلك لها، وإن شاء الله ربي تتربى في عزكم أنت ومدام بشرة، وربي يفضلها أنت ومدام نجاح، وربي يفضلها أختها بشرة وأخوها هارون، وإن شاء الله يا ربي يكونوا من الذرية الصالحة، وإن شاء الله ربي يفضلك ليهم كل ألف مبروك مرة أخرى يا فخري أنت ومدام نجاح. أيود، صباح النور.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. كما كل نهار جمعة باش نرجع على حدث تاريخي نحكيه عليه. احنا في بداية الأسبوع كنا حكينا على صعود اليمين المتطرف، اليوم باش نرجع نحكيه على الثلاثينات وصعود هتلر واليمين المتطرف في ألمانيا، كيفاش صار وعلاش يذكر بالمرحلة متاعنا اليوم.
7: بونجور نادو
9: وبونجور أمين، هاركم مبروك الناس الكل مرة أخرى. بعد شوية في انتباه شقال باش نحكيه على العلاقات بين الجزائر والإمارات، باش نرجعو زادة حتى تاريخيا شنو صار، وباش نرجعو زادة حتى على بعض من خطابات الرئيس الجزائري في الفترة الأخيرة، باش نرجعو زادة عليه باش نفهمو أكثر من وقتاش هالتوتر متاع العلاقات.
10: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي في عالم الانتليجنس ارتيفيسيال. المنافسه ما عادش فقط على شكون عنده احسن موديل، اليوم المنافسه الحقيقيه ولات زاد على شكون يملك اقوى بوس الكترونيك. جوجل تخطط باش تزيد بشكل كبير انتاجها من البوسية الخاصه بها، الهدف تقليل الاعتماد على انفيديا الشركه اللي تسيطر حاليا على سوق الجي بي يو المستعمله في تشغيل وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. جوجل عندها اصلا دي بوس خاصه بها اسمها تي بي يو او تنسور بروسيسنج يونتس، مصممه خصيصا لمعالجه عمليه الذكاء الاصطناعي بسرعه وكفاءه أكبر. لبيوس تساعد الشركة في تشغيل خدمات كما جيميناي وتحسين أداء بنيتها التحتية. إذا نجحت جوجل في إنتاج ملايين الشرائح هذية، المنافسة مع إنفيديا باش تولي أقوى برشا. رسالة واضحة، في سباق الذكاء الاصطناعي الربح مش فقط اللي يصنع أذكى أبليكاسيون، أما زادة اللي يملك أقوى انفراستركتور هاردوير باش يخدم التكنولوجيا هذية. أعطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب، وباش تبدا معاها الحركة القضية والكارية. أما تيصالي تونس تخمم في لي جونز اتيديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. تذكر أمين كنا حكينا على انتخابات جهوية في ألمانيا متاع اللاند اللي هو ساكسنهالت في ألمانيا، واللي اليمين المتطرف فيه حقق فيه نتائج متاع أكثر من 40% اللي هي نسبة إكسبسيونيل، واللي لو ديبا كان في أوروبا الكل رغم معناتها مش أحنا مهتمين. اليوم أوروبا الكل تحكي على مسألة صعود اليمين المتطرف في ألمانيا. علاش؟ على خاطر اليمين المتطرف في ألمانيا راهو كيف صعد الحكم في ثلاثينات القرن العشرين، نعرفوا أنه هذا أدى إلى أولا جرائم ضد البشرية، المحرقة، الحروب، ملايين عشرات الملايين من الناس اللي ماتوا، وحرب عالمية. دونك اليوم فما مخاوف، وحبيت نرجع على كما قلنا جماعة احنا اختاروا حدث تاريخي نقفوا عنده، هو مسألة كيفاش صعد هتلر الحكم، باش نفهموا احنا اليوم معناتها شنو اللي قاعد يصير وعلاقته بالتاريخ. اولا خلافا البرشا ناس تتصوروا انه هتلر صعوده للحكم كان بطريقة مباشرة وانه الالمان صوتوا له وعنده اغلبية وطلع، في الحقيقة الوضع مختلف تماما. زادة كيف انه صعود هتلر راهو كان في علاقة بسقوط ما يسمى بجمهورية فيمار، مش نيمار يا أمين، جمهورية فيمار اللي هي معناتها الجمهورية اللي اتشكلت بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية الألمانية، ومعناتها خلينا نقوله تخلي الإمبراطور جيوم على العرش. به نجيو لهنا، يمكن التاريخ المفصلي أمين فيما يخص مسألة صعود اليمين المتطرف هو 23 مارس 1933، اللي تم التصويت فيه على ما يسمى بلي بلان بوفوار، وإلا حصول هتلر على كل الصلاحيات، هو تصويت من البرلمان الألماني. به البرلمان الألماني حاجة كما هكا اللي هي مخالفة للدستور، كان محتاج انه باش يحصل عليها انه معناتها يكون عنده أغلبية متاع الثلثين. اليوم الأغلبية متاع معناتها الثلثين باش يتحصل عليها هتلر وقتها كانت مسألة مستحيلة، لانه خلافا للي كنا معناتها للي الناس تتصوروا، هتلر كي نشوفوا معناتها الأصوات اللي حصل عليها الحزب متاعه في الانتخابات، نلقاه عام 24 جاب 6.5، 24 زاد في الانتخابات الثانية جاب 3%، و 1930 جاب 18%، جويليا 1932 جاب 37%، وأحسن نتيجة وصل لها هي كانت في معناتها مارس 33، واللي اتحصل فيها على 43.9، دونك 44% تقريبا. وبالتالي حزب هتلر، وهذه اللي حب نقف عندها، ما عمره ما تحصل على أغلبية ساحقة وإلا أغلبية مطلقة في البرلمان. دونك باش يوصل للحكم راهو كان نتيجة التواطؤ مع متاع أطراف سياسية أخرى. يدير هذاك علاش اليوم برشا ناس يقول لك الاحزاب نتاع اليمين المتطرف اللي موجوده اليوم الارقام تاعها بعيده على الاغلبيه، هي كانت نفس الوضعيه نتاع هتلر في السنوات الثلاثين. خلينا نذكروا انه هتلر على فكره اصبح شانسيلي، معناتها خلينا نقولوا ليكيفالون تاع رئيس وزراء نتاع المانيا، وقتاش بعد انتخابات سجلت تراجع للحزب بتاعه خسر فيها اكثر من 2 مليون صوت. راهو كي نرجعوا نقراوا التاريخ، هتلر طلع في اطار خلينا نقولوا بين ظفرين كامبينه سياسيه نتاع اليمين المحافظ التقليدي. يدير شنو هي كانت الحسبه نتاعهم وقتها، لو ليدر اللي لعب دور مهم هو اسمه فان بابن. فان بابن هذا كان زعيم لليمين المتطرف، لليمين المحافظ اللي ماهوش يمين متطرف. اش قالوا؟ قالوا انه احنا شي يحبوا هتلر يحب يولي شانسيليه، يا سيدي نعطيوه يشد شانسيليه، ولكن على حكومه فيها 11 ولا 12 وزير ياخذ شانسيليه وزوز وزراء اخرين كهو، وبالتالي الحكومه باش تقعد عنا. والحساب نتاعهم شنو اللي كان؟ كان انه هتلر عنده الراي العام، ولكن احنا كيمين محافظ عنا الدوله وعنا الجيش وعنا الامن، وبالتالي نخدموا به ونعديه المرحله هذه. اي سورتو انه نكسروا جمهوريه فيمار هذه و الحكم باش يكون عنا لانه عنا احنا الدولة. اللي صار هو انه في واقع الامر هتلر هو اللي لعب بالناس الكل, وفي الاخر نجح ساعة هو اول عملية نجح فيها هو انه معناتها
1: ليلة نسيت الاسم بالضبط, ليلة
0: السكاكين الطويلة هذيك مش جي في 34 من بعد هذيك اللي باش يصفي فيها حساباته. ولكن خلينا نرجع احنا جست بالحساب, في جويلية 32 الحزب نتاعو جاب 37%, ما فماش أغلبية وشكله حكومات ما صمدتش من بينها حكومة متاع فان بابن هذي. به اش صار؟ عاودوا توذي جويلية 32 نوفمبر 32 عاودوا انتخابات, الحزب متاع هتلر يتراجع من 37 ل 33% وتقريبا خسر 2 مليون صوت. لهنا ما لقاوش حتى حل, وإلا وكانت برشا حلول, ولكن التكامبينة متاعهم هو على أساس باش يعينوه يربحوا الرأي العام ومعناتها يتجاوزوا العملية. شنو اللي صار؟ هتلر فرض عليهم, هو في نوفمبر تعين, فرض عليهم انتخابات في ديسمبر. بيان سور استفاد من تعيينه شانسيليه, مشات انتخابات ديسمبر طلع فيها جاب 44.9%. في مارس كعمل انتخابات في مارس ومعناتها ربح, شمل عدى القوانين متاع انه السلطات الكل عنده هو, وبدا يصفي فيهم يصفي فيهم الى ليله السكاكين الطويله متاع 34 اللي حتى فان بابن هذايا اللي تحط في اقامه جبريه ومن بعد باش يرضيوه بعثوه سفير في مرحله اولى في النمسا ومن بعد في تركيا, وقعد سفير ظهر لي في تركيا حتى نهايه الحرب العالميه الثانيه, وجابوه للمحاكمة متاع النازية في نورنبرغ بعد الحرب العالمية على أساس أنه رغم اللي هو قعد الفترة متاع الحرب ماهوش في ألمانيا, ولكن مسؤوليته الشخصية على وصول هتلر للحكم. بيه تقول لي هذا معناتها شنو علاقته باليوم؟ هو علاقته باليوم هو أنه الانتهازية مع متاع برشا أحزاب اللي تخمم فقط في أمور متاع مسحة, وتتصور أنه باش تستعمل هالأحزاب متاع اليمين المتطرف وإلا تستفيد من الشعبية متاعها وإلا السورف على الفاق متاعها كما صار في ألمانيا, ومش بالها أنه ما فماش اختروا باش نتحكموا فيهم. في الأخر رلقينا رواحنا قدام واحدة من أكبر الكوارث اللي عاشتها البشرية بوصول هتلر للحكم.
1: به اليوم فما مخاوف أنه هذا يعاود يصير تقريبا مرة أخرى في ألمانيا؟
0: مش كيف في ألمانيا, في
1: أوروبا. خلينا في مثال ألمانيا, خاطر ألمانيا هي اللي صارت فيها هي
0: دل... ولا لا, ولكن اليوم الظاهرة هي ظاهرة أوروبية.
1: فما أصوات اليوم نازية ولات ما عادش تتخبى في ألمانيا.
0: أي
1: ما تقبل كانت لا وعيب وما يجيش ولو سالي نازي معتها الراوه اللي لا حاجة معتها لا, اليوم ولات بتولي معتها عادي
0: الخطاب متاع اليمين
1: في الكوره ولا نورمال.
0: كيف يوصل الخطاب اليمين المتطرف يجيب في الصندوق اكثر من 40% سيكو, حتى تقول لي لا راهو في جوست فقط في جهه في شرق المانيا, ولكن سابوز ان جرون بروبليم. السؤال اللي تطرحه هو شكون النجم يتحالف مع اليمين المتطرف اليوم, وهل انه اليمين المحافظ التقليدي الالماني كان ينجم معناتها اليوم ينجم يعاود نفس الغلط؟ الى حد الان لا. اليوم الموقف متاع الحزب متاع ميرس ولا اللي هو نحن نعرفه ميركل وشرودر معناتها الحزب المسيحي الديمقراطي, موقفه يستحيل التحالف مع اليمين المتطرف. دايور هو صعود هتلر كان نتيجة لعدم تحالف اولا في اليسار, كان فيه مشكلة بين الاشتراكيين والشيوعيين, الاشتراكيين والشيوعيين رافضين انه يتعاملوا مع بعضهم, هذوما ديجا في اليسار, واليمين اللي هو وقتها محافظ و السيرف سور لافاغ متاع انه جمهورية نيمار هي اللي السبب في خسارة الحرب, معناتها جمهورية فيمار هي السبب في خسارة الحرب العالمية الأولى. موضوع معقد وعليش يرجعوا للفكرة هذه, ولكن معناتها من الحاجات اللي كانت موجودة. ولكن ولكن ولكن اليوم كنشوفوا فرنسا وكنشوفوا إيطاليا ونشوفوا عدد من الدول الأخرى, الخطأ الألماني متاع 33 احتمال انه يصير. كنشوفوا موقف اليمين التقليدي الفرنساوي اليوم اللي من ناحية الخطاب يمشي ويقرب أكثر ما يمكن الى التحالف مع اليمين المتطرف. كي نشوفوا احنا اليوم شكون الحليف نتاع مارين لوبان في المشهد السياسي، تلقاوه اللي هو إريك تشوتي اللي هو كان امين عام الحزب الدوغولي اللي هو الحزب نتاع دوغول ونتاع شيراك ونتاع ساركوزي. دونك اليوم هاك المير ولا الحائط بين اليمين التقليدي واليمين المتطرف اللي تبناه بعد الحرب العالمية الثانية نتاع انه الديمقراطيين سواء من اليمين واليسار ما يشتغلوش مع اليمين المتطرف، على الأقل في فرنسا قاعد يتيح، في إيطاليا طاح، وفي عدد آخر من الدول قاعد يتيح. السؤال الكبير إلى أي مدى سيصمد اليمين الألماني اليوم؟ اليوم هو صامد خاطر عاش هالتجربة هذه وشاف النتائج متاعها قبل، وقت اللي المحافظين في 33 عملوا التحالف مع هتلر أدى للي شفناهم بعد الكل. ولكن السؤال على المستوى الأوروبي، الوعي هذا ماهوش موجود عند الناس الكل، هذاك علاش المخاطر كبيرة ياسر. ونذكروا جوست باش نختم، مين راهو الناس اللي يقولك شنية يمين متطرف شنية حكاية؟ لا، اليمين المتطرف هو يمين استعماري عنصري ضد القيم متاع الإنسانية، معناتها يقوم على فكرة تفوق الرجل الأبيض المسيحي على باقي الأجناس البشرية. إذا الأفكار هذه كل متخوفناش، سمحني سيكون فما حالة متاع لا وعي بما يحدث في المرة.
1: واضح، يعطيك صحة إيد، بارك الله فيك، قعدوا معنا رجعين. أحلى صباح
2: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: اريدو طور عالمك. بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
5: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد سي شوفو ستغوان 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
6: مع اورانج بوستي الغنطة.

0: الفرجه والقرايه والجيم، تبرنشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و900 في عوض 99 دينار و900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوكس 5 جي. عندك اورانج.
2: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: صباح الفل عليكم الكل، مهما كان برجك ديما تفكر اللي انتي تستاهل الخير وتستاهل نهارات حلوة وتستاهل الفرحة اللي تستنى فيها. ردوا بالكم تقيسوا حياتكم بنهار خايب تعدى عليكم وما تحكموش على مستقبلكم من حاجة ما مشيتش كيف ما تحبوا. انتم يا جماعة النار، هوني نحكيو مع الحمل أسد برج القوس. ناركم اليوم مش باش تحرق، بالحق راهي باش تنور. عندكم دفعة قوية باش تبداو حاجة جديدة، شدوا الصحيح، امنوا برواحكم، ما تخليوش زادة كلمة من حد تطيح من عزيمتكم. وانت يا هوائي جوزاء ميزان برج الدلو، مخخكم اليوم الحمد لله بدأت تخدم على روحها، فما فكرة صغيرة تنجم تولي فرصة كبيرة وكلمة طيبة منكم تنجم تبدل نهاركم. وشوفوا ناس الخدمة والصبر، هوني نحكيو مع العذراء ثور جدي اللي زرعتوه بالوقت والتعب راهو ماشي ويبان. المهم ما تستعجلوش نتيجة، الخير اللي تبني على قاعدة صحيحة الحمد لله راهو يعيش. أما الأبراج المائية كما السرطان، عقرب، برج الحوت، أصحاب القلوب الكبيرة، اليوم ردوا بالكم على رواحكم. مش كل إنسان لازمكم ترذيوه، خليوا شوية حب وحنين لرواحكم وتفكروا ديما ربي كيسكر باب ينجم يفتح لكم باب أوسع وأحلى. المهم يا أبراج فلكية، ما تخليوش البارح يسرق منكم اليوم، وما تخليوش الخوف من غدوة ينغص عليكم اللحظة. عملوا اللي عليكم وإن شاء الله يا رب نهاركم يكون خفيف على القلب.
2: ميرا مغني بالأملاح الدنيا، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: نهاركم زين الناس لكل مرة أخرى. مرحبا بكم. باش نحكيو على الطرقات اليوم القابلة للاستغلال. باش نحكيو زيد على التمركز متاع الوحدات المرورية. البارح نحكيو على المسالك الأكثر أمانا, وباش نحكيو زيد حتى على الوحدات المرورية كيفاش دخلت في عدد من النقاط. مشكور جدا مدير إدارة شرطة المرور سي سامي رشيكو حاضر معنا بالتليفون. مرحبا سي سامي, صباح الخير وشكرا لك.
1: صباح النور أخت نادية, ليك ولكافة المستمعات ومستمعين مجاي كفام, نهاركم طيب.
0: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا. نعرف اللي دجا موجود توا سيغ تيغان, ان شاء الله ربي يعينكم الكل. خلي نرجعوا سي سامي على البارح. الوحدات المرورية كانت موجودة في عدد من النقاط, شفنا حتى شوية دي فيديو شفنا منهم, لكن نعرفوا انه يمكن المجهود اللي صار البارح كان اكثر من اللي تم توثيقه يمكن عن طريق المواطنين, والصباح دايوغ كنا حكينا فيه الموضوع ذي.
1: كما تفضلت البارح وحسب التحذيرات كسواء من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي سبقت الوضع متاع البارح, تحذيرات المعهد المذكور كيف وتحذيرات كنا معنا وزارة الداخلية في بلاغ معنا عطات تحذيرات مستعملي التاريخ, كان من المتوقع معنا نزول كمية هامة من الأمطار على بعض ولايات الجمهورية في وقت وجيز, شيء اللي عادي بشي يخلف شوية تراكمات متاع مياه حتى لين معنا طاقة الاستيعاب متاع المجاري نجم تستوعب الكمية هذيك. دونك وكان التدخل متاعنا كنا في الحقيقة احنا حاضرين, وكان التدخل متاعنا في عديد النقاط الحماية المدنية لإنقاذ ونجدة بعض العالقين في السيارات ووسائل النقل في المفترقات, كيف عوين شرط المرور حاولنا الماكسيموم نكون موجودين لتسهيل ومعناها تغيير لحركة المرور حسب سميهم احنا النقاط الزرقاء, هي النقاط تتراكم المياه في تونس الكبرى وفي الولايات الاخرى نتاع الجمهوريه.
0: سي سامي بالنسبه لليوم الطرقات القابله للاستغلال, يمكن اللي البارح كانت ماهيش قابله للاستغلال واليوم نجموا يتعدوا منها المواطنين كان يسمع فينا اليوم الصباح.
1: لا الوضع تحسن مع تحسن الوضع الجوي اليوم الصباح والكامل ليلة أمس الليلة البارح واليوم. دونك الطرقات نجم نقولوا 98% منها داخل تونس الكبرى تمشي. عندنا 3 أو 4 نقاط مستوى حشاد الجمهورية ومستوى سكة المترو كيف مستوى زغلول المتحدة زغلول المتحدة ضمن زوج نقاط فيهم المستوى الماء عالي شوية كيف السيارات تنقص, وبالطبيعة كيف تنقص السيارات يخلق معناها شوية اكتظاظ خلف معناها يعمل كوم تيلي. دونك اما الاكسيسيبل مو اكسيسيبل ما يساعد رواحهم على خاطر في عود دو فوات ولا تمشي فوا ولا فوا ونص في انتظار معناها استكمال الوحدات الحماية بالتدخلات متاعهم. بقية الطرقات للبارح شهدت معناها تراكم تعمياه كما الروزولون ولا ساحة الببعلي وساحة الجلز ولا سيدي بن حسن جيبيا ولا كلها رجعت عادية كلها رجعت اكسيسيبل, ونختنم الفرصة كيف كما التحذيرات معناها اللي أعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي كيف فما يمكن العشية اليوم تقلبات أخرى باش تكون أقل فاعلية من البارح, ما كيف باش تكون فما تقلبات. دونك التوصيات اللي جات في البلاغ متاع وزارة الداخلية اللي هي نحاولوا نجتنبوا أكثر ما يمكن التنقلات الغير ضرورية وكيفش نتنقلوا نحاولوا ديما نتنقلوا في اللي نقولوا احنا المحاور الكبيرة اللي فيها 4 و 5 فوا كيما الريجيونال 21 ما يعبر عليه بالروتيكس وإلا بالجيبين في جيبيويت معناها المحاور الكبرى اللي عادة ما تلقاش معناها تلقاش فيها تراكم تاع مياه, نتجنبوا قدر ما يمكن معناها الدخول الوسط العاصمة معناها تونس القديمة نقولوا احنا باب علي ومصباي وين البؤر القديم مستوى إدارة المرور. دونك نتجنبوا الماكسيموم الدخول مغاديكا وكيف نعطيو أولوية المترجلين, تعرف معناها هما بيدو المترجلين يبدأوا في وضعية معناها وإلا نقولوا احنا الفئات الهشة من مستعملي التاريخ كسوا مترجلين وإلا درجات نارية وإلا الكبار في السن. دونك نحاولوا نعطيو أولوية للناس اللي تمشي على ساقيها باعتبار وضعيتهم تكون حرجة أكثر وأخطر من السيارة ونتجنبوا سورتو المجاز باش ندخلوا في اماكن المستوى الماء نتاعها عالي، على خاطر كي تدخل وتصير معناها لا قدر الله معناها بالاوحال اللوطه ما عندكش ما تنجمش تشوف شنو اللي فما اللوطه، فما بلوعات بتاتر تكون الغطيه نتاعها مش معناها بفعل المياه معناها تنحات او دونك تنجم تصير البانت نجم تصير في اي وقت، وبالتالي ما عادش تنجم حتى الباب يتحل معناها لو بينا كما شفتوا البارح فما فيديوهات هبطت معناها
2: المجازفة المجازفة.
1: صباح النور
2: ان شاء الله عليك اسعد الايام خويا الغالي، وتحيه ليك ولكل اصدقائنا في شرطة المرور. الفيديو اللي قاعدت في بالي أنا البارح حبيت نحيي منها كل أعوان شرطة المرور، هي الفيديو اللي فيها الموتار اللي مشى خارج المرأة من وسط الكرهبة في باب عليوة. مشهد الحق مسنا برشا وبرافو وتحية كبيرة برشا ليه ولكل الأعوان في شرطة المرور اللي ريناهم وقت اللي يلزمهم يكونوا هما في الصف الأولاني ما يتردوش في هذا بكل. دونك قوس حليت وسكرت
1: سيسي بارك الله فيك. مين هو هذا واجبنا قبل كل شيء، هذا واجبنا واثنين ذاك خاطر ما عرفش كل اللي وثقه ولا شكون المواطن اللي وثقه، ما في الحقيقة كان تدخلات إدارة شرطة المرور والإدارات الكل ما الحقيقة معناها الأمنية الكل كانت البارح معناها بالحق في وقتها، وكانت معناها حاولنا الماكسيموم ان نمدوا يد المساعده والنجده وارشاد المواطنين.
0: شكرا لك يعطيك صحة سي سامي، شكرا لك وتحية الأعوان الكل حقيقة اللي قاعدين يخدموا في الفترات هذية واللي ديما يكونوا واقفين مع المواطن ويحاولوا يقدموا يد المساعدة ليه. مشكور جدا ضيفنا سي سامي رشيكو مدير إدارة شرطة المرور، شهر نهارك مبروك.

0: أوميجا.
1: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900.
0: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
1: عندك أورانج
2: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
4: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار 700 في عوض 2100.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: مع اورانج بوستي الغونتخي بالافاريات
1: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
8: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.تي ان وبوستي الغونتخي بالافاريات.
1: عندك أورانج.

0: انتبه اشغال نادية الفورتي.
1: بعد 3 سنوات من أزمة دبلوماسية متصاعدة، الجزائر تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة. في خبر عن تعليق القناة الرسمية الجزائرية، في البداية كان فما بيان مقتضب بثه التلفزيون الجزائري على شكل عاجل: الجزائر تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا بعد استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية. بعد شفنا أنه بين الخارجية الجزائرية كان ذكر بأسباب، خلينا نقولوا، القرار هذية إزاء تزايد وتصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة. والجزائر تقول إنها تحليت بقدر كبير من ضبط النفس وبحس عالي من المسؤولية، ولم تدخر انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ اللي تحكم العلاقات بين الدول أي جهد في لفت انتباه الجانب الإماراتي وتحذيره من العواقب الوخيمة اللي قد تترتب عن سلوكيته المؤسفة وغير مبرر. يجي زادة بناء على البين هذا، حتى طبعا نشوفوا الموقف متاع الإمارات. شفنا زادة أنه وزارة الخارجية الجزائرية قالت أنه على الرغم من التحذيرات العديدة، فأنه واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تماديها في التصرفات هذية اللي وصلت لحدود مش من الممكن أن نعتبرها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتي ذاتي سيادة، أو أن تبقى من دون رد. خلي نسمع مع بعضنا التصريح الأولاني اللي باش نشوفوا فيه قراءة، خلي نقولوا باش نرجعوا إلى هالتوتر القديم بين الجزائر ودولة الإمارات. فؤاد خوري هو المدير التنفيذي لصحيفة لوريون لو جور، نسمع مع بعضنا في تصريح لفرانس 24.
2: هناك توتر قديم بين الجزائر والإمارات، يعني وقد المعروف عن يعني علاقة الإمارات وإسرائيل علاقة قديمة، ويعني على في بقاع المشرق كله أن هناك تنسيق يعني مخابراتي وأمني بين هذان البلدان، وقد يعني قيل عن هذا التنسيق في اليمن، وقيل عنه في أرض الصومال، وقيل عنه في السودان وفي أنحاء أخرى وفي ليبيا بطبيعة الحال. وكان الجزائر والإمارات يعني كان نوع من الصدام بين الرأيان في موضوع ليبيا، لأن الإمارات دعمت المشير خليفة حفتر، والجزائر كانت من داعمي حكومة طرابلس. أيضا طبعا علاقة الإمارات مع المغرب، ولكن الأهم هو ما يحصل في جنوب الجزائر حاليا. يعني هناك دعم يعني لم يظهر حتى الآن بشكل علني وواضح، ولكن هناك اتهام لأن الإمارات تدعم جماعات مثلا يعني جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي يعني لها علاقة أو يقال لها علاقة بتنظيم القاعدة. فهذا اتهام آتي من الجزائر، يعني ليس ربما من الحكومة، ولكن هذا اتهام نسمعه. وأنه هذه الجماعة تعمل في مالي وفي تشاد وربما في ناجر أيضا، يعني هناك خشية جزائرية من تطورات لما يحدث على مثيل ما يحدث في السودان، أن ينتقل ذلك إلى جنوب الجزائر أو المنطقة التي هي محاذية لجنوب الجزائر.
1: وفي أول رد فعل الخارجية الإماراتية تحدثت عن ملها في أنه يكون القرار مؤقت بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين. وحدد الوزارة في بيان تقول: تقدير دولة الإمارات لعلاقتها مع جميع الدول وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار. كيف أكدت زادة الوزارة تقدير دولة الإمارات للشعب الجزائري الشقيق واعتزازها بالروابط اللي تجمع الشعبين، خاصة بأبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار الروابط هذية والمصالح المشتركة وتعزيزها. القرار هذا يجي كنتيجة لمسار طويل من التوتر اللي بدأ يأخذ في منحة خلينا نقوله علني من صيف 2023، قبل ما ينتقل تدريجيا من الحملات الإعلامية والاتهامات غير مباشرة إلى تصريحات رئاسية والتي مباشرة، ثم إلى إجراءات رسمية اللي وصلت حتى مست التعاون بين البلدين. يمكن نرجع حتى نقاط التحول في سنة 2020 وين جذور الخلاف كانت أقدم من كيكا، وقت اللي انتقد الرئيس عبد المجيد تبون اتفاقات التطبيع واللي كانت الإمارات أبرز الفاعلين فيها، وصف حتى مسار التطبيع العربي بين ظفران يقول كانت هرولة. باش نرجع بكم إلى هي كومبيلاسيون بتاع تصريحات الرئيس الجزائري، كيفاش كل مرة بطريقة في الأول مباشرة غير مباشرة، بعد بطريقة مباشرة، وين كل مرة يزيد الرئيس الجزائري تبون مستوى الاتهام. كان مثلا نرجع بكم المارس 2024 وقت اللي تحدث عن وجود أموال إماراتية، يقول في بؤر التوتر المحيطة بالجزائر، قال في كل الأماكن اللي فيها تناحر ديما مال الدولة هذية موجود، وذكر تحديدا مالي، ليبيا والسودان.
3: بالنسبة لدول الخليج ما عدا دولة ما نذكرش اسمها، الشيء الآخر كل أشقاء ونتعاملوا يوميا وما فيش مشكلة. معلم عاشقاء السعوديين ولا الكويتيين ولا العراقيين القطريين، أصبحنا اليوم تعامل مكثف مع بعض. العمانيين نفس الشيء، مشاكل اللي يجي يخرب لي في بيتي ولأسباب مشبوهة، داخلوا في أمور اللي ما خليناش دول عظمى تداخل فيها. خليب الإنسان اللي يخصص المال تاعه باش يخرب، فتنة مش مليحة. يعني نشوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدولة موجود، في الجوار، في اليماني، في هذه، في ليبيا، في السودان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أخذتهم العزة بالإثم، تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس خرين تفرضها علي، راك غلط، غلط بزاف. احنا ما في 5,630,000 شاهد. الأحيان نتكلم على دويلة لأن الأطار تاعها سلبي جدا جدا جدا، يعني وين حطوا رجلهم يسيل الدم، سي سا سي غراف، سي افيك دي بروف. ما باغيين يخطونا باش ما يسيلش الدم عندنا هنا. بعده ميرا تونيزي اللي يمسها يمسنا، سا سي كلير، باسكو اون فو ديستابيليزي لا تونيزي اكوز دو لالجيري، اون فو ليزولي دو لالجيري بور بوفوار لا مانجي، لا بوفي فاسيلمون. Et on ne laissera pas faire. Parce que l'Égypte, l'Irhab, l'Ahda Tounes, ou la Béjihadet Bih Tounes, nous allons nous faire un peu de temps.
4: وكان هذا آخر تصريح من جويليا يظهر لي.
1: سيف 26 في شهر جويليا.
4: جويليا سنة. البعض يمكن ما ما ما ما بوقت ما ما فهمش الإطار يمكن تاع التصريح. شنو إطاره؟ الخيمة، شنو الخيمة؟ معناتها هل المقصود بالخيام هي الإمارات وقت يقول الخيمة؟ علاش قال كلمة الخيمة بالذات ما قالش دار؟
5: إي فوالا هو.
4: هذا كلمة الخيمة مش موجودة برشا في الليكسيك الجزائري.
5: أغلب التحاليل وأغلب المحللين مشاو في تأويل إنه المقصود إنه دولة خليجية لرمزية كلمة الخيمة، وإنه بالتحليل ما تنجمش تكون المملكة العربية السعودية، ما تنجمش تكون قطر، ما تنجمش تكون الكويت، ما تنجمش تكون سلطنة عمان ولا البحرين، دونك ما تنجم تكون كان المقصودة هي دولة الإمارات العربية المتحدة.
4: دونك ما يقصده رئيس الجزائري وقتها هو أنه قد يكون للإمارات دور في تعكير الأجواء في تونس. هذا كلامه مش كلامي أنا، كنا نسمعه فيه توم.
5: إيه هو الكلام ده.
4: هذا كلام.
5: هو كيف نسمعه؟
4: المقطع. هذا كلام رئيس الجزائر مش استنتاج روا.
5: لا لا إيه.
4: من بس استنتاج.
5: شوف راهو اسمعني. ساعة يمكن الناس اللي ما هيش متابعة تفاجئت البارح بقطع العلاقات اللي اليوم.
4: كان متوقع.
5: كان متوقع يمكن لا، ولكن الأسس متاعه موجودة وواضحة. راهو معناتها بلاد كيما الجزائر كي نرجعوا نشوفوا العلاقات الدبلوماسية تاعها، راهو خاصة في علاقة بالدول العربية ما عندهاش التوتر الكبير متاع قطع علاقات، إذا نستثنيوا الخلاف حول الصحراء الغربية مع المغرب. اللي صاير هو شنو؟ إنه الجزائر تحس في نفسها هذه كما قلت انت، راهو المسؤولين الجزائريين هم اللي عبروا،
4: مش كلام مش ولا استنتاجات.
5: الجزائر تحس في نفسها محاصره من جهه، اولا فما ما يسمى بمحور التطبيع اللي هو يجمع المملكه المغربيه ودوله الامارات، وتعتبر الجزائر اللي هي لا تخفي عدائها للاحتلال انه ما هوش محور ثنائي ولكن ثلاثي يستهدفها من خلال تنسيق إماراتي مغربي.
4: جغرافيا بعيد الشيء ربما.
5: لا ما هوش بعيد.
4: ما خلنا نحاول نبسط للمستمع. جغرافيا جاية بتزير للإمارات، كل واحدة في قارة، بعض عرب واحدة في أول المشرق والأخرى في آخر المغرب. لحظة بعيد. معناتها شنو جابوا لبعضهم؟ هذا السؤال الاولاني. السؤال اللي بعده، معناتها ما دخل الكيان المحتل ايضا في الجزائر وهي بعيده عليه ياسر؟ معناتها عمرها ما دخلت في حد شيء.
5: فوالا، هذا اولا دعم الجزائر للقضيه الفلسطينيه كان ثابت. دايور الاعلان على الدوله الفلسطينيه كان في مجلس وطني لمنظمه التحرير في الجزائر في اخر الثمانينات. بقى انه الوجود الاماراتي مش مرتبط بفقط حدود دولة الإمارات. اليوم الصراع بين المملكة العربية السعودية والإمارات شنو هو؟ مش فقط على
4: صراع سنين في السودان،
5: هو موجود هو موجود في اليمن وموجود في السودان وموجود في ليبيا وموجود في مالي وموجود في النيجر. اليوم القلق الجزائري في بليزيور نيفو. انا في تقديري اذا انا مش راكتبهم، اولا انه ان يتحول التحالف المغربي الاماراتي الى مدخل لتسليح عسكري اسرائيلي وتقديم قدرات عسكرية كبيرة للمغرب من طرف الاحتلال، الشيء اللي يهدد الامن الجزائري. في تقديري هذه النقطة الاهم. النقطة الاهم الأكثر أهمية بعدها هو دعم بعض المجموعات الانفصالية داخل الجزائر واللي أساسا متمركزة في فرنسا واللي قاعدة تحب تربط مع الدول هذه
4: جنوب الجزائر.
5: ثالثا البعد الاستراتيجي بتاع منطقة الساحل بالنسبة للجزائر، واللي الجزائر أدرته بكثير من الحكمة رغم العداء متاع الأنظمة الجديدة اللي جات بالانقلابات مؤخرا، ولكن شفنا أنه مؤخرا الجزائر كانت ندت بمحاولة الانقلاب اللي صارت في النيجر، وخرج حتى رئيس النيجر وشكر الجزائر وشكر ظهر لي روسيا أيضا. دونك اليوم الجزائر بيان سور اذا هي محاصره من جهه فما المغرب من الجنوب،
4: هل اليوم الجار الوحيد
5: مي بيان سور البومون تاع الجزائر هو تونس اليوم، لاني فما معناتها تقارير موجوده راهو انه ما يحدث اليوم في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وكله فيه تداخل متاع عدد كبير من الدول اللي هما ما همش متفاهمين، اللي عندك من جهه روسيا، عندك من جهه اخرى تركيا، من جهه اخرى تلقى الامارات، تلقى الاحتلال. دونك هذوما الكل يخلي انه الجزائر تعتبر انها ماده من جنوبها، علاقتها مع جارها الغربي نظار لي
4: فرنسا نعرفها
5: ومعناتها الجزائر
4: وفرنسا نعرفوا شنو علاقتها.
5: الجزائر اليوم تعتبر انه فما محاوله لمحاصرتها، واليوم العلاقات الجزائريه التونسيه الطيبه والمتميزه هي واحد بالمكاسب اللي الجزائر تحب تحافظ عليه.
4: واضح. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة. شوية خير الموعد مع جيهان، بون ويكاند، نتقابلوا نهار الاثنين في الأمان.
1: الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبو اللي توفي بالك، معناتها نرجعوا للساس لم والبو ما كفيش رباو.
6: تصيروا مشاكل من بين الأخوة جينيرالمون على برشا حاجات، نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار، فهمت لي بارون؟
7: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مش ثقافه ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق، مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فرير، ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش.
8: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس اللم، يا ما سافا يعني حسب نشوف جهم ريك.
9: انا ولدي يحب اخواته ياسر، هما همش من نفس الام، يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يضيفوا بعضهم
10: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم موده ورحمه وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوه بطبيعه الحال، نتيجه قتلك البعد وفهمني ما عندهم ماشي في يطلعوا يحبوا بعضهم كيما زوج اخوه عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظله ام وابو واحد. الاخوه غير اشقاء صعيب شويه باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كيما الاخوه اللي يعيشوا تحت مظله واحده اللي هي الام والبو.
11: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
1: الاخوه غير الاشقاء، الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب، كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب، ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء موضوع فرم نهار الجمعة. من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بندوة. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبلو، النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم، ولا على socratschool.in ولا على 98 665 969. سقرة سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم aux normes internationales.
12: مع أورانج بوست.

0: الورشة والقراية والجيم تبرانشي منا كونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: منا باش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G عندك أورانج
2: تدلل
3: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتو للتابليي وحتى للبيغو أعز الأسوار ما لازورونا في أقرب إيبر مارشي جيان لكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا
5: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
6: Billy رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
7: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: اريدو طور عالمك
9: كل يوم في ام جي عنا اخر السوق الويكند هذا 100 جرام جامبون دو دان دينار و700 في عوض 2100
10: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
11: راديو ميك اف ام تونس الاخبار
12: اهلا بكم الى موجز الاخبار رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري يشير في تصريح لموزايك صباح اليوم الجمعة إلى أن وحدات الحماية المدنية نفذت أمس إثر تهاطل كميات مهمة من الأمطار 21 عملية لضخ المياه من المنازل و46 معاينة لتجمعات المياه كما تدخلت الوحدات لإخراج 35 وسيلة نقل كانت محاصرة داخل المياه ومساعدة 55 شخصا على العبور إلى جانب إسعاف شخص ونقله إلى المستشفى موضحا أن الوضعية الحالية مستقرة بعد معالجة جميع النقاط التي كانت تشكل خطرا مع مواصلة دعوة المواطنين إلى الحيطة والحذر وبخصوص حركة المرور أفاد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري بأن الإشكال الذي سجل أمس كان على مستوى جبل جلود في اتجاه باب عليوة بسبب تشكل مرتفع مائي انطلق من جهة السيدة المنوبية ووصل إلى باب عليوة مؤكدا أن حركة المرور عادية حاليا بمختلف الطرقات ولا تسجل أي إشكالات وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعلن حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية وتهدف الحملة إلى التثبت من جودة وسلامة المنتجات المعروضة واحترام الترتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المستلزمات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية وستشمل عمليات المراقبة خصوصا المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها لما قد يمثله من مخاطر على صحة الأطفال الصيدلي والرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يوضح أن الحديث عن سوق المنتجات الصحية يشمل عدة أنواع من المنتجات من بينها المكملات الغذائية والمستلزمات والمواد الصحية مشيرا إلى أن طريقة تصنيف هذه المنتجات تختلف وهو ما ينعكس أيضا على طبيعة الرقابة المفروضة عليها وفق تصريحه لزميلنا كريم والناس
13: بالنسبة للدولة وحلت كيفاش وحلت هي فيها مجموعة اسمها مكملات غذائية التجارة قالت لك هذه فيها كلمة غذاء دوك تبعتني وصحة تقول لك هذه الهدف نتاعها صحي دوك هي مواد صحية دوك قرروا باش يعملوا أمر مشترك وحلو من بعد دخلت أطراف توا حاليا خاطر المصالح كبرت والفلوس كثرت دخلت أطراف اللي هي توا ولات عاملة ضغوط باش تخرج قانون على المقاهي ما عادش فيه الجانب الصحي تماما الفوضى هذه مساعدة برشا المكملات الغذائية نجم نقسموها بالنسبة المهنيين على ثلاثة أصناف ثم صنف مورد هذاك خاضع للمرق ثم صنف قاعد يتصنع في المخابر تاع الأدوية التونسية وهذاك خاضع للمرق وفما اللي هي النسبة الأكثر اللي تخضع حتى مراقب
12: والرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يوضح أن الإشكال يتعقد عندما يروج المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي لمنتجات صحية انطلاقا من تجاربهم الشخصية، بما قد يدفع المتابعين إلى اعتبارها نصائح صحية، مشددا على أن تقييم مدى ملائمة هذه المنتجات خاصة تلك التي تدخل الجسم أو قد تتفاعل مع الأدوية والحالات الصحية يجب أن يتم من قبل مهني مختص.
13: بالنسبة للبيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا عبر الانترنت، هما يستعملوا في طرق، يا اما طرق رقميه اللي هما الالجوريتم، والا يستعملوا في مؤثرين. وفي الحالتين هذوما ناس ما همش مهني صحه، اللي هما يشخصوا ومن بعد يعطيو الحاجه اللازمه، خاصه اللي ما عادش نحكيو احنا على مرهم ولا حاجه تجي خارج جسم الانسان، احنا نحكيو اليوم على حاجات اللي الانسان باش يدخلها لبدنه الداخل، واللي هي باش تتفاعل مع اللي ياكل فيه وأدوية أخرى نجم ياخوها، وإلا جسمه في حد ذاته. والتفاعل هذا معروف اللي هو التفاعل ينجم يكون نافع ينجم يكون ضار. الناس كل تلاحظ اللي هو الشيء هذا عمال ينتشر أكثر فأكثر، اللي الأخطر اللي ولاو يدعيوا اللي هما يدويوا في أمراض طب، ففي حتى عجز في بعض الحالات مثلا كما طب الإنجاب ولا الأمراض الخبيثة، اللي بارفوا الطب يقفي حد معين اللي هو المريض ما عادش يلقى حلول، يولي يستغلوا هك الضعف هذاك ويبيعوا له مواد اللي هي ما تتكلفش إلا بعض دينارات، مئات ولا آلاف الدينارات. وهذا الدولة تشوف فيه ولازمها تتحرك، خطر هذية سيدلرناك عملية تحير على المواطنين.
12: عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته انسحبت من مرتفعات علي الطاهر في لبنان وأعاد تمركزها في خطوط خلفية بمنطقة الشقيف. وقبل ذلك تعمد جيش الاحتلال استخدام أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق بطول أكثر من كيلومترين في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت أنه تم رصد زلزال بقوة نحو 4 درجات في الجنوب اللبناني بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي الطاهر. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا لعكرمه. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعونا واللي يحبونا الكل. 9:09 ما نطولش عليكم، نخليكم مع جو الزيارة وننطلقوا كالعادة صباح الناس ليميسيون اللي تهتم بأخبار البلاد وتلقاو عندك كان صحيح فصحيح عندكم تسمعوا معنا اليوم. خليكم معنا جو زيارة وراجعين. يا محمد

0: نهاركم زين. 9:13 دقيقة على موزيكا فم. باش نستسمحكم انه باش نوخر موعد صندوق عجب بعد شويه باش تشيركم معنا على 71-113-013 ونسمعكم اصواتكم في صندوق عجب بعد شويه. لكن حبينا اقبل تبارك الله البارح غساله النوادر المطر اللي نستبشروا بها ونستفتحوا بها فصل الخريف. كانت كما توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي كانت في وقت قصير وبكميات في بعض المناطق والولايات بكميات كبيرة, وشفنا معناها كياساتنا وطرقاتنا ونهجتنا كيفاش عامة قولنا عمان. ناخذ من عنده أكثر التفاصيل رئيس الإدارة الفرعية العمليات والمتابعة لإدارة العمليات بالحماية المدنية. مشكورين الحق متاع ربي فينكم تتواصلوا قاعدين معنا, وانكم خاصة معناها من أول ما بديت المطر قاعدين نشوفوا معناها كيفاش قاعدين تمدونا أول بأول, وهذا المطلوب, هذا هو المطلوب باش المواطن التونسي يبدا على درايه وعلى علم بكل شيء. شكرا لك سيد المقدم, خلي المشي معنا. صباح الخير سيد المقدم.
1: صباح النور مدام جيهان, تحيه طيبه ليك والمستمعين مجايك فيب.
0: شكرا ليك. ابتداء من انا وقت البارح من الاربعه بدينا نشهدوا في الكميه الكبيره من الامطار واللي كانت كبيره في عديد المناطق خاصه.
1: هي هو بداية من أمس الأربعة تاع العشية كان فما تهاطل الكمية هامة وممتازة من الأمطار على مختلف مناطق الجمهورية. الحقيقة احنا كوحدات حماية مدنية دخلنا في 11 ولاية شملتها التقلبات المناخية هذه.
0: 11 ولاية
1: تونس, سليانة, زغوان, بن عروس, كيف, بيجا, أريانا, جندوبة, توسة, بنزرت, ونابل. دونك الحقيقة كانت التدخلات نتاعنا مركزة خاصة على تونس الكبرى, سليانة وزغوان وبن عروس, هذوما الأربع ولايات اللي كانت التدخلات نتاعنا مركزة فيهم. وحدات الحماية المدنية كابيلون عطيك شنو قامت منذ أمس العشية, قامت ب 46 معاينة لتجمع المياه في الطرقات, قامت بضخ 21 منزل أو محلات تجارية صفت مياه من داخلها. الرقم الرماركابل هو بتتر 135 إزاحة. 135 إزاحة
0: لوسيلة نقل,
1: لوسيلة نقل أو أشجار تساقطت على الطريق. قمنا كيف مساعدة 55 شخص على عبور الأودية والمجاري المائية. دونك هذه الحصيلة إلى حدود السادسة صباحا من اليوم.
0: بالنسبة للتوى ما فماش تدخلات الحمد لله.
1: الحقيقة هو تدخلات الحمد لله, الوضعية رجعت عادية بنسبة تقريبا نقول لك 100%, ما عدا بعض النقاط الزرقاء اللي احنا نعرفوها واللي تتواصل فيها تراكم المياه, ولكن بعد المعاينة الصباحية ثم تراكم المياه ولكن ماهوش كبير, خاصة كما نشوفوا منطقة التجيال اللي عنا وحداتنا متمركزة من البارح معها مذخة عالية المنسوب, المذخات الكبار عالية المنسوب قاعدين يواصلوا في العمل نتاعهم شير بلاس, ولكن الوضعية عموما لاباس نقول
0: تحت السيطرة الحمد لله. وبالنسبة للمسبح البيسين اللي جاها البارح في محطة بابا علي ومعناها

0: التدخل فيها كان صعيب كمية كبيرة. معنا شفنا ناس وقفة حتى على الكريسي.
1: هي هو التدخل كان مركز غادي في على مستوى محطة الناقل الحافلية باب عليوة. هو الحقيقة الفينومين هذا خاطر كمية الأمطار اللي صبت في منطقة السيدة المنوبية ومو فلوري تقريبا وصلت 63 مليمتر في وقت وجيز. دونك كمية كبيرة وفي وقت وجيز. ومنطقة السيدة المنوبية ومو فلوري هي منطقة عالية على باب عليوة. دونك كمية اللي تم تسجيلها فوق الكل هبطت على مستوى منخفض باب عليوة. هذاك اللي شكل تراكم مياه كبير غادي وخلى انه بعض السيارات والشاحنات انها تعلق وسط البيت.
0: واضح واضح. سيد المقدم معناها فما نقاط سوداء اكيد انتم كحمايه تعرفوها انه في صوره تكون فما امطار وانتم معناها متوقعين فما امطار بشراكه مع المعهد الوطني للرصد الجوي انه فما مناطق تقولوا التدخل باش يكون فيها. هل فاجئتكم الامطار هذيا بانه ظهرت مناطق اخرين غير اللي كنتوا حاسبين حسابهم؟
1: لا الحقيقه لا. المناطق الزرقاء احنا نعرفوها واستباقيا محضرين لها رواحة في الخطة الجهوية وإلا في الخطة الوطنية لتفادي الكوارث ومشابهاتها. تم معناها جرد لجميع النقاط المعروفة لدينا. الحقيقة البارح ما كانش فما عنصر المفاجأة أنه تجمع المياه كان بشكل كبير، ولكن الزحام المروري هو اللي خلى وحداتنا الميدانية معناها سبب لها إشكال في الوصول على عين المكان. ولكن الحقيقة وصلنا على عين المكان وكان التدخل ممتاز وتم استماعتك البلاغ، قامت وحداتنا بالتدخل اللازم. ثم نقاط أخرى زادة زرقاء معروفة ولكن لم تشهد تراكمية، وهذا نتيجة للتدخلات المسبقة للجان المحلية أو الجهوية لتفادي الكوارث. دونك كما نشوفه مثلا في منوبة أن العديد من النقاط الزرقاء البارح ما تجنيش تراكمية. في أريانا أن العديد من النقاط الزرقاء فلم يتجن تسجيل تراكمية. الحقيقة العمل هو كما قلت لك السباقي والعمل متواصل وسيتواصل العمل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيكم ألف صحة. شكرا لك سيد المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالإدارة العامة بالحماية المدنية.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام. في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى على الصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. معليك كان تدخل النيتي بوانتين ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: في ام جي جمعة سبت احد زومنا مع احد سي شوفو ستاروان 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: ان شاء الله نهاركم زين كل مستمعين موزايكا فام. هذه صباح ناس كما كل يوم معكم من 9 حتى لنص نهار. فرح نكون ضيف اليوم في ربيع درويشي, هو ديريكتور كوميرسيال, ديريكتور سنترال كوميرسيال ادفانس تونيزي. صباح الخير سي ربيع. مرحبا.
1: صباح الفل.
0: نورتني يا سيدي, مرحبا بيك. بيخلي اسمه فينا نفسروا له ونعرفوهم شكوني ادفانس تونس, التعريف بالمؤسسه, انواع القروض زاد كيف الحرفاء نتاعها.
1: أدفانس تونس هي شركة للتمويل الصغير والمتوسط متواجدة في تونس من 2015. اليوم عندنا 32 فرع متوزعين على كامل تراب الجمهورية. وكنا في 2026 قد افتتحنا 3 فروع, وإن شاء الله ديسي آخر 2026 باش نفتتحوا 2 فروع أخرين باش يكونوا في المرناقية وفي جربة إن شاء الله.
0: تقربوا لحرفائكم أكثر.
1: نقربوا لحرفائنا أكثر في استراتيجية قرب أكثر من المناطق الداخلية ونكونوا قراب أكثر من حرفائنا. دوك أدفانس تونس هي تمول أصحاب المشاريع بقروض قد تصل 40,000 دينار بإجراءات سهلة وبسيطة. يكفي أنه يكون عندك مشروع تجارة في لاحة صناعة أو خدمات باش تتمتع بقرض عند أدفانس تونس وبضمانات سهلة.
0: بي اليوم اللي يسمع فينا مثلا يقول لك شو مثلا, اعطيني كونكريتمون على ارض الواقع شو ما انواع المشاريع اللي مولتوهم واللي قدمتو لهم قروض.
1: انواع المشاريع اليوم احنا في العوده المدرسيه, دونك نجم يكون فما مكتبه, نجم تكون بيع ملابس جاهزه, نجم يكون اي مشروع يعرضك في ثنيه, عطار, ززار, قهوه, جروسيست, هذا بالنسبه للمشاريع التجاريه. لكن ايضا فما المشاريع الفلاحيه, دونك اي فلاح زاده في خاصه في المناطق الداخليه ينجم يتمتع بقرض عند ادفانس تونس.
0: وابارهم غير الخدمات الاخرى الغير ماليه اللي تقدمها ادفانس تونس, اش تقدم
1: أدفانس تونس؟ ما تقدمش كان خدمات مالية, أدفانس تونس تقدم كذلك خدمات مجانية لحرفائها في مرافقة الحرفاء عن طريق برامج تدريب للراغبين في المشاركة. ناخذ على سبيل الذكر للحصر, قمنا بتدريب 240 فلاح على طرق مواجهة التغيرات المناخية وكيفاش يعتمدوا تقنيات جديدة في الزراعة, هذا في إطار التغيرات المناخية, ودربناهم بطبيعة الحال مجانيا. أدفانس تونس كانت سابقة في موضوع التغير المناخي, ديجا احنا من 4 سنين دربنا الناس اللي تخدم في أدفانس أعواننا على الميدان كيفاش يواجهوا التغيرات المناخية وكيفاش ينصحوا الحرفاء متاعهم مجانيا باش يحطوا دي مزور دادابتاسيون. كذلك قمنا مؤخرا بمبادرة هي الأولى من نوعها في عالم الميكروفينانس, إن حطينا أونليني أن فورمولير يمكن حرفاء أدفانس من تمتع بمرافقة قانونية مجانية لأي نصائح تخص المشاريع متاعهم, وهذه سابقة وقدمناها بطريقة مجانية. أدفانس تونس زادة كانت قد حصلت على مجموعة من السيرتيفيكاسيون, منها الأماسي فاميل اللي هي تقيس جودة الحوكمة المالية في المؤسسة. كنا تحصلنا على أيامال 30,000 اللي هي في مكافحة تبويض الأموال, ولكن أيضا تحصلنا على CPP اللي هي سيرتيفيكا دو بروتكسيون دو كليون اللي تضمن أنه حرفاء أدفانس الكل يتمكنوا من تمويل طريقة عادلة شفافة ومتساوية مع الحرفاء الكل. وكنا قد تحصلنا على المستوى الذهبي اللي هو أعلى مستوى في التقييم. نحب نقول للمؤسسات هذه اللي خدمنا معها هي تخدم مؤسسات عالمية ذات مصداقية وذات جولة عالية في التقييم, وإحنا فخورين اليوم في أدفانس تونس أن نقدموا حرفائنا يعني خدمات تكون سيرتيفية أو نيفو انترناسيونال.
0: تبارك الله عليكم. بما أنكم مواكبين دونك ديما نسألوا على المستجدات الجديدة اللي قاعدة تقدمها أدفانس تونس.
1: أدفانس تونس في أول الصيف كنا قد رجعنا للمرة الثالثة لتود انتيرين تاعنا نسب الفائدة. كنا قد بدينا في آخر 2025 المرة الأولى, في جانفي المرة الثانية, وبمجموع توتال طيحنا بسبعة نقاط كاملين, أي 7% كاملين في نسب الفائدة. وإن شاء الله في الأشهر الجايين يمكن يستنيونا حرفائنا ينجموا نطيحوا أكثر, وهذايا خلى أكثر حرفاء تجينا والناس معناتها فرحت بالمبادرة هذايا. جديد زيدا كما قلت لك باش نحلوا 2 فروع ان شاء الله من هنا 2006 واخر 2026, لكن ايضا في 2027 باش نفتحوا 5 فروع اخرين. دونك من توا لاخر 2027 7 فروع كاملين باش نفتحوهم. وهذايا علاش ادفانس تونس فاتحه ابواب الانتداب وخاصه للمتخرجين الجدد, دونك باش يصبوا ينجموا يدخلوا لسيت advancetunisie.com ويدخلوا معنا في أدفانس تونس إن شاء الله من هنا للأشهر الجاية وحتى العام الجاي. هذا هو
0: عائلة مشي وتكبر عائلة أدفانس تونس. نورتني سيدي سيربيع درويشي, شكرا لك على الحضور معنا, ديريكتور كوميرسيال أدفانس تونس.
1: شكرا.
2: صباح الناس, صباح الناس, كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار, من 9 إلى نصف النهار على موزايك اف ام.
3: فغام الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبول يتو في بالك معناته. نرجع للساس, لم والبول ما كفش ربيه,
4: يصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرال ما على برشا حاجات, نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار, فهمت لي بارون؟
5: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مثقفه ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق, مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فرير, ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش.
6: أطفال مثلا في عائلتي ماميتي واخواتها ما همش من نفس اللم, يا ما سافا يعني حسب نشوف جوهم ليك.
7: انا ولدي يحب اخواته ياسر, هما همش من نفس الام, يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يضيفوا بعضهم
8: كي ينشئوا مع بعضهم تصبح بيناتهم ما مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال, نتيجة قتلك البعد وفهمني معنا دوك ما يشفيقوا يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
9: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
3: فغام الاخوه غير الاشقاء, الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب, كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء موضع فرم نهار الجمعة.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بن توا.
11: فرم
2: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
12: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
13: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا, يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم, تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
12: مالا فاش تستنى, امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
2: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر, لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم.
14: نولع الجو والجو يولعنا,
2: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
15: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج, المسرح البلدي بالعاصمة, مدينة الثقافة الشادي الخليبي, وعلى موقع تذكرتي بونتين.
16: ايه قلتني كده
2: بمساهمة
17: جيلي فيدل ترافل أوريدو شيري أوديما بنجمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.
2: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: إن شاء الله أخبار الخير نسموها ديما على بلادنا. شكرا لكم على الاستماع. 9:32 دقيقة بعد الامتلاء غسالة النوادر, هي البارح راو بدينا بغسالة النوادر, غسالة النوادر اللي هي معروفة أول مطرة بعد الصيف اللي نقولوا احنا فيها كتتروي الأرض وكل بكميات كبيرة ممكن كانت ومتوقعة في توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. يقول انه البارح حتى في دخلوا معنا من الأربعة للخمسة باش تكون تشهد عديد الولايات وتم حتى رصد اللون البرتقالي لعديد الولايات، هذا فيما يخص خريطة اليقظة. وما نكذبوش على رواحنا، احنا نعرفوا لفخص الشو متاعنا، ويعني الحمد لله يا ربي اتعديت باللطف وشفنا اللي ما شفناهوش قبل، رغم انه قبل كانت زادة امطار كبيرة. شفنا انه مثلا محطة باب علي، ونقول انا عامة عمان والمواطن التونسي ونسأل قالك علاش عامة، شو اللي يخلي محطة كما محطة باب علي ونقول انا قريب تغرق وناس طالعة فوق الكريسي وكل، علاش شو اللي صار معنا؟ رغم انه يقولك فما كميات كانت قبل ممكن أهم كما مثلا جانفي، لكن ما شفناش الصور هذه. شكرا لي باش يدخل معنا، نتصور أكثر شخص اليوم مطلوب أنك تدخل معنا باش توضح لنا شنو اللي صار، هو رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن بي دي جي سنتيري معنا سي شمس الدين التومي. صباح الخير سي شمس الدين، مرحبا بيك.
11: صباح الخير أختي هنا، صباح الخير لكل مستمعي راديو موزايكا فيه.
0: ربي فضلك سي شمس الدين، شكرا على تدخلك معنا. شو اللي صار؟ خلنا نفهموا عندك قبل شو اللي صار اللي محطة باب عليوة باش كيما البارح نشوفوها في الحالة هذه.
11: ما هو في الواقع ثم حادثة استثنائية تمثلت في تساقطات نتاع أمطار. نحب نقول لي تساقطات الأمطار هذه بلغت 62 مليمتر في ظرف 50 إلى ساعة من الزمن. كما تعرفوا محطة باب عليوة هي جاية في منطقة منخفضة، أغلبية الأمطار تساقطت على مستوى منطقة مونفليري اللي هي منطقة أعلى منها. الاتجاه تاع المياه عمل منسوب تاع مياه كبير والتوجه في ومعناها متاخمة لمحطة باب عليوة، صار ضغط كبير. وكما تعرفوا الماء ديما يزمو يلقى من اللي يتعدى، دونك عمل ضغط على حيط مجاور للمحطة، والحيط هذاك معناها ما تحملش، فما جزء منه صغير صار فيه ثقب وتسرب المياه من الثقب هذاك باش الماء نجم يتعدى في الاتجاه وغمر إلى حد ما محطة باب عليوة.
0: فوالا دونك فما حيط هو اللي منقولنا بالسيول والكميات الكبيرة بتاع الأمطار ما تحملش، صارت فيه نقبة وخرج منه.
11: متفق. وفيه ضغط تحت ضغط منسوب مياه قلت لك 62 مليمتر في النقطة هذيك على مستوى مونفليري وباب عليوة، 62 مليمتر في ظرف 50 دقيقة اللي هو منسوب مياه كبير أكثر حتى من بقية المناطق حتى على مستوى تونس العاصمة، وهذا يأكدوا معهد الوطني لرصد الجو.
0: ما شدناش قبل احنا أمطار كما هذه؟
11: فعلا هو هذا اللي استثنائي، هو أنه الأمطار المرة هذه بالحجم هذيك في النقطة الجغرافية هذيك كان استثنائي. والمنسوب المياه اللي ارتفع واللي جاي من منطقة مونفليري كان أكثر من المرات السابقة،
0: كان أكثر حتى من جانفي مثلا اللي شدنا فيه.
11: بالنسبة للمنطقة نتاع محطة باب علي تحديدا
0: في محطة باب علي، وهذا سما رقم قياسي ما صارش قبل أنه تصبت بكمية كبيرة هكا
11: في منطقة التساقطات صارت في منطقة مونفليري وباب علي، ومش كان من حيث الفترة الزمنية الوجيزة لأنه هذاك هو الشكل بنسير، هو بنسير هو مش بقدر ما كمية المياه زادة في الفترة الزمنية اللي صبت فيها الأمطار هذه.
0: لكن هوني مثلا ذكر معنا رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن سي شمس الدين التومي، المواطن يقول لك معناها كان صارت قبل صيانة، عملية صيانة باهية وكان حذروا رواحهم، كان صارت يقول لك حتى المواطن هوني يقول لك حتى تنظيفة صغيرة أنا متاع نص النهار وكنا منعنا.
11: هو نأكد لك اللي احنا جميع معناها جميع إجراءات شفت المياه وتنظيف القنوات على مستوى المحطة هذه معمول بيه، احنا عنا عقد ومدير المسؤول وقاعد يصير بشكل دوري، ولكن المياه هذه جيت من خارج كما كنت نقول لك، هي جيت من خارج المحطة وأثرت على حائط متاخب للمحطة متاعنا، دونك خارج على مجال تدخل الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
0: الحيط هذه مش كان ولازم صيانة تابعة المحطة باب عليوة؟
11: الحيط هذه معنى اللي صار عليه هو في قلب نتاع مياه استثنائي. أنا الحيط دجا ومبنيتا والدليل أنه ما تهدمش الحيط، الماء حجم الماء
0: إيه ما تهدمش ما تقعر قارة، معنى سمحني نقبة كبيرة في الحيط نتاع ماء معنى نتاع صيانة
11: ما تحملش منسوب المياه لأنه من الجهة المجانبة ليه ثم حالة نتاع السكة الحديدية، دونك هو اختار النقطة الأضعف شنجم يتعدى منها في كل الحالات، وللأسف معناها كانت النقطة دي فتمر منها المياه.
0: النقطة الأضعف اللي هو حيط، ما يجيش يكون حيط نقطة أضعف، معناها هو حيط.
11: لا هو نقطة أضعف في الحيط متاع المحطة، لأنه بارابول الحيوط الجانبية معناها تعرف معمول تحط السكة الحديدية المجانبة ليه، وفي كل الحالات هو ما الماء معناها لازم يلقى منين يتعدى، وهذا اللي صار.
0: اي في الاخر معناها اي سي جابتين لك اللي يسمع فينا يقول لك اليوم حيط بكميه نتاع 60 ملم نتاع ماء في ساعه من زمان وتقريب شطره وليت حفره فيه ويتعدى فيه ماء، معناها حيط ماهوش ما صارتلوش صيانه.
11: مادام
0: قداش عمره الحيط؟
11: 62 ملم يقع في باركينج مجاور للحيط، مهما يكون قوة الحيط مش باش يتحمل ضغط المياه هذاك الكل، لأنه الباركينج اللي مجاور للشركة ما فيه حتى إشيو تاع ماء. المشكل الحقيقي مش في الحيط بقدر ما هو في أنه الباركينج المجاور لنا اللي ما فيش الماء منين يخرج.
0: ما فيهوش بلوعد، ما فيه حتى شيء.
11: جستما الباركينج المجاور لنا احنا ما في حتى معناها نقطه ينجم يخرج منها الماء، وهذاك اللي عمل الضغط.
0: وبالنسبه في باب علي وفي محطه باب علي معناها صار الجهر والتنظيف والانتروتيان وتحذير كل شيء.
11: طبعا احنا عندنا العقد، وهني قلت لك هو المياه هذيك ما جاتش من المحطه بيدها، المياه هذيك
0: جات ودخلت اما كي دخلت للمحطه شفنا خلطت حتى معناها للكريسي الناس وقفت
11: وقت التدفق نتاع حجم التدفق نتاع المياه معناها هو شير نتاع ماء ويزم يمر معناها باش يتعدى لانسور البلوعات معناها استوعبت لكن حجم مياه نتاع منطقه كامله معناه يمر في الوقت الوجيز هذاك وبالسرعه هذيك بالطبيعة مش المشكل في القنوات على مستوى المحطه، يسمو يتعدى من خلال المحطه، وهذا اللي صار معناه.
0: هي دامت ما شاء الله متاع 50 دقيقة، كان جينا مطر كبيرة معناها تولي بتويت في وسط المحطة.
11: لا طبعا لا والدليل لأنه هذا ما صارش، لكن فما الحقيقة احنا البارح جميع الصلاه تجندت، وهذا الظرف استثنائي لأنه حتى أنه المال كله يتوجه في الاتجاه هذاك صارت بشكل استثنائي معناها العملية هذه، وما صارتش قبل إنه المياه مشيت من هالباركينج هذا المجاور اللي محطة باب علي.
0: والتدخلات صارت، هل تعطلت سفرات البارح؟
11: هو اللي نأكد لك عليه صار. احنا حددنا أولوياتنا في تجاوز الأزمة اللي صارت، بالنسبة للأزمة اللي صارت ثم 11 سفرة تأمنت الكل منهم 3 سفرات إضافية. احنا آخر صفقة ليلية مبرمجة اللي هي 10 ليلا تأمنت وفي وقتها ما كانش حتى تأخير في
0: السفرات،
11: ما كانش فما حتى تأخير في السفرات، بالعكس تقريبا 800 مواطن تنقلوا وتمنين عليهم كان يوصلوا إلى كل جهاتنا إلى قفصة إلى قبلي إلى جابس، والحمد لله تم تأمين السفرات كله في ظروف طيبة. سفرتنا الدولية في اتجاه الجزائر العاصمة تأمنت وفي توقيتها الساعة 8:30 ليلا، شرفنا الكلنا على هالسفرات هذه والأمور مشيت بشكل جيد. تنظيف المحطة صار في وقت استثنائي لحدود الساعة 4 صباحا اليوم الصباح، من تنجموا تشوفوا الإمكانية متاع وضعية المحطة، المحطة رجعت وضعها الطبيعي، كل شبابيك تذاكر مفتوحة، المواطنين قاعدين يصعدوا في السفرات بشكل طبيعي. بالطبيعة
0: البرد قاعد شوية ما مازال الداخل اضافه الدنيا
11: هذاك قاعدين ندخلوا عليه زاد انطوريال ان شاء الله ان شاء الله من الوقت وجيز من يوم اليوم ان شاء الله مش باش يبقى، واكيد فما زاد تدخلات اخرى حتى على مستوى الحائط اللي كنا نتحدثوا عليه باش ناخذوا بيانسور، اذا مادام هو مهدد بالتساقطات نتاع الماء هذه اكيد فما دراسه باش تتعمل وباش ندخلوا بشكل سريع. فهمت
0: دراسة باش تتعمل معناها في الاخر
11: لا هي بدات هي نقول لك حاجه احنا حلينا توكل المهندس المستشار ومعناها مساله سويعات راه تدخل استثنائي لان هذا ظرف استثنائي.
0: يقول قايل فمش كون قال باش يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
11: طبعا هو فينسير وكاله سلطه الاشراف وفينسير الخيل المدخلين الكل، ومش نعرفوا حتى اصلا الحائط هذا علاش صار فيه، وحتى اصلا هذا باش نتلافاو وضعيات مماثله
0: وباش نتفاداو وضعيات مماثله وباش نفهموا علاش حيط كيما هذا ينجم اليوم بامطار بقوه ربيع عظيمه، لكن بالامطار هذا يقول لك مواطن تونسي فماش علاش باش باب علي ويعوم عمان هكا. دونك اليوم نجموا نعملوا تحقيق ونشوفوا ونحملوا مسؤوليه كان فما تقصير.
11: طبعا
0: خاطر معناها اللي يتفرج يقول لك هذا تقصير، فما تقصير
11: مدام هو راهو شوف اني قلت لك الوضعيه راهي معناها
0: استثنائيه كما قلت بالي
11: لا لا وفيها برشا متداخلين واعمق من معناها من انه جست معناها موضوع الحائط لانه الحائط هو ما تحملش حجم تدفق مائي كبير راهو مش جاي من المحطه دي وعلاش يمشي زادة للباركينج متاع السيارات اللي ما فيش حتى إشي متاع مائة
0: ما فيه حتى إشي متاع مائة
11: دونك ما موش المشكل جيست في الحائط الحكاية أعمق من هذا بكثير
0: والحكاية لها سنوات وما هو احنا في كل مطرة تتكشف حاجات دونك هذا هو
11: هذا إلى حد ما معناها خلينا احنا يتمنى ديما نتفاعل ونحاول نستبقوا بستير التدخلات في وقت المناسب وإن شاء الله في كل
0: وإن شاء الله ما تتعاودش علينا هكا
11: أكيد جدا ولكن زادا نطمن الناس اللي احنا في وقت قياسي النشاط وضع طبيعي حاجة ثانية إنه ما فماش الحقيقة حتى دجال على مستوى الحافلات على مستوى المواطنين معناها وضعية ظرفية إن شاء الله ما عادش تتكرر إن شاء الله ما عادش تشوفوها
0: أمنتوا كل الرحلات اليوم ولا اليوم قاعدين نشوفوا ولا اللي المسائية واليوم الصباح ورجع النسق عادي
11: في وضع طبيعي جدا
0: في وضع طبيعي ربي يحمينا إن شاء الله شكرا ليك سي شمس الدين التومي نورتني شكرا على تدخلك معنا يعيشك
11: مشكورة مدام جهينة
0: نهارك زين شكرا ليك رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزاييك FM

0: ترافل تو دو أكثر من 20 سنة في الخدمة الأولى في مجالها وديما تخمم فيكم وتوفر لكم أحسن الخدمات. الصيف مازال سخون ومازال فمشكون من توا بدأوا يبرمجوا على شليف الفاكونس متاحهم يعملوا هكا تبحيرة وبتبيع ترافل تو دو تخمم فيهم وتقول لهم حضرت لكم دي برومو توصل 50% في عز وتلا في تونس مثلا. نعطيكم قربة جاد أفريكا 4 إتوال 288 دينار للشخص, في العنبر 215 دينار للشخص, فما حمامات ستانجر برجر أوتيل ستانك إتوال ابتداء من 358 دينار وغيرهم من الليزوفر اللي توصل 50%, وفما زادة كيف كيف فاسيليتي دو بايمون. اللي يسمعوا فينا يحبوا يسافروا يبدلوا الجو ترافل تو دو من توا حضرت لكم بروجرام لإسطنبول في أكتوبر يعمل كيف خنقول لكم, مش تعيشوا أحلى لحظات والذكريات في أجواء إسطنبول الساحرة من شوارع تقسيم النابضة بالحياة الأسواق لليلي, ذوقوا زادة كيف كيف المطبخ التركي, تختاروا الدات اللي تناسبكم, فما من 24 ل 30 أكتوبر, فما من 25 ل 31 أكتوبر, فما من 26 ل 1 أكتوبر 7 أيام و 6 ليالي اللي قام حسب اختياركم في لليلي, فما جينوفا أوتيل 3 إتوال في تقسيم, فما جونين إتوال 4 إتوال, وسعر الرحلة يشمل فيها تذكر الطيران ذهبا وإيابا مع تركيش إيرلاينز, فما النقل من وإلى المطار اللي قام بيسوق بالفندق وذي كل ابتداء من زوز ملين و 151 للشخص الواحد. دونك تريزيرفي من توا لأنه الأماكن محدودة. اللي يحب يستفسر يدخل على traveldodo.com وإلا تكلموهم على 70-103-103 ولا تزوروا أقرب أجنس لكم. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص نهار نهار 2-3-4-4 أيام ونلبسومك الطبلية المزيانة ونقيموهم بكري, ويعيش ولدي ويعيش بنتي يزينا مصلاعة وش نتنظمه وبش تكون العودة المدرسية إن شاء الله يا ربي عودة مدرسية موافقة لتلم ذاتنا الكل والاستعدادات. المرحلة ذي نحكي وبرشا على العودة المدرسية بش نحكي وعلى النقل مع وزارة النقل. شكرا لتدخلوا معنا مدير عام النقل البري سي طارق بعزيز. صباح الخيرات سي طارق.
1: صباح الخير مدام جين.
0: شنو أحوالكم؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله لاباس. أما عاملين عليكم عاد نقلنا كالعادة نحبوه منظم, خطوطنا مريقلة, حافلتنا مريقلة للعودة المدرسية إن شاء الله تكون ناجحة لتلم ذاتنا الكل. تحذيراتكم واستعداداتكم ما سي طارق؟
1: التحذيرات بطبيعة نحن الوزارة تستعد في كل عودة مدرسية معناتها باش مثل بطبيعة الحال الشركات الوطنية والجهوية من النقل البري باش تحسن في عرض النقل وترفع بطبيعة الحال من جاهزية الأسطول. التحذيرات هذه تشمل السيالة لكن زيادة تشمل الاستثمارات في المعدات, ونقولوا نحن الاستثمارات في الحافلات خاصة اللي الحقيقة ما يخفاش عليكم معناتها صارت نقلة كبيرة برشا من العودة مع المدرسية والجامعية والتكوينية 25-26 والعودة هذه إن شاء الله اللي كانت تميزت باقتلاع معناتها بتجسيد الصفقة الدولية متاع 762 حافلة اللي هي 25-26 بطبيعة كانت مصحوبة زيادة كيف كيف برنامج استثمار معناتها من السوق المحلية في حدود 315 حافلة. هذا بطبيعة اللي في 2026 باش تميز بتجسيد الصفقة الدولية الاقتناء هو المعلن عنه 621 حافلة, لكن أغلب الشركات فعلت لكن 20% زيادة اللي باش توصل لاقتناء 727 حافلة جديدة إضافية اللي بحول الله مع موقع 2026 باش تتجسد, وهذه راهي موزعة على جميع
0: تتجسد معناها باش تكون على كياساتنا تتجسد في طرقاتنا
1: في طرقاتنا. معناتها نأملوا انه ان شاء الله قبل موقع 26 معناتها 727 حافلة جديدة هذه باش تضاف البقية الحافلات اللي تم اقتنائها, وراهي باش تكون موزعة على جميع جهات الجمهورية على جميع الولايات, يعني باش تسهر على استغلالها شركاتنا الوطنية والجهوية وبالخصوص الشركات الجهوية اللي هم 13 شركة جهوية اللي أملوا الخدمات النقل المدرسي والجامعي بطبيعة اللي مثل لهم تقريبا راهو معناتها بالإشارة تقريبا 50% من مجموعة المسافرين راهم تلامذة
0: وطلبة
1: ولا التطور هذا يمكننا من تطور إيجابي في الأسطول على الأسطول الترينوكلة النوعية بس معناتها محترمة جدا اللي هي
0: باش نلمسوه هذا على أرض الواقع أكيد بزيادة هذا
1: باش نلمسوه فعلا. وديما نقول لك راه زاد كيف كيف هذا زاد مصحوب بارتفاع زاد كيف نتاع عدد المشاركين المسلمين ذوي الطلبة بنسبة تقريبا بنسبة نتاع 4% إلا الطلبات الإضافية هذه بحول يعني باش تتلبى بالقدرة. وال بلوز امبورطون في هذا الكل أنه راهو هالتحسين نتاع الجاهزين في الأسطول هذه انعكس زاد كيف كيف على العمر نتاع الأسطول تقريبا
0: اللي ما يخفيش علينا نسبة كبيرة منه عمره كبير ياسر يشد الروتريت على بكري كان حقه
1: بالضبط. واللي زاد يتطلب مصاريف كبيرة من حيث الصيانة والمدرة متاعها معناتها قطاع الغيار اللي تخلي برشا حاكمين.
0: احنا قداش نحطوا صيانة بربي سامحني سي طارق المبلغ اللي نحطوه للصيانة الأسطولة؟
1: هي من زي ما نحكي لك مش بالمبالغ انما نعطيك ان هي تمثل راهو جزء كبير سيان علاش يعني سيان راه يتم علاش جزء كبير معناتها راه يتم مبالغ محترمه وكبيره خلينا نقول لك ثم ربما باش نعطيك حجم ممكن ثم مليارات مش نقول لك
0: مليارات
1: 7-8-10 مليارات علاش لان راهي صيانه تشمل الصيانه الوقائيه وثم زاد كيف كيف الصيانة اللي تشمل معناتها المحركات اللي هي معناتها صيانة المحركات معناتها تبتدي ثم مرات مثلين محرك كامل معناتها يجي والا نقولوا نحن وثم كيف كيف الصيانة اللي تسمع ولب بسرعة وثم بطبيعة زاد كيف كيف الصيانة اللي تهم الهيكل والا تهم بقية الصيانات العادية اللي كل حافلة تقوم بها برامج الصيانة راهي بطبيعة ديما أسطول في حالة جيدة لازم نكون زادة معك ترافق وصيانة متواصلة على مدار السنة هذا اللي باش يخلينا نخدمه على نسبة جاهزية محترمة واللي تمكننا باش نلبيه طلبات معك التنقلات المسافرين والتلاميذ والطلبة والمسافرين العاديين على بقية الخطوط متاعنا.
0: فوالا بالنسبة للخطوط تم إحداث خطوط جديدة أو التركيز أكثر على خطوط نخليه ونأمنه أكثر عليها سفرات لأنه الضغط يكون عليها في سير الأيام كبير كدير بعد في العودة المدرسية؟
1: العودة هذه اختيان ثم ارتفاع في عدد الخطوط المدرسية والجامعية من تقريبا نعطيك أرقام من 2134 خط مدرسي وجامعي اللي هما من مجموع 3171 خط ارتفع إلى 2179 خط مدرسي وجامعي من حاصل 3234 خط. الخطوط هذه راهي اما تكون الخطوط بطبيعتها اللي موجوده والا تمديد خطوط والا احداثات نتاع خطوط جديده هذه كله راهو بطبيعه تعمل عليه شركاتنا ونعمل عليه نحن في الوزاره باش نجموا نستجيبوا يعني طلبات التنقلات بالاحداثات اللي نتاع الخطوط الجديده والا بالتمديد نتاع الخطوط كما قلت.
0: ان شاء الله يا ربي عوده موافقه لتلامذتنا ويعطيكم الصحة لتدخل معنا على بكري باش نحكي على استعدادات وزارة النقل فيما يخص الخطوط كما سمعتوا الخط المدرسي والجامعي الاقتناءات الجديدة التطور الإيجابي كيف كيف اللي باش يشدوه في النقل وأصول النقل متاعنا بالاقتناءات الجديدة يقولنا 727 حافلة باش تنضاف من هون قبل 2026 إن شاء الله بنجاح. وشكرا ليك سي طارق بعزيز مدير عام النقل البري لوزارة النقل وانا ديما نحبك نعاود نقول نوعيو ميساج نوعيو بعضنا نوعيو صغيراتكم راهي الكار ذيك ملك لنا الكل لا للتكسير ولا للتخريب مالغوزمون مش كان صغار وحتى نشوفوا فيما حالات يقولون انه حتى كبار مالغوزمون ربي يهدي حتى كبار يطمو حتى فكريدو متاع الكار الجديدة يقلعوه ويهزوه هاي وشفنا الحالات كما ذي مالغوزمون فوالا هو مكسب لنا ناس الكل راهي كار اليوم كان تتكسر ولا تتمس ولا بالنار فيها يتشقق نقولنا راهي سيئة تخرج من الخط تخرج تمشي تشدك الدبو وبرا عاد أضرب غديك في الدبو ديك الغبرة اللي وين تتوفر لها الفلوس واللي وين تتوفر لها القطاع الغيار وغيره مكل مزوج. شكرا لكم على الاستماع نكملوا مع بعضنا ساعتنا الثانية بعد شوية راجعين
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيك فم
3: انهار لحظة الأحد من 10 متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: علياس الغربي سافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند
10: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
11: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
10: ملافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
11: عندك أورانج.
12: عوامل القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقرة سكول أولويتنا نكون التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية المستقبلو. النوع في الاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقرتسكول.ان ولا على 98 665 969. سقرت سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم انترناسيونال.
13: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
14: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل انخفاض في درجات الحرارة مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. وحسب التوقعات فإن درجات الحرارة تتراوح عامة بين 28 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات وبين 33 و 39 درجة في بقية الجهات، وتصل سرعة الرياح إلى 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات مع دواوير رملية. يشار إلى أن البحر شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب أيضا في بقية السواحل. اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توافق خلال اجتماعها على 19 ملفا للتفويت في عقارات دولية لفائدة جماعات محلية ومؤسسات عمومية. كما صادقت اللجنة بإشراف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد لهذيلي على ملفات لاقتناء الدولة عقارات من الغير لإنجاز مشاريع عمومية لفائدة عدد من الوزارات إلى جانب تسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. وفي إطار دعم الاستثمار بمناطق التنمية الجهوية وافقت اللجنة أيضا على التفويت لفائدة مستثمر في عقار دولي لتوسعة مشروع صناعي بولاية جندوبة ينتظر أن يسهم في إحداث مواطن شغل إضافية ودفع الاستثمار بالجهة. عالميا تراجع أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار للبرميل وتتجه لإنهاء الأسبوع فوق هذا الحاجز للمرة الأولى منذ نحو 4 أشهر وسط استمرار اضطرابات الإمدادات وتصاعد المخاطر التي تواجه حركة الشحن في الشرق الأوسط. وبحسب أحدث بيانات أوردتها وكالة رويترز للأنباء انخفض خام برنت إلى 105.99 دولار للبرميل بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 101.20 دولار للبرميل. ورغم التراجع ما زال الخامان مرتفعين بأكثر من 10% خلال الأسبوع في أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف جويليا. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع جيهن في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
14: الأولى في تونس.

0: مارشي.
1: صباح الخيرات كل مستمعينا بوان مارشي مع فاطمة ويجتازنا فاطمة اليوم. صباح الخير.
2: اهلا وسهلا تحيه ليك جيهان. اليوم مشينا للقلالين وكملنا دورتنا، زاد مشينا لباب الخضره هاكا اللي ما قلناهش في القلالين، كملنا في باب الخضره. خلينا نمشي ونشوفوا اسعار الخضره. فما الفلفل المسكي نلقاوها على دينار و780، الطماطم على دينار و80، كيلو فلفل حار نلقاوها على دينار و300، البطاطا موجوده في القلالين على 2180، معدنوس سلق هما اللي ب700 لكن الكلاس طالع عصومها نلقاوها على 800 مليم. فما الثوم هوني نحكيو على ثوم السكر على 10 دينارات، البصل موجود على دينار و380، ولد القمره موجود على دينار و980 هوني في باب الخضره، لكن في القلالين نلقاوها على دينار.

0: و200 هوني نحكي بالكيلو راه مش كاعطي دلايه كيلو دلايه على دينار و200 والكربوس على 13 و800 نكملوا دورتنا فما بلون دو بولي على 7400 فما فخاف دجاج 13 دينار ستيك دو داند هوني على 17 و900 جناحات الدجاج كيلو هوني على 5 دينارات الدجاج على 8500 وكبدة الدجاج على 17 دينار قعدنا ندور ونلقاو شي زازار على حقيقة لقينا جهين عرفتك اللي يبيعوا سلامي حسان مرقيز حسان ثم سلامي حسان على 15 دينار مرقيز حسان على 20 دينار فما الهبرة هوني نحكي عجول 45 دينار وصدر عجول اللي باش نكملوا بها نلقاها على 38 دينار
1: دونك كانت هذه دورتنا يعطيك صحة فاطومة بوان مارشي على موزايك اف ام وكيما كل نهار جمعة بعد بوان مارشي ندخلوا بكم على بكري للكوجينة ونسألوا على دبارة اليوم

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. فغام
1: الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبول يتوا في بالك معناته. نرجعوا للساس لم والبوم كيفاش ربيو
2: يصيروا مشاكل من بين الأخوة جينيرالمون على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مش ثقافه ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فرير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلاً في عائلتي مامتي وأخويتها ما همش من نفس اللم يا ما سبا يعني حسب نشوف جهة أمريكا.
5: أنا ولدي يحب أخواته ياسر وما همش من نفس الأم يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال نتيجة قتلك البعد وفهمني ما عندهم ايش في يخلق يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
0: فغام
8: الاخوه غير الاشقاء الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب. كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: السولي بلو على موزيك كافيه من 10:20 دقيقة. ندخل الكوجينة، هاي ندخل على بكري مع دبارة جديدة.
1: دبارة الشيف،
0: الشيف وفيق كالعادة يكون حاضر معنا باش يعطينا دبارة جديدة لليوم. شيف صباح الخيرات.
2: أهلين وسهلين.
0: شيف ويلك
2: صافا لاباس عليك؟
0: لاباس
2: الحمد لله.
0: الحمد لله يا رب. يالوغ
2: يالوغ،
0: شنو دبارتنا لليوم؟
2: باهي، خلنا نعملوا منها جوتي، منها قوتي، ولا نقولوا نحن حاجة رابيد بالنسبة للصغار. مش نعملوا لي توست كل اللي توك اللي فرنش توست اللي,
0: ايه؟
2: اللي شوية ما مغرومين بهم ليمت هذه في البرانش وفي الحيط كل. دونك سي لو بان توستي، هذاك البان بريوشي اللي يكون خشين شوية. دونك نفش نعملوا اون ريسيت، باش نعملوا فيها اوف بوشي، نحطوا فيها العظمة هذيك اللي تيب في الخل ولا العظمة اللي تيب العادية، باش نعملوا معها كلكو غارنيتور. ومن بعد في البلا برينسيبال فما ليدي الفكرة نتاع الاسكالوب بارميجانا. الناس كل تعملها الاسكالوب باني الكبيرة هذيك، تتعمل بالصوص بارميجانا وتحط عليها الطماطم ونحط عليها الفروماج وتدخل في الفور. مش نعملوها بالحوت، مش نعملو دي بواسون باني، مش نعملو كاريمو بالبارميجان، وفي الاخر بكل باش نكملو بالتحليه باش نعملو دي كوكيز بالمشمش. كوكيز باش تعمل بيستاش ومشمش. بالنسبه للبريمير روسيت اللي هي التوست، التوست نتاعنا راهو يكون خشين برشا دو بريفيرونس. انا التوست باش نعملو نحطو في الكونجيلاتور شوي. اوكي، كعبتين توست ولا ثلاثه كعب التوست نحطهم في الكونجيلاتور شوي، خلي يشدوا ريحهم. نحطو المقله نتاعنا، المقله نتاعنا في فيها شويه زبده وشويه زيت. اوكي، نخرجهم ديريكتومون، نحطهم لي توست هذوكم يتعملوا في نار قويه على الاخر، مش يعملوا كالتحميره. نخرجهم ونحطهم ديريكتومون ابار. من بعد شو باش نعمل؟ نعملو لي زوف بوشي، ناخذوا العظم نتاعنا، نحطوا الماء، نحطوا فيه نقطة صغيرة خل ونحطوا فيه شوية ملح. بربي الماء راه ما يزموش يغلي، خاطر كي تغلي الماء اوتوماتيكمون يترشق العظم الكل. دونك شنو نعملوا؟ نجيو لك الكسرونه هذيك، نعملوا بالمغرفه، نعملوا كيما توربيون. اوكي، كيما توربيون هكا بالمغرفه، ونكسروا كعبه العظم في صحفه ونصبوها ديريكتومون. تشوفوها تبدا تدور هكا بشويه في واحدة بوندون 2-3 مينوت، ترى في اللوف بوشي نتاعك طيب وحاضر امور وكل شيء. دوبا ما تنحي اللوف بوشي، تحطه على بابي سيرفييت ولا حاجه، تحطه في صحن وتصب عليه زيت زيتون، تخليه العظمه تشد فيها زيت زيتون وكل شيء. من بعد باش نعملوا؟ مش نعملوا كيما الجامبون، مش نعملوا يتقرمش، مش ناخذوا جامبون دو داند ولا جامبون دو بوف اللي نحبوا نحنا، نقصوهم جويدين على الاخر كيما الشعرات، كيما نقولوا نحنا الوقيدات. اوكي، اون جوليان نحطوهم هكاك، نصب عليهم شويه نكته، شويه زيت، شويه زعتر، ونحطوها في الفور 180 دغري باش يشيحوا يوليو كيما شيبس ديريكتومون. هذوما هما اللي حاجتي بهم. وبالك شو باش نعملوا؟ ناخذوا الطماطم نتاعنا، الطماطم باش نقصوها اون كوب هكا صغيره، نقصوا اون كوب مع زيت زيتونه، مع الثوم، مع الحبق وكل شيء. دونك تا واش عندنا الخبانتوستي، عندنا الطماطم اللي معموله كيما البروسكيتا ولا القرقنيه فيها بيستو وفازيت وكل شيء. ومن بعد عندنا العظمه نتاعنا، ومن بعد عندنا نقولوا نحن الشيبس نتاع الجامبون هذايا، وفي الاخر بكل نجم نحطوا شويه فرماج ونعملوها غراتيني تعطينا البان توستي هذايا. البان دومي فوق الطماطم والاجواء. ومن بعد كل واحد كيما يحب، ينجم في بلاصه الطماطم يحط سبناخ ولا يحط قرع ولا شامبينيون. دونك اي حاجه بالنسبه للروسيت نتاعنا اللي هي تنجم تكون بلا برينسيبال كامل مع اون بون سالاد ولا شويه فريت، مش لازم يكونوا فريت، تنجم تكون دي بوم دو تير وفور. نحن عندنا صنعه كي نعملوا الفاست فود في الدار
0: ديما مع فريت،
2: بدل اعمل دي بوم دو تير هذوك اللي في الفور، بوم دو تير فوندونت، بطاطا طايبه في الماء فوق شويه شابلور وموتارد وتتعمل فيها قرميشه. دونك نبدلوا شويه بما ان حتى الماكينات تاع موجودين، عندك الفريتوز، لير فراير، لي فور وكل شيء. باهي، هذه بالنسبه للروسيت اليونانيه. دوزيام روسيت تري فاسيل، اي نوع نتاع حوت عندك، كو سوسوا انفيلي، كو سوسوا تحب تعملها من كعبات السردين الكبار، تحب تعملها من كعبات الماكرو، تحب تعمل كعبات نازلي، اللي باش تعملوا هذيك تحلوهم. نحن اون بابيون، نقول لك تحلهم بابيون لي فيلي، نحيو لهم الشوك نتاعهم وكل شيء، نعملوهم باني. مي كي مش نعملوهم باني مره هذه، مش نطيبوهم بطريقه ديفيرونت شوي، معناها مش نعملوها في زيت سخون، جوست باش نحمروا ونخليوه نايم الداخل. هذاك هو سي لو بوت، باش نخليو الحوت نايم الداخل باش نكملو نطيبوها نحنا من بعد. دونك ناخذ السردينه نتاعنا ولا الماكرو، نبلع في الاكحل، مش لازم كل لي زيبيس نتاعنا العربي، الكمون والهريسه العربي وكل شيء هذوك اللي نحبوهم نحنا في الحوت، نخليهم ابار، خليو ان بلا ميديتيرانيان شويه. دونك نعملوا ليست الحوت، ناخذ الحوت، الشابلور نتاعنا كالعاده، بربي الشابلور ديما نفكركم اكيد ديشي مثلا نتاع البان دومي اللي قاعد لك ولا التوست اللي قاعد لك وكل شيء هذوك نحطوهم ونقصوهم وندخلوهم للفور 120 130 140، نشيحوا الخبز، نعديوهم في الماكينه، اون في باني السردينه نتاعنا، الزيت يكون سخون دو بريفيرونس ما يكونش زيت زيتونه زيت سخون جوست نعملو فاس ا فاس بي فيس فيس جوست التحميره باش نسكروا ونخليوه كتقرمشه في الباني نتاعنا نحضروا البلاتو نتاعنا اللي يمشي في الفرن اللي هو باش يتقدم زاده في الكيف في الطاوله نعملو اون صوص حتى اللي قعدنا الصوص نتاع التوست اللي قعدنا شويه طماطم وكل شيء هذيك هي ما تقلقش روحك هذيك كان قصيت منها بزيت حطها هي في المقله ديريكتومون خليها تتسوت مليح مليح حتى اللي تسيب الماء نتاعها وتشيح الماء نتاعها خاطر النمي نتاع البارميجانا والحوت وكاي حاجه باني هي كي تحط فوقها طماطم وتبدا الطماطم نتاعك سايب الماء نتاعها تولي لك كلها جاريه وخايبه حتى في البو دوك طيبناها اوراق البازيليك اللي نحب نحن نحطه بعديك اش نعملوا ناخذوا الحوت نتاعنا نحطوه في البلاتو الحوت من اللوطه فوق الطماطم ولا بالعكس الطماطم من اللوطه وفوق الحوت ونعملوا بعديك الفرماج كو سوا البارميجانو ولا اي نوع نتاع فرماج نتاعنا نحن اللوكال اللي تعمل له رابي ونجم يكون فوندون في سافيسا ندخلوهم في الفرن نخرجوا نلقاو عندنا ان بلاز اللي كيف فيه حوت فيه حاجه غراتيني فيه ان جو سبيسيال اللي خاطر مش ديما ناكلوا الحوت مع الصوص ومع الجبن وكل شيء فما ناس تقول الحوت والجبن ما يتقابلش وي سي فري سي دي اليرجي كيما اي اليرجي تبارك الله ناكلوا في البيتزا بالفرماج وبالتون ناكلوا فيها كل يوم ناكلوا في البريكه زاد كيف دونك لي دي اليرجي راهم موجودين مي سي با اون معناها هذه ما مش معناها معممه للناس الكل ما لازمش تنتردي اوكي دونك هذه بالنسبه للرمارك في الاخر بكل نجم هذه تعمل معها دي بات ناتور بالزيت زيتونه فما لاليولي وبيبرونشينو اللي عملوها زاد كيف اللي هي بالثوم وفلفل برعبيد والمعدنوس اللي هي سهله ياسر كان بات هي سيتون بات الباز نتاعها الماء نتاع المكرونه والزيت زيتونه باش تعمل الكريم هذيك لا كريمينا يسموه اللي هو الماء نتاع النشا اللي موجود في البات وتتعمل مع هذه حاجه بنينه على الاخر
0: به
2: كوم ديسير
0: خلينا مشمش توا
2: لا مش نعمل خوخ نعملو خوخ هاي
0: أخوخ كيكا ظهر لي في المشماش
2: هاي لا ما سفري هاي في المنظر
0: انتها تشبه
2: للمشماش
0: هي تجب جيب العوينة زادة كيكي
2: تجب كل شيء
0: أي غلة
2: ومنها ميزان بلاس زادة للصغيرات الحاجة الوحيدة اللي ما نغلطوهاش كي نعملو كوكيز كي من هكايا راهو الخوخ لازم يكون طايب خاطر كنت خليه ناي شوية مش يفسدلك معناها الناس ساعات يلزمك تعطيه حقه الخوخ قبل ما تعمل الكوكيز وتعمل لاباري تاع الكوكيز فما شكون يجي يقول لك انا نحط كعبات خوخ نايين في الكوكيز من فوق وندخلها للفور وتيبك هاو لا لا لا اون فيت هذيك تفلاشي لك تخرج انت لبرا
0: سي بور سا سامحني لا تاخت مثلا تبدا تاخت فخوي ويبداو الغله مش طيبين فيها بيان سور
2: بيان سور
0: في ساعه تقراص في
2: ساعه
0: بالغله
2: دونك نحن
0: تيب
2: قبل تسكر الانمي نتاع القروسيه شنو ماكش قاري درسك الماء
0: عاوز اني
2: قصه بلون عامل بلون الانمي نيميرو 1 نتاع القروسيه شنو
0: كلمه عادي
2: صحيت هذيك هكا علاش نجحت عملي فوالا دونك الماء دونك صحيت رشا وكل شيء
0: تقولش عاد هذا كل انا نحكيو على الطبخ
2: في اللايف نحن تو دونك نحط كعبه الخوخ نخدمها من قبل فما كعبات نحي لهم القشره نتاعهم وكعبات نخلي لهم القشره نتاعهم اوكي نحطوا عليهم شويه نكيتا شويه سكر باش نعاونوها شويه على الكاراميليزاسيون ونحطوا بالبانسو شويه زبده ندخلوها في الفور بربي التطيب نتاع الفور ما يكونش عالي نحطوا نحن 150 وسيب على روحها بربي سيب على روحها خليها خويا تجلد وتبدا تيح وكل شيء هذاك اللي حشنا بيه نحن حتى كانت تحب تدزها حتى اللي تشيح وما تتحرقش مرحبا تولي كيما الزبيب تولي كيما كونفيتا كي شويه نخدموا لاباري نتاع الكوكيز نتاعنا كنت حاب تعملها بيستاش دونك طون بور طون قد نقولوا نحن الكريم دو بيستاش قدها نحط عليها شويه عظام نحط عليها مثلا 100 غرام نحط عليها مربع كعبات عظام نحط عليهم شويه فيرين نحطوا 70 غرام نحاول فما شكون يحط شويه بيكربونات دو صود شويه كربونات وفي البيكربونات في الـ في الـ في, الـ في الكوكيز مش يعطي كل كوتي نقب في وسط الكوكيز ويبدا شوش والزبده نتاعها اللي هي تبدا ذايبه وكل شيء الاروم فاني ما ننساوهوش موجود نخلطوا كل شيء مع بعضه بالنسبه للسكر الكونتيتي نتاع السكر سا ديبون ديما من الكونتيتي تاع الكوكيز قداش تحب تعمل لا تكنيك اللي هي اللي بيها الفايده بالنسبه للكوكيز ولا اي باتيسري زمو العظمه مع السكر باش تخدم هذاك هو. دونك تحب تنقص انت السكر ما فما حتى مشكل. حضرنا لي لاباري نتاعنا نتاع الكيس, جينا حطيناهم في البابي كويسون باش ندخلوها للفور. وقت نحطوا كعبات المشمش اللي قلت المشمش الخوخ نحطوهم الفوق, مش لازم نحطوه في وسط الفارس من الداخل. من الداخل نجم نحطوا شويه لوز مهروش, نجم نحطوا شويه كاكاوية اللي عندنا كوم فروسيك. دونك الباز نتاع الكوكيز تبدا فيها بيستاش ومع ولا بيستاش ولا اي نوع نتاع فروسيك في وسط فروسيك من الداخل وكل شيء, ومن الفوق نحطوا كعبات الخوخ وندخلوا الفلفل نتاعنا يخرجوا يبداو طيبين مليح مليح. سكر غلاس قهوه قهوه حليب كولاسيون ويصبر ولا
0: كولاسيون في الفريجيدير فوميو
2: بيان سور اي حاجه تتحط في الفريجيدير اوتوماتيكمون. بالنسبه للباتيسري كان خدمها مليح انت الباتيسري نتاعك معناها بلانشي مليح, معناها كي نقولوا بلانشي الاصفر يكون مخدوم مليح وماخذ الفوليوم نتاعه وكل شيء وما فماش برشا ماء, ما عندكش مشكل في الفريجيدير ولا ما عندكش مشكل في الكونجيلاسيون. حتى في الكونجيلاسيون اللي يعمل كوكيز يحطوا مونتر دو بابي كويسون هكا, ولا ما تنساو شكل الوريقات نتاع البلاستيك نتاع البريك نتاع رمضان عام 80 و90
0: لا
2: فما شكون يستحفظ بهم نحن عندنا كليه في الدار, نحن تستحفظ الوالده كليه دونك في توسكيه ريكوبيراسيون راسيونيل نتاع الوحده لا ما فماش. دونك نحنا تلقى شكاره
0: نقلتوا لي بحذايا جاري مش نولي ندق عليك الباب. هو مازالوا تو شكون يدق على جاري ويقولوا بربي سلفني مثلا حاجه
2: لا في مساج كوكو ليه؟ كوكو
0: مال الوالي نبعث لك نهار الخميس كوكو اعطيني شويه اوراق البريك. شيف ميرسي بوكو, يعطيك الصحه. كانت هذه دبارتنا لليوم.

0: وصفي يا غربة الزماني لطفي بوشريق على مزيكا فامل 10:43.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الخير إن شاء الله تسمعوه، كل ما فما صحيح تلقوها معنا. كل الأخبار احنا اللي نعتبره رواحنا، برنامج ليكم لازم نتناولوا كل المواضيع اللي تهمكم أكيد. دوك في الساعة الأولى معاكم على موزيكا فام خصصنا تقريب الساعة الأولى أحكينا فيها مع الحماية المدنية، تدخلات اللي صارت البارح بعد الأمطار، بعد الأمطار اللي صحيح متوقعينها، هذه هي غسلة النوادر اللي أول مطر جينا بعد الصيف. ومن حماية المدنية كان دخل معنا في تدخل خاص لصباح الناس رئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن. دونك حكينا علاش صار هكا وشفنا هكا في محطة باب علي، وعلاش فاضت وعامت بلوتو أكثر من فاضت عامت المحطة. فدخل معنا وقال إنه باش يتم فتح تحقيق باش نفهموا شون اللي يخلي الحيط هذايا تصير فيه الكسر الكبير ويتدفق المياه كما هذه. ومن بعد حكينا على العودة المدرسية، حداش اليوم في الشهر مازال معد مازال على العودة المدرسية، إن شاء الله يا ربي عودة موافقة لتلمذتنا والكل طلبة وتلامذة وجامعيين. توكينا دخل معنا مدير عام النقل البر يحكينا على استعدادات وزارة النقل في تأمين الأسطول والحافلات الجديدة اللي بتكون أكثر من 727 حافلة من هون الآخر 2026. وحبينا زيدا نشوفه بالنسبة للأدوات المدرسية، احنا ديما نقوله راهو حماية ليك صحيح باش تاخذ الأدوات المدرسية من عند المكتبات، لأنه علاش؟ لأنه قاعدين نشوفوهم ما يغركش سومهم، لكن ما تعرفش منين جاي وشو مصنوعين وشو يكونوا فيهم مواد باش صغيرك استعملهم ويحط في نجم يحطهم في فم وغيره. حملة كبيرة صارت، خلنا ناخذوا تفاصيلها على تحذيرات كيف كيف العودة المدرسية. معنا مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات مدام سلوى الفطناسي. مدام سلوى صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان، صباح الخير على كل السادة المستمعين.
0: يعيشك يا مدام، نورتنا. دونك حملات مراقبة مستمرة، والمرة هذه باش نحكي ونخصها على جودة وسلامة المستلزمات المدرسية إلى حدود 4 سبتمبر. الحملات هذه أسفرت على عدد كبير، كنت نحكي أنا وياك بالنسبة للمحجوز.
2: بالضبط جيان، احنا بطبيعتنا كوزارة التجارة مراقبة المستلزمات المدرسية هو فقرة قارة في برنامج المراقبة بالنسبة للوزارة. الأعمال متاع المراقبة تصير ديما بصفة استباقية، وبعد بالتزامن مع العودة المدرسية يكون التكثيف في على مستوى مسالك توزيع هذه المنتجات. دونك الوزارة من أول العام تخدم خاصة أنه ما أغلب مصدر هالمنتجات هذه هي التوريد، باعتبارها أنها تخضع للمراقبة لدى مصالح وزارة التجارة عند التوريد. دونك كثفنا الأعمال غاديكا خاصة في رفع العينات، تجاوزنا 6-700 عينة معناها رفعناها في التحاليل. وبعد مع قرب ابتداء من جويلية تقريبا بدأ العمل على مستوى السوق الداخلية، وين غاديكا زادة كثفنا المراقبة. واختمناها البارح الحقيقة بحملة وطنية، دوك حملة وطنية مشتركة شاركت فيها مختلف الهياكل من ديوانة داخلية صحة وتجارة، وتم تخصيص تقريبا 118 فريق على كامل تراب الجمهورية باش يراقبوا المسالك مختلف المسالك، وتم التركيز تحديدا على المسالك الموازية. مع قرب العودة يصدر البيعان فالانتصاب الفوضوي وغيره. دوك الحملة هذه أسفرت عن حجز أكثر من 6000 قطعة مستلزمات مدرسية، توزعت بين 50,000 أكثر من 50,000
0: 6,000 أو 60,000 مدام
2: 60,000 قطعة مواد مدرسية، منها 50,000 كراس مدرسي من أجل إخفاء بضاعة.
0: كراس من كراس مدعم
2: مدعم
0: سمحني لقيتهم أكثر من 50,000 موجودين معناها نقولنا في الأسواق
2: معناتها لا إخفاء بضاعة
0: في
2: بس بعد ما نتي
0: خرج
2: بقية الأدب في المدرسة يعطيك صح
0: بي.
2: وأكثر من 9000 قطعة مستلزمات مدرسية ممحات وصلصال وغيره اللي هي فيها اللي في شكل مواد غذائية واللي يمنع ترويشها أصلا بالسوق الداخلية وفيها اللي هو مروشين في غير المسالك المنظمة.
0: خلنا نفهم النقطة هذه شو معناها معناها فيهم مواد خطرة؟
2: بالنسبة لنا احنا في تونس اي مواد مدرسية في شكل غلال سواء الرائحة والا شكل فيها نص يمنع اصلا ترويجها بالسوق الداخلية.
0: القوم معناها احنا نحكيوني على القوم
2: برش ادوات مدرسية نصق ساعات يبيعون في شكل بيبرون والا القومات تتباع في شكل غلال.
0: اي
2: برش ادوات مدرسية تهو اشكال هذية بتلفة صون صغير معناتها كي يحط له هو شكل فريز او ريحة الفريز ينجم يحطها ديريكت مو في فمه. بالنسبة لنحنا ذاك نص عنا يمنع ترويج كل أدوات مدرسية في شكل غلال دونك تم حجز كميات هامة في الاتجاه
0: دونك هذوما ممنوعين انهم يكونوا سواء في المكتبات او حتى في
2: اي مسالك توزيع
0: في اي مسالك توزيع رغم هذا قاعدين نشوفوا فيهم معنا وقاعدين يغريوا بهم صغيرة نشوفوا فيهم موجودين
2: بالضبط وقاعدين بالحق فما أكيد ثم مسالك مواد هذيك لما فرمنوا دونك المراقبة المكثفة هي قاعدة تحد الحقيقة الكميات قاعدة وتنقص من عام لآخر خاطر احنا مركزين معاها بالكده دونك قاعدة تنقص يعني القومات تو في الكونتيتي 9000 مش كلها راية في شكل غلال فيها جزء في شكل غلال البقية هاللي قلت لك تم ترويشهم في المسالك المواد
0: في هذه بربي نحل القوس معك مدام سلوى الفطناسي مديرة الجودة وحماية المستهلك معناها هوني تعمل دعوة الأولياء مثلا خاصة في النقطة هذه معناها كارتيكل هذا اللي هو القوم اللي تلقاوه يتباع في شكل غلة أو غيره أما تبدأ فيه ريحة وملون
2: ما يزمونش يشروه لصغيراتهم
0: لأنه في مواد خطيرة
2: يعطيك صح هو في مواد خطيرة أكيد ما عنده علاقة بالألوان واحد لكن الأكثرية الصغير يحطوا في فمه ولا يجب تصيروا بذا حالات اختناق
0: نجم تصير له حالة
2: لو ما يتعداش خاطر ما هوش ما يتبخش كيف ما تتمضغ مادة غذائية دونك ونذيك الحالات الاختناق والحالات الحساسية المفرطة من الروائح زادة الموجودة فيهم دونك هذي الكل علاش قلتك تم منحهم
0: أي
2: مستلزمات مدرسية ما تكونش في شكل مواد غذائية زادة فما عنا اللصق اللصق المدرسي المفروض انه ما تكونش فيه ليسوزون اورجانيك ما تكونش فيه المواد المحلى العضويه دونك فما زاد نسبه نتاع لصق تم حجزه انه يحتوي على المواد المحلى العضويه زاد هذا شكل بطر لازم كي تاخذ كل صغيره فما عباره مكتوبه لا يحتوي على المواد المحلى العضويه هذه تلقاها اجباريه على كل لصق
0: لا يحتوي على المواد
2: المعد للاستعمال المدرسي مكتوب عليه عبارة لا يحتوي على المواد المحلى العضوية خاطر ذاك السوفو أورجانيك بحق أختين ياسر على صحته صغير دوك اللصق المعد للاستعمال المدرسي نورمالمون كله ما فيهوش
0: واضح هذا نحكيه وكان لقدر لقيتهم في الأسواق ما هو المواد التونسي عليش يمشي
2: لسوق ريحته ما ريحته كتشمه تكون قوية تعرف اللي يرى فيه السلبوم ماذا بيك تتجنبه أغلبيتهم طوى المفروض مصنوعين بالباز بالماء ومعاه طرف غيره دونك سيتي في إذا فما ريحة قوية أعرف رو فما سلبوم أورجانيك وكذا هو تم تسجيل أكثر من 600 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم إشهار الأسعار عدم مسك فواتير الامتناع على البيع إخفاء بضاعة بيع مشروط عدم التصريح زادة بالنشاط ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب وكذا أهم نتائج الحملة اللي صارت البارح وما زالت أعمال المراقبة راهي متواصلة حتى العودة المدرسية معناتها في كل اللي درجيوية بتاعنا في شكل فرق معناتها مشتركة محافظين على نفس بيتهم إن شاء الله حتى العودة المدرسية
0: يعطيك صحة مدام سلوى الفطناسي نورتي شكرا لك يعيشك شكرا لك مديرة الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة وتنمية الصادرات المواطن التونسي من غادي يلس على الكراس المدعم وين وين وإحنا نحكيه مثلا هوني في حملة أكثر من 50,000 كراس مدعم مخبينهم في المكتبات باش البيع المشروط ولا ما تاخذ هذا كما تاخذ هذا وغيره ربي يهدي دونك هذه نتائج الحملة اللي صايرة واللي قاعدة مازالت متواصلة يزي ما تكلمت يا جيجي خلينا نعطيكم الكلمة لكم انتم في صندوق عجب
1: صندوق عجب.
3: السلام عليكم. والله حبيت نعرج على الامطار اللي صايره تو سورتو بالذات في وين احنا نتاع باردو كيفاش الدنيا تعبات كلها ماء. هذا يدل على لوناس يعني الديوان الوطني للتطهير ما قامش خدمته بالسيف كامل. تو صبت شويه ستي ماهيش برشا هذايا الحمد لله تو شويه نتاع الساعه هذي ونص ساعه الدنيا تعبات في الحين نتاع باردو.
4: بالله رسول الله والنبي انا مالناش امطر نفس البلايص نفس الكياسات يتبلعوا بالماء نفس الحفر. علاش احنا نخلصوا الفاتوره كانت تبلعت في الماء علاش
5: المكتب مازال ما بديش والصفوفه قدام المعلمين وليكور بارتيكولي والله كارثه هذه. احنا قبل ما كناش هكيك كنا نقراو معلمين تقري في الاقسام تعرف فما مدارس معناتها في مناطق معناتها العبيد قد معناتها مساك يشحق ما يلحق وهات الفلوس وهات الفلوس والمعلمين والاساتذه هابطين على العبيد. والله نفهم في باك واحد يعاون روحه شويه شنو عبيد في الابتدائيه سنه اولى سنه ثانيه وسنه ثالثه انت عارف عليه انت البو مسكين من يجيب ولا الام منين تجيب.
6: بالله انتم في اصلاح التعليم ماذا بيا تدمجوا ماده اسمها العقليه. صدقني كانت تدمجوا الماده هذه من الاول يبداو يقراوا فيها تو فماش ما نخلطوا على جيل ينفت بينا ويمنعنا. عقليه في كل شيء في الانتهازيه في الحب النفس في الاستغلال عقليه اللي اختار في واضرب عقليه المسمار في حيط عقليه درسوا لهم العقليه الاجيال القادمه حتى احنا العباد اللي تو ماذا بينا احنا فاتينا تفوت لما حالة فكان فما باتش طا يركبوا هنا درسوا العقلية يا ولادي خلي فماش ما يتربع الجيل الصاعد.

0: يصبح الناس.
1: طغام. الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبول يتوا في بالك معناته. نرجعوا للساس، الأم والبو ما كفش ربيه.
2: يصيروا مشاكل من بين الأخوة جينيرالمون على برشا حاجات، نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار، فهمت لي بارون؟
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لونغ ساقه فما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق، مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فخير ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم الغلاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخواتها ما همش من نفس الام، يا ما سافا يعني حسب نشوف جاهم ريك.
5: انا ولدي يحب اخواته ياسر وما همش من نفس الام، يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم مودة ورحمة وفراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال، نتيجة قلت لك البعد وفهمني ما عندهم ماشي في يقلوا يحبوا بعضهم كما زوز إخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة أم وبو واحد. الإخوة غير أشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الإخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الأم والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
8: الاخوه غير الاشقاء، الاخوات اللي ما يتقاسموش نفس الام او ما يتقاسموش نفس الاب، كيفاش يعيشوا التجربه هذه وشنو اللي يميز العلاقه بيناتهم؟ هل انه العلاقه يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل انه العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل انه الاولياء عندهم دور في انه علاقه ابنائهم غير الاشقاء تكون فيها اكثر محبه وترابط؟ الاخوه غير الاشقاء موضوع فرم نهار الجمعه.
9: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعه من مدي ساعتين للاربعه فرم مع امينه بندوا. عبر خلي رايك يبدل. الاولى في تونس.
10: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر بمناسبة العودة المدرسية والجامعية عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين على خلفية قضايا تتعلق بمسك واستهلاك مواد مخدرة دون التورط في جرائم الترويج، ويهدف القرار إلى تمكين المعنيين من استئناف مسارهم الدراسي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني للوقاية من مخاطر المخدرات يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي. ويتضمن البرنامج تزامنا مع العودة المدرسية والجامعية بث ومضات توعوية وبرامج تحسيسية إلى جانب تنظيم قافلة صحية ونفسية يوم 29 سبتمبر الجاري وتظاهرة وطنية بعنوان ساعة وقاية يوم 8 أكتوبر المقبل مع ندوات إقليمية وأنشطة أخرى خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة محينة بأن الوضع الجوي ملائم اليوم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط قبل أن تشمل محليا الجهات الشرقية، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة والقصرين حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمترا مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتتواصل التقلبات الجوية غدا السبت بالشمال والوسط الغربي مع أمطار قد تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. تم الاتفاق بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للنسيج والملابس على تشكيل فريق عمل مشترك لإيجاد حلول تدعم استقرار اليد العاملة واستمرارية نشاط المؤسسات. كما تم الاتفاق على إعداد مخطط مشترك لدعم التكوين والتشغيل وخطة اتصالية لتحسين جاذبية القطاع إلى جانب تحديد حاجيات المؤسسات من الكفاءات وتنظيم أيام تشغيل وانتداب. عالميا السعودية تشن غارتين على مطار المخا في اليمن اليوم الجمعة وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحوثيين الذين سيطروا على هذه المدينة الواقعة على البحر الأحمر قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي قبل يومين. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والمواعيد تواصل مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

0: رانيا على بنت الجيران اسمه رامي عايش لحديش وحديش دقيقة بضبط على موزي كفم. أستو سنتي فرحانة تكون بحضنا الدكتور سيرين دنجير طبيبة سكر وغدد. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير جهين. شكرا على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: ربي يخليك. أنا نسميه صيف خفيف بو هو سنة مجنش يصير خفيف
1: ما هوش خفيف ما لغز ما
0: أنا أقول صيف فيه تبلبيز تبلبيز عند الإنسان العادي دونك بش يزيد كيلويت ولا نقول أنا مش منظم في مأكلته ولا ظهر له في الليل بش يقوم يأخذ صحن غلة ولا اشتهي حاجة الليلة طويل يسهر بيه بون اوكي. لكن عند مريض السكري سواء من نوع الاول ولا الثاني تنحكيه هون نحب نحكي على الديابيت بصفة عامة معناها مرض السكري الكل دوك التبلبيز يقلقهم مع توا سبتمبر شهر شوية بش نتنظمه اللي بش يرجع يخدم عادي اللي بش يرجع يقرأ عادي دوك هالتبلبيز ذا الباساج نقول لنا صعيب سورتو من عمر لعمر ومن تيب لتيب اكيد
1: وي الوغ انا نشوف برشا المرضى بعد الصيف راهو الكلهم ان جينيرال تري تري بو من المرضى باش يبداو مريقلين نلقاو كتب البيز اللي ياكلوا بين الوجبات اللي كليو برشا سكر اي سورتو اكثر حاجه الغلا راهو الغلا مع التونسي حاجه في الصيف ضروريه اون ديغي وما فماش ليميت معناها دلع وبطيخ وكل حاجات هذوكم في اي وقت
0: يسميه صحين الغله اللي برد به
1: اكزاكتومون هذا راهو ما ينحيه حتى حد حتى تونسي مالوغوزمون اما المشكل اللي انا ديما نشوفه بعد الصيف التحاليل السكر كلها تطلع سوى عند الصغار وعلى عند الكبار بيان سور اكيد واحد ساعات باش يتسيب اما راهو لازم يرجع

0: في وسط الليل وهذايا مختر برشا للصغير وبتبيع حتى للكبار أما توا بالنسبة للصغار. دو كيفاش باش نعملو؟ ساعة لازم يكون عنده أكل في أوقات متنظمة خاطر هو عنده أنسولين. الأنسولين عندها أوقات معناتها مثلا بين الوقت بين أنسولين وأنسولين لازم بارفوا أربعة ولا ستة سوية وفما أنسولين أخرى بينتها بار إكزامبل 12 ساعة ولا هي الدوغي متاعها 24 ساعة. دونك الصغير لازم يفطر مثلا في وقت معين في الصباح في الغداء وفي العشاء ويبدأ ماكلته متنظمة بطبيعة معناتها تكون متوازنة. احنا راهو بالنسبة للصغار في الأوقات اللي هو يزرق فيها الأنسولين ديما نخليه زيدا ينجم يلجيغ. شو معناها؟ معناها كان يحب يزيد حاجة حلوة شوية خاطر صغار هو يزيد عليه شوية كونتيتي متاع أنسولين نقول هذيك الفغبة هذيك كان كليت حاجة زيدة هكا زيد عليها شوية أنسولين. هذيك بتبيع مع الطبيب يشوف قديش وكيفاش. ألوغ لازمنا نعرفوا إلي في المكتب ديما لبدا عنده اون كولاسيون. شو معناها كولاسيون؟ غوتي صغير باش كان تحلو السكر ساعه اول حاجه ينجم في ساعه يتغذى. وبالنسبه للصغير راهو باش يتحرك برشا في المكتب باش يجري باش يعمل
1: فما
0: انرجي دونك ديما اون بريفوا ان بتي غوتي. اما الغوتي هذا لازمش يكون ياسر سكري زيدا على خاطر
1: شنو هو الغوتي؟
0: الغوتي انا ننصح بحاجات ما فيهمش برشا سكر مثلا يوغورت ناتوريل مثلا شويه فيكيا معناتها شويه جبن مثلا من غير خبز ونيفيت شويه الخبز والحلويات واللي برودوي اولترا ترانسفورمي كلي بيسكوي وكل الحاجات هذوك ماذا بينا لي باغ كونتر ينجم ياخذ ان بتي فروي اللي ما فيهش برشا سكر تفاحة خوخة مش نمشيو للعنب والحاجات هذوكم نحاولوا حتى اللوم تخليلو اللومجة أما اللومجة ما فيهاش برشا سكر خاطر كان باش يبدأ هو سكره متعدل وقت اللي باش ياخذك اللومجة باش يطلع برشا وزيبه هذيك ما هوش به خاطر كل طلوع باش يقعد معنا نهار كامل كان من خاطر فمش طريقة معاه اللومجة ما فيهاش طريقة.
1: دوك الطلوع هذيك لا قدر الله مثلا طلع له سكر خاطر كلي اللومجة يسر حلوة معناها انعكاسات في الكونسنتراسيون مش يضيع في الكلاس
0: السكر باش يطلع باش ينجم راهو يفجع له راسه ويولي ما عادش مركز ينجم اي بي من بعد توت لون دو لا جورني راه باش يبدا فيشل شويه معناتها دونك وراهو كي يطلع سي ديفيسيل من بعد باش تعاود تهبطو والديزيكيليبر هذاك منيش يجي عند صغار اون جينيرال راهو دونك لازم فريمون صغير يعرف وقتاش حتى كان بشكل حاجة فيها شوية سكر ميسالش أما يأكلها وقت اللي عنده زريقته متاع الأنسولين مش في أي وقت ويعرف وقتاش يزرق لازم شوية إسباس بين الزريرق دونك الماكلة راهي عند صغار نخليوهم شوية ليبرتي أما شوية نظام وهذاك حتى مع الام والبو خاطر الام والبو ان جينيرال عندهم طوندونس باش يقولوا لهم لا ما تاكلش وما تعملش ونحيوا لهم الحلوى ما هما راهو ياكلوا راهو صغار حتى وكان اون لو انترديه كلي انترديه برشا
1: ينجم ياكل حتى بسرق عليكم ما تفيقش بيه سامحني اليوم
0: دونك فوالا دونك انت اعطيه كيفاش ينجم ياكل وقتاش الحاجه ينجم ياكلها تو يتبع معناها يولي يسمع الكلام وينجم
1: انا ولدي على عينيه في الصباح مثلا كما قلت لي دكتور مع الانسولين نتاعو اللي باش ياخذو ينجم وقتها على عينيه سي بيرمي حاجه سكر صغيره لكن صغار كما نعرفوا والممنوع مرغوب وصغير كي تمنع عليه حاجه حلوه احنا صغار ديما تربينا تودوا بحاجه حلوه دوك اليوم باهي اوكي قدامي اخذي البرة قديش باش نقعد نمنعه شو اللي نجم نعطيه مثلا نقوله مثالش كي باش تشرب مثلا مشروبات غازية مثلا عندك الحق فيها اعطيني شنو البيرمي معناه انت كدكتورة شنو كي تجيك المامون تقولك ها ولدي او بحذيك دكتور قوله اعطيه شنو ينجم ياكل العشية ومن بعد سي زرقه وكمل رهو
0: اول حاجة احنا توا عنا كاميم لشوا معناتها نجم ناخذ المشروبات الغازية نجم ياخذ الزيغو اللايت معناتها
1: هل الزيغو واللايت ما فيهم شكر اليوم
0: لا ما فيهمش سكر مش باش يطلع السكر
1: ما يطلعوش السكر
0: مش يطلع سكر ولا فريمون حاجه قليله برشا ينجم يستعملهم احنا المشكل مانيش ننصحوا بيهم على طول أنا كي هو معناتها اشتهي وخرج مع أصحابه ولا عنده لما ولا اللي هو ماهوش باش ماذا بينا ما نمعوهش راهو على خاطر لازم لازم يقعد ان بو كيما صغار معناتها كي ياسر تقول له ليه هذاك ليه ليه ليه راهو أول حاجة ينجم من الولي تبعكم بعد ما
1: عادش.

0: وفيني حاجة زيدا ماهوش باهي في عمره باش ياسر تمنع حاجتها
1: تحرمه وانت يحس حرمين
0: تقولوا تجم تاخذ اما هذيا بلوتو كو هذي مثلا لي بواسون حتى اليوغورت ولا حاجه نجمو نرقاو اليوغورت اللي هما سان سكر فيهم دي زيدولكوران صحيح هما ماهمش نوع منصوحين ياسر بوغ لا سانتي اما كي يبدا ان اكسي مش مسموحين مي دو طان ان طان ينجم يسالش خير ملي ياكل حاجه حلوه
1: كي ياكل كاسكروت في الفطور
0: ياكل كاسكروت في
1: بيتزا
0: فما حتى مشكل يبدا هو مع الانسولين هو الصغير عنده انسولين في كل وجبه دونك هو كان باش ياخذ عينه في بيتزا ولا كاسكروت ولا اللي هو راهو يعرف هذيك مثلا هو مثلا سيزار قتل كونتيتي انسولين باش يزيد دوز يونيتي مثلا معناها وي وي ترينا وراهو احسن حاجه يبدا صغير عنده الباتش فما دي باتش يتبيعوا اللي يقعدوا 15 جور اللي يقعد على طول ينجم سيكتو اللي عنده تليفون وكل يبيعوا ينجم يعس ويلكالكول وكل
1: باش ما يوصلش صغير مثلا للليبوغليسيمي في الليل سيكتو الخوف متاع هذاك اللي تنجم حتى في بعض الحالات لطف توصل حتى الايتا كوماتو
0: دونك
1: هوني منصوح انه مثلا شنو ناكلوا في الليل
0: الوغ في الليل احنا نحاولوه يبدا عنده اكل متوازن معناتها ديما عنده السلطه بروتينات وشويه نشويات ما نعرفش نجم يكون شويه مقرونه روز كسكسي طرف خبز معناتها لازم هذاك عشاه هذايا باش يزرق معاه الكونتيتي دانسولين المناسبه هذايا مع الطبيب بالطبيعه يعرف قداش لازمه من بعد كان هو باش يسهر برشا ولا حاجه ديما يقيس سكره قبل ما يرقد كان قاس سكره رقاه متعدل به ما فهميش علاش باش يعاود ياخذ حتى شيء كان قص سكره قبل النوم رقاه ماشي طايح شويه
1: قداش طايح يعتبر عند مرضى السكري
0: طايح عند مرضى السكري معناتها اقل من 0.70
1: وعند انسان عادي سامحني
0: عند انسان عادي راهو اقل من 0.55 ما همش نفس الخطر فما مرضى دايوغ فما عبيد يقول لي تحلي السكر خاطر قاه حتى 0.80 فما عبيد في بالهم ما تحت السكر الوغ سي با دو تو سا معناتها راهو تحت السكر حاجه très basse ou c'est dangereux معناتها انسان عادي ما يقولش تحلي السكر احنا بالنسبه لينا ايبوغليسيمي راهو كان ماهوش عنده سكر سي كبش نلوجو في امراض نادره وماهيش ماهيش سهله دونك ماهيش تروح السكر مش حاجه سهله
1: به والقياس نتاع السكر اجان بيد السكر قداش يلقى لازم
0: الوغ بيد السكر لازم اجان يكون بين 0.80 وغرام و30 هذايا قبل كل وجبه أجان وقبل الوجبات
1: مفروض ديما قبل المفروض يحل القبل
0: قبل الماكلة يرقاه انتر 0.80 وغرام 30
1: والإنسان العادي كيقيس شرقه
0: الإنسان العادي لازم أقل من 1
1: أقل من غرام
0: ستريكتومون أقل من غرام معناها النورمال هو 0.90 0.80 0.70 حتى معناتها بالنسبة للإنسان العادي المهم أقل من 1 غرام
1: وغلطة أنه نقيسه بعد الماكلة
0: لا ماهيش غلطه احنا نجم نقيسهم بعد الماكله سورتو ساعتين من بعد الماكله ليديال وبالنسبه للانسان عادي ماذا بيه ما يفوتش غرام 40 معناتها ساعتين من بعد الماكله سي سي كو فما حاجه الوغ فما احنا برشا عبيد ما في بالهمش عندهم السكر هو البري ديابيت تحذير للسكر وهذاك نشوفوه في عند برشا عبيد ما همش فايقين معناها حتى ساعات يشوف تحليل يلقى عنده غرام وعشرة يحسبها عادي ما يتلفتلهاش اخ راهو معناتها ينجم يكون هذاك تهديد للسكر وكان ما ينظمش ماكلته ينجم يولي السكر نهار اخر بعد عامين ثلاثة اربع سنين دونك هذيك الفاز نتاع البري ديابيت راهو لازمنا نعملو ريجيم كاين ديابيتيك
1: فوالا
0: باش نوليوش عندنا السكر ونوليو نستعملو في الدويت وكل شيء ابار الريجيم بالطبيعه لاكتيفيتي سبورتيف معناتها شويه سبور بالطبيعه راهو شويه مارش اللي هو
1: هذا بالنسبة أحكينا على الصغار مثلا تيب 1 ديابيت تيب 1 أكثر أي. دونك في تيب 2 زاد كيف كيف ينظم روحه
0: في تيب 2 ينظم روحه بالطبيعة ألوغ تيب 2 عنده احنا صغار أسهل معاهم كل كبار
1: على عكس معناها
0: على خاطر ساعة التيب 2 ان جينيرال ياخذوا في الحرابش معناها يعادلوا السكر بالحرابش والحرابش من نجموش يتحكموا قديش بيخذوا من حربوشة باش يطيح السكر
1: كان عمل فولي وكلا حاجة حلوة من نجمش يزيد حربوشة
0: من نجمش يزيد حربوشة سي ان جينيرال ان نومبر دو كومبريمي هذيك هي لا دوز دونك بالنسبة للكبار ماذا بينا بالحق نبعدوا على السكر لو ماكسيموم بوسيبل. معناها انا نقول مره في الشهر عيد عيد ميلاد مولد معناتها ميسالش واحد اما سينون لا. ماذا بينا فريمون نستعملوا حتى الحاجات اللي هكا فيها شويه سكر، لازمنا حاجات كي رامبلاس السكر. اش معناها ستيفيا مثلا فما فما السكرين فما حاجات هكا اللي هو في حياتك نتاع كل يوم
1: يعطيك الحلاوه اللي تلوج عليها من غير ما يطلع لك السكر.
0: من غير ما يطلع لك السكر فما عباد تعمل دي جاتو بستيفيا فما في المولد يا هي عصيده بستيفيا
1: اي وما يفيقوش فما حلاوه تعطيك
0: اكزاكتومون.
1: دونك دكتور سيرين دجين ذكر معايا طبيبه سكر وغدد بيريود هذيا نقولوا احنا ديما بعد كتب البيست الصيف لازمنا التحاليل. شو ما التحاليل المطلوبين اليوم؟ هل مثلا يقول لك انا قاعده نحلل عليه شني قاعد نحلل كل يوم قبل كل وجبة ولا بعد الفطور بساعتين، ولا لازمني نعمل أمبيلون سبيسيال مرة في العام ولا مرتين تو ديبون؟
0: ألوغ بالنسبة للمريض بالسكر كلك سواء نوع واحد ولا اثنين لازمو كل ثلاثة شهور تحليل فيه السكر على الخوي مخزون السكر وتحليل الكلوي.
1: خلنا فهم مخزون السكر،
0: مخزون السكر
1: اللي برشا يقولك باش نمشي نعمل مخزون السكر، شو معنى تحليل مخزون السكر؟
0: مخزون السكر هو معادل السكر اللي كان موجود ثلاثة شهور اللي فاتوا، هذاك علاش نعملوه كل ثلاثة شهور. دوك معادل سكرك في الدم يعطي ان بورسنتاج، البورسنتاج هذاك عند المريض السكر لازمه أقل من 7%.
1: ايه
0: ابخي سا ديبان من العمر نتاع المريض بالطبيعه، اما ابخي لازمش يفوت 7%. كان فات سكو سكر ماهوش معدل، وهذاك علاش احنا حشتنا بيه، على خاطر راهو المريض كي يجي سكر على الخوي باهي نجم يكون خاطر نهارين قبل ريقل ما كلته وكل ولو غيست ما كانش مريقل. دونك احنا يعطينا فكره على السكر 3 شهور اللي قبل. دونك كي ساعات يقولوا لي كيفاش نطيح في المخزون، طيح المخزون كيما باش طيح في السكر كيف كيف، هو راهو سي جوست، معناتها لازم ماكله تبدا منظمه وبلاش اكسيم تاع حلو.
1: الانسان العادي قداش عاده ما يلقى المخزون تاع 3 شهور سكر؟
0: اقل من 5.7. الوغ كاين فما مخزون السكر بين 5.7 و 6.5، راهو هذاك التحذير للسكر، وهذاك معناها لازمنا ابسوليومون
1: نبداو
0: في الريجيم ونبعدوا على الحلو وننظموا الغله. الغله راهو مشكله كبيره جو فيان عليها في
1: الصحين، الغله بيتعطوا الزون عليها
0: اي خاطر يقولوا لي الكل ما ناكلوش الحلو ديك الغله اي غله
1: حتى بالنسبة لنا هذك أحلو متاع غلة حلو طبيعي ما يزيدش ما يطلعش في الجليسيمي
0: طلعوا راهو الغلة طلع حتى راهو اللي برودوي اللي تي حتى الناتور بشي طلع شوية السكر مش كيما بتبيع على السكري أما راهو اللاكتوز فريكتوز غلوكوز كلهم سي دي سكر راهو
1: باهي اوكي نعرفوا انه اكثر غله فيها السكر اللي هي الدقله على البنان على أي. اوكي معناها قداش النجم يطلع مثلا سكر مثلا يكون عندي جرام النجم نولي الانسان
0: النجم نولي 4 الوغ كان انسان باش يكثر من الدقله باش ياخذ 10 كعبات دقله معناتها ينجم يكون جرام يولي 4 ينجم الدليع الوغ لا الدليع راهو خاطر فكره ياسر نشوفوها اللي هو الدليع الكلومي
1: الكلومي
0: حتى وكان فيه برشا ماء صحيح اما الاندكس غليسيميك معناتها
1: نتاع
0: الدليع ياسر طالع معناتها من بعد الدقله عن البنان والدليع دونك وهذا ليزكسي الكبار راهو في السيف معناتها بالنسبه للتونسي
1: معناها انا من جرام كان كليت 10 كعبات دقله نجم نوصل 4 جرامات والدليع
0: كيف كيف
1: كان ناخذ برج دليع معتبر
0: كيف كيف 3 غرامات
1: ينجم يطلع لك برج دليع 3 غرامات
0: كانك مريض بالسكر بالطبيعه
1: اي نحكي على ديابيتيك اي اي
0: بيان سور
1: داكور. دونك العدو في الغله هي البنان الدقله والدليع زاد اللي ما يجيش البال حتى حد
0: ماشي هو راهو مش معناها راهو ممنوع
1: اما راهو كونسومي
0: افيك موديراسيون مثلا الدقله ماكسيموم 3 كعبات في الوجبه انا باش نحكي ان بو على الغله في كل وجبة نجم ناكلو غلا باغ كونتر في الليل ماذا بينا ما ناكلوش غلا
1: ناكلها وانا توجس بعد الماكلة في على بلاصتي
0: مع الغوبا بالنسبة للغلا الحلوة برشا كيما الدقلة ما نفوتوش 3 كعبات وما ناكلوش دقلة غلا أخرى معها البنان ما نفوتوش نص بنان الدليع برج كي نقول برج صغير معناها مش ومش برج دليع ومعه برج بطيخ ومعه معناها يلزم واحد ياكل ميسالش أما
1: يقيس.
0: كنتيتي صغيرة
1: هذا سلوغان كول وقيس
0: كول وقيس هذا يا هي
1: فوالا ميرسي بوكو دكتور
0: عايشك
1: عايشك نورتني فضلك دكتور دنجير طبيبة سكر وغدد ميرسي بوكو دونك لاستوس سانتي تلقاو على سيتنا وعلى باجنا صباح الناس على الفيسبوك استوس سانتي صباح الناس

0: معكم على مزيكا فام، ومن الفقرات اللي موجودة لازم تكون معنا وتكمل معنا موسم جديد إن شاء الله على مزيكا فام في صباح الناس تلقاها معنا كما كنها الجمعة. رمزي العربي تتفيد في إيفازيون.
1: إيفازيون
0: صباح النور سي رمزي.
2: صباح الفل والياسمين والطاقة الإيجابية، صباح الحاجات الحلوة اللي في الدنيا، صباح الاكتشافات مغامرات، صباح تونس المزيانة.
0: كما خلينا حتى كلمة بعد نكملوا بها حتى الميسيون، مش قلنا اعدل شوية خلينا شوية
2: دونك شوية برات. الحقيقة معني وقت تعرف سيرتو كي جينا الجمعة بدينا موتيفي وهم فيوس هكا سيزون جديدة وهكا موتيفاسيون وكل نحبوا نعديو هذه كل الناس ونقولوا الباس المزيانين مازالوا موجودين تشوفوهم معنا منين كنوا تسمعوا فينا في كهرباء في خدمة في قهوة وإلا حتى تحت شجرة تستنيوا في الويكاند باش تهربوا من الدنيا. رجعنا إيفازيون الموسم السابع، سبع مواسم وحنا نكتشفوا نضحكوا نضيعوا شوية بين الثنية وبعد نلقاو رواحنا في بلاصة ما كناش نعرفوا اللي تونس تخبيها. واليوم كالعادة مع صوت جيهان ومع الفلاقة اللي ديما عندها طريقة خاصة باش تعيش تونس. أنا رمزي ونقول لكم اربطوا حزمتكم على خاطر الهربة المرة هذية باش تكون أقوى. إيفازيون مش وين باش نمشي، المهم شنو باش نعيشوا في الطريق. جيهان صباح إيفازيون.
0: الله الله الله الله ليلي قصائد شعرية
2: للضرورة شعرية معني أنا طوندون هكا صوتي يتحسن ونغني لا مش نغني اليوم باش هكا طون باش يكون
0: الموسم السابع معناها حافظ على القاعدة الجماهيرية اللي عندك من غير ما تغني من فضلك.
2: نقولوا لهم باش نبدلوا
0: لا تغني ولا تقلد صوت الذئب.
2: لا سي هذه أمورها واضحة
0: رزنت
2: سي كبرنا كبرنا سبع سنين والله هرمنا. دونك اليوم باش نبدلوا القاعده شويه، مش باش نقول لكم شدوا رواحكم باش تمشيو لبلاصه جديده، على خاطر البلاصه اللي باش نحكيوا عليها اليوم يلزمها تتشاف قبل ما تتوصف. هذاك علاش يلزمكم تشوفوا معنا التصاور اللي موجودين تويكا في الباج نتاعنا وتبدا تتخيل روحك كك تخرج من تونس تمشي قريب 74 كيلومتر وتخلي وراك حس المدينه الكلاكسونات الخدمه والرنديفويات، وكل ما تقرب تبدا تونس الاخرى تظهر لك. تونس اللي ما فيهاش ايموبل، تونس ما فيهاش بيتون، تقول لك هوني فما بارادي. أما أنت تعرف اللي وصلت كي تلقى روحك قدام بحر صافي كبير وفاضي، بحر تشوف فيه الحجرة وهي غاتسة في الماكي في البلار. البلاصة هذه اسمها عنداموس. عنداموس يا سيدة ويا مادة موجودة بين كاب بلون وكاب انجلا، وبصراحة هي من البلايس اللي تحس فيها الطبيعة عملت كومبوزيسيون وحدها. قدامك البحر ورا ظهرك غابة وعلى يمينك جبل، ثلاثة عناصر كبار البحر والغابة والجبل مجموعين في بلاصة واحدة. والموضوع مش كان منظر حلو للتصاور، الموضوع انك نجم تعيش البلاصة في حد ذاتها. ساعات كي نمشي واحنا جايين نقول تحس روحك انت تعيش في وسط البلاصة تنتمي لها وتتمنى انه الوقت يقف وما عادش تخرج منها. تلمو هكا تشدك وتؤثرك، ما نعرف الطبيعه هكا تاثر برشا على الانسان وتخليه كالم هكايا تعمل كونيكسيون معاها سيرتو، والاهم يعمل ديكونيكسيون من البلاصه اللي جا منها. هذيك علاش احنا نحبوا الطبيعه وديما نعاودوا نرجعوا لها. تنجم توصل بالكهرباء نتاعك عادي غاديك تخليها في الغابه وتكمل تقريب 600 متر على ساقيك، والا اذا كان انت من جماعه علاش نمشي على ساقيه وانا عندي كات وكات تهبط بكات كات وتعيش الطريق بطريقتك. امانة شخصيا نعملها بطريقه اخرى، نبدا السيركوي من كابلون ونحط ساقينا على الارض ونخليه الكوت هي اللي يقودنا، نعمل روندوني نتاع 6 7 كيلومتر، شويه حجر على شويه طلوع وهبوط ريح البحر. ومن وقت نقول يا اخي معقول البلاصه هذه موجوده في تونس؟ وهذه بالذات هي المتعه نتاع إيفازيون. اذا ما تمشيش للبلاصه باش توصل لها فقط، تمشي الطريق باش يوصل لها وتواصل السيركوي على الكوت وتكتشف التضاريس المزيانه غاديكا. نمشيو لمرحله ثانيه غاديكا بعد الروندوني تعمل فرشيكه، ديما نحس سبتمبر جهين انه مش باش تعوم كهو ولا باش تمشي كهو، شويه مشي
0: وشويه
2: عومي هكاك لانه نزيدوا نكتشفوا البلاصه كوم يلفو، وتعمل تفرشيكه على كيفك. فمش تايمينغ نتاع اوتيل، فمش بيسين تسكر مع 6 لهنا، تعمل اللي تحب عليه انت. تنجم تعمل بادل ولا كاياك، تتمدد على الشط وتعمل اهم حاجه اللي نحبها انك ما تعمل شيء. ساعات تقعد على الشط وما تعمل حتى شيء، ترتاح هكا تكلمي روحك، تغزل البحر، تحكي انت وياه، تفرغ له قلبك يحكي لك وتحكي له، تتمتع بالمنظر المزيان اللي حواليك. الصيف مازال ما سكرش دونك نجمو تمشيو، خاطر في سبتمبر فيه ميلونج كما قلنا شويه بين السبور وبين الروندوني. ساعات احلى إيفازيون تعملها وين تلقى بلاصه تبعد عليك ساعه ولا ساعه ونص، اما تحس روحك بعدت على الدنيا الكل. وين عندها موسم البلايص هذم بلاصه تمشي لها باش تتعب وتخرج منها مرتاح. يقولوا سبتمبر هو شهر التبديلات، وانا نقول يمكن احلى تبديله تعملها في حياتك هي انك تبدل الطريق. بدل الطريق تلقى منظر جديد، بدل الروتين تلقى روح جديده، وبدل المدينه نهار يمكن ترجع منها اخف برشا. وهذه هي إيفازيون، مش هروب من الحياة. الحياة هروب صغير باش نرجعوا لها بنفس جديد. على هذاك في كل زمن ومكان الفلاقة هيك اخترنا نعيش.
0: ميرسي بوكو، يعطيك ألف ألف صحة رمزي العربي. كما كنا هالجمعة هكا يهزنا في دوليشة مزيانة، وبالحق من خلاله قاعدين نكتشفوا في بلايص ياسر مزيانين في بلادنا اللي كل مرة وين نشوفوهم ونقولوا سبحان الله كارت بوستال في تونس هذه.
2: جوستومون وين نسميها إيفازيون البلاصة والحكاية.
0: Exactly.
2: لأنه هو ميلونج، ما يكفيش أنك تمشي للبلاصة في حد ذاتها اللي كيزيس من الحكاية وتعرف الطريق شنو هو فيه بالضبط. غادي المتعة متاع إيفازيون وتونس راهي جنة على وجه الأرض. قد ما نشوفوا نستحفظوا عليها ديما، وقد ما نشوفوا ديما نقعدوا منبهروا، وديما عنا ما نشوفوا وديما عنا ما نعيشوا.
0: ميرسي بوكو رمزي، يعطيك ألف صحة. كانت هذه إيفازيون.
1: إيفازيون صباح الناس.

0: الحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: كل الأخبار لقيتوها معنا وتسمعوهم وما زلتوا تسمعوهم. نسألوا على أحوال طقسنا لليوم. هو كان متوقع أنه خميس وجمعة تكون فيهم الأمطار. كيفاش باش يكون طقس لليوم وللويكاند؟ إذا كيف كيف معنا سعيدة بن صالح المعهد الوطني للرصد الجوي. سعيدة صباح الخيرات.
2: أهلا بيك جيهان، تحية ليك ولكل مستمعي موزايك.
1: ربي خليك يا سعيدة. باش نبداو؟ نبداو طقس اليوم، نبداو بالويكاند، نبداو بخريطة اليقظة. هل تم إسناد ألوان لولايات اليوم؟
2: نبدأ وزادة كما كنت تحب الكمية الأمطار اللي سجلناهم البارح. كانت الحصيلة به خاصة في ولاية زغوين سجلنا 75 مليمتر
1: أعلى كمية
2: بصد بيرم شارقة. سجلنا زادة 60 مليمتر في الفحص، 67 مليمتر في زغوين. كذلك بقية الولايات كانت معنية زادة بالأمطار. في بن عروس سجلنا أعلى كمية 65 مليمتر في بن عروس. كذلك في ولاية بيجة سجلنا 60 مليمتر في مجاز الباب. بقية الكميات كانت راوحت بين 5 إلى حتى 20 حتى 30 و40 مليمتر في بعض المناطق. زادة سجلنا زادة ساقط البرد البارح في زغوين والفحص، وريح قوية زادة صاحبة هذه السحابة الرعدية البارح. اليوم زادة كما قلت مازالت الوضعية الجوية ملائمة لظهور خلايا رعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر، خصوصا بهم المناطق الغربية خاصة الشمال والوسط، جهات الكيف، القصرين، سليانة، هذوما نتوقع فيهم الأمطار تكون محليا غزيرة. بقية المناطق زادة جندوبة، بيجة، زغوين، القيروان توصل حتى كشي جهة الساحل في العشية وآخر النهار وأثناء الليل. كذلك سيدي بوزيد، هذه المناطق اليوم معنية بالخلية الرعدية.
1: معناها هل تم إسناد لهم لون البرتقالي مثلا؟
2: أسناد لهم لون الأصفر اليوم كافي وظهور الخلية الرعدية، وكذلك الأمطار يعني باش تكون محليا غزيرة.
1: معناش اللون البرتقالي اللي أسنديه البارح لقيت هذيل ثلاث ولايات؟
2: لا اليوم الحمد لله. هذا بالنسبة لليوم. كما قلت ده غدوة مازالت الأمطار متواصلة يعني غدوة في مناطق الشمال خاصة الوسط الغربي، كذلك قصرين، سيدي بوزيد، القيروان، مناطق الشمال كل ده غدوة معنيين بخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. هذه توقعاتنا يعني بالنسبة للغدوة
1: إن شاء الله. ومش تكمل هكا للويكاند الأمطار وانخفاض درجة الحرارة؟
2: أي انخفاض كما قلت اليوم تبدأ ديجا في انخفاض درجة الحرارة. حسيناها من البارح يعني نسمات باردة كانت حتى في الليل يعني طقس تحسن بالكدي. اليوم القصوى تروح بين 28 و32 درجة بالشمال وجهة الساحل والمرتفعات، تكون بين 33 و39 ببقية الجهات. في الجنوب تقعد سخونة شوية توصل 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيري محليا. غدا زادة بدأت تنخفض مقارنة باليوم. اليوم نتوقع القصوى 31 درجة في تونس العاصمة، غدا باش تكون في حدود 26 درجة كحرارة قصوى.
1: أي
2: ملحوظ. والقصوى تكون بين 23 و28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي. ببقية الجهات والجنوب الغربي تكون بين 36 و41 درجة. نال حد تقعد في نفس المستويات تقريبا درجة الحرارة في الشمال والوسط، وتبدأ تنخفض تدريجيا بالجنوب. كذلك الاثنين يعني باش تحافظوا على نفس المعدلات هذيا في درجة الحرارة.
1: وتكون جمعة إن شاء الله حسب توقعات بتاعكم المدى القصير هكا اللي نجمو نشوفوا به، معناها هل الجمعة باش تكون ممطرة زادة الجمعة الجاية؟
2: يعني ثم أمطار الحقيقة في الجمعة الجاية، ونحن نفضلوا ديما باش نحكيوا على حاجة كي تقرب هكا تكون أكثر فيابيليتي أكثر في الانفورماسيون. إن شاء الله
1: يعطيك ألف صحة سعيدة بن صالح. شكرا لك من المعهد الوطني للرصد الجوي.

هابي انيفرسير المرام المشري ديديكاس من عند ماما تريم من عند بابا وليد من عند اخواتها ميار وميسم يقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير. اليوم 11 سبتمبر كلمتونا زاد مشكون تمنيتوا طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: صباح الخير موزايكنا يا ليلى الجبري، نحب نهني زينب الزواغي بنت أختي بعيد ميلادها اليوم.
2: أنا مفيدة من بن عروس، اليوم 11 سبتمبر، نحب نهني يا ولادي التوأم صبري بن عربية وعربية بن عربية بعيد ميلادهم، ونتمنى لهم عمر سعيد، ونتمنى لهم طول العمر، ونتمنى لهم يتهنيوا في حياتهم إن شاء الله. يا ربي ربي يوفقهم، بارك الله فيكم يا موزايك.
3: باقي موزايك بالله يعديوا لي صوتي، انا سلوى اللي نقدم تهنئه بمناسبه عيد ميلاد لوستي العزيزه على قلبي يا ويا عليك، وقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله بالصحه وبالهنا يا رب.
4: انا نحب نهني بنتي وحفيدتي وعزيزه قلبي يا ريج زغدان بعيد ميلادها، عيد ميلاد سعيد.
0: غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك FM.
5: هاكا خلطنا لاخر ليميسيون لليوم، لاخر الجمعة دايغ، وش حطها لاخر ليميسيون اخر الجمعة. شكر كبير لكم على الاستماع، ميرسي بوكو الفاطمة، ميرسي الكريمة، ميرسي لبنى، وميرسي رفيق، وليكم اللي تبعتونا من ديما معنا وفلو اللي كيب الكل. بعد شوية احنا نعطيكم رونديفو بقدرة ربي نهار الاثنين، ميلا من توا نقولكم ان شاء الله بون ويكاند، شهية طيبة، في الامان، وباي باي.

0: الغام.
1: الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من اللحم والدم واللم والبول في بالك معنا. نرجعوا للساس لم والبول ما كفش ربي.
2: تصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرال ما على برشا حاجات نجموا الكبار هما يخلقوا تفرقة ما بين الصغار. فهمت لي بارون؟
3: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مثقفة ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو مي سوغ دو مي فخيغ ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم غولاسيون بتاعهم كيفاش.
4: أطفال مثلا في عائلتي ماميتي وخويتها ما همش من نفس الأم يا ما سافا يعني حسب نشوف جاهم ليك.
5: انا ولدي يحب خويته ياسر وما همش من نفس الام يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
6: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم موده ورحمه وفراغ. هذاك البنات باش يخلق جفوه بطبيعه الحال نتيجه قلت لك البعد وفهمني ما عندهم ايش في يطلعوا يحبوا بعضهم كما زوج اخوه عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظله ام وابو واحد. الاخوه غير اشقاء صعيب شويه باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الاخوه اللي يعيشوا تحت مظله واحده اللي هي الام والبو.
7: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا اصحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
8: الإخوة غير الأشقاء، الإخوات اللي ما يتقاسموش نفس الأم أو ما يتقاسموش نفس الأب. كيفاش يعيشوا التجربة هذه وشنو اللي يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه العلاقة يحكمها التواصل والعطف والقرب ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل أنه العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل أنه الأولياء عندهم دور في أنه علاقة أبنائهم غير الأشقاء تكون فيها أكثر محبة وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
9: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 116 016.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبل خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس
10: تدلل
11: دلال جيان حاضر 10 على 10 في الغونتخي حتى 13 سبتمبر تلقاو عنا كل مستلزمات العودة المدرسية بالفورنيتور سكولير للكراتب للتابليي وحتى لبيغو أعز الأسوار. ما لزورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بأقوى أفاريات الغونتخي.
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا
10: تروبيكو كوكو
13: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
0: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبي هايف كلوب جامارت. انت نجم الحفل وغني أجمل الأغاني العربية والتونسية. بي هايف تغني أنفولاي 20 910 000 أو على أبليكاسيون إيجا أو تذكرتي بونتين أو ديركتومون على الأوتيل أكوفيفا جامارت بمساهمة يسير.

0: طيب الافريات
1: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دو، بروتيكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على اورانج.تي ان وبوستي الغونتري بالافريات.
1: عندك اورانج.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تقارير الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة ستيك تبين أن الثلاجة التي ظلت لنحو 20 سنة الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 45% ثم انخفضت إلى 36%، لا زالت تحافظ على المرتبة الأولى من حيث أكبر مستهلكي الطاقة الكهربائية بالمنازل حسب إحصائيات تعود إلى سنة 2024. والوكالة تسجل قفزة نوعية في استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، حيث انتقلت من المرتبة الثالثة إلى والرابعة لتصبح المستهلك الثاني للطاقة بنسبة 18%، خاصة بعد ارتفاع تركيب المكيفات بالقطاع السكني بمليون مكيف إضافي. فرقة الشرطة العدلية بحمام لنفت تتمكن أمس من الإطاحة بموظف تخصص في ترويج مخدر الكوكايين بمنطقة الزهرة من ولاية بن عروس، حيث استغل صفته لإبعاد الشبهات عن نشاطه الإجرامي وبعيدا عن أعين السلطات. وجاءت هذه العملية بناء على معلومات أمنية دقيقة وتحريات ميدانية مكثفة أجراها أعوان الفرقة، والتي كشفت تحركاته وآليات ترويجه للمواد المخدرة. وإثر مداهمة مقر إقامته تم ضبطه رفقة شريك له وحجز كمية من مخدر الكوكايين إلى جانب مبلغ مالي متأت من العائدات المباشرة لعمليات البيع، فضلا عن معدات تستعمل في الوزن والتهيئة. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهم ومرافقه على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيقات. دوليا، أربعة مصادر حكومية تقول لوكالة رويترز أن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وصلت إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب، مما يعزز سيطرتها على أحد ممرات الملاحة الحيوية في العالم ويزيد التهديدات التي تواجهها أسواق الطاقة وسط اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط. في هذا السياق، موقع إكسيوس الإخباري يفيد بأن ولي العهد السعودي أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أطلعه فيه على مجريات الوضع العسكري في اليمن مع اقتراب قوات الحوثيين في مدينة المخا الساحلية. والموقع يضيف أن بن سلمان عاود الاتصال مجددا بترامب بعد ساعات طالبا تنفيذ ضربات أمريكية ضد الحوثيين، إلا أن الرئيس الأمريكي رفض ذلك. يتواصل الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة. وحسب نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى كميات الأمطار اليوم بين 30 و50 مليمتر بولايات الكيف وسليانة والقصرين، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. ويتوقع أيضا نزول أمطار غدا السبت بالشمال والوسط الغربي، تكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك. الأولى في تونس. موزايك فام.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم في ميدي ماغ، الحصة اليومية في البرمجة الشتوية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 من نص النهار حتى الماضي ساعتين. سيد المخرج مروان مرحبا بك، أشواق في الإخراج الرقمي مرحبا بك، مرحبا بمساجاتكم الكل على 23 513 ألف. اليوم الساعة الأولى غسلت نوادر، والساعة الثانية أحداث 11 سبتمبر. غسلة نوادر اللي معروف انها في 4-5 دراج نجم طيحنا الخطابات اللي يحكينا اكل الخطابات والاجتماعات كل طاحوا في الماء باش نحكي وموزايك. شكرا لقسم الاخبار وكل منشطين، خاطر الموزايك واكبت كل الاحداث، واكبت حتى الداخلية، الحماية المدنية، الجيش، الناس كل اللي خدموا كانت مواكبة كبيرة في نشرات الاخبارية وعلى الويب وغيره. واليوم في برامجها زادة اخذينا كل شيء، دونك باش نرجعوا نحاولوا نلخصوا الحكاية في الجرائد. اليوم باش نحكي وشوية لأحداث أحداث سبتمبر بسرعة، باش نخصوا لها ساعة ثانية كل، باش نحكيوا على الخلاف وقطع العلاقات بين الجزائر والإمارات بإعلان جزائري، وباش نحكيوا شوية على التلامذة، باش نحكيوا شوية على برشا مواضيع. ولكن نبدأ كالعادة بالأخبار الأولى، هذه دقيقة نيوز. يعني
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
3: نبدأ أخبارنا بالحديث عن العفو اللي يصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد لعدد من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، وهذا لمنح فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، هذا بالتزامن مع العودة المدرسية للسنة الدراسية الجديدة. الحملة ذي يجي في إطار تكثيف الجهود الرقابية في فترة العودة المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ، كيف التثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية اللي معروضة في السوق، وضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل، والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. في رقة المراقبة باش تولى التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية واللي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر اللي قد تمثلها على صحة الأطفال. موضوع كنا حكينا فيه أيام التالي نوفل، وباش تشمل عملية المراقبة زادة اللصق المدرسي والمكتبي اللي يحتوي على المواد المحلى العضوية باعتبار منع توريده أو صنعه أو خزنه وأيضا ترويجه. الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام اللي صادق عليه المؤتمر 26 للاتحاد حسب بيان أصدرته بعد اجتماعها نهار الأربعاء. والهيئة تفوض المكتب التنفيذي الوطني وضع خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب بالتشاور مع الإطار التنسيقي اللي بيتم إحداثه مع مكونات من المجتمع المدني في مطلع شهر سبتمبر. والهيئة تعرب عن استيائها مما اعتبرته استمرار تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن تفاقم أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والنقل وتواصل الاضطرابات في الخدمات الأساسية. مذكرة تحليلية انشرها الخميس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تخلص إلى أنه تونس اللي تواجه تأكل تدريجي لرأس مالها العلمي، مدعوة اليوم إلى الإقرار بأنه الكفاءات العلمية الأساسية تشكل استثمار في القدرة الانتاجية المستقبلية للبلاد. والمذكرة الصادرة تحت عنوان رأس المال العلمي رافعة للنمو ترى أنه التحدي اللي تواجهه تونس ما يتعلقش فقط بحجم الموارد المخصصة للتعليم، بل يرتبط أساسا بالقدرة على تحويل هذا الاستثمار إلى كفاءات قادرة على دعم الابتكار والانتاجية وخلق القيمة.
1: دقيقة نيوز،
2: دقيقة نيوز،
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد. دونك العفو على عدد من التلاميذ وطلبة المساجين مسك واستهلاك مواد مخدرة، الحمد لله ديما الفرصة الثانية تكون باهي. ندعو العائلات باش تتفطن أكثر، ولدك يقرأ تتفطن تراقبه تشمله دنيته تفركت له ستوشه تحاول توعيه وكذا، لأنه معناتها روكي ياخذوا فرصة أخرى لابد أنهم يتفاداوا الاستهلاك وغيره. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية سي خليل لمراقبة مختلف مسالك توزيع مستلزمات المدرسيه. ان شاء الله نشوفوا هالحمله ونشوفوا النتائج، مع العلم انه من المفروض يبدا من الهيكل الكبير نتاع الدوله كيفاش دخلوا المواد،
4: كيفاش دخلوا
0: نحسوهم دخلوا في كوامن،
4: كيفاش وصلوا للسوق التونسيه
0: معناتها،
4: وكيفاش يتعرضوا في التاريخ العام.
0: مره قالها رئيس الجمهوريه، قال لهم تجري ورا هذا اللي بيع ب 100,000 دبش، واللي كونتينر اللي دخل مش بكم ما شفتوهمش، معناتها في الاخر تمشي الزوالي اللي راسماله 500 دينار هو اللي
4: رسمه،
0: اللي دخلها في كونتينر والناس كل عملوا روحهم ما شافش، هذاك اللي لازم يتحاسب.
4: هذاك الزوالي اللي رسمه له 500 دينار يبيع، والزوالي اللي رسمه له 500 دينار يشري، هذا هو اللي خاطر انت وقت نعرفوها بضاعة معروضة احيانا تكون مصرفنا معروضة على قارعة الطريق تتباع في الشارع، في الشارع
0: ديما كلام يقالم
4: لا ثم ثم ثم ثم نوعيات كيما
0: هكا باش يقلم رصاص نتصرف،
4: لا ثم نوعيات وثم نوعيات
0: بلا ما تغزرش تقول لي ثم نوعيات اللي يقلم رصاص،
4: ثم نوعيات
3: لي ميتولور، لي ميتولور اللي موجودين في
4: شنو يعملوا
0: بلاستيك. يا خليل
4: خليني
0: اقعد تقول مصرفنا والمواطن هاك يشري فيها ما حتى لا يصدق
4: عام ورخو هذه الناس.
0: وشكون قال لك اللي في المكتب العموميه مش مصرفنا؟
4: بالك شي محلل انا فيها في مخبر نتاع كذا، هذه
0: كلمه مصرفنا مضر ياسر،
4: مختصه حكايه على نوعيات البلاستيك وعلى نوعيات المواد الاوليه اللي تصنع بها، وعلاش يتباع رخيص؟ علاش يتباع رخيص؟ لانه معمول من مواد اوليه رخيصه.
0: لا لا لا يتباع رخيص خاطره مش يخلص في الديوان اللي يخلص فيه الاخرين،
4: يدخل بطريقه غير عاديه.
0: السبب رخيص لانه مش يدفع في الاداءات،
4: ما فيهش المواصفات الصحيه ومعروفه هذه. فش نقولوا احنا؟ نقولوا احنا زاد المواطن اللي يمشي لغاديكا هو مضطر لانه باش يلقى بضاعه.
0: والكراس المدعمه اللي تلقاها في نهج اسبانيا مش محلل؟
4: لا لا هذيك
0: شنو حكايه اخرى؟ لا مش موضع فيني
4: الكراس المدعم. شوف
0: فما حاجات تتباع الغادي، تتباع في المكاتب هي بيدها
4: باهي. الكراس المدعمه
0: المكتب هذا كيبيعوا لك ب 2000 تقول لا مش مصرف.
4: الكراس المدعم كيبيعوا
0: لك ب 500
4: نوع اخر. الكراس المدعم اللي يتباع في
0: انا
4: طريق
0: حبيت نقول لك اللي هاو كراس مدعم
4: عن طريق المضاربين هذاك بضاعه وقع تحويل وجهتها اثناء التوزيع، هذاك شيء. لكن راهو اللي نحكيو عليه هما الاقلام، هما الفاتر، هاك الحكايات هذيك اللي راهي مضره تماما بالصغير.
0: نقولوا مضره به من غير ما نقولوا مسرطنه، ما نقولوش مسرطنه. باش نسالك سؤال
4: خويا، ما قلتش انا مسرطنه راهو قالوها ناس مختصه، قالوا راهو فيها مواد مسرطنه، ما نسمعوهمش.
0: باش نسالك سؤال، المكتبات ومحلات بيع الالعاب للاطفال اللي ماخذ رخص ما تبيعش مواد مهربه؟
4: هذاك كل مكتبه وكل واحد واموره.
0: لحظه لحظه،
4: وكل واحد والرقابه اللي تمشي
0: يبيعوا مواد مهربه،
4: ولا المكتبات محلوله ولا العاب الاطفال محلولين باش يبيعوا البضاعه الخاضعه للمواصفات الصحيه والتجاريه واللي فيها منشا صناعي واللي فيها تعرفها منين خرجت ومن اما معمل ومن اما مصنع. حاجه اخرى زي تجاوزات خلت انا المهرب اللي مش مهرب،
0: ما جاوبتنيش
4: اللي خلت المهرب اللي مش مهرب.
0: العاب الاطفال اللي يبيعوا مواد مهربه ولا ما يبيعوش؟
4: بالطبيعة باش تلقى شكون
0: باش
4: تلقى شكون يترفك.
0: مالا كله
4: وجود ناس الترفك ما يعنيش ان احنا زادة نقطع العلاقة بالحاجات.
0: وجود ناس الترفك نقولك شنو وجود ناس الترفك؟ يا دولة اللي ترفك شدو،
4: ثم مراقبة ترفك،
0: اللي ترفك ما فماش مراقبة،
4: ثم مراقبة
0: ما فماش مراقبة.
4: مش احنا
0: العاب يعملوا 400,000 نعرفهم يبيعهم لك، ومن لوطة نفس الألعاب 50,000 واضح انه مهربين،
4: يتخطى ويسكر
0: ويعمل، واضح انه مهربين
4: يتخطى ويسكر.
0: ما يتخطاش

0: انا نحب مسؤول يجي يحكي لي كيفاش المواد هذه دخلت لتونس وكيفاش تتباع في نهج اسبانيا. هل الدوله تعرفش انها تمنع؟
1: دخلت ما دخلت مهرب تو يقول لك راهي مهرب
0: ما لا شد المهرب في بلاصه ما تقول لي مستقبل شد
1: المهرب. انت تعمل نداء للرقابه شيء وكي نبداو نوصفوا في الحاله كيما هي شيء اخر، معناتها الحاجه اللي مش باهيه لازم نقولوا مش باهيه، وبعد الرقابه والسوق والتهريب وفي كل البضائع مش كان في الادوات المدرسيه موجود.
0: شي نجي سامحنا اختصنا تفضل تفضل موضوعي.
2: لا هي شوف هي المواد هذه وغيرها من المواد
0: معناها مواد ضاره وكهوتي
2: المواد الضاره شوف كي هو كي تقال مواد مسرطنه يعني راهي خضعت لا لا بجوست التوضيح
1: نعمل تحاليل وعملوا شيء
0: نعاود لك
2: لا لا مش تقول لا لا لا
0: شنو التحاليل تدخل مواد مهربه لحظه بالله يا نجي باش نقول لك نقول لك شنو الغل نتاعي منين جاي مواد مهربه تاخذهم وتحللهم وتلقاهم مسرطنه هي كدولة شنو لازمك تعمل تو؟ مش تقضي عليهم؟
1: هي طبعا تحكي في واجب الدولة احنا كنا
0: مش واجب الدولة تجي ترميني تقول لي مسرطنة وتخليهم يبيعوا
1: شيء
0: باهي كيفاش تخلي مواد مسرطنة تبيع؟
1: ما تخليهمش يبيعوا
0: هي كهرباء
1: ولكن زاد كي نجيو نوصفوا الظاهرة ما نقولش يكرهوا فينا لا بالحق ثم حوايج تتباع ضد الصحة تاع الإنسان باهيش
2: هي مش المواد هذه فقط معناها اللي تدخل عبر الحدود يعني تدخل عبر الحدود القانونية وغير القانونية تي المخدرات تدخل وقبل دخل حتى سلاح بلا في سنوات سابقة يعني الممنوعات تدخل راي تدخل تدخل ويتم تهريبها
0: ما السلاح ما يتباعش وسط البلاد
2: وما
0: يتباع وسط البلاد
2: اي يا اخي حتى المخدرات وين تتباع ما يتباعش
0: لا ما يتباعوش طريقة علنية ضد ما يجي يقول لك يجي شنو
2: الحمد لله ما تباعش طريقة علنية ولا راه مشينا
0: معناتها واحد يبيع بالسرقة ما مقدر
2: يا نوفل شوف راهو الكميات الكبيرة راهي ما هل المواد هذية ما المستلزمات المدرسية واللعب وغيرها والمخدرات وكذا وغيرها من المواد الممنوعة ولا غير الممنوعة راهي تدخل عبر نقاط حدودية اللي معناها أحيانا حتى قوات الحرس وقوات الجيش وقوات الأمن وقوات الديوانة معناها ما تنجمش ما توصلش باش تشدها
0: وكي ما توصلش ويمشي ويحطوها في مخازن ويفرقوها على السبيحة في تونس
2: هنا يجي هنا يجي دور وزارة التجارة ودور المراقبة ودور فرق المراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية في أنهم يعني لازم حملة الرقابة تكون على أوسع نطاق وكون فما عمل حتى إيه لما لا حتى عمل الاستخبارات استعلاماتي باش على الأقل معناها لمداهمة حتى المخازن
0: اللي تتخزن في الشارع قدام الناس كل
2: إيه نوف اللي حكي لك أنا توا القضاء على الدار هذه
0: كل ولاية كل مدينة يبيعوا في الشارع ما ذي يقفزوا إيه معناتها
2: يا أخي كيف وصلت للأسواق
0: معناتها أنا حبيت نكسر
2: آخر حلقة إيه؟ أنا نحكيك على القضاء الظاهرة دي من مصدر
0: إيه؟ قلت لك رئيس الدولة قالها قالهم تجري ورا اللي بيع 150 دينار ومسايبين اللي داخل في كونتينر وما تبدل شيء
1: إيه؟
0: قاعدوا يدخلوا في الكوامن هو المسكين بتاع 150 دينار هو اللي انشد
1: أنت تراحت مشكل كبير اسمه التهريب إيه؟ اسمه التهريب
0: ما معناتها على الأقل كي أنت دولة عاجزة عاجزة إيه؟ عن كشف المهربات إيه؟ ما تلصقش في المواطن قول وبعد
1: لا مش تلصق في المواطن لازمك تقول أو الخلاف بيني وبينك أنك تطرح قضية التهريب في كل بضايع في تونس كقضية تشكو من ضعف رقابي كبير وتشكو من عوامل وفواعل وثم ناس
0: أعتقد
1: تطفي في الزو هذا شيء ولكن أيضا عندما نقوله
0: أنا أعتقد أن الدولة متكاملة لحظة أنا أعتقد أن الدولة كيان واحد يا دولة أنت عجزتي عن منع المواد المهربة وتخلي فيها تتباع كل نهج في كل مدينة المواد تتباع يعني زوز عواني نجموا يمنعوها دونك بجه ربي لا تقول لي مسرطنة قول روحك مسرطنة أبعث وزارة التجارة قلها مسرطنة الصحة مسرطنة وقلهم أحميوا المواطنين كي هما ما ينجموش يحميوا المواطنين تجيني أنا كولي واحد يبيع الستيلو بستة آلاف واحد يبيعه لي بدينار بيان سير باش نشري بدينار خاطر يتباع في تونس وأنت يا تونس مسؤول عليا إذا مسرطنة أنت المسؤولة
1: الأصل في الأشياء نرجع أن الأدوات المدرسية تقتنى من المكتبات اللي بضاعتها الكل فيها منشأ صناعي واللي
0: مش الكل
1: واللي يبدأ مطمئن
0: مش الكل
1: واللي باش يخالف في هذا
0: مش الكل
1: عنده أطر هي اللي تراقبه وهي اللي
0: والأطر مش قاعدة
1: تراقبه
3: مع أورانج بوستي الرنتري

0: التسعمين في الشهر.
1: ما نفش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
2: ميماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لما الساعتين نوف لور تاني.
3: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك نعملو طلع عالجرايد.
2: الجرايد
3: بالله نحكيو على 11 سبتمبر، احنا باش نحكيو عليه في الساعة الثانية. 25 سنة يا ناجي، معناتها كبرنا 25 سنة، احنا كنا صحفيين في 11 سبتمبر، كبرنا 25 سنة.
4: رجعت تخدم وقتها؟
3: نخدم ايه بيان سور،
4: ذكر
3: كبير دونك. الجريدة الكويتية برشا تو نقرا لكم برشا مقالات. الجريدة الكويتية قالك في العدد متاع اليوم عطات قصة مثيرة، ماذا إذا كانت الولايات المتحدة كان بإمكانها القبض على أسامة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر. المقال يرجع بالأساس تقرير لجنة التحقيق في 11 سبتمبر وثائقي بثته شركة شبكة أي بي سي عام 2006. قالك في 98 بعد تفجير سفارتي الأمريكية في كينيا وتنزانيا كان بن لادن ولا هدف رئيسي للأجهزة الأمريكية. وحسب الرواية المقال رو البرنامج هبط نحاوة فيسع كان عندها معلومات ومتابعة لتحركات بن لادن في أفغانستان، وكانت فما خطط وفرق جاهزة للقبض عليه. العملية كانت تتطلب موافقة مستشار الأمن القومي، والمقال قال أنه الأمريكيين كانت عندهم فرصة للقبض على بن لادن، ولكن القرار السياسي والأمني لم يجعلهم، وصار جدل كبير. وأعضاء في لجنة التحقيق قالوا هذوما الناس اللي تسبوا انه بن لادن ما يتشدش. دونك امريكا رفضت القبض على بن لادن قبل 11 سبتمبر. ريت في الاماكن الامنيه الكل ديما يصيروا حكايات كيما هكا، وكلمه على 11 سبتمبر تفضل.
5: ولا اقول لهم بن لادن نوفل هو جزء بسيط من 11 سبتمبر، ماهوش 11 سبتمبر، هذا اللي نحب نقوله. لانه اللي صار في الولايات المتحده الامريكيه وما ترتب عنه من حروب وتبديل خارطه العالم ما تجمش مجموعه مسلحه ايا كانت صفتها او تنظيم ارهابي.
3: انت كيف ماكسيم
5: بتبيع انه الطيارات تدخل بالطريقه هيك على برج التجاره العالمي بقوه المخابرات الامريكيه وبقوه البنتاغون، فانه هناك فواعل اخرى ربما دخلت لتغيير خارطه العالم. خاطر اللي صار بعد 11 سبتمبر كانه ثم شكون يستنى فيها باش يعود يبدل الخرائط وباش تدخل حرب افغانستان وبعدها حرب العراق وبعدها لليوم 11 سبتمبر موجود في تصور القوات الدوليه وفي منظومه مقاومه الارهاب وفي الاعتداء على المعطيات الشخصية للناس وفي التضييق على حتى المواطنين الأمريكيين نفسهم ولا واخدوا الإجراءات بعد 11 سبتمبر. وبالتالي مش ممكن اختزالها في هذا بقدر ما هي لعبة دولية ربما تنكشف أسرارها في المستقبل، لأنه السر متاع 11 سبتمبر لتو متكشف.
3: واضح سينيجي.
6: يعني اللي صار في 11 سبتمبر صحيح كان صدمة كبيرة وتاريخية للعالم الكل بمختلف يعني مواقفه، سواء العالم المعادل للولايات المتحدة الأمريكية ولا العالم المساند. لكن من وقتها إلى اليوم رغم أنه فما كتبت كتبت فما صحف كتبت فما قل يعني مئات المقالات اللي كتبت، فما حتى أشرطة سينمائية وفما أشرطة وثائقية، برشا وثائقيات كتبت. لكن لليوم الحقيقة اللغز، السؤال المركزي المحوري التاريخي، كيف حدث ذلك؟ وهل كانت الولايات المتحدة الأمريكية على علم، يعني هنا تحديدا جهاز الاستخبارات الأمريكية وجهاز الموساد أيضا، هل كان على علم بما سيحدث ولا لا؟
3: هاو المقال هذا أمريكا رفضت تقضي على بن لادن عام 98.
6: خلنا نبدأ شوية من التاريخ، مانيش باش نطول برشا. أي
3: عنا برشا فقرات أخرى في ساعة الأولى.
6: من زرع ما كان يسمى بالمجاهدين في أفغانستان؟ الولايات المتحدة الأمريكية. من جلب أسامة بن لادن وجماعته اللي يعني الحركة الوهابية الأصولية المتطرفة، من جاء بهم إلى أفغانستان لمقاومة ما كان يسمى بالمد السوفيتي الشيوعي في المنطقة؟ الصراع كان على أشده بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك. ثم يعني أمريكا كانت وراء ترعرع ونشأت هالحركة هذه، هل الأصولية المتطرفة اللي من بعد أطلقت على نفسها اسم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، من بعد إنشاء تنظيم القاعدة الإرهابي كان يتحرك وكانت تحركاته معلومة. مش نعطيك مثال على هذا نوفل، الصحفي في قناة الجزيرة تيسير علوني كان أول صحفي يوصل إلى مكان مخبأ أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة أنذاك، وأجرى معه حوار، والسلطات الإسبانية بما أنه كان مراسل القناة في إسبانيا أجرت معه تحقيق مطول، وكانت المخابرات الأمريكية على علم بالتحقيق هذا، وحتى الاعترافات اللي أدلى بها تيسير علوني من وقت تحركاته كانت معلومة.
3: وعبدالباري عطوين زاد كتب كامل مش يقابل بلدني
6: ويوسري فودة أجرى أيضا محاولة لمحاورته. دونك وقتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بتحركات أسامة بن لادن وجمعته وأيمن الظواهري والمساعدي أسامة بن لادن. علاش ما أخذتش قرار الولايات المتحدة بالقبض على أسامة بن لادن هذا قبل حدوث أحداث 11 سبتمبر؟ هذا هو السؤال.
3: واضح سؤال. ساعة ثانية باش نخصوها باش نعمل لكم ريبورتاجات عن حوار زادة عن حوار ممتاز في ساعة ثانية سيناد مع
0: صحيح باش يكون عندنا حوار مع أستاذ علاقات الدولية أستاذ عدنان الإمام.
3: واضح. يلا الجزائر تقطع العلاقات مع الإمارات، جرائد زادة هبطت برشا، حكاية طويلة. الجزائر أعلنت البارح قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد توتر متواصل بين البلدين، قاعد نقرأ لكم في مقالات هبطت في القدس العربي. القرار جاء حسب الخارجية الجزائرية بسبب تصرفات تعتبرها جزائر استفزازية وعدائية من الإمارات، وبعد تحذيرات متكررة ما لقاتش جواب. سفير الإماراتي في الجزائر طلب منه يغادر بلاد في ظرف 48 ساعة. مستشار رئيس الإماراتي رد على القرار وقال أن العلاقات بين البلدين لازمها الحوار والتواصل والمصالح المشتركة مش القطيعة. دونك مقال يقول انتقادات جزائرية الإمارات من 2023 بسبب اتفاقية التطبيع، دور الإماراتي في الساحل الأفريقي، الجزائر حذرت من وجود مقاربة إماراتية لدفع دول في محيط الجزائر نحو التطبيع مع إسرائيل. المجلس الأعلى للأمن في الجزائر حكي بيان على تصرفات عدائية صادرة عن بلد عربي شقيق، الناس فهموا أنه الإمارات. العامل الاقتصادي وشركات إماراتية عندها مشاريع مهمة في الجزائر وفي ميناء الجزائر وصناعة المركبات العسكرية، لكن رغم المصالح الاقتصادية التوتر السياسي تغلب في النهاية. الموضوع مش خلاف عابر. حسب المقال علاقات جزائرية إماراتية تراكمت في الخلافات من 2023. وزارة الخارجية الإماراتية ردت بمقال بسيط جدا، أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية خطوة مؤقتة مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين الشعبين.
5: بين الشعبين الشقيقين.
3: أي الشقيقين.
5: ويقعدوا ديما شقيقين.
3: طبعاً.
5: قلت هي ما شوف.
3: شقيقين. تفضل.
5: يعني الخطوة هذه تسمع بالقطيعة الدبلوماسية. بالتأكيد. المسألة تتجاوز
3: الطائرات باش تقف يقعد كان طيران الإمارات حتى نهاية العام يوفي الكونترا.
5: شوف بالتأكيد المسألة تتجاوز الأدوار الإقليمية المتضاربة وتتجاوز الأجندات المتضاربة، بدليل أنه نفس التوتر ظهر ما بين السعودية والإمارات في المدة الأخيرة على خلفية دور إقليمي حب تلعبه الإمارات لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي اللي حب يرجع للانفصال يمن جنوبي ويمن شمالي، رغم اللي هي موجودة في التحالف العربي ضد الحوثيين، وهذا ما نتجدش عليه قاطع رغم خطورته ورغم أنه يتضارب مع الأجندة السعودية ومع الأجندة تاع المنظومة العربية عموما. لكن علاش المرة هذه وصلنا القطاعة وقت اللي قديمة؟ راهو الخلاف الجزائري الإماراتي على المستوى الإقليمي كان مشيت ليبيا تلقى تضارب إقليمي كل واحد عنده حلفاء، وكان مشيت لإفريقيا تلقى كل واحد عنده حلفاء، وكان مشيت للسودان تلقى كل واحد عنده حلفاء. إذن المسألة القرارات هذه لا تتخذ إلا حاجات توجع في الداخل، بمعنى أنه فما مسألة داخلية جزائرية ربما هي التي حتمت هذه الخطوة أو سرعت بها. والحديث يطول هنا عن تقارير أعلامية وسياسية موجودة في الجزائر عن دعم إماراتي مادي لمجموعة انفصالية تنادي بانفصال القبائل، و ده يخلق اشكاليه نتاع هويه وما تعتبر الجزائر
3: دول المجموعه هذه والمغرب
5: ديما الجزائر نفس ان الخطوه هذه انه الامارات وجهت تهديد مباشر للوحده الوطنيه الجزائريه باش نتبعوا مليح لخاطر ديما الخلافات الخلافات نبداو ماناش مع بعضنا حتى سيدي نجدوا الخلاف الرئيسي هذوم في الحلف الابراهيمي المغرب والامارات والاخرين لا هذاك عمره ما ادى الى قطيع على المستوى الدبلوماسي او السياسي لانه تواصل او تقاطع المصالح العربيه ديما يبقى موجود وبالتالي نجموا نقعد عندنا علاقات ولو ان استراتيجيا ما نتفقوش ولكن الخطوات كما هكا نعتقد ان عند صدام محلي داخلي وطني محلي الجزائر ربما تستنكر دور اماراتي في تمويل حركه انفصاليه
3: واضح باش نزيدوا مع الجزائري نحكيوا في الموضوع هذا فاصل قصير ثم نرجعوا ميدي ماك بعد شويه نحكيوا لكم يشير على الفيضانات وعلى غساله النوادر اللي فرحت بينا البارح شويه فرحنا كي نيرا المطر وسحب صراحه انا صورت اسحاب وهبطوا في الانستغرام
6: كلنا فرحنا
3: رغم ان الدنيا قعدت برد شويه لفاصل ونعود
4: ميدي ماك السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم
7: نولع الجو والجو يولعنا
4: وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة
7: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك
4: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإخليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
7: ايه قلتني كده
4: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينغ بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام
8: يا ماما كنت رامح ليه قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي من بيتنا تولي هكا
9: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاهم
10: توا فهمت عليش نوحت وفرحانين
11: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وإبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn
12: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا
13: الرنتري مشكل للقراية الرنتري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر يعود 99 دينار و900
12: مالا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر
13: عندك أورانج

0: الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا. دونك في الصحافه اليوم طولنا شوي باش نحكيو على الخلاف وقطع العلاقات من الجزائر والامارات، تقول لابد من الحوار. الجزائري شنو الخلفيه؟
2: الخلفية قبل ما نحكيه في الخلفية نوفل المذهبية، تذكير بسيط للناس معناها بطبيعة العلاقات بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة. العلاقات كانت متميزة جدا بين الدولتين، والجزائر خلنا نذكر كانت عام 76 من أولى الدول اللي اعترفت ب دولة الإمارات العربية. في 2009 كانت الإمارات حاضرة بالاستثمارات في برشا قطاعات في الجزائر، منها شركة موانئ دبي العالمية اللي خذت عقد امتياز لتسيير ميناء الجزائر.
1: يعطيها الصحة الإمارات.
2: وقتاش بدأت القطيعة؟ بدأت من عام 2011، و2011 طبعا العام اللي صارت فيه، اللي انطلقت فيه ما سميت أنذاك بثورات الربيع العربي. هنا بدأ من 2011 الصعود الإماراتي في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا. لكن محور الخلاف الحقيقي بين الجزائر والإمارات بدأ مع موقف الإمارات من قضية الصحراء الغربية، لأنه في الوقت اللي كانت تتمسك فيه الجزائر بحقيتها في الصحراء الغربية، وبعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، الإمارات كانت تدعم الموقف المغربي وسيادته على منطقة الصحراء الغربية. عام 2021 الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب، ومن غادي بدأ الخلاف على خاطر طبعا نحن نعرف أن الجزائر تدعم جبهة البوليزاريو وتدعم مبدأ تقرير المصير في منطقة الصحراء الغربية، ولكن المغرب يتمسك بسيادته على الإقليم هذا. الإمارات خذت خطوة مهمة جدا، هي اللي زادت عمقت الخلاف هذا، وقت اللي عملت قنصلية في مدينة العيون في الصحراء الغربية، تأكيد وتثبيت لاعتراف الإمارات بسيادة المغرب وسلطته على الصحراء الغربية. هذا راه جاء بعد توقيع الإمارات على ما سمي بمسار التطبيع، اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما سمي أنذاك
1: باتفاق
2: المسار الإبراهيمي اللي طلع به دونالد ترامب في المدة الانتخابية الأولى امتاعه، واللي سماه يعني بغير التسمية هو التطبيع.
1: فما برشا في الاتفاق هذا ما قطعتش معهم الجزائر علاقات، يعني لا
3: هي لأنه في الأخر ما
2: شوف
3: الجزائر
2: كانت وما زالت تتمسك برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: علاش نقول معلومه تجاوبني جواب غلط؟ دونك في الاتفاق الابراهيمي، الاتفاق الابراهيمي فيه برشا دول ما قطعتش معاهم الجزائر علاقات، يعني ما نظنش هذا السبب نتاع قطع العلاقات. تفضل.
2: لا هذا قلت لك هذا واحد من الاسباب.
1: من الاسباب
2: ماهوش هو مسار توقيع اتفاق التطبيع مع اسرائيل. ثم دول عربية مشيت فيه، وفما دول عربية رفضته كومبليتمون. يا اخي ما صارتش محاولات مع المملكة العربية السعودية لإجبارها والضغط عليها؟ والسعودية رفضت.
1: لحظة. تونس وانا وخليل قلنا رفضت وانت قلت لا تقبل. يا اخي رفضت
2: تونس
1: تذكر
2: لا ما قلتش تقبل، قلت فما ضغوط كبيرة على السعودية، لكن السعودية ما زالت رافضة توقيع التطبيع. تونس رفضت، والعديد من الدول العربية اللي رفضت التطبيع مع الكيان الصهيوني.
1: كملنا.
2: طبعا في 2024 تحديدا في شهر فيفري الجزائر وقتها ندت بالتدخل الإماراتي في ليبيا اللي دعمت قررت دعم حكومة الشرق طبعا بزعامة المشير خليفة حفتر. وقتها طلع اللي كانت تذكره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقال أموال الإمارات حاضرة في كل بؤر التوتر سواء في مالي أو في ليبيا أو السودان. في الدول هذه الإمارات كانت وما زالت حاضرة في بدعمها لأطراف النزاع على حساب أطراف أخرى مش في ليبيا فقط. بنذكر أنه ذكر أنه في السودان جست نكمل
1: في
2: النقطة هذه.
1: فما كان أموال الإمارات ولا ساعة ظهرت ما نعرفش كيفاش ظهرت، هل فما فاتورات وفما كان الإمارات تتدخل في المنطقة ذيك؟
2: هو فما دول أخرى عديدة ثم
1: ثم مصر، فما برشة دول تتدخل. تفضل كمل. أي معناتها خضر مش نخرج
2: من الدول العربية، ثم مصر
1: الدول القوية،
2: ثم قطر تدعم الحكومة الغرب، ثم روسيا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تركيا اللي حضورها،
3: ثم إيطاليا،
1: ثم يسي خليل، والكل علاقاتهم عادية مع الجزائر. تفضل سينجي كمل.
2: في السودان الإمارات كانت تدعم بالأموال وبالسلاح قوات الدعم السريع بقيادة زعامة حميدتي على حساب
1: ديما يعني ما يقال
2: لا مش
1: فما فاتورات، شنو فما فاتورات سينيجي؟
2: مش حكيت فاتورات توا يا نوفل، توا
1: يعني فما يعني اماكن،
2: سامحني
1: سينيجي، يعني فما اماكن طوى كل طوى دول تتدخل، كل دول الكبرى
2: سامحني
1: الجزائر مش متدخله في حتى مناطق،
2: تمويل احزاب او جمعيات او منظمات
1: هو في تونس وفي
2: غيرها يخي فيه فاتورات.
1: اي فوالا
2: ما فيش فاتورات هذا دعم
1: لحظه وفي تونس مش برشا دول تمول
2: ثم ما قلتش
1: لا عادي
2: ثم وهذا حكيناه وهذا حكيناه لكن ثم فرق بين دوله تدعم سياسيا ودبلوماسيا وبين دوله تدعم ماليا وتدعم بالتجهيزات العسكريه. راهو شوف موقف الحياد تجاه الصراعات وتجاه بؤر التوتر هو أفضل موقف دبلوماسي تنجم تاخذه دولة تحترم نفسها وتحترم، لأنه فما إقرار أممي وفما توجه عام مشيت فيه لأغلب الدول هو الوقوف موقف
3: النائي بالنفس،
2: النائي بالنفس من وعدم التدخل في الشأن الداخلي من أطراف النزاع. وقت اللي تجي تدعم طرف ضد طرف آخر فأنت تتدخل في الشأن الداخلي، مش في السودان فقط، في اليمن أيضا، في مالي، في النيجر، في العديد من الدول يا نوفل. كما كان فما وما زال تدخل في تونس، تدخل إماراتي، تدخل قطري، تدخل تركي وتدخل فرنسي وغيره
1: وجزائري.
2: الجزائر اعتبرت أن حضور الإمارات، الحضور الإماراتي المالي والعسكري والسياسي في هالدول هذه دول
1: معلش أول قطع العلاقة
2: يعني جيت خمش نوصلك هو مساس بالعمق الاستراتيجي للجزائر باعتبار أن الدول هذه هي دول حدودية مع الجزائر، تمتد على الشريط الحدودي مع الجزائر. طبعا هذا القرار القطيعة اللي وصلته الجزائر
1: هو يعني شنو اللي صار جديد؟ يعني شنو اللي صار جديد باش خلى القطيعة تجي هكا بطريقة
2: ما كانش مفاجئ القرار يا نوفل،
1: كانوا فما تصريحات وتلميحات دون ذكر اسم الدولة، ولكن القرار اللي جاب فجأة لا
2: أنا قلت لك على التصريح متاع رئيس الجزائري معناها في فيفري الماضي سمى دولة الإمارات، قال مال أموال الإمارات حاضرة في الدول هذه وسماها الدول هذه. في تذكروا معناها الجزائر في فيفري 2026 ألغت اتفاقية موقعة بين الجزائر والإمارات من عام 2013 تتعلق بالخدمات الجوية، ثم الجزائر ما وصلت إلى القرار هذا، قرار القطيعة الدبلوماسية، ومش نحكي شوية على ما معنى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية. راهو كانت فما تحذيرات وكانت فما تنبيهات وجهت إلى حكام الإمارات بعدم التدخل في الشأن الداخلي لدول ومناطق وأقاليم تعتبرها الجزائر عمقها الاستراتيجي.
1: نعود نذكر اللي بارشة دول تتدخل في نفس المنطقة ذيك. يعني هذا راني نسأل في أسئلة بسيطة، بارشة دول تتدخل المنطقة اللي تقولوا لي ذيك كل واحد دوبه دوب روح، وأربع دول دوبه دوب روح، أما تركيا، سوريا، الجزائر، المغرب، فلسطين، مع الناس كل تتدخل.
3: هو تنجم انت ما تتفهمش مع
1: شنو اللي صار
3: انا اعتقد
1: شنو اللي صار
2: انا قلت لك الامارات في قضيه الصحراء الغربيه وقت اللي دول عربيه نأت بنفسها عن التدخل والانحياز الى اي طرف سواء الى المغرب او الى الجزائر، مو منهم تونس. جات الإمارات مش اعترافها فقط بسيادة المغرب وسلطتها على الصحراء الغربية، فتحت قنصلية.
1: أي أما تونس عملت
2: في العيون
1: معناتها عملت استقبلت مسؤولين تونس معناتها وخلت المغرب تغشت علينا.
2: استقبلت زعيم جبهة البوليزاري.
3: أي فلا. لا لا مو استقبلته
1: في المغرب تغشت. عقب هي ما كانش معايدين.
2: هل هذا اعتراف من تونس اعتراف من تونس بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؟
1: لا
2: هي خطوة دبلوماسية.
1: لا خطوة دبلوماسية ما نعرفش فيها موقف.
3: لا تونس موقفها لحد الآن مازال كل اليوم تقرير المصير بالوسائل السلمية والحوار من أجل إيجاد حل، ولكن أنك تستقبل إنسان مش معناتها أنت سي خذيت موقفه واعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية.
1: مش نسألك سؤال لازم نفاصل معناش وقت. هل الإمارات قالت لازم حوار وكذا، هل تعتقد أن الجزائر باش تدخل في حوار مع الإمارات بكشي تصلح الأمور؟
2: شوف هو قرار قطع العلاقات الدبلوماسية يمثل أعلى درجات التصعيد في العلاقات الثنائية، لكنه ما يعنيش أنه الدولتين باش ينتقلوا إلى مرحلة لقدر الله المواجهة المباشرة.
1: خاطر فما حتى استثمارات
2: مش تبقى. لا لا إيه فما استثمارات طبعا. وفما شركات جزائرية إماراتية في الجزائر وفما رأس مال إماراتي كبير وفما مصانع وفما مؤسسات
3: مش تأثر
2: إماراتية.
1: شوف قرار
2: القطيعة واقف اليوم عند حد القطيعة الدبلوماسية.
1: قطيعة من طرف واحد لأنه الإمارات قالت لي لازم نتحاوروا.
2: ولا هذا هو
1: يعني نجم الحوار
2: يغلف الإمارات.
3: نقطة العودة ديما تبقى موجودة، ما فيش نقطة العودة. زلنا احنا مختلفين شوية في حاجة، أنه السبب الأساسي للقطيعة بالشكل هذا والخطوة التصعيدية يبدو أنه يتعلق بالداخل الجزائري، بمعنى وصول الإمارات إلى الحد اللي مست فيه ربما الداخل الجزائري تمويليا أو شيء من
2: هذا أو شيء.
1: تم
2: تقرير استخباراتي تحدث عليه الصحافة الجزائرية يتعلق بدعم قدمته الإمارات لجماعة إرهابية تسمى جماعة نصرة الإسلام في جنوب الصحراء الجزائرية. والجماعة هذه جماعة إرهابية طبعا قريبة جدا من تنظيم القاعدة الإرهابي. يمكن هذا كان القطرة اللي أفاضت الكاس. لكن القطيعة ما تعنيش رأوا أنه ما فماش حركة عبور يعني مسافرين سواء من الإمارات أو من الجزائر.
1: قالوا الإماراتية حد ديسمبر وباش ما عادش تتعادى لانه نهيت العقد. راح فاصل وبعد نرجع نحكيو شو على تونس. فاصل.
0: موعدكم مع اكبر تظاهره للاثاث والتاثيث في تونس، معرض الاثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 ل 20 سبتمبر بمعرض الشرقيه، احسن انواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا الى 7 مساء.
1: يا مرحبا يا مرحبا. تو نحكيو على تلامذة في المعهد المثالي نهار الاثنين، تو نخصوا حصة العودة المدرسية. نمشيو تو الموزايك 24.
4: موزايك 24
1: غسيل تنوادر البارح جاتنا، عنا سنين ما جاتناش غسيل تنوادر، جات البارح نهد.
5: صحيح نوفي باش نرجعوا على البارح اللي كان منتظر، باش نحاول برشا معطيات هما، ولكن باش نحاول فيسع نلخص اهمها. عده مناطق من الشمال الوسط عرفت طاهات الامطار متفاوته على كميتها، بلغت 75 ملم في بير مشارقه في زغوان حسب المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوي اللي كمل قال انه الامطار كانت غزيره جدا في بعض الفترات، تراوحت الكميات بين 20 و25 ملم في الساعه، وهذا يرجع للنشاط الكبير لارتفاع درجات الحراره اللي ساهم في تكون سحب عاديه وامطار قويه. يقول ايضا انه توقعات تشير الى تكاثف السحب تدريجيا بدايه من فتره ما بعد الظهر، مع توقعات بنزول امطار رعديه تكون اكثر غزاره بالشمال الغربي، خاصه هوني نحكيو على الكيف وسليانه. ولكن خلي نرجعوا على العمليات والمتابعه اللي صارت البارح. رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعات بالديوان الوطني للحمايه المدنيه خليل المشري كان تكلم اليوم الصباح في موزايك، قال تم معالجه جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر، هذا اولى الساعات في الصباح، وتحدث ايضا على حصيله التدخلات اللي صارت البارح.
6: قامت وحدات الحمايه المدنيه بتدخلات ميدانيه تمثلت في 21 عمليه ضخ مياه من المنازل، 46 معاينه لتجمع مياه، قامت بجهة 135 وكيلة كانت محاصرة داخل تجمعات المياه، مساعدة 55 شخص على العبور وإسعاف شخص ونقله إلى المستشفى. تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر.
5: تمت السيطرة على جميع النقاط اللي كانت تشكل خطر، ولكن رينا نوفل البارح برشا كلام وداولت برشا الفيديوهات وتصور على باب عليوة. رينا الكلنا المياه كيفاش غمرت المحطة متاع
1: مش باب قدام، داخل باب عليوة،
5: داخل باب عليوة. المقدم خليل المشري يقول الإشكال اللي تم تسجيله البارح كان على مستوى جبل الجلود في اتجاه باب عليوة بسبب تشكل مرتفع مائي انطلق من جهة السيدة المنوبية وصل حتى الباب عليوة. هات نسمعوه شنو قال على مستوى التدخل للحماية المدنية.
6: أمس كنا سجلنا بعض الإشكاليات في حركة المرور على مستوى الوطني واحد من جبل الجلود في اتجاه باب عليوة، نظرا لتجمع كميات كبيرة على مستوى باب عليوة اللي هي هبطت من السيدة المنوبية اللي شهدت أكثر كمية أمطار حوالي 63 مليمتر. دونك المرتفع هذاك هو اللي خلى المياه تنساب إلى منخفض باب عليوة.
5: باهينا، وفي لذي فكرة عامة ربما على شنو صار، ولكن خلينا ندخلوا أكثر في التفاصيل ونفهموا علاش المياه تلمت بالشكل هذاك في محطة باب عليوة. اليوم تدخل مع جيهان شمس الدين التومي اللي هو الرئيس المدير العام الشركة الوطنية للنقل بين المدن، نتكلم بأكثر تفاصيل كيفاش صارت العملية، تحدث على تحميل المسؤوليات وركزوا في كلامه، تحدث على الباركينج اللي مجاور للمحطة متاع باب عليوة.
7: ثم حادثة استثنائية تمثلت في تساقطات متاع أمطار. نحب نقول تساقطات الأمطار هذه بلغت 62 مليمتر في ظرف متاع 50 إلى ساعة من الزمن. كما تعرفوا محطة باب عليوة هي جاية في منطقة منخفضة، أغلبية الأمطار تساقطت على مستوى منطقة مونفليري اللي هي منطقة أعلى منها. اتجاه تاع المياه عمل منسوب تاع المياه كبير والتوجه في ومعناها متاخمة لمحطة باب عليوة، صار ضغط كبير. وكما تعرفوا الماء ديما يزم يلقى منين يتعدى، دونك عمل ضغط على شيط مجاور للمحطة، والحيط هذاك معناها ما تحملش، فما جزء منه صغير صار فيها ثقب وتسرب المياه من الثقب هذاك باش الماء نجم يتعدى في الاتجاه وغمر الى حد ما محطة باب عليوة. هو ناكد لك اللي احنا جميع معناها جميع اجراءات شط المياه وتنظيف القنوات على مستوى المحطة هذه معمول بيه، احنا عنا عقد وكاري المفعول وقاعد يصير بشكل دوري، ولكن المياه هذه جيت من خارج كما كنت نقول لك، هي جيت من خارج المحطة. المشكل الحقيقي مش في الحائط بقدر ما هو في انه الباركينج المجاور لنا اللي ما فيش الماء منين يخرج،
8: ما فيهوش بلوعد، ما فيه حد شيء.
7: جستم الباركينج المجاور لنا احنا ما في حتى معناها نقطة ينجم يخرج منها الماء
8: باش يتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات.
7: طبعا هو فينسير وكال سلطة الاشراف وفينسير الخيل المدخلين الكل، ومش نعرفوا حتى اصلا الحادثة هذه علاش هكا صار فيه، وحتى اصلا الزادة باش نتلافاه ورايات مماثلة.
1: قاعدين نتابعوا حتى في التصاور لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك، فاطمة مشيت وصورت اليوم زادة الحيط كيف تنقب وهي غسلت نويدر تفاجأ، ولكن زادة فما بخلاف باركينج ما فيهوش الميمنين يتعدى ذلك قضاء وقدر، يعني ما ينظفوش الغبرة واحد وديما المسكوكيت الماء يحط الغبرة ويتسدوا في ساعة، هذه هي خاصية غسلة نويدر اللي ولفنا بها
3: ولفنا بها ونستنيهم فيها، هي حاجة بها تستنيهم فيها حاجة تنسينا في الصيف بها، ولو أني ديما تأكل تقترن بمشكلة أخرى ديما ريتا، معناها احنا تو في شهرين متقاربين في فترة زمنية متقاربة لقينا
1: أنا تحية الحماية المدنية مازالوا سخان من الحرائق نجيو طول ما خذوش حتى جمعة راحة
3: باش ما نطولوش ونرجعوا للحديث السابق. عندنا أوكا زوز إشكاليات فقنا بهم في جمعتين متصلين، عندك بنية تقية مش قادرة تقاوم الحرارة القصوى، وعندك بنية أساسية مش قادرة تستوعب المتغيرات متاع المطر ومتاع الفيضانات ومتاع كذا، وذي عشناها حتى في المنخفض الجوي تاع منول، بمعنى هاوكا قدامنا الأمور. وأحيانا ثم حاجات كي تصير تنجم ما تصيرش بشوية صيانة، ما نحكيوش على المشاريع الاستراتيجية الكبرى كي تحط باركين ولا كذا.
1: البلديات حتى مصبت المياه الناس البلديات لو كان نظفك الغبرة واحد راه ما صاروش
3: حاجة بسيطة.
2: أنا مش نحكي لك على محطة باب عليوة، محطة الحافلات الرئيسية اللي هي
1: المواطن يسأل تاوي يقولك يسكو كل ما تصب المطر باش تفيض المحطة.
2: شوف نوفي، أنا المحطة دي مشيت لها عندي توا عام ونص وعملت فيها حتى ريبورتاج وصورته وزدت عود رجعت مرتين أخرين. المحطة تشكو من حالة من الإهمال ولا مبالاة، محطة مسيبة متروكة لمصيرها. يعني كي تدخل المحطة ديجا من الدروج البراني معناه وانت طالع في الدروج وداخل الباب وتدخل لك البهو كبير متاع المحطة حالة مقربة به. المشكل متاع محطة باب عليوة والمنطقة اللي جاية فيها انه الارض المسيبة اللي وراها بجنبها ما تمش استغلالها, ما نعرفش ارض تابعة البلدية ولا على ملك شكون, فتم استغلالها من قبل
1: باركينج عشوائي معناتها
2: باركينج عشوائي, وجاءوا من بعد جماعة السيارات النقل الجماعي هذوكم دونك خذاو بلاصة والتاكسيات كيف كيف دونك تعرف شنو يعني رحبة
1: صحن دخلت
2: صحن تونسي
3: ما سلمت عشان تبيع وشوية خدمة
2: البلاصة هذيك بلاصة هذيك هي المنطقة الأقل ارتفاعا في الزون هذيك بكل
1: من المونفلوري والمنوبي
2: طريق 9 أبريل ثم امتدادا لامتداد طريق 9 أبريل نهج الساحل ثم مونفلوري ثم نزولا إلى وين المستشفى العسكري ومن غادي وسيدة المنوبية ومن غادي فهم باب الفلة
1: حتى السيدة المنوبية يعني القاتلين باي أسمعني
2: شفت
1: أمش ملفة تتعب المحطة بيدها
2: فقالها هني جيتك باي البلدية ووزارة النقل ووزارة التجهيز الكلهم يعرفوا
1: اللي المنطقة,
2: اللي المنطقة هذيك الزون هذيك المنخفضة أكثر منطقة انخفاضا يعرفوا اللي هي ديما كل عام وين تصب الأمطار بتساقطات كبيرة برشا راهو تتعرض
1: 5 دراج
2: هي هي
1: 5 دراج مطر يعني
2: معاك لكن راهو المشكل ديما يتكرر كل عام
1: والنشر الجوية عندهم جمعتين وهم يقولون نهار الخميس بتصب المطر ما نجموش ينظفوا
2: الحماية المدنية قامت بدورها
1: مسكينة الحماية
2: وزارة الداخلية خرجت بيان والبارح معناها داروا على جميع وسائل الإعلام ينبهوا الناس
1: ولي تونس الحماية المدنية الأمن يعطيهم الصحة ويكلموا يعطيونا في البلد وطلبونا في أي وقت محلاهم كما عملناهم ناس براتيك شكرا
2: ثم مشكل في زوز مؤسسات المؤسسة الأولى هي بلدية تونس البلدية اللي يبدو أنها قصرت وما قامتش بواجبها في تنظيف هك البلوعات أي. والقنوات متاع التطهير وقنوات قنوات مجاري مياه الأمطار نحكي راهو مش
3: ثم
2: تقصير ثم تقصير زادة في مستوى وزارة النقل في صيانة المحطة وصيانة المحطة راهو مش تبيض وتدهن والحيوط ومبدلوا لا فما المشكل في قنوات مرور مياه تصريف الأمطار المياه. تصريف التصريف مياه الأمطار
1: ما دهنوش
2: يعني شوف ثم تموش عملوا هما توا بعد ما ثم برشا تصاور دارت وفيديوهات مشاو هكا شويه
1: لحظه داخل المحطه نظفوها اما البر قاعده
2: البر
1: خاطر مسكين مدير يقول لك شنو نعمل برا انا ما
2: لا البر لا خاصه في الباركينج هذا العشوائي اللي بحث المحطة واللي هو اللي هي قطعة جي في مدخل الحافلات الكبيرة حافلات شركة النقل بين المدن البلاصة هذيك مكان تجمع المياه والناس كل تعرف كل المؤسسات كل الوزارات تعرف اللي البلاصة هذيك راهي تجمع خطر لأنه الماء نوفل روى الانسياب متاعه يبدأ من جهة مونفلوري من من المرتفعات ويهبط غادي
1: نوفل مزيقوت مفروض يبلعوا الماء هو ذيك لكن مسجد
2: وهذه المناسبة من حبس الفلة المناسبة هي باش نقول راهو راهو يلزم انتخابات بلدية راهو حل المجالس البلدية ما هوش حل
1: واضح واضح ترى نكملوا الخبر الثاني بسرعة ما زاد عنا دقيقة ونص
5: ولكن نحكيوا على اجتماع رئيس الجمهورية بكل من وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والتشغيل كان فيما حديث على ضرورة الاستعداد للسنة الدراسية الجامعية معالجة النقائص المتعلقة بفضائيات التدريس النقل الصحة تأمين التلاميذ داخل المؤسسات ومحيطها والطريق لها ودعا رئيس الدولة لدعم التلاميذ اللي يواجهوا صعوبات خاصة في مسألة التنقل بما يحول دون انقطاعهم عن الدراسة.
1: فوالا وانه دونك يلا مهم في نص دقيقة
3: في نص دقيقة انطلاق كما قال الرئيس عملية اصلاح التعليم اللي باش تكون طويلة وهذا هو المهم اليوم
1: ما فهمناش طويلة قداش
3: العودة المدرسية هذه شهدت الانطلاق الفعلي اليوم للمجلس الأعلى للتربية أي. اللي باش يعود سياسات التعليم في تونس هذا مهم وشهدت بداية تطبيقات يزمنا زاد مثل نذكرها بإيجابية، أنه في الزمن المدرسي بعض الإعداديات خاصة بدأوا ماشيين في نظام الحصة الواحدة.
1: فما المدرسة اللي زارها الوزير تنحكي عليها،
3: هذه المدرسة نموذجية باش تخدم الحصة الواحدة، وأكثر من إعدادية في تونس بدأوا يجربوا في نظام الحصة الواحدة في الجداول تاع التلامذة والمعلمين والأساتذة وكذا، باش نبداو شيئا فشيئا نحلوا الإشكاليات العالقة نتاع المنظومة.
1: الحصة الواحدة اللي يلزم الولي زاد يولي حصة واحدة. سي نجيب مازلت عندنا نص دقيقة، احكي لنا على العودة اللي باش نخصوا لها حلقة.
2: باش نحكي بسرعة أنا على زوج نقاط. النقطة الأولى هي الزمن المدرسي. التوا وزارة التربية ملقات حل لساعات الفراغ الطويلة عند التلامذة. التلميذ تلقى صحيح معناها في توزيع
1: في جداول
2: ويوصلوا يا نوفل بثلاثة سوايع.
1: الصم اللي ما ينجموش يروحوا،
2: إيه ما يروحوش، خاصة اللي يسكنوا في مناطق بعيدة يا نوفل،
1: واللي يقعد في قهوة
2: واللي يتعذر على أوليائهم والديهم باش يمشيوا باش يمشوا لهم غادي باش يروح به باش يفطروا باش يعاود يرجعوا. راو خموا فك التلامذة، التلامذة اللي في ثلاثة سوايع وين مش يمشي؟ راو الوجهة معروفة، يمشي للمقاهي، وفي المقاهي ما تعرفوا شنو اللي يصير. معناها أطفال صغار قاعدين في القهاوي، شنو اللي نجم يصير؟ الاستقطاب وكذا.
1: النقطة
2: الثانية هي تأمين المدارس والمعاهد من مخاطر عصابات ترويج المخدرات. هنا دور مش وزارة التربية، مش وزارة الداخلية فقط، لكن دور وزارة التربية. مساج اعملوا دي كاميرات دو سيرفيونس، اعملوا كاميرات مراقبة يا ولادي، راهو ما يتكلف حد شيء، راهي ماهيش حكاية كبيرة برشا. راهي ركزوا كاميرات في محيط المعاهد خاصة، على الأقل باش كي يبدا فما جسم غريب، أشخاص غرباء، أكليك العصابات نتاع اللي يبيعوا في الحربش، على الأقل تنجم وزارة الداخلية تكبتي، على الأقل نجم تتعرف عليه.
1: شكرا لك نجي زعيري خاولة تقدمنا الأخبار. نرجعوا في الجزء الثاني.
9: طغام الأخوة اللي همش أشقاء ينجموا يكونوا أقوى من الأخوة اللي من الحم والدم واللم والبول اللي توفي بالك. معنى نرجعوا للساس، لم والبول ما كفيش ربيه،
10: تصيروا مشاكل من بين الأخوة جنرالمون على برشا حاجات. نجموا الكبار هما يخلقوا التفرقة ما بين الصغار، فهمت لي بارون؟
11: في المجتمع متاعنا احنا بالذات لو مشاقفة ما مشاكل وبرشا عارك وبرشا تقلقيل وبرشا نفاق، مي جينيرالمون كراو لوروب تقام دو ميسور دو مي فخير، ما يهمش الدم قد ما تهم معناها صحبتهم غولاسيون بتاعهم كيفاش.
12: أطفال مثلا في عائلتي مامتي واخويتها ما همش من نفس اللم، يا ما سافا يعني حسب نشوف جاهم ريك.
13: انا ولدي يحب اخواته ياسر، هما همش من نفس الام، يتكلموا مع بعضهم يخرجوا مع بعضهم يزيفوا بعضهم
14: كي ينشؤوا مع بعضهم تصبح بيناتهم ماما ودة ورحمة وراغ. هذاك البنات مش يخلق جفوة بطبيعة الحال، نتيجة قتلك البعد وفهمني معنا دونك ماهيش في يخلق الحب بعضهم كما زوز اخوة عايشين مع بعضهم في نفس الدار تحت مظلة ام وابو واحد. الاخوة غير اشقاء صعيب شوية باش تلقاهم معناها متناسقين ومتناغمين كما الاخوة اللي يعيشوا تحت مظلة واحدة اللي هي الام والبو.
15: نشوف الاخوات اللي يبداو مش من نفس الام والبو ينجموا يكونوا صحاب اكثر من الاخوات اللي من البو والام.
16: الإخوة غير الأشقاء، الإخوات اللي ما يتقاسموش نفس الأم أو ما يتقاسموش نفس الأب، كيفاش يعيشوا التجربة هذه وشنو اللي يميز العلاقة بيناتهم؟ هل أنه العلاقة يحكمها التواصل والعطف والقرب، ولا بالعكس يحكمها البعد والمشاكل والخلافات؟ هل أنه العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء تختلف حسب العمر متاعهم؟ وهل أنه الأولياء عندهم دور في أنه علاقة أبنائهم غير الأشقاء تكون فيها أكثر محبة وترابط؟ الإخوة غير الأشقاء مظفرة من نهار الجمعة.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
18: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا
19: فرام
18: عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية تسفر عن حجز أكثر من 60,000 وحدة من المستلزمات المدرسية وفق ما أفادت به وزارة التجارة في بلاغ. كما تم خلال الحملة رفع 645 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بعدم أشهار الأسعار وعدم مسك فواتير الشراء والامتناع عن البيع وإخفاء البضاعة والبيع المشروط والترفيع في الأسعار وعدم التصريح بممارسة نشاط تجارة توزيع المواد المكتبية فضلا عن مسك منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري بها العمل. وتتواصل عمليات المراقبة بمختلف مسالك توزيع هذه المنتجات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 عناصر يشكلون شبكة دولية خطيرة متخصصة في تهريب المخدرات عبر الحدود كان يتزعمها مهندس في الإعلامية. وكانت الوحدة الأمنية والديوانية بمطار تونس قرطاج الدولي قد تمكنت من إحباط هذا المخطط وإيقاف عناصر الشبكة متلبسين فور وصولهم إلى المطار إثر الاشتباه في تحركاتهم وأمتعتهم. وأفضى التفتيش الدقيق لحقائب سفرهم إلى الكشف عن مخابئ سرية أعدت بأحكام لتهريب الشحنة حيث تم حجز 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين و20 صفيحة من مخدر القنب الهندي. في الشأن الدولي السعودية تشن غارتين على مطار مدينة المخا في اليمن وفق ما أفادت قناة تابعة للحوثيين. وعقب هذا الإعلان أفاد مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس بريس أن 6 صواريخ استهدفت أيضا ميناء المخا. وسيطر الحوثيون أمس على المدينة بعد أسبوع من المواجهات العنيفة مع القوات الحكومية. مستشار للمرشد الأعلى الإيراني يعتبر أن تقدم الحوثيين في اليمن انتصار مدون. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية الحوثية يؤكد أنه لا داعي لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليه مضيفا أنها ستبقى آمنة ومنتظمة. والمسؤول الحوثي يضيف أنه لا يوجد لدى الحوثيين أي توجه لفرض رسوم في باب المندب الممر الاستراتيجي في البحر الأحمر للمشتقات النفطية والذي زادت أهميته بعد إغلاق مضيق هرمز إثر اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. في الختام الإدعاء العام الاتحادي الألماني يقول إنه وجه اتهامات ل7 رجال في برلين للاشتباه في انتمائهم لحركة حماس والتخطيط لعمل عنيف خطير يهدد أمن الدولة وذلك فيما يتعلق بشراء أسلحة في ألمانيا. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميديماك.

0: ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث سبتمبر.
1: Terrorism against our nation will not stand. May God bless the victims, their families, and America.
0: 11 سبتمبر 2001 25 سنة على الأحداث التي غيرت وجه العالم. مرحبا بكم دونك الساعة الثانية باش نخصوها ل 11 سبتمبر 25 سنة. جيهان شنو أحوالك؟
2: مرحبا نوفل ليكيب الكل والمستمعين.
0: مرحبا ناهد شنو أحوالك مرة أخرى؟
3: مرحبا
0: ولا يفهم شنو أحوالك مرة أخرى؟ زميلنا كل نهار خميس عنده حصة على موزايك فهم. صلاح سكوح شنو أحوالك؟
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بليكيب الكل، نسلم السيد على كل مستمعينا ومشاهدينا ونجدد كل التهاني لناهد بعودته للفرجة في الشامبيونز ليج. عنده بطل
0: يا أخي شبي استقال البارح في المباتشة
3: ريته
0: رغم اللي
3: عمل ان بارتو وبعد استقال.
0: ايوه رئيس النادي قالوا ما تستقيل زعما كي تونس
3: مشاكل قديمه يبقى.
0: وبرشا اجواء في الكوره زاد عاملين لنا برشا بوليميك. خساره اليوم 11 سبتمبر دونك باش نحاولوا نرجعوا من كل النواحي باش نرجعوا من برشا حكايات. خلينا نلخص لكم النهار الغريب النهار العجيب اللي ما توقع حتى حد انه ينجموا الطيارات يصير فيهم هكاك، واللي التوا حتى خليل حكى في الساعه الاولى التوا مش مصدقين البرفكسيون اللي صارت بها الحكايه على ناس في عامين تعلمت تسوق الطياره وكذا. معناتها انت من ناحيه العقلية المؤامره ولا مصدقه الحكايه جيهان؟
2: انا من جميع عقلية المؤامره.
0: نهت
3: بين الزوز
0: سلاح
4: انا بين انه حكايه صارت حقيقيه لكن تم استغلالها من بعد في ثنيه اخرى. معناها كاينه كنت تستنى فيها امريكا معناها باش تعمل تحب عليه
2: باش يعاودوا يبنيوا الزوز فراش هذوك.
4: لا ما بنيهمش، لا ما تقول لكم باش عملوا فيهم، عملوا خاصه
3: عملوا ميموريال.
0: مشيت زرتهم 2008 نتذكر، ووقتها في المطار واحد لقبوا بن ثلاثة سوايع زايدين دخلوا البيرو يحقوا معاه ثلاثة سوايع زايدين على بن في لقبه. اي وقتها معناتها عاملين حاجات غريبه وغريبه جدا. خلينا نذكروا الاحداث. ميدي ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث سبتمبر.
5: سارازوتا فلوريدا 11 سبتمبر 2001 التسعة متاع الصباح تقريبا. الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قاعد وسط صغار في مدرسة ابتدائية قاعد يسمع فيهم وهما يقرأوا. نهار عادي إلى أن يقرب له رجل هو أنجلو كارد كبير موظفي البيت الأبيض ويقول له في وضنه
6: Second plane hit the second tower. America is under attack.
5: بوش في الوقت ذاك ما قامش قاعد أما وجهه تبدل وفهم اللي صار في نيويورك مش حادث عابر. أمريكا تتعرض لواحد من أخطر الهجومات في تاريخها. بعد دقائق الرئيس يخرج من المدرسة، الحماية متاعه تستعجل، الطائرة الرئاسية تقلع ومازال حتى حد ما يعرف الضربة جاية وين باش تكون.
7: Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center.
5: أما باش نفهموا كيفاش وصلنا للحظة هذه نرجعوا للصباح هذاك 8:46 دقيقة. American Airlines Flight رقم 11 تضرب البرج الشمالي. بعدها 17 دقيقة فقط 9:03 دقائق يونايتد إيرلاينز فلايت 175 تدخل في البرج الجنوبي. وما توقفتش الحكاية غادي 9:37 دقيقة فلايت 77 تتجه نحو البنتاغون، وبعدها طائرة أخرى فلايت 93 الركاب يعرفوا اللي صاير ويتصلوا بعائلاتهم لكنهم يقرروا يقاوموا. الطائرة تسقط في بنسلفانيا وما توصلش للهدف نتاعها. في نيويورك مع 9:59 دقيقة البرج الجنوبي ينهار تماما، وبعده 29 دقيقة دور البرج الشمالي. في أقل من ساعتين أمريكا الكل تتبدل 2977 شخص يموتوا، والسؤال الأول يصبح شكون قام بالعملية، والجواب يبين بسرعة. اسم واحد يدور في كامل وسائل الإعلام العالمية، أسامة بن لادن، والتنظيم هو القاعدة.
8: Très vite, on identifie Al-Qaïda.
9: Al-Qaïda est une organisation terroriste islamiste qui prône depuis les années 90 le djihad contre l'Occident. Une organisation que la CIA surveille de près et dont le fondateur, Oussama Ben Laden, un richissime saoudien, vit dans la clandestinité en Afghanistan.
5: أما داخل الخطة فما عديد الأسماء الأخرى 19 بالضبط. في واشنطن جورج بوش يبدا يحكي على الحرب.
10: They used to put out there in the old west a wanted poster. It said wanted dead or alive. That's what we want.
5: 7 اكتوبر 2001 الولايات المتحدة وبريطانيا يبداوا العملية العسكرية في افغانستان. الهدف القضاء على الطالبان وتدمير القاعدة والعثور على أسامة بن لادن. لكن الراجل المطلوب رقم واحد مختفي تماما.

0: سنوات تمر، بوش يغادر البيت الأبيض ويجي بعده باراك أوباما، والملف مازال ما تسكرش. السيا يبدأ التركيز على سؤال واحد، وين بلادنا؟ وفي 2010 يظهر خيط مهم، رجل يحمل رسائل لبلادنا. اسمه الحقيقي ما كانش معروف في البداية، لكن المخابرات تقوم بتتبعه إلى مكان في باكستان، في مدينة اسمها أبو تابات. مجمع سكني كبير، حي هادئ، أسوار عالية، وراجل يعيش داخله بعيد على العالم. المخابرات الأمريكية تبدأ تشك، هل هذا هو مكان اختباء بلد؟ ما فماش يقين كامل، والمعلومات ماهيش واضحة 100%، لكن باراك أوباما هوني عنده القرار المصيري. غرة ماي 2011، الرئيس الأمريكي قرر تبدأ العملية. مروحيات أمريكية تدخل في السر المجال الجوي الباكستاني، وفريق من نخبة الوحدات المختصة يوصل للحي هذا. واحدة من المروحيات تتعرض للمشكلة وتسقط داخل المكان، لكن العملية تتواصل، وباراك أوباما يتابع في العملية لحظة بلحظة بالصور من البيت الأبيض. الفريق يتمكن من الهبوط ودخول المكان، يتابقوا الهوية، ويوصل الرجل المطلوب رقم واحد لمدة سنوات طويلة، أسامة بن لادن موجود في البناية هذه. بعد قرابة 10 سنين من 11 سبتمبر، الراجل اللي كانت أمريكا تطارده في جبال أفغانستان وصرفت ملايين الدولارات باش تعتقلوا، القاتوا في حي في أبو تباد في باكستان. ومن غادي تبدأ المواجهة ويتم قتل بن لادن. 11 سبتمبر 2001 بدأت بأربع طيارات مرت بأفغانستان، غيرت السياسة والحياة في أمريكا، خلقت الحرب على الإرهاب وأطلقت مطاردة عالمية. في 2 ماي 2011 بعد تقريبا 10 سنين انتهت بموت أسامة بن لادن. أما 11 سبتمبر موفيش، خطر بعد 25 سنة مازالت ثم محاكمات، مازالت ثم أسرع. في البداية نرجع للصورة متاع الرئيس اللي قاعد في المدرسة وأطفال يقرأوا كتب قدامه، ثم يدخل راجل يهمسله في وذنه. الصورة اللي قعدت لليوم في الأرشيف، أمريكا is under attack. ومن اللحظة هذيك العالم دخل في فصل جديد كامل.
1: ميدي ماك اليوم حلقة خاصة، 25 سنة على أحداث 11 سبتمبر. بالحق ربع قرن مع تبرشة صغار شباب في أمريكا يعيشوا فيها كذكرى حكيه لهم والديهم وغيره. العالم يعني تدخل في فصل آخر، العالم الكله هذاك علش اللي عندهم عقلية مؤامرة يقول لك جيت كادو لأمريكا باش تبدل العالم كما كما تحب. نهت
2: صحيح، وتقريبا الصحف الكل اليوم في العالم الكل، هو حتى الميديا راديو تلفز وغيرها توقفوا على التاريخ هذا 25 سنة. الناس يقولوا كيفاش تبدل العالم ما قبل 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر على جميع الأصعدة. هنحكيو السياسة الداخلية في أمريكا، سياستها الخارجية، تأثيراتها على الجيوسياسة، على الاقتصاد العالمي، على سفارته نحكيو عليه بعد شوية. ولكن خلينا نشوفوا الأوجه هذوما كيفاش لليوم التداعيات، مازال العالم يعيش يوم 25 سنة من بعد. سعيد برشا باستقبال بالهاتف الأستاذ عدنان الإمام، أستاذ العلاقات الدولية. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا بك على موزايك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكافة المستمعين، وتحية لك ولمن معك ولكل المستمعين.
2: شكرا لك، شكرا على قبول الدعوة. الأستاذ كما كنا نتحدث اليوم تقريبا وسائل الإعلام في العالم كل وقفوا على التاريخ هذا، كل واحد اختار أكس، كل واحد اختار زاوية كيفاش غير التاريخ هذا. كان حاولوا نعملوا وقفة ونرجعوا 25 سنة التالي، شنو هو أبرز التجليات متاع التاريخ هذا ومتاع الهجمات هذوما لليوم مازلنا واقفين عليهم مازلنا نعيشوا فيهم لليوم؟
3: نعم، هو مش نفهمه موضوع معناها لازم نحطوه في السياق الصحيح متاعه، ما كانش من نجموش نفهموه ونفهمه أبعاده. وحسب رأيي المتواضع السياق الصحيح متاعه هو أمور سبقت 11 سبتمبر، واللي هي كونه يعني الدوائر التفكير الاستراتيجي الأمريكية عكفت على الجواب على سؤال جوهري، كيف نجعل من الهيمنة الأمريكية المطلقة على العالم حقيقة ثابتة ومتواصلة عبر الزمن لا يمكن الرجوع عنها. هذا سؤال طرح لدوائر التفكير الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل 11 سبتمبر. فبش من

0: مش نحكيه على كل شيء. يعني الجواب على السؤال هذا جاء بلسان قلم دونالد رامسفيلد اللي أصبح وزير الدفاع في حكومة بوش في وقت رئاسة بوش. والجواب قال nous avons besoin d'un nouveau Pearl Harbor. هذا الجواب الاخرين. تقول لي انت مدبر مش مدبر ايش يهمنا الحديث. جاءت احداث 11 سبتمبر مواتية بالضبط لي كيف ما نقولوا تطلعات دونالد رامسفيلد لما تمناه دونالد رامسفيلد. فبطبيعة الحال وقع استغلال وتوظيف هذه الأحداث لتمدد أمريكي جديد ولتموقع أمريكي جديد عبر العالم. بالطبيعة نعرف اللي ثم إجراءات قانونية اتخذت داخل الولايات المتحدة باتريوتيك أكت واللي تقلص من الحريات الفردية وما إلى ذلك. ثم وقع كيف ما نقوله معناها المراقبة اللصيقة لكل التحويلات المالية عبر العالم تحت إشراف أمريكي. ثم بطبيعة الحال على المستوى العسكري والجيوسياسي والجيوستراتيجي وقع كيف ما نقوله تموقع الولايات المتحدة في أفغانستان اللي هي عندها قيمة جيوستراتيجية عظمى معناها قريبة من الصين، عندها إطلالة على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق يعني ملاصقة لإيران اللي كانت موضوع ما يسمى بالجران جو الجران جو في القرن في بداية القرن التاسع عشر. معناها أفغانستان بقى عندها قيمة استراتيجية عظمى معناها. ثم بعد ذلك وقع استغلال وتوظيف هذه الأحداث لخوض الحرب يعني ضد العراق وتدمير العراق. إيش مدخل يقول قائد العراق في 11 سبتمبر وفي بن لادن وفي كذا؟
1: فما تقارير صحفية أستاذ عدنان، فما تقارير صحفية قالت اللي وقتها أمريكا حشتها بضحية باش يبردوا شوي الأمريكان وباش يوريوا الانتقام تاعهم. جات العراق
0: اللي عملوا لينكوج يعني الربط بين العراق برا لوج كيفاه عملوه
1: بعد قالوا ما فماش لسعه بعد 10 سنين
0: هو في وقت على الأمر.
1: أما وقتها باش يبردوا الشعب الأمريكي.
0: الرسمي السياق الصحيح اللي لازم نحطوه فيه الموضوع هذا هو أن الولايات المتحدة كانت تبحث على طريقة لجعل هيمنتها على العالم ولجعل العالم الأحادي القطب حقيقة ثابتة ومتواصلة ومتواترة عبر التاريخ عبر الزمن وما عادش ثم رجعة على الشيء هذا. فوقع توظيف هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف الجيوسياسية والجيوستراتيجية.
2: إلى أي مدى نجحت ربما في هذا 25 سنة بعد
1: إلى أي مدى نجحت؟ باش نقرأ لك عنوان أستاذ عدنان، نقرأ لك عنوان هبطته جريدة لوموند اليوم بعد 25 سنة من 11 سبتمبر. رغم تراجع القاعدة الجهادية ما زالت تكبر وتخلي المجتمعات الغربية عايشة على الضغط. بعد قال لك قرابة 20 سنة من الضربات الأمريكية تنظيم القاعدة اللي كانت وراء هجمات 11 سبتمبر تضرب برشا ما عادش موجود بالقوة عليها، ولكن اليوم التنظيم المركزي يعيش أساسا من خلال فروعه في الساحل الأفريقي والصومال. من 2014 ظهر منافس أخطر داعش اللي حول فكر جهادي من تنظيمات محدودة إلى ظاهرة جماهيرية ونجح في تصدير الصراع حتى للبلدان الغربية. وفما زعيم جديد وغيره وضغط مازالت تعيشه الدول الغربية. دونك الجهاد يتحول ولكنه مازال موجود والغرب ما زال يعيش تحت الأزمة متاعه.
0: كوردو لهنا لازم نضع باراديجم في الموضوع هذا. والباراديجم هذا اللي ما يقبلوش ولا مش مقتنع به لازم كيف ما نقوله ربما يزيد يهتم بالموضوع ويدرسه أكثر، وهو أنه الجماعات الإرهابية الإسلاموية حاشا الإسلام من ذلك هي الناس الكل تعرف وجميع المخابرات العالم تعرف وجميع المفكرين والملاحظين الجديين يعرفوا اللي الجماعات الإرهابية هذه هي مجرد أداة تستخدم وتستعمل وتوظف من طرف المخابرات الغربية وعلى رأسها المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وهي حقيقة ثابتة ما عادش نستحق باش نزلتوها. فالإرهاب هذايا يقوم ويعيش ويتواصل بالدعم الأمريكي والدعم الإسرائيلي والدعم البريطاني. والنهارة اللي يقصوا عليه الدعم ويقروا القضاء عليه يقضوا عليه في بضع أيام معناه. فنعلم أن هذا الموضوع كارثة في يد المخابرات تسلطها على الدول المستهدفة معناها وتتعبث بها، وكيف مرينا في سوريا على سبيل المثال وجماعات إرهابية والتي تحكم وتحكم يعني والموالات متاعها للصهيونية وللولايات المتحدة واستعدادها لخدمة الأجندات. فبحيث ولي أمر ما نحكيوش عليه خطر واضح ويولي نوع من الاستبلاه للرأي العام. كان باش نقوله كان باش نحكيه على الجماعات هذية ككيانات مستقلة تريد نصرة الإسلام، هذا أمر مضحك معناه وفيه استبلاه كبير يعني ما لا يليق أصلا. فطبعا إذا باش نجاوب على السؤال إيش عملت الولايات المتحدة، باءت هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف وبعد ربع قرن بفشل ذريع ومذهل، إذ أنها يعني لم تستطع المكوث في العراق وفتحت المجال لإيران لكي تكون أكبر قوة مؤثرة في العراق ولكي معناها يكون ثم ربط وتواصل جغرافي من إيران إلى لبنان، تبدلت شوية المعطيات بانهيار النظام السوري ومعناها في أفغانستان لم يعني تكبدت هزيمة استراتيجية كبرى للولايات المتحدة ولم تتمكن يعني من مواصلة التواجد العسكري في أفغانستان. والعالم الأحادي القطب هذايا تحول نهائيا وقبر نهائيا في مضيق هرمز وفي جبال الزاغروس وفي صحراء في القطب في الصحراء الإيرانية، ما عادش لم يعد جائز بالنسبة لكل محلل جدي أن يتحدث عن عالم أحادي القطب، انتهى أمره العالم الأحادي القطب، دخلنا بكل قوة في عالم متعدد الأقطاب معناها. فبطبيعة الحال يمكن القول أن المحاولة الأمريكية اللي يعني بدأت من 11 سبتمبر لتكريس وضع غير قابل للتراجع عنه ومتمثل في عالم أحادي القطب يدوم عبر الزمن، هذا الهدف معناها فشل ذريع بحكم العديد من المعطيات.
1: شكرا واضح، شكرا
0: يطول شرحها.
1: جيهن
3: أستاذ عندي سؤال، نعرف أن القضية الفلسطينية تهمنا الكل، فهل أحداث 11 سبتمبر 2001 ساهمت وأنه تعطي للعدو والاحتلال الإسرائيلي صورة يسوقلها وأن المقاومة الفلسطينية هي الجهاد الإرهاب اللي قاعد العالم يقاوم فيه من 2001؟ هل أحداث 11 سبتمبر دعمت صورة هذه؟ كيفاش كانت تأثيراتها؟
0: نعم مما لا شك فيه، كونه ثم استغلال وتوظيف إعلامي للتأثير على تمثلات الرأي العام لموضوع الإرهاب وللقضية الفلسطينية وربط معناها المقاومة الفلسطينية بالإرهاب ونعتها بذلك، في حين أنه معناها الإرهاب هذايا هو تخليق واختلاق من طرف يعني الصهيو أمريكية، يعني صناعة صهيو أمريكية محضة معناها. فبطبيعة الحال وقع استغلال الظاهرة هذه و الصدمة الكبرى متاع الرأي العام معناها لي معناها خلط الأوراق ولتغيير إدراك الناس واعتبار أن المقاومة الفلسطينية المسلحة هي مظهر من مظاهر الإرهاب، وفي واقع الأمر نجحوا إلى حد كبير في ذلك، لأنه مع الأسف الرأي العام كيف ما نعرفه خاضع يعني يتبع عملية التلاعب معناها هذية اللي متعودين عليها رأوا في واقع الأمر، لأنه الولايات المتحدة مثلا في الحرب العالمية الأولى دخلتها بعد التونتا كبير ياسر صار على على على باخرة كبيرة لبريطانيا اسمها، وفي الحرب العالمية الثانية العديد من الأصوات تقول اللي عملية بيرل هاربور فيها وعليها معناها فيها نوع من التوظيف.
1: شكرا لك أستاذ عدنان لميم أستاذ العلاقات الدولية، قعدنا نحكيه على الأبعاد على الفشل والنجاح كما الناس قاعدين يقيموا، ما بعد الأحداث الصلاح بشي حكينا وبعد نرجعوا نكملوا. ميدي ماغ اليوم حلقة خاصة
4: 25 سنة على أحداث أحداث سبتمبر.
5: بعد أحداث سبتمبر حتى السفر تبدل. قبلها الأمن في المطارات كان مختلف. بعدها ولت الدولة هي اللي تشرف على التفتيش. تأسست TSA، دعمت أبواب الكوكبيت، ولت مراقبة الحقائب إلزامية، وتشدت إجراءات الركوب. اليوم تنحي صباتك كي تخرج الليكيد، كي تعدي سكانير، برشا من الحاجات هذوما جذورها يرجع ل 11 سبتمبر. اما التغيير ما وقفش في المطار. في اكتوبر 2001 امريكا تعدي الباتريوت اكت، اللي هو يعطيها صلاحيه اكبر للتحقيق والمراقبه، معلومات اكثر من اجهزه الدوله وسلطه اكبر للدوله باسم مكافحه الارهاب. والسؤال اللي طرحوه وقتها ومازال مطروح لليوم، وين توفى الحمايه وتبدا مراقبه المواطن؟ وفي نفس الوقت امريكا تدخل افغانستان، الهدف واضح، القاعده اسامه بن لادن، طالبان اللي كانت تستضيفه.
6: US Marines stormed into the Taliban held town of Dahana in southern Helmand province.
7: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
5: أما بعد عامين تفتح جبهة أخرى، العراق، مارس 2003 القوات الأمريكية تدخل العراق، والسبب بالمعلن الأساسي أسلحة الدمار الشامل، لكن الأسلحة اللي قيل اللي هي موجودة ما لقاوهاش. والتحقيق الرسمي للجنة متاع 11 سبتمبر قال حاجة مهمة، ما فهمش دليل يثبت أنه العراق خطط أو نفذ هجمات 11 سبتمبر، وال 9-11 كوميشن قالت أنه الأدلة على تعاون صدام حسين والقاعدة كانت ضعيفة وما فهمش كومبيلين كيس. يعني هجوم 11 سبتمبر كان في نيويورك واشنطن، الحرب على العراق كانت في بغداد، والرابط بين الاثنين ما ثبتش كيما تروج في البدايه. وبدات الحرب، بغداد تتقصف، صدام حسين يسقط، وبعدها سنوات من احتلال، تمرد، طائفيه، تفجيرات، سجون وابو غريب. ولهنا تدخل حكايه اخرى في ارث 11 سبتمبر، التعذيب. السي اي اي عندها برنامج سري للاعتقال والاستجواب، مواقع سريه ونقل معتقلين بين الدول، واساليب استجواب وصفتها لجنه الاستخبارات في مجلس الشيوخ الامريكي بانها اساءات خطيره. التحقيق شمل 119 معتقل، والوثائق اللي خرجت العلن كانت الاف الصفحات، اما برشا تفاصيل بقت سريه او منقعه. ولهنا السؤال يكبر، بعد ما امريكا قالت اللي هي تحارب في الارهاب دفاعا على العالم، هل كل شيء عملته باسم الحرب كان مشروع؟ شنو صار في غوانتانامو؟ شنو صار في السجون السريه؟ شكون تعذب؟ شكون اختفى؟ وشكون مات وما وصلش للمحكمة؟ وبعدها تجي الفاتورة الأكبر، الضحايا، مش فقط 2977 اللي ماتوا في 11 سبتمبر، الحروب اللي بدأت بعد 11 سبتمبر خلفت أعداد أكبر ببرشا. مشروع كوست أوف وور في براون يونيفرسيتي يقدر أنه بين 2001 و 2023 ماتوا أكثر من 940 ألف شخص مباشرة بسبب عنف الحروب في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن وباكستان وغيرها، ومنهم أكثر من 432 ألف مدى. والباحثين يقدروا زادة ملايين الوفيات غير المباشرة نتيجة تدمير الصحة والبنية التحتية والاقتصاد. الأرقام هذه ما تقولش اللي كل اللي ماتوا بسبب قرار واحد في حرب واحدة، أما تقول حاجة واحدة، إنه الحرب على الإرهاب ما كانتش حرب قصيرة، ولات حرب مفتوحة. أفغانستان، العراق، باكستان، اليمن، سوريا، تنظيمات جديدة تولدت، القاعدة تتبدل، الدولة الإسلامية تظهر، والحرب اللي بدت بشعار نحمي أمريكا من الإرهاب ولات حرب تمتد لبلدان أخرى. وفي 2011 بن لادن يموت، لكن الإرهاب ما ماتش والحروب ما وفاتش، والسؤال ما عادش وين بن لادن. السؤال ولا شنو خليت 11 سبتمبر في العالم؟ خليت مطارات أكثر أمانا لكن أكثر تشددا، خليت أجهزة استخبارات أقوى لكن بصلاحية أكبر، خليت قوانين لمكافحة الإرهاب لكن على حساب حريات ناقشتها حتى المؤسسات الأمريكية نفسها، خليت حرب على القاعدة لكن زاد حروب أطول وأوسع، وخليت ملايين الناس يعيشوا نتائج قرارات اتخذت باسم الأمن. 25 سنة بعد 11 سبتمبر ما عادش ممكن نحكيه فقط على 19 خاطف وأربع طيارات وزوز أبراج، لازم نحكيه زاد على العالم اللي تولد بعدهم، عالم فيه كاميرات أكثر، تفتيش أكبر، حروب أكبر، سجون سرية، ملفات ما زالت مصنفة، وأسألة ما عندهاش جواب كامل. أمريكا كان ضحية هجوم إرهابي غير مسبوق، هذا واقع، لكن الحرب اللي أعلنتها بعده خلت هي زادة ضحايا في بلدان أخرى. ولهنا تكمن المفارقة الكبرى متاع 11 سبتمبر، نهار واحد قتل قرى ب 3000 إنسان، أما الحروب اللي بدأت بعده بدل تحية الملايين. 11 سبتمبر موفيش وقت اللي تحت الأبراج ولا وقت حتى مت بن لادن، خاطر السؤال الحقيقي مش فقط شكون عمل 11 سبتمبر، السؤال بعد 25 سنة هو شنو عملنا بالعالم بعد 11 سبتمبر.
4: ميدي ماج اليوم حلقة خاصة، 25 سنة على أحداث سبتمبر.
8: بس
1: صحيح سلاح يعطيك الصحة. شنو عملنا بالعالم بعد أحداث سبتمبر والضحايا اللي ماتوا بعد أكثر بكثير وبعشرات من الضحايا اللي ماتوا نهارتها، وإحنا نتعاطفوا مع ضحايا الكل، ولكن المتضرر رقم واحد هو الإنسان المسلم. وحدث يجيهان للإسلاموفوبيا، رو اسمك أسامة ولا اسمك محمد ولا اسمك كذلك، تنجم تتعطل 6 سوايع في المطار، تنجم تتحرم من خدمة، تنجم تطرد حتى من البلاد،
3: تنجم يحبطوك من الطيارة، يتردوك من خدمتك وتتقمع في أبسط الحقوق بتاعك.
2: والإشكال مش حتى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد بسنوات بدأت تمدد الأمور إلى دول العالم الغربي.
1: واليمين المتطرف اللي بدأ يحكم في أكثر دول الغربية رو عنده دور بكل ديجا برشا قاعدين تبثون على 23-15 تنحلوا نقرأوا بعد. يلا جيهن.
3: تاريخ 11 سبتمبر هو ما بدلش الوضع في أمريكا، فقط هو كتب فصل جديد من حكاية جديدة أو نسخة جديدة تجاه العرب والمسلمين. نسخة ما بدتش من صفر، لأن الإسلاموفوبيا المصطلح اللي نحكيه عليه رو ماهوش جديد، انتشر أكثر في 2001 أما هو يرجع لعام 97 ويمكن حتى أقبل، ولكن في 2001 هي الانتشار الكبير للإسلاموفوبيا. هو شنو؟ نجم نعطيه تعريف بسيط، نجم نسميه المصطلح هذا يفسر ظاهرة، ولا نجم نقول عليه حتى هو مرض نفسي وهستيري واختير يصيب الغرب خاصة الأمريكان حول العربي المسلم اللي تحول بعد أحداث 11 سبتمبر للعدو الأكبر لهم، مش العدو الأول، الأكبر. العرب المسلمين
1: باش تخص فيزا لأمريكا يقولك هل شاهمت في أحمال الإرهابية؟ لا أسأل اللي يسألك معناتها أكثر شيء من هكا
8: أمور ثقة من الأخر أقولك من الأخر عمل لقعد فارك صغيرة باش نعرف يعني نعرف ما أنت قل
3: مجتمع هو حتى اللي يجيب عليه أنت ما يصدقوش على خطر يقعد يبحث وراك برشا أشهر باش ينجم يوب حتى يعطيك فيزا إذا خديتها بطبيعة الحال. 11 سبتمبر كما قلنا عزز الإسلاموفوبيا، وصف العرب بإرهابيين جهاديين مخربين دمويين. هذوما شوية من العبارات اللي نجم نقولوهم، جزء من السياسيين اعتمدوهم، جزء من الإعلاميين زداء، ونسبة كبيرة من المؤثرين على الرأي العام الأمريكي والغربي. في الفترة هذه كان نعرفوا أنه الأمريكان كانوا 80% منهم يثقوا في وسائل الإعلام امتاحهم. الرقم ما هوش رسمي، ولكن يقال أنه 60% من وسائل الإعلام في الوقت هذيك كانت على ملك الصهيونية، وهذا نجم يفسر نوعا ما الاستراتيجية دي يمشوا فيها تضخيم الأحداث ويمكن محاولة السيطرة على الرأي العام الأمريكي في الوقت هذيك. 11 سبتمبر يقولوا عمل حاجة مهمين وحاجتين كبار، هو أول حاجة نسى الغرب وخاصة اليمين المتطرف اللي كنتوا تحكيوا عليه قبل شوية في العدو الأول ليهم، واللي هو السامية اليهودية، أنه كانوا يحكيوا في الوقت ذيك على نقاء الأمة، يخافوا زيادة من النواحي الاقتصادية وسيطرة السامية اليهودية. ولكن بعد 11 سبتمبر تنسى شوية الموضوع هذا وركزوا مع العدو الأكبر واللي هو المسلم العربي مهما كانت جذوره. هل كما قلت تنتي معناتها تولد في البلدان الغربية جي مهاجر، تذكر
1: في الأفلام كيفاش الأفلام الأكسيون كيفاش كان ديما آسيا والشرير، جت فترة الأشرار كل ولا عربي وشلاغ مكحلة وكذا، يمكن 10 سنين الشرير اللي فوندام ولا بروسلي ولا مش بروسلي اللي باش يتعارك معاه يبدأ عربي وشلاغ يتصور في تركيا عادة، ولا
2: خاصة لا خاصة حتى في السيري الأمريكان مثلا اللي عارفوا شكسية كبار كما NCIS مثلا وغيرها من السيري، خاصة السيري البوليسية كان فيهم كان فيها الروسي قبل الساعة هو شرير، ثم بعد تحولت إلى المسلم.
3: وين تمت شيطنة الهوية العربية الإسلامية حتى في الأفلام اللي ما عندهمش علاقة بتاريخ الحدث هذية. كما قلنا بدأ فصل جديد من مزاعم مقاومة الإرهاب ولا الحرب على الإرهاب في أي مكان من العالم. شنو صار في أمريكا ولا العرب المسلمين في أمريكا بعد 11 سبتمبر؟ نحكيه على 1400 تقرير حول اعتداءات على حقوق المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية. 11 سبتمبر قفزة قياسية في جرائم الكراهية ضد المسلمين. في 28 جريمة كانت حصلت في أمريكا عام 2000 في 4 أشهر فقط اللي تبقوا بداية من سبتمبر 2001، نحكي على 481 جريمة ضد العرب المسلمين. في نفس ال4 أشهر هذوما مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يسجل أكثر من 1700 حادثة تمييز وكراهية. اللجنة الأمريكية لمكافحة التمييز تحدثت على أكثر من 600 جريمة اعتداء مباشر. لجنة تكافؤ الفرص تحكي على طرد 300 موظف عربي مسلم تعسفيا، ونحكي وزيتها على جرائم قتل.
9: Mark Strowman was in a shooting rampage to kill as many Muslims as possible. As a retaliation of 9/11 terrorist attacks, he killed Waqar Hassan, a man from Pakistan. He shot and killed a man from India, Sudip Patel. And on September 21st, 2001, he shot me in the face.
3: هذايا واحد من الضحايا اللي تمت محاولة قتلهم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا واحد من الناس اللي تم اعتقالهم اللي اعتدى أو قتل واحد من باكستان واحد من الهند، وهذا الضحية الثالثة اللي نجاء من الموت. أول ست أيام بعد 11 سبتمبر كانوا من أصعب ما يكون في حياة العرب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى زاد بعد الخطاب الشهير 17 سبتمبر 2001 في واشنطن، وتحديدا مهم المكان من المركز الإسلامي جورج دبليو بوش.
10: The face of terror is not the true faith of Islam. That's not what Islam is all about. Islam is peace.
3: الإسلام هو السلام. حب يخفف الأوضاع شوية وقال إنه الإرهابيين هذوما ما يمثلوش الوجه الحقيقي للمسلمين في العالم وحتى في أمريكا. الخطاب دم تقريبا 5 دقائق ونص، حاول يلطف فيهم الأجواء، ولكن حملات الكراهية ضد المسلمين كانت متواصلة، خطولها منظمات وأحزاب. من بين الأمثلة اللي دعمت الإسلاموفوبيا في أمريكا والغرب في الوقت ذاك نحكيه على مركز ديفيد أوروفيتس للحرية الأمريكية، كان في الوقت ذاك هو المحرك الأساسي المجموعة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ولا مركز الحرية هو اسمه بالأساس. الممول الرئيسي الشبكة واسعة منعت أول حاجة تطبيق الشريعة الإسلامية في عدة ولايات أمريكية. نفس مركز الحرية هذا أوروفيتس في 2003 عملوا منصة اسمها جهاد ووتش. المنصة هذه كانوا يدخلوا لها آلاف الأمريكان يوميا تشوه صورة المسلمين العرب وتدعو زيادة للكراهية، ويقال أنها من أكثر المنصات اللي ساهمت في انتشار جرائم العنصرية والعنف ضد العرب المسلمين في الفترة هذيك. ما وقفوش هوني، أطلقوا حملات في أكثر من 100 جامعة أمريكية، أكبر الجامعات الأمريكية، سموهم أسابيع التوعية بالفاشية الإسلامية. يعني وصلوا وصفونا بالديكتاتورية المتطرفة جدا، إنه ما نمنوش بالحقوق والحريات، وكانت دعواتهم واضحة بمحاولة إقصاء العرب حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الأمريكية. 11 سبتمبر زاد عطى حق للأجهزة الأمريكية وبالقانون إنهم يتجسوا يراقبوا يفتشوا العرب والمسلمين، وهذا حسب قانون الوطنية الأمريكية. يعني أي عربي مسلم في أمريكا يحكي في تليفون عندهم الحق يتجسوا عليه مثلا، هذا أبسط الحاجات. في 2002 برنامج تسجيل الدخول والخروج هذا نعرفوه في فترة في تونس، وكانوا الذكور اللي عمرهم بين 16 و25 سنة وصولهم من دول مسلمة تفرضت عليهم الاستجوابات الدورية حتى من غير أي شبهة إرهاب أو وتم الحقيقة طرد عدد من المهاجرين مع نشر الرقم الرسمي في الفترة هذيك بعد الإجراءات.
1: لا يطرد دون أن يبرر، يحطك على جنب يحكي معك بعد يقرر هل تقعد ولا يخرجك.
3: عندك إقامة عندك جنسية مش مهم،
1: هو يخو قرار ما غير ما يبرر وي. ساعات أنه اسمك أسامة فقط هي.
3: أو بد ما نمشيش أنا لأمريكا معناها
1: ولا ما تفهم. شكون قال لي في كندا اسمه محمد في الماركت بليس ما عادش يجاوبوه، بعث لنا واحد اسمه ما تمكمش مش تطقوا شنو اسمه محمد أسامة بن لقب باش علينا. تخيل هذاك شنو الفترة اللي عاشها محمد أسامة بن، معناتها شبهة تمشي على سقين. الحمد لله ما عادش برشا في أمريكا. تفضل.
3: شرطة نيويورك والمخابرات في الوقت هذيك عملوا حاجة اسمها وحدة ديموغرافية، كل مسلم يمشي للمسجد وإلى المطعم الحلال وإلى نوادي الطلاب المسلمين هو زيد يتحط في ليستة ويتم تجسس عليه ومراقبته، مراقبة حركته بالكامل هو وعائلته والمحيط والانتوراج متاعه الكل. ما نحكيوش زيد على تشابه الأسماء هذوما، وحتى مش الأسماء، حتى مجرد الشكل متاعك إنك تكون عربي فهذا يتسلط عليك تمييز، تتمنع من أبسط الحقوق متاعك، تتمنع من إنك تسافر تتنقل أو حتى يهبطوك من الطيارة.
11: Last Thursday, this Iraqi-born man and two others were denied seats on a commercial flight when other passengers complained.
12: Yeah, the man just came up to us and said, we cannot take in the airplane because the customers refused to go in the airplane if you go.
13: Because they were scared of you?
12: That's right. As I'm Arab American.
3: عربي أمريكي ولكنه من جذور عراقية يتمنع من أنه يسافر رغم أنه أموره قانونية تذكرة السفر موجودة ولكن خافوا منه في الطيارة فهبطوه مش هو بركة معها شكون. والحادثة هذه تكررت عدة مرات, نحكيه على النقمة نحكيه على كراهية, أما هذا ما ينفيش أنه كان فما وجه آخر ضاوي يلزم نحكيه عليه. فما تضامن خاصة في مدينة ديربيرن اللي تعتبر عاصمة الجالية العربية في أمريكا, الشرطة في المنطقة هذه والبلديات والكنائس حاولوا يعملوا دروع بشرية خاصة قدم المساجد باش يمنعوا أي تجاوزات أو اعتداءات نجم تصير على العرب والمسلمين في كاليفورنيا, ولأنه كان فيها حوادث اعتداء كبيرة برشا. ولكن منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومعاهم جماعات مسيحية ويهودية ولكن بنسبة قليلة برشا كانوا يرافقوا المسلمين وخاصة المحجبات للجامعات وحاولوا أنهم يحميهم في فترة من الفترات هذوما. بعد سنوات عديدة الإسلاموفوبيا اللي توقعنا وأنها تكون موجة ترافق 2001 سنوات قليلة ولكن باش تتنسى مع الوقت, ولكن نرجعوا لل 2015 ترامب اللي يعاود يذكر بخطاب الكراهية هذية.
13: According to Pew Research, among others,
14: وفق مركز بيو للأبحاث هناك كراهية من المسلمين الذين يعيشون هنا تجاه الأمريكيين ما قد يسفر عن المزيد من الهجمات. يجب أن نصبح قادرين على تحديد المشاكل وفهمها والأخطار التي تمثلها, ولا يمكن لبلدنا أن يكون ضحية لهجمات مروعة على أيدي أشخاص لا يؤمنون سوى بالجهاد.
3: اليوم بعد ربع قرن هل تتواصل الكراهية هذية؟ هل في فترة من الفترات كي نرجع لل 2023 ولل 2024 وقت اللي شفنا بعض الأمريكان خرجوا على مواقع التواصل الاجتماعي متاحهم في الوقت هذيك وكانوا يقولوا تحيلوا علينا وسوقوا لنا مفهوم الإسلاموفوبيا, ولكن نحن في الوقت هذا وبعد تقريبا ربع قرن بدينا نفهموا أنه هذا دعاية سياسية إعلامية. اليوم شنو ينجم يكون موقع العرب في الغرب وأمريكا؟
1: واضح مو بعد 11 سبتمبر ديما كل مرة يخلقوا أحداث وحكايات باش تكرهم في المسلمين وغيرهم. شكرا لك جيهان فاصل وبعد نكمل معكم. كانت هذه الساعة خاصة على 25 سنة من 11 سبتمبر.
15: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
16: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو, خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
17: أريدو, طور عالمك.
18: ميدي ماج اليوم حلقة خاصة 25 سنة على أحداث 11 سبتمبر.
1: اهلا بالصلاح, شنو حوالك؟
19: اهلا وسهلا نوفل, مرحبا بيك, مرحبا بيك بكل مره اخرى. احنا تو حكينا برشا على احداث سبتمبر, شنو صار, شنو ما تبدل, شنو حتى المقاوله سخه تعويض, ولا حكيتوا كل شيء تبارك الله. صاروا للساعه الثانيه دونك تو باش نمشيو للناس الحقيقه انا مغروم بهم شويه.
1: شنو المقاوله يظل يفصصها معنا شويه حتى نتفضل
19: لا مش لكن لا مش نحكيوا على العبيد اللي يستحقوا بالحق دي دوكيومونتير على نتفليكس اللي هما كيشافوا اللي صار وقتها لحظات الابراج المنهاره, الناس موتها, شفنا حتى فيديوهات الناس كيفاش تجري. لكن في الوقت هذاك الكل الناس اللي كانت ترحم وخايفه يقول لك انا زعما فمشي اهلي غادي, انا عندي بابا يخدم غادي, عندي مرتي عندي كذا. لما ناس شفت هذا الكل وقالت هذه فرصه باش نكذب معنا دونك تو باش نحكيو على اغرب قصص الاحتيال اللي صارت مربوطه ب 11 سبتمبر. اكزاكتومون
3: فما تعويضات
19: وخذوا برشا فلوس زاد. انا نحكيو لهنا على بعد اسبوعين تقريبا من الهجمات, ثم امراه دخلت المركز مساعده قدمت روحها قالت اسمي كاثرين توماس, تقول اللي هي ارمله زوجها حسب روايتها اسمه روبرت بنجامين توماس, تقول اللي رجلها كان يخدم محاسب في شركه موجوده غاديكا في مركز التجاره العالمي, مات في الهجوم معناها اليوم مشى يخدم على روحه ومات بالطبيعه. القصه في ظاهرها ظاهره عاديه, اما في الفتره هذيك كلمه راجلي مات في 11 سبتمبر كانت وحده تبكي دونك يتعاطفوا معاك, ولا يقول واحد مرتي ماتت مثلا في 11 سبتمبر كان فما برشا بتبيع. المرأة طلبت المساعدة والصليب الأحمر تكفل بها إقامة بتبيع في موت لمدة زوز أسابيع, تاكل تلبس علاج طبي مصاريف أخرى. لكن السلطات عملت حاجة بسيطة برشا اللي هي background check يعني تحقق من الخلفية متاحة تحقق عادي من المعلومات, ولهنا بدأت القصة تنهار. الاسم الحقيقي للمرأة ما كانش كاثرين توماس, اسمها الحقيقي كان اسمها توني لورين بولك, والأخطر زوجها اللي قالت إنه مات ما كانش موجود أصلا
1: ما عرفتش اخترعته.
19: قالت مادامهم برشا ماتوا تنطيش راجل في وسطهم. دونك لهنا التحقيق زاد قال انه ما فماش اصلا محاسب اسمه روبرت بنجامين توماس يخدم في البنيه الكل. يعني ما الزوج مش موجود والزواج موجود لكن مش بالشكل اللي قالت عليه. القصه كانت مختلفه. في مارس 2002 اعترفت بارك بالذنب وفي تهمه السرقه كانت توجع عقوبه دخلت الخمس سنوات سجن. الكذب خايب غادي 50 حبس معناها على كذبه كيف هكا. لكن مش
2: خاطر معها تحيل
19: هذا ما هو المراه معناها مش خاطر كذبت. لكن بطبيعه نحكيو لهنا بعد كارثه بالحجم هذا المساعدات كانت تتحرك بسرعه كبيره. الناس كانت محتاجه والمنظمات الانسانيه تحب توصل الفلوس باسرع وقت. لكن وقتها سرعه كانت تحل في باب نتاع فوضى كيف كيف. ما نحكيوش كان توني بولك وحدها. كان زاد برشا تحقيقات لهنا. مثلا في مارس 2002 سلطات نيويورك اعلنت انه 23 شخص تم توجيه اتهامات لهم بسبب ادعاءات كذبه مرتبطه باموال الضحايا. سيناريو كان يتعاود. يجيهم راجل يبدا يبكي يقول لهم عندي شكون بالعائله مات غادي يقدم اوراق يطلب مساعده وفي بعض الحالات ياخذ فلوس. السلطات وقتها قالت انه 15 من المتهمين قدموا شهادات وفاه مزيفه. بعضهم اخذ 760 الف دولار معناها بقرابه ال يعني معناها فما مليار بفلوسنا اخذوا. 8 الاخرين تم كشفهم بتبيع قبل ما ياخذوا الفلوس. الموضوع ما كانش كذبه عاديه. نمشيو زاد ثم راجل اللي اخترع عائله مش حتى قال مرتي ثم من اغرب القضايا.
3: على كل واحد مليار هم عملوها.
19: هو كل واحد تقريبا نجم
1: خلطة 750 الف دولار وجوز 2 مليارات
19: شنو اي بفلوسنا هكاك في وقتها في 2001 راه فلوس هذيك برشا فلوس معناها نحكي لهنا نحكيوا على مارك كريستوفر. اما هو قدم اسمه قال اسمي مارك بالميري اللي هو قال انه زوجته اسمها ليسا واللي كانت تخدم في واحد من الزوز ابراج ماتت في الهجوم. وجاء فقط خلق قصه كامله. قال لي انه عنده ولده صغير عمره 3 سنين وانه محتاج فلوس باش يخلص مصاريف في الجنازه والقروض والكريدت كاردز نتاعو ومصاريف دراسه الطفل. حاول ياخذ تقريبا 63 الف دولار من مساعده الضحايا وفعلا الصليب الاحمر اعطاه شيكات بقيمه 52.580 دولار. المشكله للزوجه موجوده للوليد موجود. هو الراجل تقريبا حتى شكوا في وجوده معناه قاعد يمسوا فيه شويه من الاول اسكو موجود ولا. تحقيقات كشفت اللي هي كذبه. لكن الحكايه تولي اغرب. عمل في ديسمبر 2002 ظهر ملف اخر. امراه قالت اللي خوها واسمه جيفري مونتغومري كان مفقود في مركز التجارة العالمي واللي هي بالفعل تحصلت على آلاف الدولارات من مساعدة الناجين. لكن السلطات بدأت تشك. FBI معناه FBI معناه بحق تعبوا معناه بين أنهم يحقوا ولا يقولوا كذا متحايل ولي هو معناه يحق شنو صار دون قاعد
1: كل دولة تصير فيها خذوا فما متحايلين.
19: هو ذيك ثم
2: مصطلح في الأزمات
19: ثم مصطلح اللي هو أثرياء الحرب معناه مثلا برشا خرجوا حتى مقالات على الناس يقولك في الحرب العالمية الأولى والثانية رأوا فما ناس سفري ماتت فما اللي خسر ديارهم فما اللي حلوا بنوك في سويسرا خدموا لليوم. أنا بنوك بنيت فقط لأنه كان فما وقت ناس استغلت الحروب
1: exactement.
19: نحكيه لهنا بطبيعة ثم زيدة واحدة من أشهر عمليات التحايل اللي هو باتريك هين. قال اللي شريكه يخدم معاه ذي حاول ينوع شوية قالوا لغة مارتي وذي ما مش جي معاه. قال ما عندي شريكي اللي هو جيف جون أندرسون كان من ضحايا الهجمات وحسب الرواية اللي قدمها قال حكيت مع أندرسون قبل الهجمات ب 45 دقيقة. وقال اللي شريكه كان ماشي لشركة مالية موجودة غادي في مركز التجارة العالمي عمل غالب رونديفو بطول خاطر ثم زوزت ولا اربع طيارات دخلوا في البنية دونك ما كانش بوسيبل انه يقابل الناس يخدم معهم. الابراج تنهار الشريك يموت. القصة كانت مؤثرة. الرجل قدر حتى يقنع جهات اعلامية واشخاص اخرين بالرواية. لكن الهدف حسب السلطات كان واضح الحصول على اموال المساعدات. وحسب باهين تقريبا خذية 68 الف دولار من الصليب الاحمر الامريكي. الصليب الاحمر يسرنية تمشي تقول رسالتي حاجه يعطيك
3: من
19: الفي اي تلقف من غادي معناها تحاول تمنع كيف كيف. السلطات حاولت تلقى الشخص اللي قال انه مات اللي هو جيف جون اندرسون ما لقاوش ما فما حتى سجل يثبت وجود الشريك بالشكل اللي وصفه هو. وبطبيعه تم ايقافه في دلاس عام 2003 وكان مطلوب في فلوريدا زاده بتهم مرتبطه بالسرقه والاحتيال. اي حريقه يمشي يقول لهم شريكي غادي معناها ذيك شنو كان خدمته في الحياه. في 2005 اعترف فين قال لي هو اختلق القصه هذه باش ياخذ اموال الصليب الاحمر. هو فقط مش شخص يكذب لكن يحاول يتحايل على فلوس باش وهي نورمال مو تمشي الناس اخرين خاطر ثم ناس كانت تستحق. اشهر قصه تقريبا في هذا الكل هي موضوع التانية هيد اللي هي ما قالتش اللي رجلها مات. هي قالت انا كنت غادي ما جبت لا رجلها لا قالت شيء. انا قالت انا كنت
2: هي عاشتها معناها
19: اكزاكت موقع اللي كانت في وسط الساوث تاور اللي هو البرج الجنوبي. قالت لي كنت في الاتاج اللي ضربته الطياره الثانيه وحكيت تفاصيل مرعبه على اللحظات الاولى للهجوم. قالت لي شفت الموت قدامها وانه شخص يحتضر اعطاها خاتم زواج باش يوصلوا لمرته. انا حكيت قصه بعيد مؤثره برشا وقالت اللي هي منعت بمساعده رجل الاطفاء الشهير اللي هو ويليس كراوثر اللي معروف معناها الرجل هذايا برشا برشا اكزاكتومون. وحسب روايتها فقد بعد ايام في مستشفى للحروق تم اكتشفت انه زوجها مات في البرج الاخر. قصه كي تسمعها من الاول تقول مستحيل معناها تكون هي طلعتها خاطر كانت ياسر حقيقيه, لكن بالطبيعه الثانيه هاد ما فهمش منها كان اسمها اليشيا ستيف هاد كانت من برشلونه. الصدمه الكبرى اللي هي نهار 11 سبتمبر 2001 هي ما كانتش اصلا في نيويورك, في قبالي كانت في برشلونه تقرا غاديكا في مدرسه الدراسات العليا. بطبيعه القصه لهنا بشوي اغرب اللي هي قالت لي انا كنت غاديكا, هي دخلت زاده في العالم نتاع الناس اللي منعت. فما اسوسيسيون اسمها World Trade Center Survivors Network اللي هي شبكه هذه فيها الناس اللي منعوا من 11 سبتمبر ويحاولوا يلقاو حلول. ولت واحده من ابرز وجوه الشركه وحسب لين بي ار ولت حتى رئيسة الشبكه بكذبه
3: معناها كانت
19: رئيسة الشبكة. اكزاكتومون كانت تحكي القصة للصحفيين للزوار كانت تشارك زادة في جوالات يمشيوا غاديكا وين صارت الكارثة وليت بالنسبة للناس رمز للنجاة من الكارثة. نحكيوا راهو كذبة ما عاشتش أسبوع على قارة سنوات الحكاية هذية, لكن بعد كيفاش طيحوها تحرير السلطة الرابعة. نيويورك تايمز كانت بتبيع غاديكا تلوج قالت تعمل في تغطية بمناسبة الذكرى السادسة للهجمات. صحفيين بدأوا يعملوا في التثبت العادي من القصة نتاعها ولهنا بشوية بشوية هي قالت اللي هي قرات في هارفارد لكن ما لقاوش في سجلات هارفارد اللي هي قرات. قالت زاد اللي هي قرات في ستانفورد تقرا برشا تبارك الله تكذب أكثر من تقرا. نحكيوا لهنا اللي ما لقاوش حتى شيء. قالت اللي هي تخدم في ميريل لينش هذه بلاصة في وورلد تريد سنتر لكن ميريل لينش ما كانتش عندها سجل يثبت إنه كان عندها موظفة بالاسم هذاك. وحتى صحافة عملت الحاجة اللي لازم تتعمل في أي قصة كبيرة عملت فاكت تشيكينج. هي بحكم المرأة كانت جميلة ومؤثرة برشا وتعرف تحكي وحتى في الكوميونيكاسيون بتاعها كانت معناها تقنع برشا, لكن نيويورك تايمز عملت برشا تحقيق كبير على سامي تواريخ الأماكن وبعض ظهرت الحكاية. قالوا إنه المرأة هذه اللي يعرفها الناس بتانيا هيد هي في الحقيقة اسمها أليشيا ستيف هيد واللي هي كانت في برشلونة يوم الهجمات. الأغرب من هذا اللي هي ما كانتش تلوج على فلوس,
20: تلوج على الشهرة
19: على الشهرة فقط الاهتمام معنا مخذت حتى فرنك زيد.
1: الأغرب من هذا جهين الأخرين كل فقوا بهم بعد شهر شهرين علش هذي خذوا خمس سنين بش فقوا بها
19: هذي خاطر ما خذتش فلوس
1: ما خذتش فلوس
19: خاطر هي الهدف كانت
1: ولف بي اي ما تلتش بها
20: هي كانت ما فيمش فلوس فيمش تحيل
19: تلوج على الشهرة والاهتمام والانتماء معنا بتبيع المجتمع هذي اللي كانوا يتسمى مجتمع الناجين اللي كانوا جزء مهم وقتها كان حضور هذيك علش نحكي بتبيع
20: ما يخليت لقبات ما دجا حاجة به
19: كان لسه نحكي وزيد الهناء على واحد من الناس اللي كيف كيف قصة اسمه جيرومي براندل اللي هو قالهم اللي انا رجل الاطفاء اصلا ظهر وقدم نفسه انه متطوع في فرقة الاطفاء وقال لي هو جاي من ويسكونسن باش يساعد في عملية الانقاذ وصل بطبيعة غاديكا في الفاير هاوس اللي هو اللي احنا مقر حماية المدنية عنه اسمه غادي فاير هاوس ياكل يسكن ياخذ امتيازات متخصصة لرجال الانقاذ وصل حتى مع رجال الاطفاء حقيقيين للبلاصة اللي صار فيها الانفجار بعد واستغل الصورة البطولة لرجال الأطفاء باش يخذع أشياء أخرى لكن السلطة فقت به في جان في 2002 اعترف بالذنب وقال اللي هو لو كان متحايل تحكم عليه بالسجن تقريبا 3 سنوات. أما هذه لا دعاء روح وضحية لحد شيء دعاء لي هو واحد من المنقذين برشا ناس علاش يقولوا 11 سبتمبر كان فيها برشا قصص من نوع هذه نحكي على عشرات لأنه كانت كارثة استثنائية عدد هاي الضحايا آلاف الأشخاص في حالة صدمة آلاف المفقودين في الأيام الأولى لكن برشا ناس استغلت الأيامات هذه كم تاع الفوضى باش تربح شوية فلوس.
1: واضح
3: ميدان هوليود
20: هذه ساعات برشا فلوس مش
1: في كل مكان اللي حاجته بقيمه اعتباريه اللي حاجته بفلوس اللي حاجته كل واحد كيفاش
20: استثمار في الازمات
1: انه برشا دول متقدمه رجال الاطفاء فيها متطوعين معناتها يمشيوا بمناسبه مش يعني كل واحد وكيفاش. شكرا لكم يعطيكم الصحه جيهان شكرا لك ناهد يعطيك الصحه صلاح يعطيك الصحه مروان اشويق شكرا لكم. بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد جيكم امينه في فروم نهار الاثنين باش تكون خاصه شوي بالرونتري وبالعودة المدرسية اللي باش تكون نهار ثلاثة باش نحكيو برشا حكايات. ميرسي بوكو غدوة صلاح نجوم كالعادة في الليل مع حمودة
19: غدوة نجوم التسعة متاع الليل ان شاء الله مباشر على يوتيوب باش يكون ضيفنا والرئيس الاسبق النادي الافريقي والرئيس الاسبق الجامعة التونسية لكرة القدم حمودة بن عمار
1: اللي باش يكون افريقيا الوحيدة
19: اكزاكتومون باش يحكينا بالطبيعة واللي هو وعبر على رفضه التام خاطر قال راهو برشا ناس شوهت كاس افريقيا 2004 ثم اللي قالوا سليم شيبوب هو اللي جابه فما برشا قالوا راهو بن علي معناها بالتدخل اللي تمتاعه وقت الرئيس قالك الشراء الحكام قال لما حالك النجم نشريه حكام راه عملناها في 94 قدر شيبوب وقتها موجود وبن علي زاد موجود ما كان جاوب شريه والناس هذوما راهم شريه وقرروا استحقاق رياضي تعبت عليه ناس سواء إداريين ولا كذا وش أحكي بكثة تفاصيل أحكيه
1: واضح شكرا لك يلا نتقابل واحنا نهار الاثنين بون ويكاند
0: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ
21: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
22: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وفرناتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
23: اريدو طور عالمك بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي العرض الفني الحدث كلنا نغني كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة السبت 12 سبتمبر بالبي هايف كلوب جامارت انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه بي هايف تغني انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوحدة التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية تقوم خلال الفترة الممتدة من الساعة 6 من صباح الأمس إلى 6 من صباح اليوم ب258 تدخلا لمجابهة أثار الأمطار الغزيرة، وتوزعت هذه التدخلات بين 135 عملية إزاحة و55 تدخلا لمساعدة مستعملي الطريق على العبور و21 عملية ضخ وعملية إسعاف واحدة. وتأتي هذه التدخلات في إطار مجابهة تداعيات التقلبات الجوية ونزول الأمطار والتدخل لفائدة المواطنين ومستعملي الطريق عند الحاجة. رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن أن المكتب التنفيذي للنقابة بصدد التشاور مع هياكل وقواعد المهنة حول ضبط موعد تنفيذ إضراب عام في القطاع الإعلامي، ويشدد على أن موعد إعلانه وتنفيذه سيكون قريبا. جاء ذلك خلال ندوة صحفية بمقر النقابة تم التطرق خلالها إلى ملابسات وتطورات قضايا إيقاف وسجن الصحفيين محمد اليوسفي وزياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس.
1: مبدأ الإضراب العام تم إقراره سابقا في جلسة عامة وفي مكتب تنفيذي موسع، وهيكل النقابة أقرت مبدأ الإضراب العام وفوضت للمكتب التنفيذي تحديد تاريخه. بقى نحن عندنا مدة في مشاورات مع الزميلات والزملاء وبعض المؤسسات لإعلان تاريخ الإضراب العام، سيكون عن قريب ربما. السؤال أن يطرح نفسه علاش أضربنا، أنا نطرح علاش ما نضربوش، شنو يخلي اليوم الصحافي التونسي يشتغل في مناخ من التخويف، يشتغل مناخ بالترهيب على خلفية عمل صحفي قد يجد نفسه في السجن، على خلفية تدوينة قد يجد نفسه في السجن، عكس الخطاب الرسمي للدولة نسمعه فيه. اليوم ثم نوع متاع انقضاض قانوني على الصحفي، أقلقت راحة السلطة فنتهمك أيا كان الاتهام، وهذا حاصل في قضية زميلنا زياد الهاني، في قضية مراد الزغيدي، في قضية أيضا زميل محمد يوسف وبرهان بسيس، ومن قبلهم قضايا أخرى. الحاجة الوحيدة نأكدوا عليها كنقابة وقوفنا جانب زملائنا وجانب زميلاتنا وقوفنا جانب القطاع، ودعوة أخيرة إلى الزميلات والزملاء، الفترة صعبة ومطلوب حد أقصى للتضامن، أناش طالبين حد أدنى اليوم. دعوة ليكم للالتفاف حول مهنتكم والالتفاف حول الهيكل اللي يلمنا جميعا.
0: محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة من قبل رجل الأعمال والناشط في القطاع السياحي يوسف الميموني إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين طعنه في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الإسانف بتونس القاضي بإحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل عدة تهم في قضية فساد مالي وإداري. وبموجب هذا القرار تقرر إحالة جميع المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم من أجل ما نسب إليهم. دوليا، كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تؤكد في بيان استشهاد قائدها في مدينة خان يونس في قطاع غزة محمد عبد السلام اليزوري. أربعة مصادر حكومية يمنية تقول لوكالة رويترز إن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وصلت اليوم إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب. جانبه عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الحوثية يؤكد أنه لا داعي لأي قلق دولي حيال حرية الملاحة في مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين عليها، مضيفا أن الملاحة ستبقى آمنة ومنتظمة. والمنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن ما لا يقل عن 46 ألف شخص نزحوا منذ تجدد المعارك في الأسبوع الماضي بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. نهاية الموجز قدمته لكم حول الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبار إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والجامعة التونسية تحصلت على الموافقة على إجراء مباراة الجولة الثانية من تصفية الكان ضد بوتسوانا في تونس نهار 28 سبتمبر مقابل إجراء مباراة الجولة الخامسة ضد بوتسوانا في غابورون بعد ما كانت المقابلة الثانية اللي هي في تونس. اتفاق صار ما بين بوتسوانا وتونس ويخدم زوج منتخبات من ناحية التنقلات، بما أنه تونس تلعب الجولة الأولى في تونس ضد أوغندا وبوتسوانا بوتسوانا تلعب الجولة الأولى في ليبيا. دونك بوتسوانا ما يكونش عندها تنقل كبير، تنقل واحد دونك من بوتسوانا ليبيا ومن ليبيا لتونس، والمنتخب الوطني التونسي يتفادى التنقل، ومن بعد وقت اللي يتنقل يتنقل أوغندا، ومن بعدها يتنقل لمواجهة بوتسوانا في غابورون في نفس الأسبوع في شهر مارس 2027. لاعبي النادي الافريقي كملوا اليوم تحضيراتهم مواجهه جوليبا غدوه الخامسه نتاع العشاء في باماكو لحساب اياب الدوري التمهيدي الاول من رابطه الابطال الافريقيه. حس التمارين في ملعب مامادو كوناتي اللي باش يحتضن المقابله غدوه، مقابله يغيب عليها هيكل الشيخاوي وبلال ايت مالك بسبب الاصابه. نذكر ان النادي الافريقي ربح الذهاب ضد جوليبا وحده بلاش. نواصل مع النادي الافريقي، وحسب مصادرنا إدارة النادي ما تلقات حتى مراسلة في عقوبة ضد لاعب الفريق أسامة الشريمي، هذا بعد الكلام اللي خرج على إيقاف الشريمي 6 شهور وتغريمه ب 1.7 مليون دولار في قضيته مع نادي السابق نادي سويحلي الليبي. دونك ما فما حتى قرار، ما فما حتى عقوبة ضد لاعب النادي الافريقي أسامة الشريمي. في كاس الكاف ترجي جرجيس يلعب غدوة 6 أيام بدور التمهيدي الأول ضد ديامبرز السنغالي في داكار، ملعبية الكل على ذمة الإطار الفني في المقابلة اللي يسعى فيها ترجي جرجيس لتأكيد انتصار الذهاب 3 أهداف مقابل 1. في نفس الدور ونفس المسابقة نادي صفاقسي يلعب نهار الأحد في الطيب المهيري مع الأربعة ضد شوتينغ ستارز النيجيري، ذهاب واحد بلاش للفريق النيجيري. مقابلة اللي هي باش تشهد تغييرات في تشكيلة الاساس، من المنتظر يرجع الإطار الفني للاساس للاعتماد على أربعة مدافعين يعني زوز في محور الدفاع. بالنسبة للنقل التلفزي للمقابلة هذية اللي باش تكون دون حضور الجمهور بسبب العقوبة المسلطة على اساس، باش تكون منقولة حصريا على موقع اساس فوريفر مقتبع للنادي سفيقسي مقابل 10 دينارات. في الترجي الرياضي التونسي فما إمكانية لدعم الإطار الفني للفريق بمدرب مساعد، والاسم الأقرب لدعم الإطار الفني للترجي هو مجدي التراوي. في كرة اليد حارس المرمى السابق للترجي الرياضي التونسي عمار الشعباني واللي عقده مازال كيوفا مع الترجي أمضى رسميا لمدة موسم واحد مع النادي الإفريقي. خارج تونس أهم المقابلات اليوم في البطولة السعودية، 7:30 الأهلي ضد الحزم اللي دربوا جلال القادري. في البطولة الألمانية 7:30 اتحاد برلين ضد شالكي. في فرنسا 8:15 رين ضد أولمبيك مارسي. في إيطاليا 8:15 فينيس ضد فيورنتينا. وفي إسبانيا 8:00 إف سي سي في ضد فالونس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أمينة بندوا وكامل فريق فورم.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

0: تونس. موزايك FM. دوام. دوام. كل يوم الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا معرض جديد من فروم يبدا من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لليكب الكل معايا، دليل في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي. اليوم معنا غسان عيتي كالعاده في التنسيق والعمل الصحفي، سليم بن عبد الله باحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج في تقبل مكالمتكم الهاتفيه. وائل تحيه ليه وشكرا ليه كالعاده. 71 113 على ذمتكم، وتابعونا على الباج اوفيسيال بتاع موزايك على فيسبوك، على باج فوروم باي موزايك افام على فيسبوك. زيدا ما تنسوش زيدا الشين يوتيوب موزايك افام اللي تنجموا تتابعوا فيها اللايف متاعنا وين ما كنتوا. مرحبا بيكم، تفاعلوا معنا. اليوم نتحدثوا على موضوع من بين المواضيع اللي تجلب مستمعينا كي نختاروها وكي نتناقشوا فيها وكي نتحدثوا فيها، لانها انسانية لحد بعيد. نتحدثوا على الاخوة غير الاشقاء، العلاقة بيناتهم شنو يميز هذه العلاقة، هل أنه فعلا هي علاقة كيف ما الإخوة الشقة قولوا احنا بالتونسي اللي من نفس الأم والأب، يعني علاقة تحكمها روابط الأخوة، العطف، المحبة، التفاهم، يسألوا على بعضهم، ياخذوا أخبار بعضهم، حفلاتهم، وإلا لطف عليهم أطراحهم ولا مشاكلهم مع بعضهم، وإلا الإخوة غير الأشقاء أحيانا تكون العلاقة باردة متباعدة. البعض يقول لك لأنه كل مثلا أخوات متربين عند أم، وإلا فما بعد بيناتهم، وإلا أحيانا لأنه صار زواج لأول مرة وزواج المرة الثانية، دونك تلقاهم كل واحد في بلاد ولا كل واحد في منطقة، يعرفوا بوجود بعضهم ولكن ما عندهمش علاقة ببعضهم. يقولك نعرف اللي عندي أختي من أمي ولا اللي عندي خويا من بابا، أما ما عندناش علاقة ببعضنا، علاقتنا باردة وغيره. شنو اللي يخلي العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء تكون علاقة طيبة، فيها قرب، فيها تعامل يومي، فيها سؤال على بعضهم، فيها انهم يقفوا مع بعضهم؟ هل انه دور الاولياء فقط انه يقولوا عندك خوك راه خوك هذاك، حتى كان من بوكا كهو راه خوك، اسال عليه، هز كلمه، امشي طلع عليه، يحاول تكون فما مناسبات تجمعهم، يحتفلوا بعيد الميلاد وهما صغار مع بعضهم. هل انه دور الوالدين وحدهم انه تكون العلاقه طيبه من الاخوه غير الاشقاء، ام انها حتى الاخوات من بعد كي يكبروا كي نبدا نعرف انا اللي عندي خويا من بابا ولا خويا من امي ما فيها باس، حتى كان الولي والأب أو الأم مقامش بالدور هذا فيها باس، نهز تليفون نقول له شنحوالك وينك، هاي نتقابلوا هاي نتعرفوا على بعضنا، هيا ننساو الماضي، احنا ما عناش فيه سبب، بخيتو لقينا وضعيتنا هكا فمش عارش باش ما نكونوش مخيين وقرب لبعضنا. البعض زي يقولك احيانا راهو الموقف متاع الأولياء وطريقة التعامل بيناتهم انه يكون اقرب مع الأولاد الصغار وإلا الكبار ينجم يخلق مشاكل بيناتهم ويخلي الإخوة غير الأشقاء بعاد على بعضهم. احيانا زاد يقول لك مشكله متاع الارث زاده تنجم تصنع مشاكل وخلافات بيناتهم. احكيوا لنا انتوما، كلمونا على 71 113 1000، كان عشتوا انتوما التجربه، كان اولياءكم عاشوا التجربه هذيه، كلمونا وقولوا لنا رايكم. العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء شنو يميزها؟ القرب والعطف والسؤال على بعضهم، انهم يقفوا مع بعضهم، والا احيانا تكون اساسها البعد والجفاء وحتى حد ما يعرف حاجه على الاخر. 71 113 1000، كان تحبوا توصلوا اصواتكم اليوم في فورم، وكان تحبوا تكتبوا لنا الواتساب على ذمتكم 23 513 1000، كان تحبوا تكتبوا لنا على واتساب وين ما كنتوا. مرحبا بكم، البداية كالعادة بأصواتكم.
2: فورم. أنا حاب أشارك في موضوع يخص الأخوة الغير أشقاء. أنا عن تجربة، أنا عندي عموماتي معناتها، أنا جدي من طرف بابا معناتها أبو بابا، وأخو زوزنتا معناتها، وأخو حناتة ما يرحمها اللي جاي منها بابا وعموماتي، وأختها بعد مرأة أخرى جاي منها 4 أولاد. العلاقة متوترة أكثر ما تتصور في بالك. أساس هو الوالدين، على خاطر بالوالدين ما خلاوش العلاقة الرلاسيون تكون قوية ومتماسكة بين الأخوة في بعضهم.

0: إياهم، ولكن العلاقة بيناتنا كانت علاقة متميزة جدا وما زالت كذلك.
1: السلام عليكم حبيبي صباح النور. حبيت أقول في فورم اليوم فماش تعمل مشاكل وتفرق بين المفرار والمسار، هو لك الإرث تحاول الحيلة ولا الحيلة بيناتهم. أنا أمي يرحمها معنا كما ماتي توفيت عزيزي خلال مراب ولادها وهما تلافة ديجا وخوهم معنا عاشوا مع بعضهم بالجديد بالجديد بالجديد معنا وتعاشروا وتحابوا وحتى كي كبروا ما تفرقوش ونسبات ديما تلاقوا ومتدعطت بنتها والدختها معناها دميسا والحمد لله ولباس بك. هو الحاجة الوحيدة هي الحيلة والإرث اللي عم مشاكل بيناتهم الحمد لله يا ربي.
2: ألو صباح الورد يا أمينة يا غالية. أمينة راهو العلاقة ما بين الأخوة الشقاء الشقاء اللي ما همش شرط أم فرد أب راهي فيها برشا حنية، راهو يكلوا على بعضهم راهو يسألوا على بعضهم ويحبوا بعضهم ويزوروا بعضهم إذا معناها ديما ثم التواصل معناها والله نعرف أنا شكون معناها ثم أخ وهم همش شرط أم من البركة والله العظيم يحبوا أم تانيهم.
3: عسلامة فوروم، مرحبا مدام يمينة، مرحبا. والله حبيت ندخل معك، أنا محمد عندي خويا من ملبوك عشنا وخيان ومتفاهمين لهذه الساعة.
4: فوروم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام. فوروم كل يوم الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك فام.
5: رجعنا لكم مازال واصلين معاكم في فورم على موزايكا فام. تحيه لكم الناس الكل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا 71 113 1000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نحكيوا على الاخوه غير الاشقاء والعلاقه بيناتهم، شنو يميز هذه العلاقه؟ هل انه علاقه قرب وعطف وتفاهم وتواصل، والا علاقه فيها مشاكل وبعد وغيره؟ احيانا شخص يتزوج المره الاولى ويطلق ويعاود زوج المرة الثانية، يكون عنده أحيانا أبناء من المرة الأولى أبناء من المرة الثانية. البعض يقول لك في أغلب الحالات راهو الصغار والفويه الثاني هو اللي يغلب، دونك أوتوماتيك مش يكون عنده علاقة أكثر بصغار الثانيين، وبالتالي كالأخوات ما تكونش فما قرب كبير بيناتهم. نتحدث زادها لأنه العلاقة بين الأخوة غير الأشقاء تدور فيها للأولياء، معناها هما اللي قربوا الأخوات بين بعضهم ويقولوا لهم زوروا بعضكم، مشي طل على أخوك، كلم أختك، اسأل على أخوك، اسأل على أختك، وإلا هما الأخوة في حد ذاتهم اللي يقوموا بالدور هذي. 71 113 1000 على ذمتكم، وإلا باللي مساج متاعكم زاد على واتساب على 23 513 1000. نتحدث اليوم على الأخوة غير الأشقاء والعلاقة شنو يميزها، وإحنا قبيلة سنين تسألنا مزيل داكتواليتي الأخوة غير الأشقاء ولا ربما لأنه غيرت كين وشكل الأسرة اليوم، دونك ولينا ما عادش نتحدثوا برشا على فاميغو كومبوزي كبيرة وإلا واحد يعرس المرة الأولى والمرة الثانية وغيره.
6: وكده بنحكيه على الأخوة غير الأشقاء يحيلنا للحديث عن الديناميكات العائلية، باعتبار أنه العائلة تمثل اهتمام كبير للناس في حياتهم، لأنه المؤسسة العائلية تبقى من الهياكل الأساسية في المجتمع. العنصر الثاني أنه ما فماش وضعية واحدة لنجم نحكي عن الأسرة، لأنه المثال الكلاسيكي هو وجود أولياء الأب والأم والأبناء، إلا أنه العائلة تأخذ أشكال متعددة ومختلفة، ومنها أنها يمكن تنحدر عنها أبناء اللي ما يكونوش من نفس الأب أو من نفس الأم، وهنا نجم نعيش وضعية أيضا متعددة مختلفة، وهذا يؤكد تعددية الوضعيات الأسرية وإمكانية أن الروابط الاجتماعية داخل الأسرة تأخذ توجهات مختلفة مرتبطة بصيرورة العائلة، بالديناميكية الموجودة في العائلة، بالدور اللي يلعبوه الأولياء في توطيد العلاقات بين الأخوة غير الأشقاء، أو بالعكس ربما التباعد بيناتهم، واللي هذا باش نحاول اليوم نتطرق له إن كان في الماضي أو اليوم. وانت ذكرت نقطة مهمة هي الفاميغو كومبوزي اللي ساعات تعطيك هذه الإمكانية باش ترى أنهم عائلة يعيشوا تحت نفس السقف من والدين مختلفين، لكن باش يبنيوا علاقات الزوجين مع بعضهم اللي هي نتيجة علاقة عاطفية، والأبناء اللي ممكن تربطهم علاقات متنوعة متعددة لما باش يتقاسموا نفس الفضاء المنزلي.
5: تخي بيان، خلينا نبداو التليفونات. معايا ياسمين، مرحبا.
7: الو عسليمه موجو
5: عايشك يا ياسمين مرحبا بك
7: لاله.

0: 29 سنة من سكرة.
1: أي أنا اليوم نسمع فيكم الحقيقة ونحن لجان الحقيقة للسجن تاعك سيارة على الأخر.
0: والله حاجة تفرحنا برشا لأن نحبوا أكثر ما يوم كل لجان يشاركوا معنا. وينكم؟
1: كل الخرين يمتع الخدمة.
0: أي به طبعا عاودوا بالزل وكدس ديفرو مع الخدمة راه دونك شاركوا شاركوا على ذمتكم 71113 مازالوا برشا مواضيع فيما يخص الموضوع هذا يا ياسمين على الخدمه.
1: اي دونك لو كان تاعي جي دو دومي سور مي الحقيقه انا نقول اخواتي وعندي خويا معناتها من ماما معناها دونك
0: ثاني عندك زوج اخواتك من بوك واخوك من امك يهو شي خالتي والله ياسمين محليك اي
1: دونك وقتها انا بابا وماما معناتها امهم ديفورسي من الاول وبعد عارف بابا وخذ ماما دوكو ماما هي اللي ربت خواتي دونك هي اللي قربتهم لينا من احنا صغار مع بعضنا يجوا بحذينا نذكر انا صغيره اختي الكبيره اللي توا مبوسه برشا هي اللي ربيتني مع ماما دونك سيتي اون ريلاسيون تري فيزيونيل معناها عمري ما نقول دومي عمري
0: ايه
1: دونك توا حتى كي كبرنا جوف عندي بنت اختي اللي هي تموت عليا عمرها ما تقول هذه مثلا
0: ما دومي سور اختي من البو اختي من الام
1: نو تقول خالتي اختي صاحبتي دونك الحقيقه علمونا من احنا صغار معناتها هذيك عليه دور لي بارون في
0: دونك انت تعتبروا دور الام والبو
1: سورتو سورتو فوالا الام احنا ماما ربيتنا ياسر قريب على خويتي ونتوا ديجا نوت ريلاسيون نمشي بحذاهم نمشي بحذا امهم خويلهم توت لا فامي معناها
0: ام خواتك زاد لي جونتي معاك معناها تحبكم معناها الام هاد زوج متفاهمات جدا
1: اكزاكتلي
0: اي شفت محلاهم
1: اللي هي تقع غاغ الحكايه تاع
0: اي ما فهمش المشكل نتاع ولادي انا والاخرى تقول ولادي انا معناها الاشكال غير مطروح
1: جامي جامي جامي حتى خويا لوغ لا شيخ ليش بنيت عنده خويت دونك خويا الصغير مثلا اختي الكبيره
0: قد عمره تو
1: خويا 27 ans
0: داكور اي
1: دونك واختي الكبيره ديما تلوج علينا ومشينا ونجينا شلون عنده اخر مره عملت عرسي وكل فريمون هي اللي الشابو تو عرفت كي فريمون اون ريلاسيون الحمد لله معناها هي غاغ ديجا حتى صحابي ولونتوراج عرفت
0: هو راهو ما نعرفش علاش نبهتوا اما ساعات في الاخوه الشقه اللي من الام والبو يبداو مش متفاهمين ما فماش قرب بيناتهم اوني با وبلي جابش نكونوا فما افينيتي كبيره مع اخواتنا اللي من الام والبو ساعات نجموا ما نتفاهموش معناها
1: اي فما اللي ما يتفاهموش
0: مش نكرهوا بعضنا اما فما حد ادنى من التفاهم ما فماش بيناتنا عادي لاباس المهم ما نكرهوش بعضنا ما نحقدوش على بعض
1: الحقيقة الحمد لله يا ربي معنا حتى مشكلة نخاف على بعضنا في أي حاجة ما بعضنا مشكلة فرح لطف أي حاجة وكل خويتي عمري ما نقول دمي ولا حاجة اي سورتو لا ريلاسيون افيك ما مير انت وجو ما تبحثي ديجا بنت اختي في الدار دونك والله الحمد لله الحقيقه انا ديما نقول الحمد لله خاطر امي ديما نتمنى عندي اخت الحق ربي يفضل خويا دونك الحقيقه لو رول تاع خويتي موجود في كل شيء الحق
0: انت في الوسط جيت ياسمين
1: انا في الوسط
0: دونك خواتك البنات الاولانيين
1: اي فوالا زوج بنات ولينين بعد انا وبعد خويا
0: فما عمر فرق عمر بيناتكم كبير ولا
1: اختي اكبر منا بتسع سنين انا تسع سنين فوالا
0: واضح
1: اما وديجا فما ديجا فما اون اوت بارونتيز حتى امهم عندها اولاد
0: فهمت
1: دونك هما عندهم دمي ونعرفوهم وصحاب معاهم رانا
0: واضح معقول
1: دونك كلها في التربيه راه الحقيقه
0: دونك ترى اللي هو دور الاولياء قبل كل شيء
1: قربوا دور الاولياء المايند سيت اللي نحن صغار يقولنا خويتك تخاف عليها اختك في كل شيء يعلمونا من احنا صغار معناها المسؤوليه اليوم اخواتنا اللي احنا نحبوهم فمشكره
0: الكبير يقول له اخوك اكبر منك وصغير يقول له اخوك اصغر منك رد بالك عليه
1: اتسيتيرا هو اذا اخويا الصغير بركا راجل هو اللي خاف على ثلاثه بنات مثلا معناتها اي حاجه مشكله دونك سي لو رول دي بارون ان فيت
0: تري بيان معناها انت خواتك الكل ماهمش شقه فينالمون ياسمين
1: شو أخوتي كل الشقة؟
0: ما همش ملبو من الأم، خويتك الكل من أم هكا ولا؟
1: لا أنا عندي زوج خويت من بابا
0: صحيت
1: ولا وبعد جينا إحنا بابا خذي مرأة اللي أمي جينا نحنا وأمها بعد عم شفت كم تحيتها وجيبت صغار
0: داك أخوك من الأم من البو دونك
1: ولا خويا ولا
0: ربي فضلهم لك
1: عايشك
0: محليكم إن شاء الله ديما ملمومين
1: انت احلى وميرسي بوغ تو بوغ لي سوجي رقيقه يعطيكم الف صحه على الخدمه اللي تخدموا فيها وكملونا
0: نكملوا بقدره ربي مكملين ان شاء الله
1: ميرسي
0: نورتنا يا ياسمين تحيه ليك ان شاء الله موافقه يعطيك الصحه نواصلوا مع التليفونات معايا عمر مرحبا سيدي
2: حسام لله
0: الله يخليك مرحبا بك
2: مرحبا لله اسمحوا لك
0: عايشك سيدي فضلك 73
2: سنه وسامحني انا
0: 73 سنه من عين زغوينه
2: اي
0: نتشرفوا يا سيدي مرحبا
2: بك اكثر لله أه؟ انا الحمد لله عشت في عائله كبيره ما شاء الله والدي الله يرحمه كان متزوج وعندما توفيت زوجته خلت له 4 صغار اولادي كلهم الاخرين ينادي جميع عام ونص وقت امي تزوجت به وهي نفسها كانت يعني متزوجه وزوجها توفى وخلالها زوج اولاد وطفله دونك وتزوج
0: دونك هي زوجة والدك
2: هي زوجة
0: دونك هي
2: امي
0: أمي,
2: امي زوجها توفى وخلها صغار وبابا لا يرحمه توفت زوجته وخلى له صغار بعد هما تزوجوا زوج مع بعضهم وربوا هكا الأربعة الأولانيين تاع بابا وثلاثة تاع أمي وبعد جينا أحلى
0: أنتم شقة معناه أما عندكم أخواتكم بالأم وأخواتكم بالبو
2: عندنا احنا 7 من الأم والبو عندنا زايد 4 من البو وثلاثة من الأم
0: 55 بسم الله ما شاء الله 55 ربي يفضلكم لبعضكم
2: هذا الموضوع اللي خلى اللي هم الهام جدا في القصة كلها هو الوالدين كيفاش ربيونا وكيفاش عشنا كنا في دار واحدة كنا نسكن في جندوبة بعد 56 هبطنا لتونس دار اللي سكننا فيها في تونس لحد الآن مازالت تمتعنا عشنا فيها الكل هذوما اللي سميتهم لك كنا مع بعضنا السبعة الأخرين جاءوا بعد ما جاوش كل مع بعضنا ماما لي لكاتر إلي تروا واللي برمين على المرياج الإخراني في دار واحدة بما فيه أنا نتفكر وأنا صغير جاري توازان في الليل كنا قد وكايا نصرفهم بعد العشاء ونحطوا كلميدة ونبدأ نرتب في القرآن اللي حفظناها عند الكتاب في الحومة يعني إخواتي هذوك من بابا وإخواتي من أمي عاشوا معنا وثم اللي بابا عرس لهم ثم عرس الأختي من الأم وعرس الخوية من الأم وعرس الإخواتي من البو وهو معناتها لمهم كلهم إخواتي من البو يعيطوا لهم يعيطوا لها دادة وإخواتي من الأم يعيطوا البابا سيد علي خاطر بابا اسمه علي يعني اللحمة نتاعنا كانت ما شاء الله والحمد لله هذين فارقنا اللي فارق وقعد اللي قعد واللي حد الآن كل عيد نتلموا في بقعة في دارنا هذه اللي موجودة توا نقعدوا فيها ونفكروا فيها حياتنا
0: سي عمر انتي وخاطر انتي جيت من بعد بربي كان بحذك راديو ابعد عليها سي عمر خاطر فهم شو يحس بحذك ماذا بينا صوتك يبدأ واضح انتي اللي فهمتوا جيت من بعد وقتاش فقط اللي هذوكم راهم اخواتك من الام كهو والاخرين اخواتك من البوه كهو
2: ديك ما انت بديت نفهم
0: ولا اما قبل ما كنتش فايق مش حاس
2: لا لا لا نعرف اللي انا ما قلت لك من 4-5 كون نعرف هذاك اخويا من بابا وذاك اخويا من امي
0: اما ما فهمش تفرقه معناه
2: نو نو نو بديت
0: اخواتك انت فاهم اليوم اخواتك
2: اخويا وخويا وكهو ما فهمش حتى فرق ما بين اخويا من هذا واخويا من هذا هو ديجا اخواتي تولي من البو ومن الام راملي مثلا اختي واخوتي زوج من امي ما همش اخوات اخواتي اللي من بابا
0: فهمتك اي بيان سور
2: ورغم ذلك في نحضر في افراحنا في جمعاتنا في كل وقت نحضر مع بعض ساعات ما احنا من تونس نمشي ونتلموا الكل في البلاد غاديكا نحضر مع بعضنا في الحفلات والمهرجانات ونلم بعضنا وكل ما بعضنا. وبعد هنا الدار اللي هبتنا فيها في تونس وسكننا فيها ماتي كونتيس اللي كلهم خرجوا من الدار هذيك عرسان وكونوا عائلات أولاد أولادهم أولاد خواتي معناتها لليوم الغدوة مازالوا يجيوا عمي عمي اللي من أخويا ما أولاد أخويا من أمي ولا أولاد أخويا من بابا عمي ماشي لدار عمي جاي لدار عمي
0: ايه عمهم ولا اشتر عمهم بيصير
2: ليه معناتها
0: بالحق خاطر مهمة اللي تقول فيه مهم جدا
2: الولد الوالدين ترباوا على تربية بوهم
0: صحيح
2: وبوهم اللي تربى على تربية بابا دونك التسلسل نتاع الأخوة يمشي في الإذن في العروق
0: فما نقطة مهمة وانتي تتحدث يا سي عمر قلت لي نتفكر دارنا متاع جندوبة شنو الاكسيبسيونيل اللي فيها الليالي كيفاه الصبحية كي تمشيوا للمكتب ما بعثكم حكينا شوية على
2: في جندوبة ما نمشيش المكتب خاطر جيتي انكرت ريجان
0: اما حسيتك عندك ذكريات مع الدار كان لمتكم ياسر
2: نرجع انا الدارنا اللي سكننا فيها في جندوبة قبل ما تولد وتولدت غادي ديجا في جندوبة حتى خرجت منها من 53 3 سنين العوام اللي فاتت عمناه ولو عمناه هزيت ولادي وشيت وريتهم الدار اللي كنا فيها وتولدت فيها غادي في جندوبة مازال فيها بنفسها ساكنين فيها ناس اخرين عارف لي مازال هذيك موجود وخاطر علاش عندي ذكريات نتاع خواتي كيفاش نتلموا في الدار كنا مع بعضنا والدار واحد تلم خواتي هذا
0: وخواتي ايه اهم الصور اللي ترجع لك ترى داركم هذيك مع خواتك شنو ما الصور اللي تستحضرهم دي
2: انا صورة في بالي هي وقت نروحوا من الكتاب وفي الليل راجعوا هيك اللي قريناه بعد العشاء تتحط الميدة قلت لكم تلموا كلنا خواتي اللي كبار من بابا وخواتي من امي واحنا اللي اكبر مني خاطر انا مازلت وقت جافي قلت الترازون كاتران ما عنديش بحفظ عايز اما لما نفكر هذيك الصوره اليوم من الغدوه مازلت في مذاكر في مخي والحمد لله رب العالمين نطلعوا على بعضنا
0: وفطور مع بعضكم
2: وراجعوا بعضنا
0: اللي كتبتوا كمل بهم يمدهم للي بعده
2: اوني تي 14 اوني ريستيه توا خمسه بقاش عيني
0: وي
2: واحد مازال من واحد من اخواته من بابا واخواتي الاخرين من امي وبابا اما الاخرين الله يرحمهم
0: الله يرحمهم نعم وعشت ايام جميله
2: حتى كان هم مشاو ريحتهم مازالت لانه توا نمشي لدار خويا نلقى ولد خويا غاديك يعني ساكن في نفس الدار اللي نعرفه فيها كل اخويا من البو ولا اخويا من الام نفس الدار
0: عنده توا بين جندوبه وتونس
2: اي عندي ولد خويا من امي في جندوبه نمشي له وعندي اخواتي ولاد خويا من اخواتي من بابا في تونس هنا في بن عروس في ريانا نمشيو ونطلع عليهم ونمشيو ونجيو في معناتها العياد ديما نتلموا توا عندنا دارنا في اللي ساكنين فيها في تونس نتلموا فيها ساعات يجيو هما نجيو غاديكا باش نفكروا هكا الجو نتاعنا وبابا كنا نفكر هذا يطلع للبلاد باش يجيب لنا على عبادنا كل حد علوش نتاعه ويشري لنا العلاج من غاديكا ويجيبهم ونربحوا الكل غاديكا ومن بعد كل واحد يزع علوش ونزار ويروح به. انت الحمد لله هذا ناكد لك على حاجه التربيه نتاع الوالدين اللي تحنن الاخوات مع بعضهم وتلاموا تلحمهم مع بعضهم الحام هذاك راه ما يتقطعش يقعد على ولد ولد بعدين. أو جينيراسيون حتى الجينيراسيون بعد أو الثانية وتمشي حتى الثالثة ولله الحمد
0: ربي فضلهم لك
2: والله عندي حاجة أخرى كنت أسمع
0: قل لي طبعا
2: عندي خويا لكن مش خويا
0: خويا
2: ما جبتوش أمي وبابا
0: إذا بدنا نعمل فورم على خويا اللي ما جبتوش أمي وبابا احكي لنا عليه
2: صديق تعرفت به وقت أنا نخدم في جربة في السياحة من عام 75 اليوم قداش أوني 2026 من اليوم الغدوة يطلب فيا ونسأل عليه ويسأل عليه وساعات يسبق خويا اللي هو من صلبي من أمي بابا ويعيد عليا قبل ما يعيد عليه خويا يعني الأخوة والمحبة نعمة ما عند ربي وقت اللي ربي يكسبها لك ويحبك الناس ولا تتحب عند الناس تولي أكثر
0: هو أنت زادة يظهر لي سعمر تعاشر بالوضعية اللي عشتها انه عندك تبركلها اخواتك اون فامي نومبروس بركلها 14 اخوات لي انتوما بين اخواتك الشقة واخواتك من الام واخواتك من البو دونك انت زاد يظهر لي عشت في مجال ولا في محيط يخليك تعاشر العباد وتراب العشرة وتحافظ على العلاقات.
2: ولله الحمد
0: تحية ليه سي اخوك
2: وتعامل حتى مجموعة تو من خرجنا روتريت مع زملائي كنت نخدم معهم من اللي زالي كترزع نخدم معهم وقت خرجت انا في التسعينات تو عامل مجموعة نتصلوا ببعضنا بعد شهر شهرين كي نلمهم ونقعدوا تقيوا هكا سوية عامل زمان فنبدلوا حديث وحكايات وجونا انت على فترة العمل انتعنا ونسابخه ونعودوها بعد شهرين
0: ثلاثة.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: يعطيك الصحة يا سي عمر نورتنا يا سيدي. شكرا لك على المداخلة الطيبة الله يخليك تحية لك شكرا. نمشي لسيدة مرحبا.
3: عسلامة مدام.
0: الله يخليك يا لله مرحبا بيك سيدة 60 سنة من بومهل.
3: أي
0: مرحبا لله نسمع فيك.
3: عايشك عايشك. نبدأ لك ساعة أنا وأمي وبابا طلقوا معناتها هنا في 11 سنة
0: به
3: الله يرحمها. المهم بعد معناتها أنا عندي أخويا وأختي هما اللي من أمي وبابا يعني إحنا ثلاثة
0: به من الأم والأب
3: من الأم والأب. بعد أمي خذيت راجل كي خذيت راجل خذيته بأولاده تسمع فيا
0: طبعا
3: خذيته بأولاده قتلوا أوك أنت بأولادك معناتها تكون أنت معناتها أنا نحن على أولادك وأنت تحني على أولادي. وهذاك اللي صار. أختي أمي جابت من رجل أمي الله يرحمه جابت منه كان واحدة بركة أختي اللي هي كوثر. ولله الحمد عشنا ما فماش فرق ما بين الأولاد رجل أمي. أنا نتمنى يتعمل برنامج على أولاد لرجل أمه كلها خطر أنا يسعدني برشا الموضوع هذايا خطر احنا كيفاش عشنا والتوى هما ماتوا الله يرحمهم وأحنا قعدنا بسم الله ما شاء الله.
0: أخواتك من البو ولا أولاد رجل أمك
3: أولاد رجل أم. أما أختك
0: هي اللي
3: أختي أي أختي معناتها بنتي مش أختي. أنا وقت اللي أمي جابتها أنا عمري 12 سنة أمي تمشي الخدمة أنا مبدللها أنا ننزل الروضة معناتها
0: كي بنتك
3: ما عنديش فرق ما نحسيش معناتها حتى أخواتي الأخرين ما عندهمش فرق معناتها إحنا ننسيه الموضوع متاع اللي هي أختي من الأم. فهمتني كيفاش هي هذي الكل. أنا نقول السيد اللي قبلي ما شاء الله معناتها عجبتني المداخلة متاعه اللي هم الوالدين ضربة على الوالدين كي تعرف كيف تتصرف. انا اختي معناتها عائلة بابا اختي اللي هي اختي تعيط لهم عمومتي كيما نعيط انا تعيط لمامتي ام بابا الله يرحمها تعيط لها امي معناتها. فهمني كيفاش معناش كل مشكل اللي معناتها طلق وكل مشاكل اللي احرم وما عادش يمشي وما عادش يجي لا لا لا لا جملة. فهمتني أمي يرحمها ياسر كانت لمتنا ومعناتها لقينا عائلة بابا حتى أمي كي طلقت والكل قعد ومعناتها العلاقة طيبة يعني مكتوب ربي جيب مكتوب ربي أختي عملوا فيها معناتها توا بنت خوها معناتها أختي كي تقول مثلا على بنت عمتي تقول بنت عمتي ما تقولش معناتها رأي بنت عمة أختي ليه وهم يقولوها معناتها ما كوزينو
0: أي ما تقعدوش تقولوا راهي من أبوك هو ولا من أمك هو ولا
3: يرحم والديك.
0: فهمت
3: دونك الموضوع معناتها
0: سمحني يا سيدة خطر أنت قلت نقطة مهمة جدا قلت كما قال عمر راهي تربية من الأساس ولي بارون هما اللي يعملوا هالإفور هذا. أنت مثلا في حياتكم اليومية يا سيدة كيفاش تربيتوا فين ريتوا التصرف هذا متاع ما تحسوش اللي هذاك راهو خواتك من راجل أمك وهذيك أختك من أمك هاو هذاك فهمت في شنو لمستوا في حياتك اليومية خاصة أنت عمرك 11 سنة فايقة تعرف
3: اي انا من الاول تكل كل واحد يحس من الاول اللي معناتها امي كاينه باش تاخذ راجل باش يباع من الاول حسيت خاطر احنا بون امي يعني عشنا لها احنا بركه بابا يرحمه كي حليت عيني نقا يعيش لبرا دونك ما عنديش بيها مثلا كلي
0: طلب كبير.
3: يرحم والديك. معناتها أمي هي كل شيء لنا. من حسيتها الحقيقة ومرض شرطو أنا الكبيرة والكل فهمتني. بعد أمي ورجل أمي يرحمهم خليه وسعى ما بين أولاد وأحد أحسنا معناتها ما فماش مفارقة. ليش نو تتصوروا أنت في بالك معناتها لفي مكلتنا يلزم الناس كلها تاخذ قد قد ذي هم بعد كي جبنا أختي فما حاجة ضحك شوية أنا وبنت رجل أمي خويت منش بنت خويت ولينا غيرنا من أختي حسينا كينا هي حست اللي بوها جاب طفلة باش يتعلق بها وأنا كيف كيف فهمت بختار عندي أختي ما أصغر مني ما حسيتيش الحساسة ذي ما عنديش معنات احنا لي ولينا نبكي وراحنا صغار والكلهم بعض واللي نحن لهين بها
0: فرحانين بالبيبي
3: يرحم ويديك مع أمي ورجل أمي عارفوا كيفاش يتصرفوا باش ما يخليونيش نحسوا كل احساس راهي كي جات هي باش تبعدوا نتوما وفهمتني كيفاش لا من بعد حسيلو قريت في الزهرة قريت في تونس امي معناتها كي نعمل حاجه تكلم عمي تعاقبني رجل امي حامي عليا فهم انا معناتها رجل امي وقت اللي جبت سرتو ولدي الكبير ما عندكش فكره لا والله يحايل مع ولدي في الحاجات فهمتني كيفاش معناتها
0: يعني بالنسبه ليه بنته ماكش بنت مرته
3: يرحم والديك حتى يسافر يجيب كل شيء يمد لامي وامي تقسم للناس كل كيف كيف ما امي معناتها بالحق مش على خاطر
0: امك ما عندهاش التمييز بين ولادها هي اللي جايبتهم واولاد رجلها
3: لا لا بالعكس انت معناتها كي تراها فما يمكن حاجات عملتها معهم وما أكثر من أن احنا كي ساعات نتعمل تقولي لي يلزمك تفهم اللي انت بنتي حتى كان كشيت عليك انت بنتي وما بشي حسوها فهمتني كيفاش معناتها وتوا هم قلت لك رجل امي مات لولاني الله يرحمه قبل وبعد امي معناتها وما تصورش احنا شنو اللي صار فينا في سوى في رجل امي سوى في امي وهما معانا واحنا هما توا قصدوا ربي ان شاء الله في الجنة واحنا قعدنا دوما مع
0: ولاد
3: امي واختي اليوم الغدوة نقول لها انا كي نبدا نتكلم تقول لي عشيرتي يا اختي يا حبيبتي وانا كيف كيف واختي هذه معناتها اللي من امي كيف كيف معناتها اختي انا عندها ولده ولدي معناتها انا نفستهم ونقول لهم اسمع راهي هذيك امك الاولى وانا امك الثانيه ما يعني الحقيقه نتاع ربي ولله الحمد وبعد انا كتبت ربي طلقت زاد عرست وطلقت جبت ولدي الاولاني فهمتني جبت ولدي من بعد كيف تفرقنا من بعد عاودت حياتي ربي سبحانه معناتها راجل زادة اللي عملوا مع ولدي أمني ما عملوش مع ولده اللي أنا يعني ولده اللي جبته أنا معناتها منه ما عندي حتى إشكالية بسم الله ما شاء الله لليوم الغدوة معناتها بو ولدي الكبير توفى زادة بو ولدي الصغير كان بالواجب على الأخر مع ولدي في موت بو في مناسباته في من اللي هو صغير تخلى عليه عمره 6 سنين معناتها قلت لك ساعات نقول له معناتها رك يعني ولدك بشي غير معناتها تلمال اللي ما صارتش وحتى كيبو ولدي الله يرحمه حي نفس المعاملة مع ولدي اللي من راجلي الاخر ريت انا توا ساعات كي نسمع كيفاش القاتي ان تجيني حاجه ما نقول يا اخي فينا الماء معناتها شنو دايم ربي
0: تبعت كيف ما اخواتي نجموا يقطعوا بعضهم
3: اقسم بالله اقسم بالله وعناتك حاجه انا بعد كتبت ربي وطلقت راجلي الثاني اخذي على روحه جاب زوج بنات انا توا كي نكلم ولدي نقول له شنو حوال اخواتك كل اخواتك هو يحبهم برشا عمري للنهار قلت له معناتها ليه وبالرغم اللي صارت لي حكايات ما يعلم بها كان الله سبحانه لكن انا ما حكيتهم شو ما خطروا ما عندهم حتى ذنب
0: تتفهمني
3: واضح ما عندهم حتى ذنب
0: يا رشيدة سامحني سيدة بلا المرة الجاية يزمك تشارك معنا خطر في نتحدثوا على العلاقة بزوج الأب وزوجة الأم شارك معنا خاصة كان عندهم زادة أبناء
3: كثير يوم معناتها فرحانة اللي تحصلت عليكم خطر برشا مرات ساعات تجي في حاجات وما ما نتحصلش عليكم أما اليوم معناتها الحمد لله اللي تحصلت عليكم
0: إن شاء الله ديما تحصل علينا
3: يا ربي العبيد بكره اللي الدنيا فيها الموت خوك دمك ولحمك سواء من بوك ولا من امك هذه تجين معناتها وانا نقول راهو يرجع للوالدين للوالدين ولما اللي تكون لك الكراهيه يتكون المحبه فينا الماء الصغار عمرهم ما يتحاسبوا مهما كانت الطرق ما عندهم حتى ذنب
0: به تري بيان
3: فهمتني
0: واضح
3: حكي وعايشك وبارك الله
0: الله يخليك ربي يفضلهم لك يا سيده نشكرك برشا على المداخله نورتنا عايشك يا لاله تحيه ليك نواصلوا مع التليفونات 71113000 71113000 مازال عظمتكم كي تحبوا تشاركوا معنا اليوم نتحدثوا على الاخوه غير الاشقاء تحيه الوائل في رقم مكالمتكم الهاتفيه معايا رشيده مرحبا
4: الو
0: مرحبا لاله
4: عفشانه
0: عايشك يا رشيده 50 سنه من سليانه
4: سليانة وأكثر
0: مكثر مرحبا تحية ليك وكل أهالينا في مكثر وفي سليانة مرحبا يا رشيدة أحكي لي
4: عندي زوج خوات ملبو
0: أي
4: زوج أولاد الحصيل وكما بابا خلاني عمري 4 شهور كبرت ما نعرفش اللي هذوكم ما همش خواتي ولا ما همش ما عرفت الحكاية
0: أمك عاودة تزوجت
4: لا لا لا هم أخواتي بابا أخذ امرأة جابنا زوج أولاد وتوفت خذ أمي جابتنا 3 بنات وولايد أخواتي الكبار عمري ما حسيت ما سمعت
0: ما في بالكش أصلا معناها
4: جملة كان بعد ما عرفت بعد ما عرفت هكا كل مرة نسمع كلمة خيجيت نسأل في أمي قالت لي رم أخواتكم البو وكيمات بوك انت خليك عمرك 4 شهور هما اللي خدموك بروكم ديجا عرفنا الكل من عند أخواتي هذوكم حتى بعد كعرسوا الأولاد الكبار كل واحد سكننا على روحه ونحن سكننا نحن وأمنا وأخونا الصغير اللي تعمل خطبة تعملها في دار خويا الكبير اللي تعرس تعرس في دار خوها الكبير
0: الله يرحمه خويتك يا رشيدة
4: خويا اسمه محمد والأخير المولدي وفي فرنسا هما عايشين هما أولادهم وعائلتهم لطوا في فرنسا خويا الكبير الله يرحمه عنده 3 سنين من اللي توفى علاقتنا بقط باهية برشا بمرته وبولاده يجيبون الكادوات من فرنسا نحضرونهم في أي حاجة يعملها يحبونا بطريقة غير عادية
0: وانتي ما تعرفش كان كي جيت باش تعرس باش فقط
4: كان كي بعد ما عرست وقت عرست عمري 24 سنة
0: معناها عمرك 24 سنة باش عرفت لي اخواتك
4: وديجا عديت الفكرة امي لولادي ولادي ما عرفوا اللي هذوكم ما همش خوالهم يعني امهم وحدهم كان كي كبروا عندي تولدي واحد عمره 35 عندي طفل عمره 30 سنة عندي واحد آخر عمره 27 والصغير عمره 29 سنة ما عندهمش فرق بين خالهم يعني خويا
0: مش شقة وغير والشقيقة غير الشقيقين باهي رشيدة شنو اللي عشتوا في حياتك اليومية وشفتوا في تصرفات أمك وبوك وكل اللي خليك ما تميزش بين أخواتك
4: الحقيقة بابا ما خلطتش عليه خلاني عمري 4 شهور وتوفى أمم مع أخواتك أخواتك أخواتك هذوكم أخواتك الكل هذوكم أخويا الصغير هو أصغر من أخواتي هذوكم هو معناتها ديما أخواتي الكبار هما الكل هما الكل كان جاي واحد يخطب كان واحد باش تعمل حاجة كان
0: أمك كان أمك ديما عندكم أخواتك
4: أخونا الكبير وأخويا الآخر هذوكم هما الكل الكل اللي مثلا ما قبلت خطبت الواحد تفاهمت ناوية وتخطبنا الكل أخويا الكبير سمع عليه كلام ما وافقش عليه ما وافقش عليه ما خديتوش ما خديتوش قلت خويا ما هوش موافق عليه ما ناخدوش كي يبدأ ندرشني أخواتنا ياسر بهين معانا أخويا ذي الكبير الله يرحمه ليل توفى بولاده ربي طول عمرهم زادة بهين معانا على الأخر مرت خويا زادة عبارة أمنا مش مرت خونا الحق نستغرب ناكي نسمع واحد يقول ذي أخويا من الأم ذي أخويا من رشنية ذي نحسها كلمة زادة يعني تتعدل الصغار تولي تفرقة وتولي ندرشني هو أخوك
0: هو خوف في نهاية الأمر
4: خوف نفس اللقب نفس الاسم نفس كل شيء عنا والله دارنا نحن كنا نسكن البرة في الريف عنا دارنا التو أخوي الكبير يحبها يعني حتى بشان فرنسا وملك في تونس الكل يحب دار بابا ذيك تبقى بكلنا البنات قلنا مدام هو يحبها تبقى كما هو يحبها خلاها فم معناتها الحقيقة علاقتنا بها برشا أمي.
0: شنو تمشيو لها الدار ولا فما شكون ساكن فيها؟
4: ولا لا ساكن فيها حد.
0: أما تمشيو لها وبخلينها محافظين عليها بنفس
4: ال... هو يحبها أخويا الكبير فيها، هو بابا زرع فيها كشجرات وكسانية صغيرة، معناتها حبينا خلاها كما يحب أخويا الكبير.
0: قعدتوا محافظين عليها كما عملها الوالد حتى من داخل كيف كيف
4: كيف ما كيما كيما عاشتها امي قبل واخواتي والكل بقينا محافظين عليها.
0: الوالده موجوده رشيده
4: الله يرحمها.
0: الله يرحمها وينعمها
4: يرحمها.
0: عشتوا برشا ذكريات نحس فيها الدار هذه اللي محافظين عليها.
4: برشا ذكريات، برشا ذكريات طفولة تونا عمري 50 سنة ما نسيتهاش الحقيقة. كيفاش خواتي الحق ياسر باهين معانا. عندي خويا ذا المزار ربي طول عمره داره في القروان، ديما كيجي من فرنسا نمشوله ومرته الحق باهية معانا باهين معانا. أصل عمرنا ما سمعنا حتى من خواتي عمرنا ما سمعنا كلمة أختكم هذه ومش أخت. وعلى فكرة خواتي اللي من بابا عندهم خوهم وأختهم من أم أخرى. أما نحن معاملتنا ما نعرفش خاطر عشنا مع بعضنا معاملتنا خاصة. عبارة يقول دي خير نقول لك خير من الأخوات من الأم والبو.
0: واضح واضح جدا يعني.
4: الحقيقة
0: واضح. ربي يفضلكم لبعضكم.
4: نعيش
0: معناها أنت قريبة معناها أخواتك الكبار اللي من البو أكهو عزيز عليك
4: ياسر ياسر.
0: أحيانا أكثر حتى من أخواتك من الأم والبو
4: الحقيقة. هي ما تقالش أما الحقيقة.
0: لا يا عادي بالحق ساعات القرب النفسي والإحساس.
4: ولدي أخيرا نمشي لفرنسا مرت خويا الكبير استقبلته في دارها عبارة ولد بنتها عبارة ولدها عبارة الحقيقة علاقتنا به يا شرى ربي بقي ستر على الناس كل شاء الله العبيد كل تحب بعضها
0: رشيدة.
4: والدنيا هذه ما زينا حتى الواحد الحقيقة.
0: تحية ليك يا رشيدة، سلمنا على سريانة كاملة ومكثر ونشكر برشا على المداخلة. تحية ليك مرسي يا رشيدة. نمشي لسفيان. مرحبا عايشك يا سفيان. 47 سنة من صفاقس. نعاود ونتصل بيه من الجديد خطر تقطع عايزه للمكالمة الهاتفية. جست نقول مستمعينا كلمونا 71 مثل 13 نرفع عظمتكم كي ناخذوكم بالتليفون شتيركوا معنا. ابعدوا على الغاديو باش ما يبدش الصوت يعمل لكم الحس وقت مداخلة متاعكم. سنين
5: تجارب ثرية ومتعدة لأجيال مختلفة. هذا يأكد أولا أنه الأسرة مؤسسة ديناميكية تتطور تنجم تعرف أشكال مختلفة. العنصر المهم اللي نحن تونا نطرقوا ليه هو الأخوة غير الأشقاء إن كانوا يعيشوا في نفس الفضاء أو إنهم هما تبقى هذه القرابة الاجتماعية متوفرة إلا ربما ساعات يعيشوا في فضاءات منفصلة عن بعضها البعض أو يتقابلوا استثنائيا. على ما يبدو إنهم يعيشوا في نفس الفضاء هذا عامل مهم لأنه فما ذكريات مشتركة واللي تقال في أغلب الشهادات نحن أمام تاريخ كتب بشكل جماعي من قبل عدة أفراد صغار وكبار وين الأولياء تم التركيز عليه يلعبوا دور مهم جدا. وكأنه هذا يجي بمسألة مهمة نعيشه دمما أنشطة مع بعضنا تقاسمنا كلينا شربنا ممكن نتعاركوا ممكن نتضامنوا نتفاعلوا وفي هذا التاريخ المشترك والأنشطة هي اللي تبنى العلاقة. فكأنه نحن نفترض أنه كأنهم يلزمهم من نفس الأب والأم كانوا يعطي فرص أكبر لأن العلاقة تنجح. في حين من خلال الشهادات اللي قد نسمعوا فيها كأنه فما الناس عندهم القدرة باش يكتبوا رواية حكاية ما غير إخراج مسبق هما باش يعيشوا هالتجربة هذه. واللي ريناه أنهم avec du recul بالمسافة تظهر هذه المسافة هذا الارتباط. فكأنه الارتباط المشترك الانتماء المشترك ينسج من قبل عدة أفراد في مسار تاريخي طويل اللي باش يعطيهم هذه الإمكانية أنهم اليوم يقول راهو اللي يربطنا مش هو الرابط الدموي بالأساس حتى وإن كان من أحد الأولياء فقط وإنما اللي عاشوه من تجارب من أنشطة مشتركة من لحظات وربما ساعتهم على الخلافات لكن كأنه هذه الخلافات يمكن تقبل لأن العلاقات الاجتماعية تعرف أيضا احتمال الخلافات الصراعات وهذا يستوجب نضج كبير من قبل الأولياء لأن الأولياء هما اللي اختاروا باش يعيشوا مع بعضهم بالرغم من أنه شخص أو الشخصين عندهم أطفال منحدرين من زيجات سابقة لظروف متعددة ومختلفة. فهذا القرار هو قرار الأولياء باش أنهم هما يرتبطوا مرة ثانية بعد زيجة أولى اللي باش يتحملوا تداعياتها هؤلاء الأطفال. ورينا أنه الأولياء لما يكونوا عندهم هذا القدرة ساعات ما يقولوش في السابق خاصة في الماضي كأنه ساعات الصمت والسكوت ما باش يحميوا الأفراد. لذكر ساعات الحكايات نسمعها أكثر في الماضي البعيد اللي يقولوا راني ما فقتش أو الحكاية ظهرت كان في حدث اجتماعي ساعات حتى بعد الممات. وكأنه في ذهن الناس في السابق الصمت ونكران هو مش إخفاء حقيقة بقدر لحماية هذه المؤسسة وخلق هذا الجو أو المناخ اللي فيهم راهم قد قدوا كيف كيف وما فرقوش بيناتهم. وذلك حتى وإن فيه نوع من إخفاء الحقيقة هو فيه شعور نبيل بمعنى الأولوية لهذه المؤسسة. اليوم المختصين يمشيوا أكثر يقول
0: مسنين ساعات من غير حتى ما نحكيه، معناها نجم الأم تبدأ تحايل من غير ما تشعره، ما نحطوش فيها حتى الموفيس فوا ولا العنصر القصدي، نجم هي من غير ما تشعر حنينة أكثر مع أولادها اللي جابتهم هي باغ اكزامبل، ماهيش حنينة برشا مع أولاد رجلها. وإلا وهو من بعد كيكبروا يحسوا اللي كاينه فما كومبورتمون مختلف في البو، طيب مع أولاده ومش طيب مع أولاد مرته مثلا، وإلا ياسر أنديولجون مع صغار اللي جايبهم من مرته اللي عايشة معاه، وصعيب شوية مع أولاده اللي جابهم من مرته لولا باغ اكزامبل. معناها هو ما هوش بركة نخبيه، أما أحيانا تصرفات زادة هي يزمها أشياء يومية يعملوها لباران باش الصغار يحسوا بك الأمان هذاك وبك القرب من أخواتهم الكل وما يحسوش فما حيلة.
5: هو كلامك أكد أهمية تحميل المسؤولية للأولياء، وقالتهم الدخلة ساعات أمي أصعب معايا من الأخرين تقولها الناس، وعندك زادة الوضعية الأخرى اللي على خاطر تقول باش ما يحسوش خاطر عندهم أهمية التمثل، وساعات باش الناس زادة ما يقولوش راني أنا خاطر أنت بنتي أو ولدي فتحايل. فكل هذه الأحاسيس والمشاعر اتأكد أولا هذا الارتباط وأهمية الانتماء الاجتماعي ولكل طفل حق في الأسرة، نعود ونرجع راه مهم بقطع نظر من تطور حياة الأزواج وطلاق انفصال وفاة اللي هو راه مهم جدا أنه الطفل يتمتع بحق العيش في الأسرة ومش في مؤسسات مثلا التعهد متاع الدولة اللي هي مهمة كهياكل بديلة، إما راهي ما تنجمش تعوض المناخ العائلي بين ظفرين الطبيعي اللي هو الأفضل نفسانيا اجتماعيا الأسرة.
0: وهو دو بلوز ان بلوز كان قبل خطر زو معناها شخص عرس مرتين دونك عنده ولاده من المرأة الأولى والمرأة الثانية ولا مرأة تزوج رجلها توفى عودة عرست برجل آخر، اليوم ماشيين أكثر في اللافاميغو كومبوزيسيون يعني اللي طلق وعنده أبناء من المرأة الأولى، مزوج الأول يعاود يتزوج بمرأة مطلقة وعندها صغار، دونك يعملوا عائلة محلاها مع بعضهم كل واحد عنده صغيراته ونجموا زيادة يجيبوا أن أنفون كوما هما مع بعضهم.
5: وهذا يأكد أنه ما فماش مثال للعيش تجربة الإخوة بقطع نظر من نفس الأولياء أم لا. ثانيا أنه أيضا لدي مفخار لدي مسار وضعية متعدة الإخوة غير الأشقة، ما فماش نموذج أو مثال باش نحكيوا عليه لأنه حكاية تقول راهي عرسولنا راهم هما اللي يحنوا علينا هما اللي حدوا القيم اللي باش نرتبطوا بها، كيفاش أني نحافظوا على المنزل المشترك متاعنا، يعني يبنيوا كل حكاية والتاريخ المشترك كما قبيلة تقول لك أنا عندي سيدي فلان، يعني هما كتبوا وعملوا أشياء معالم دي روبير بقطع نظر عن هذه القرابة الدموية، خاطر احنا في اعتقادنا انه الدم هو الاساس، في حين نحن في وضعيات انا من الناس فاهمين اهميه الاسره وانطلاقا من هذا الوعي باش يكتبوه بالطريقه نتاعها، نخليه الدار اللي كانت كما هي بالشجرات والثانيه لانه متمثل هذيك كانوا الرمز اللي هو بناوا منه هما
0: اللحمه اللي عاشوها هما صغار.
5: وكانوا الاخ
0: قالها حتى عمر اللي معناه عنده 14 تبارك الله خويت
5: بالفعل
0: هما من امه ومن بوه واخواته من امه وبوه.
5: ونحن بساعات باش هذا باش يثمن التاريخ نتاعنا مش لانه خاطر قرينا او المدرسه حلت عينينا، فهم يلقاو بطرقهم العفويه التونسيه في التاريخ نتاعهم باش يبنيوا اشياء اللي تاكد اهميه هذا الارتباط الاسري بشكل تونسي، مش لاني انا التشريعات والقوانين مهمه والتحديث مهم، اما ترجع للتاريخ باش تلقى اشياء صادة لهذا اللحمه وهذه الرغبه باش انك تبني وتحمي هذه الارتباط العائلي باعتبار انه فما جد مشترك أو زوز جدود أو أربعة.
0: توتفق. يعطيك صحة سنيم. احنا مازال مواصلين معاكم جديد ونتحدثوا أكثر على موضوع الإخوة غير الأشقاء كيفاش يعيشوا التجربة هذية، الأولياء كيفاش يخلقوا هكا اللحمة بيناتهم. 71 113 ألف على ذمتكم. كان زادة عندك أخ غير شقيق من بعد اكتشفتوا وحاولت تربط معاه العلاقة، زادة كلمنا على 71 113 ألف. 71 113 ألف. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بكم.
6: كل يوم مثل الجمعة من مالي ساعتين للأربعة عشية على موزايك فام. كاليبسو Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boutaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justile, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة المتعهد بملف قضية شبهات الفساد في التدفقات المالية لأسطول السمود يقرر تمديد فترة الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق عدد من الموقوفين على ذمة هذا الملف، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البغديري. فريق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بمدنين ينجح أمس في إنقاذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق عن بعد مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميدة بتونس عبر منصة نجدة. ورئيس قسم الاستعجالي زهير اليحيوي يؤكد أن سرعة تقييم حالة المريضة واتخاذ القرار العلاجي الناجع في الوقت المناسب عنصران حاسمان للحد من تداعيات الجلطة وتحسين فرص التعافي. دوليا، المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول في منشور إن الملاحة البحرية لا تزال آمنة لجميع شركات الشحن باستثناء السفن السعودية الخاضعة لحظر أعلن عنه سابقا. التصعيد في مضيقي هرمز وباب المندب يدفع أسعار النفط إلى ما فوق $100 للبرميل وسط مخاوف من استمرار اضطراب حركة صادرات الطاقة، وتزداد المخاوف من انعكاس ذلك على التضخم والاقتصاد العالمي. صحيفة غارديان البريطانية تؤكد تصاعد المخاوف الغربية من عمليات روسية محتملة تستهدف كابلات الاتصالات البحرية خصوصا في منطقة القطب الشمالي، وسط اتهامات باختبار تقنيات سرية لأعمال تخريب تحت الماء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك اليوم في قمة بريكس المنعقدة في الهند مع تركيزه على التعاون في الطاقة والدفاع والاقتصاد، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط. وتحاول الهند الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع روسيا بالتوازي مع علاقاتها بالغرب. دراسة حديثة نشرت في مجلة ذا لانسيت المتخصصة تكشف أن أكثر من 2.7 مليار شخص من بينهم أطفال تعرضوا للتدخين السلبي على مستوى العالم، مما تسبب في حوالي 1.7 مليون وفاة في العام 2023. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
1: الأولى في تونس موزايك اف ام. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للـ14 عشية.

0: رجعنا لكم من جديد وما زلنا واصلين معاكم في فرام على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس كل في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس نتاعنا 71 113 في 71 113. نتحدث اليوم على العلاقه بين الاخوه غير الاشقاء, هل انه العلاقه هذه دائما ما تكون طيبه ومحلاها وفيها التفاهم والود كما كانوا المستمعين يتحدثوا في الساعه الاولى, ولا احيانا تكون فيها اشكاليات؟ نتحدثوا زاده هل انه العلاقه هذه الطيبه مسؤولين عليها اساسا الأولياء, هما اللي يربيوا الصغار من الأول حتى كانهم غير أشقاء على أنهم يحبوا بعضهم يعاونوا بعضهم السيتغاء, وإلا زادة نجم تكون بمجهود شخصي من الإخوة في حد ذاتهم. 71 113 1000 71 113 1000. نواصلوا مع التليفونات. معايا سفيان. مرحبا سفيان.
1: أهلا مدام أمينة.
0: الله يخليك يا سيدي, سمحنا قبيلة تقصر التليفون. ألو سفيان, 47 سنة من صفاقس هكا ولا لي؟
1: اي انا تو نسمى شاهد ايام, معناها مش نحكي على العلاقه نتاع اخوالي واللي هما من اب واحد اما من زوج نساء. دونك عندي 12 11 خال انا تو.
0: بارك الله 55
1: سبعة معناها تبعين امي وخمسه في جديد.
0: ايوه
1: حبيت انا فخور برشا بالعلاقه بين اخوالي, معناها قاعدوا ديما سودي فماش حتى مناسبه تعدم يكونوش مع بعضهم, وفما كلمة ديما نقولها أنا أحسن حاجة عند إخوالي, معناها كلمة تختصر يقولك الفزعة.
0: احنا توا يفزعوا لبعضهم.
1: اي صحيح, كل شوية في الفرح ولا مثلا في حزن ولا هذا. دونك احنا أصلي من تقدير عليه, لكن كله نسكن في الساقس قعد خال برك واللي هو في دار جدي القديمة نقولوا احنا. أما هذا ما يمنعش في أي مناسبة, كل شوى عيد ولا رمضان ولا أي مناسبة يزمهم يكونوا كل تتلم غادي. وكما قلت لك معناها انا قعدت لي ذكرى نتاع جدي, واحنا كنا نمشيو له ما شاء الله وقتها نقولوا احنا 6 7 عيال كل واحده 3 4 بجرتها, ومشيو لجدي كيفاش كانوا معايشنا, معناها زوج بيوت يدوري ونقعدوا نستنوا الناس كل نستنوا في جدي حتى يروح هو وقت يمشي للسوق بعيد شويه ويجي على البيما نتاعو, معناها احنا عرضوه كل 15 20 واحد بجرته معناها باش يوكلنا. دونك العلاقه قعدت حتى اليوم من هذا علاقه معناها أنا فخور بها برشا. والحمد لله يعني معناها ما حتى كثير إشكاليات صغيرة تهدى على روحها, ما عمرها ما قاطع بعضها معناها.
0: أخوالك؟
1: أخوالي بينسي وخالاتي, وأمي كانت عندها دواز أمتنا كل معناها كانت ديما كتغير تشبت أخوالي ولا حاجة بتكن بالباقي معناها. مستحيل كان مش تشبت حد بكلمة خايبة, وحتى كان حد يعطي رأيه هكا معناها مجرد مش يقول حاجة لا تقفله هي.
0: فهمتك, دونك العلاقة كانت طيبة وما كنتوش تحسوا بالتفرقة اللي هذو مخوات مش شقة وهذا مخوات بالبوكة ولا من الأبوكة.
1: إجا أنا حتى نتوى نعمل تحية معناها الخال يسمع فينا معنا علي ودخلتي مجدي هو تكسيس لبدا برونشي ديما على موزايك.
0: تحية ليه مجدي وخالك علي هكا ولا ليه؟
1: أيوة
0: تحية لهم يا سيدي, ربي فضلهم لك, نورتنا يا سفيان, شكرا لك على مداخلة. تحية لكل أهلينا في صفاقس وبير علي بن خليفة. نواصلوا معايا إيميل.
2: ألو عسما.
0: مرحبا لله
2: وبيك لله, عايشك مدام من
0: عايش. شكرا لك يا ميل. 59 سنة من تونس هكا ولا ايه؟
2: هاي
0: احكي لي عزيزتي.
2: انا باش نحكي على تجربة الوالدة الله يرحمها.
0: ايه
2: كانت بوها توفى. توفى خليها هي واخوهم خوهم صغير واختها.
0: يعني والدتك عندها اخوها واختها.
2: اخوها واختها وابوهم
0: توفى.
2: ابوهم توفى منتي الله يرحمها زادة طالها زوجة رجل آخر خليت رجل آخر جابت منه كيف جابت منه زادة زوج بنات وولد. أنت إيش بش نحكي لك رو يجب قول لك رو المسؤولية تتحملها منتي الله يرحمها الله يرحمها. كانت تحس فيها وفي تصرفاتها في كل شيء كره كره كره لأمي ولختها وولدها. ولدها طمع كانت كانت تجري وكل طامعة كان كتجي لهنا تونس, هما في البلاد كتجي تونس كان حل داره استقبلها ومرته وولاده وصرف وكل يولي خالي به. كان نهار هكا ظروف وسببها وكل شيء لك تمشي تحكي به البلاد كاملة. كانت حقود حاقد عليهم تكرهم أمي رحمة نذكرها. أنا عمري كثير كانها أمي تبدأ تبكي أمي وقتها في الكامنتر وفي الصنص كلها يا كبرت وجبتنا وأنسى تقول لي ليه راي تكره أبونا يرحمه رغم أن عزيزي كان شهيد كان توفى شهيد قبل تفاصل. تقول لي بابا كان راجل كان أوتوريتي وسعيد معه كخبات الثاني هذا هي اللي متقوي عليه وكل شيء وجاء قبليدها تحس تحب تحب هو وتحب ولاده، تحس تفرق في المعاملة وتحسسهم كي يجيوا لهنا تحسسهم بالصفة ليكم لازمكم تستقبلوهم، وبالصفة ليكم لازمكم تعطيوهم فلوس، وبالصفة ليكم لازمكم تضيفوهم وما عندكم حتى مزية وتسب لهم بوهم قدامي وانا مدبيتها نخزر هو في قبره. راهي الله يرحمها بتاعها، الله يرحمها فعلها، الله يرحمها فعلها. نبدأ بيته نبدأ راني وقت شوكي ونقول يا أمي شبه تقول عندها حق كبير على بونا وهاني قلت لك خالي خالي خالي اللي من الصيح معناها من الأم والبو هذاك اللي كانت هكا شوية هكا تراني شوية خاطر يصل في سعيد معها ساعات شوية هذا ما يسكتلاش أما البنات الزوز أمي واختها مساكن كليوا على روسهم
0: هذه مماتك معناها
2: مماتي الله يرحمها بتاعها.
0: أم أمك
2: أمي
0: يعني كانت صعيبة مع أولاد أمك اللي هم أخواتك من الأم
2: مع خالتي وخالي وي ومع
0: أخواتك أنت من الأم
2: أي أخواتها هي أي
0: بعد لا أمك عاودة تتزوجت من الوجديد
2: مش أمي مماتي
0: لا لا فهمني خلي نفهم الوضعية شوية أمال أنت الوالدة توفى زوجها اللي هو أبوك
2: لا مش والدتي هي مماتي توفى زوجها عودت خليت رجل آخر الأولاني جابت منه أمي وخالي وخالتي
0: بيه.
2: والثاني جابت منه كيف كيف يسميه خالتي وخالي أما
0: يعني زوز ولادها من الرجل الأول ومن الرجل الثاني
2: هي تفرق
0: يعني هي كانت أقرب لولادها من الرجل الثاني
2: اي ولا تحبهم كره لاولاد الرجل الاول كره مش عقرب كره حقد على اولاد الرجل الاول ومحبه كبيره وحنان كبير على الواحد وتحب تركبهم عليهم فهمت انا نذكر الوالده الله يرحمها اختها الصغيره اختها هي اللي من بول اخر جات مدة بحنينا البلاد وقت ما جاتها كمخطوبة وتشري في البيشات الكل أمي كشرت لها وكساتها وهزتها الحمام ما يجيوا في البلاد من خروان هما أصدق يجيوا واحد كشي أمي كل فرحة بيها وكشي

0: كلهم هما بديارهم ومسقرين بفلوسهم عندهم تاع يلزمك تصرف عليهم ويلزمك تعطيهم ويلزمك بالسيف عليك فهمت وتجي من البلاد راهي تجي من البلاد تجيب محمله الزيتونه والواحد والدجاج وندشنو وندشنو الكل هذاك يمشي يمشي وقت لولدها لولدها وواحد وكل شيء والاخرين ما يراو حتى شيء فهمت تعطيها ما تفرق حاولت حتى تفرق بين امي واختها واخوهم اللي هما اشقاء معناها فهمت تعمل مشاكل انها تود هذا وذاك لا فهمت ويزمك وانت شعطيتني وانت يزمك تعطي بالسيف فهمت تقول لها الوالده الله يرحمها تقول لها احنا نسيت معناها نعيشوا تحت رجال مانيش نخدموا رجالنا تصرفوا كل فهمت ولدك الاخر كيصرف عليك خد عنده شريط وخد راجل احنا لا كلها بوكم وجبكم وطويفكم وقداش مره نشوفها تبدا خارجه خارجه غضبانه في الزنقه وتعمل لنا فضايح قدام الجيران نبداو نرجعوا فيها احنا صغيرين يا ماماتي يا ماماتي يا ماماتي لا قول هزوني هزوني لدار ولدي الاخر تمشي غاديك غضبانه ضعفي امي ضعفي خالتي واي حاجه معناها تصير لنا نمر بينا ولا يمر خويا تقول هي دعايه هذاك تصفيك راني راني راني شوكي شوكي فهمت من المشهد هذاك ورغم امي الوالده الله يرحمها تقربت لهم راه تقربت لهم والناس يحبوا بعضهم ويقربوا شوي
1: الاشكال مش من الاخ من الاخوه في حد ذاتهم الاخوه مستعدين انه يكونوا قراب معناها فهمتك
0: اللي هي اللي هي وراث قطيعه هي الراس الفتله وراث قطيعه بالكلمات والسلمات كي تقول اختي فرحت بيا تقول اي اي فرحت بك ما يقال فيك وقال فيك وقال فيك وقت هو ما وش صحيح هو واحد الكل فهمت
1: توا كي توفيت
0: اي توفي الكل عليهم رحمه الله عليهم رحمه الله
1: داكوغ فهمتك شغلك كيفاش وليت العلاقه بيناتهم بعد توفيت امهم داكوغ
0: الوالده انا الوالده توفيت خالي توفى خالتي توفيت قعدوا ولادها هي ولادها هي من
1: فما علاقه بيناتكم ولا لا توا انت
0: والله والله مره بعد قداش والله الدنيا ما تلاقينا هكا في غيار واحد وكل شيء تحس كل يحبونا بنات فلانه بنات فلانه بدو بوسوا وعنقوا واحد كل فهمت اما البعد البعد وبعد المسافه والسنين هذيا اللي شلخت شلخت العلاقات برشا هذاك اللي هذاك اللي فهمت والله سمعت المدخنين يحكي والله قلت والله الصميوني فما هكا خاطر اللي شفت وين اللي شفت وين
1: خاطر اللي شفت وانت في مخك فما فرق كل واحد شنو يعيش
0: تعرف مدام امينة شنو اللي مخي ما قبلوش هالكره الكرة في ولاد رجلها الأول ما عرفتش علاش ورغم
1: روح هما كان جاء ولاد رجلها ما يقلقنيش أما هما ولادها هي زادة يعني هي جابتهم للحياة أمهم هي ولا
0: ما تسمحيش ما فهمها ولادي ما تسمحيش تسمحيش تسمحيش بوكم كذا كذا بوكم ورغم شهيد وراجل وكان معروف في البلاد قتلت فراسك يا راجل بكلمته ومواقفه وطني فهمت ومخبيت نقول انا جدي كان راجل سيد الرجال الكل تقول لي الوالده الله يرحمها تقول لي لا اللي خذاته الثانيه وكقد جيدها هي اللي تعقب فيه خاطر الاخر كان سعيد معها فهمت
1: واضح جدا يعطيك الصحة يا للا نورتنا نشكرك برشا على المداخلة للا تحية ليك إيميل ميرسي نمشي العبير
2: ألو عسلامة
1: مرحبا للا
2: عايش
1: عايشك عبير 43 سنة منوبة نورتنا يا للا نسمع فيك
2: عايش بون أنا نحب نحكي تجربة أمي الله يرحمها
1: أي
2: أمي معناتها بابا خذا أمي طلق مرته الأولى وخذا أمي
1: أمك زوجة ثانية معناها
2: أمي زوجة ثانية
1: عبير مانيش نسمعوا فيك اقعد في بلاصة فيها غيزو عبير مانيش نسمعوا فيك كان تعاود ترجع لنفس البلاصة اللي كنت فيها ولا نعاود نتصلوا بها دلي نعلق ونعاود نتصلوا بعبير ما تنساوش 71-113-ألف مازال عظمتكم 71-113-ألف نتحثوا على الإخوة غير الأشقاء وين الإشكاليات اللي تطرح في العلاقة هذه كنا نسمعوا في أمال اللي قالت وأنه تجربة ما هيش طيبة برشا بين أخوات أمها 71-113-ألف مازال عظمتكم كانت حبوا تشاركوا معنا 23-513-ألف 23-513-ألف على الواتساب كان تحبوا تكتبوا لنا زادة مرحبا بكم سينو كلمونا على 71-113-ألف سنين
3: هو الشهادة الأخيرة تأكد أنه الأسرة أو المناخ العائلي كما يعرف الانسجام والمحبة والألفة وهذا المخيل الجمال عادة الناس تعتبر الفضاء الأسري الوسط العائلي هو الفضاء اللي فيه بالضرورة نلقاه مثل هذه القيم والمعاملات الطيبة لكن لكن ككل الفضاءات والأوساط الاجتماعية الأسرة أيضا تجم تعرف اضطرابات، تجم تعرف انحرافات نتيجة إما سلوكيات فردية أو لأنه الديناميكية الجماعية يطغى عليها.

0: هذه السلوكيات اللي تنجم تكون مسيئة واللي تمثل تهديد. علما ونحن كي نرجع ساعات إلى الإشعارات لدى مندوب حمية الطفولة في تونس، من أكثر الفضائيات المهددة لمصلحة الطفل هي الأسرة، خلافا للي نحن نتصوروه
1: اللي هي الأمان والاستقرار والراحة.
0: بطبيعة الحال معناتها هذا تبقى الإشعارات، بمعنى أنه فما أسر اللي تمر بأزمات، تمر باضطرابات، لكن تلقى بسرعة هالإمكانية باش أنها هي تتجاوز، لأنه الخلاف والصراع أيضا من الخصائص أو من السلوكيات اللي تنجم تسمى الأسرة. لكن لأنه نحن عنا هذه الصورة الإيجابية على الأقل في انتظاراتنا، كي تصير مشكلة في الأسرة نبدأ الفزع والتعامل
1: أو حتى اللي يعيش المشاكل هذوما ما يحبش يحكي، واللي متفهمش مع أخوه ما يحبش يحكي
0: بالفعل.
1: ولا يحشم ولا يقول لك أنا متصالحت معها كان بعد بمدة، خاطر ديما عنا كصورة يلزم تكون، يلزم بالسيف علينا لازم تكون مثالية العلاقة بالأخوة ولا العلاقة في إطار الأسرة.
0: بالفعل، وبقدم هذا يؤكد أنه نحن كانوا خايفين على هذه المؤسسة لأنها مهمة، لكن مع الأسف تخلي الناس يعيشوا صعوبات كبيرة لكن يتكتموا أو ينكروا مثل هذه الوضعيات، واللي في هذه النكران وأيضا الصمت ينجم يكون تداعياته كبيرة. إن كان وقت الواحد يعيش الوضعية متاع الانحرافات متاع التجاوزات متاع الإساءات، وتنجم تكون في بعض الحالات متى صعبة جدا، والتداعيات والانعكاسات نجم تكون كبيرة على حياة الفرد، فإنه لو ما نحكيش فيها تنجم تكون عندها تداعيات سلبية على الفرد، إن كان في اللحظة اللي يعيش المشكل أو على تصوره للحياة على مدى طويل. لذلك نحن حتى في وضعيات كي نرجع للموضوع الأصلي متاعنا اللي هو الإخوة غير الأشقاء، مهم جدا هو توفير هذا الفضاء للتعبير، للحوار، للتواصل، باش تتحدد الأدوار والمكانات لكل الأفراد، وكل شخص يلقى بلاصته، لأنه في هذه الخلطة كأنك محتاج أنه أي أخ أو أخت محتاج باش يكون عنده مكانة واضحة ويكون مبنية على حوار، على تعبير، على تفاعل مهم بين مختلف الأفراد، واللي يخليه من خلالهم يحدوا أنفسهم، صورتهم لأنفسهم وعلاقتهم بالآخرين في إطار نفس الأسرة.
1: طيب خلنا نرجع للتليفونات. سنين معايا عبير.
2: ألو عسلامة.
1: عايشك يا عبير، مرحبا بك مرة أخرى. 43 سنة مندوبة. أحكي لي يا عبير.
2: قبلك بابا كيرناهم
1: عبير، عندك بلاصة فيها ريزو في داركم؟
2: أنا في الخدمة ديجا بنخرج البرد.
1: سمحنا بربي يا عبير، حاب صوتك يبدأ واضح باش التيمونياج بتاعك يخلط بالقدي بالقدي.
2: باي صباح هكا.
1: اي هكا باي هكا باي. اي احكي لي عزيزتي باش يبدأ صوتك واضح.
2: باي قلت بابا أمي معناتها المرأة الثانية،
1: اي
2: وكي طلق المرأة الأولى عنده منها ذو البنات،
1: اي
2: كي خدي أمي بريسك عمر أمي والبنات متقارب، ما أنت قراب لبعضهم في العمار، بس كلي ما أنت ما نتفهموش. أنا ما أنت كي كبرنا إحنا بنات أمي، أنا عندي ستة خوات، كي كبرنا ما أنت نلقاو الوضع ما فماش مفاهمة. أمي ديما تقول لي رام يكروني أو ما يحبونيش، ما أنت هما في بالهم
1: أي أمك مش متفاهمة، مش متفاهمة مع خواتك من البو، من البو مع
2: خواتي، مع خواتي ومع مع أم بابا ومع أخوات بابا، فهمتي؟ هما البنات كتربيه وكبروا، كبروا مع أخوات بابا عمومتي على أساس أخواتهم، فهمت؟ وحتى اللقب ماخذين اللقب متاع ما أنت تاع جدي وكل شيء. المهم بابا ما أنت كي كنا أحنا صغار ما أنت يمشي لهم يقعد عندهم، هو ما يجيوناش في دارنا أحنا، ما أنت تحس شكل لما وتحس، وأمي ديما تقولنا راهم يكروني راهم يحبونيش راهم، ما أنت عملوا لها برش حكايات من هيك صغيرة. كدينا نكبروا احنا، يمكن احنا كبرنا شوي ولينا نمشي لهم وهم عرسوا، اما نفهمش الكونتاكت الكبير ديما نسمع معناتك الكلام في التريكن في عامله التي ما نعرفش شنو في، الى ان جاء اليوم اللي مات فيه بابا عمناول.
1: ها
2: انت الشوك اللي صار عمناول هذا يكون مع حكايه تاع 40 سنه وانت حكي فرغه نخر
1: لطف عليك.
2: ها تي ولا بابا مرض ما تبخوش معنا، ما بعد هاي برا بيد جايين برانيين بعد يقعد بالدار ما دخلوش الباب يسيبه، عملوا برشا مشاكل في الكلينيك، برشا مشاكل برشا برشا برشا. انا ما كنتش هنا ديجا، ما انت خلطت نهار مشينا نتاع بابا، انا تظلمت ما حضروش، ما تعملوا التصرفات ديجا على الاخر ما نعرفش عليك انا ما انت ابوهم
1: عملوها ابوهم
2: باباهم بابانا يعني حنين برشا ونسيب بيه برشا وطيب وفي طريقة دخرة بابا 10 سنين أنا مريض 10 سنين يجيوا مثال في العي يجيوا يدخلوا في الدرجين درجين بالضبط راه ما يعاونوهوش ما وقفوش معاه لدويات حتى شي حتى شي جميع معناتها ولا تشوف قضية باهية دخلوها في بيهم ولا فلوس ما يعاونوش احنا الحمد لله معناتها مناش مخلين بابا كي توفى هذا الشوك هذيك الكبيرة كيفاش ما وقفوش ما تعشيوش ما قعدوش مشاكل صيح في الدار معناتها حاجات
1: مش نورمال. المشاكل على شنو مثلا؟
2: مشاكل انا معناتها بابا معناتها عمل العملية وباش يعاود العملية ما نشحتش العملية اختي الكبيرة قالت ما عادش حتى حد يدخل بابا على خاطر نفسيته تعبة على الاخر الطبيب قال اوكي ما يدخل ما عاد يدخل حتى حد كل شيء هو من البنات وعموم كل شيء حد يدخل بابا بالسيف وين اختي هذه المسؤوله علينا كل شيء هي اللي دخلت باش تصحح باش تصحح على بابا في العملية كي دخلت باش تصحح هما شايف مخاخهم اللي هي باش تدخل باش تشوف بابا هما لا عملوا مشكلة في الكلينيك معناتها صارت مشكله كبيره على الاخر
1: مشكله كبيره اما السبب بسيط وتافه
2: السبب بسيط على الاخر
1: كان فما ثقه او كان فما معناها قرب اكثر او معناها زيد كبرت النفوس على الفارغ معناها
2: كبرت النفوس واحنا جيت للدخلة نتاع بابا في الكلينيك دخلت معناتها جيت بالبيكان ما نجمناش نبعث فلوس فهمتني خذيت اختي الصغيره خذيت من عندها 500 دينار باش تخلص لي ديتاي خذيت من عندها 500 دينار وقسما برب العزه الكلينيك تكلف لنا 43 مليون 500 دينار نتاعك الداخل معناتها كي تدخلوا للكلينيك معناتها لازم تعطي على كونت هذاك خذيته من عندها اختي ما عندها هذيك الغلطه اللي صار قلت لها انا عطيت 500 دينار عطيت 500 دينار لازمني ندخل بابا وانا عطيت فلوس عملت لنا شوش فكي الكلينيك حصيلو بيع انا مانيش حاضره الحق خويتي هما اللي حاضرين وبنات حتى بنات معناتها بناتها انا قبل من بنتها الكبيره بثلاث سنين معناتها مقتربين على الاخر سلامة توفى بابا مشي على روحه وبعد 8 شهور بالضبط امي توفيت معناتها في 8 شهور هذيك ما جاوش الدار ما طلوش على امي امي مرت معناتها امي توفيت بعد بابا ب 8 شهور بالضبط ما يجيوش ما يطلوش ما يسالوش فجاه لقاهم نهار معناتها توفيت فيه امي لقاهم كلهم في الدار في البنات وبناتهم ولادهم رجالهم معناتها تصدمنا كيفاش في ابوهم ما يحضروش وما عملوا حتى شيء وكيفاش في امي جا وتجارة وما راهو شوف وما يعاونوش راهو معناتها يقعدوا كريسي متصبرين يقيدوا الاحوال اكثر منه لا اقل منه لا من غدوه الصباح كيفاش نمشي لامي لجبانه جات هذه الكبيره جات الكبيره هما زوج بنات جات واحده كبيره قالت معناتها قالت لاختي الكبيره قالت لها راني معناتها اختي بنت امي وبابا قالت لها راني نحب نمشي معاكم للجبانه معناتها نمشي الصباح قالت لها اختي انا نحب نفهم يا اخي انت معناتها هي المشكله صارت مع اختها الاخرى قالت لها انت معناتها في بوك ما عملتيش هكا وما جيتيش وما وقفتيش وما غسلتيش كيفاش في امي تعني هكا اللي امي اللي احنا نعرفه اللي هما يكرهوها احنا ما عندناش بهم كونتاكت انا نعرفهم ما يجونيش وما يطلعوش علي معناتها بيزار كيفاش في بابا ما جيتوش وما وقفتوش وما عملتو حتى شي كان المشاكل وفي امي جيتو وقعدتو وكليتو وشربتو انا اللي فهمتها شماتها اللي فهمتها فرحانين اللي فهمت حسوا بالذنب انا اللي فهمت حتى شي لتو امي عندها تو 6 شهور من اللي توفيت انا من اللحظه ومن وقتها من سنه امي ما عدناش شفناهم حتى عمومتي زاد عمومتي وقفوا في بابا وقفوا في امي وما عادش فما ريحه حتى حد منهم فهمتني قعدنا احنا هكاكا لتو انا البوان هذه مانيش فاهمه علاش عملوا كيك علاش عملوا في بابا كيك علاش في امي وقت مع سجاي وقعد وكل شيء نهارين انا هذا ما فهمتوش اللي امي ما يحبوهاش ونحن نعرفوا معناتها ما يعاونوش وما ما فهم معناتها يجيو في العيد الكبير ولا في العيد الصغير برك من العام للعام يجيو البابا كي مرض خاطر قبل هو كان اللي يمشي لها 10 سنين ما عادش يمشي يجيو هكا الدرجين ويمشي علاش عملتوا مع بابا هكا
1: يمكن هما زاد خاطر ما تربيوش في عند امك وبوك معناها تربيو عند عمومتهم
2: عند عمومتهم وعرفوا ومشيو على رواحهم
1: ولا اي انت يعني شوف يا حنان حنان علاش توجع في قلبك انت معناها علاش الوجع وعليه معناها حتى هي كي جات واحده من خواتك جات لامك بعد لا توفيت عادي في نهايه الامر ربما صارت لها حاله من الوعي فهمت اللي لحيت فين فانيه الدنيا فانيه ما
2: يخافوا ولا الله وعليه هم النهار يجيو الزوز والعرسين يجيوا الزوز وبناتهم
1: سيد يا حنان. اسمعني عزيزي، شوف احيانا تنجم تلوم الخو اللي عاش معاك حياتك اليومية من الصباح للمساء على مد امتداد سنوات، تنجم تقول عليه وش بيه تبدل علي وغيره. هما انتم وقت لي امك تزوجت هما عايشين عند عمومتهم، في نهاية الامر ما عشتوش مع بعضكم ومفهمش هكا اللحمة اكثر من هكا. امك قريبة في العمر لاخواته لبناته معناه، دونك تنجم تصير هكا الاشكاليات وما تعرفش زادة شنو قالوا لهم، قبلوا كبروا لهم نفوسهم، فما نوع من البعد. وقتها واحد ينجم يحس وقت اللي تبدا فما اي زايد تكبر قلبك، معناه في نهايه الامر عادي كل شيء يتعدى يا حنان. كان حبوا يجيو خلي يجيو يطلوا، كان ما جاوش مثالش عادي، وكان تحب انت تطلب وتسال اطلب واسال عادي زيد.
2: ما انا نجمش خاطر ما عملوش البيه كي توفى بابا، ما عملوش البيه ما كلوش عشان ما كلوهاش مع دقائق
1: توا. هذه سبب يا حنان وبرا ما كلاوش، فما ناس ما تحبش تاكل في العشاء يا حنان، وسع بالك بالحق.
2: ما يعاونون لا ما عملوش به مع بابا، ما عاونوش كيف انا تعرف شنو حسيتها. حسيتها في بابا جاي وقفوا حبوا يتشمتوا فينا، خاطر احنا عبيد ما انت على قدنا ما نيش لبس علينا. ما اختي الله يرحم والديها ما خلتنيش تعيش البرة، هي اللي قامت بكل شيء. حبوا يتشمتوا فينا. في امي بدا حسيتها ما نكذبش عليك، حسيتها شماتة جايين وياكلوا ويقعدوا ويضحكوا واللعب، ما انت حاجات حاجتين ضد بعضهم. امي اللي ما تحبوهاش جيت وقعدتوا لها، وبابا اللي ابوكم اللي ربيكم وكبركم، ما انت حتى امهم ماتت عندها يمكن 20 سنه توا ولا اكثر، فانت هذيك هو كعبه واحده. ما انت انا ما فهمت حتى التوش وكي يكون الموضوع ما يفارقش مخي جمله. التو العباد الكل مرضى بالبسي بالصار فينا عيله كامله، صار فينا صار فينا صار فينا عائله كامله تحطمنا. امي وبابا مشاو في اقل من عام، ما لقيناش شكون يعاوننا، ما لقيناش شكون يقف معانا. معناتها مصيبه من عند الله هي
1: هي الوفاة على الناس الكل حنان، معناها الموت حق على الناس الكل.
2: ما هو الوفاة بالضربتين في عام
1: اللي هي مؤلمه حنان، متفاهمين اللي هذه حاجه مؤلمه، اما راهي الموت على الناس الكل لا تستثني احد. الموت الناس كلها اللي تعيش الحياه واللي فما حياه راه فما وفاه، معناها اكثر الشيء متساوين فيه البشريه الكل على اختلاف الاعراق والاعمار والبلدان والامكانيات الماديه، كلنا مش نموت والكلنا مش نعيش جيعه الفقد، فما حتى حد مستثنى منها معناها في نهاية الأمر. أنا بالنسبة لي حنان زي توجع في قلبك ولا تخمم وجاوج باش يتشمتوا فينا ولا جاوج جوست باش ندرى شنو، عادي ما عادش تخمم بالطريقة هذه خاطر أنت قاعدة توجع أنت في روحك. هي في نهاية الأمر علاقة مسؤولين عليها أمك وبوك والوالد شرطوه على خاطر هما والإخواتك من البو، ربما ما عمل ربما يا حنان نقول ما عملش إفور كبير باش يكونوا موجودين، ربما فما عائلة أخرى زادة قالوا لهم فك عليكم وما تمشيوش وما تعملش زادة، هما ينجم يكون مفعول بيهم معناها في نهاية الأمر. قد يكون حنان دوك أنت زايد باش توجع قلبك، الحياة فيها موت، الوالد والوالدة حتى كانت وفيت راه هذيك مصير الناس الكل، ما ينجمش يكونوا هما سبب فيه. ربما أنت نتفهمك كي تقول كنت نتمنى نعيش الجنازة متاع الوالد ولا الوالدة في ظروف ما أحسن، في ظروف أنا نكون فيها نعيش الحزن متاعي أرتح، هذا نفهمه، ولكن عادي كل شيء يتعدى حنان. واضح؟
2: واضح.
1: نشكرك برشا على المداخلة حنان، يعطيك الصحة، تحية ليك، شكرا ليك. 71-113-171-113 نزل على ذمتكم وباش نقرأوا بعد شوية المساجات متاعكم سنين.
0: لأنه نحن عنا انتظارة كبيرة تجاه العائلة كي تصير خلافات صراعات انعدام الاشتغال الوظيفي للأسرة تصير هالصدمة هذه وتكون هناك صعوبة في تجاوز هذه الأزمات اللي هي مؤثرة لأنه الناس عندها انتظارات كبيرة من العائلة. في نفس الوقت العائلة كأي مؤسسة نجم ساعات تخذل ساعات ما تقومش بالدورة متاعها لاعتبارات عدة، لأنه الناس ساعات عندهم صعوبة في تجاوز مثل هذه الوضعيات المضطربة واللي فيها ربما قراءات وتأويلات مختلفة، لأنه كل شخص باش ينظر لها أو باش يروي القصة متاعه من منطلق الموقع متاعه واللي فيه الرؤية متاعه التصور متاعه الأحداث، لكن هذه الأحداث حتى كتصير قراءات وتأويلاتها باش تكون مختلفة وكل شخص يرى. في لحظة الأزمة تظهر التونسيون، تظهر الصدمات، وتظهر حتى هك الماضي اللي فيه جملة من الآلام السابقة. ومرة أخرى المختصين ونعرفوا جدوى التعبير، جدوى أنك تبني حوار بناء، أنك تكون فيه احترام، فيه حوار فيه يكون احترام متبادل، يسهل الناس باش أنها تحكي بشكل صريح عن الألم متاعهم، عن الأوجاع متاعهم، وكيفاش يمكن من خلالها إعادة بناء هذه العلاقات مع أشخاص هما إخوة غير أشقاء، لكن في نفس الوقت هما معناتها يمكن أيضا يعرفوا كل أوضاع الهشاشة، كل السلوكيات غير الملائمة في وضعيات معينة، وهذا يلزم يحملهم مسؤولية أكبر، لأنه زاد يبرر الأفعال متاعهم لو أنهم هما كانوا في وضعية السلوك متاعهم غير ملائم وغير مناسب. وهنا نرجع مرة أخرى إلى أهمية بناء العلاقات، التاريخ المشترك، لأنه وقت الناس تكون عندهم قواسم مشتركة، ذكريات مشتركة، فضاء مشترك، خصامات، حتى لما كنا صغار ونجمنا نفضوا مشكل إلى غدوة نجم نفضوه، لأنه عنا آليات متاع الحوار وآليات إمكانية تجاوز الوضعيات هذه. وهناك إنه كل شخص يبحث عن هذه المكانة. عادة الناس كي تعيش أزمات تنتظر الاستجابة، النجاعة، لأنه نعتبره أنه حق بالنسبة للشخص على الأقل في ارتباطه، في انتمائه، في عائلة، أنه يكون موجود، يكون حاضر، يكون مقدم للمساعدة، لأننا نعتبره هذك واجب، لأنه هذا الانتماء يحمل الشخص أيضا مسؤولية تجاه هذا الارتباط، إن كان تجاه الأولياء أو تجاه الإخوة، لأنهم نعتبروا أنهم يلزمهم يعملوه، لأن نحن في اعتقادنا العائلة بالأساس تبنى على التعاون والتضامن، عن الألفة، حتى وإن قلنا في تجارب عديدة مختلفة في كل بلدان العالم العائلة ساعات تكون في وضعيات هشاشة، في وضعيات اختلال، لكن التصور، لكن اليوم زاد فما قاعدة أعمال فنية، أعمال درامية، شهادات، والتي تنجم تبين التجاوزات الحاصلة، وما يلزمش اسم العائلة أو شعار العائلة ينفي هذه الأوجاع، هذه الألام، لأنها أيضا تحصل في الكثير من العائلات، لكن مش لأن المجتمع يمنع الناس أو على الأقل كأنه مثل يعني يسيء للأشخاص اللي يسليبر لا بارول، يعني إنه كي يحكي على ألام، على أوجاع، وساعات في وضعيات مؤلمة جدا. نعرف فما اليوم قضايا بتاع أنساست مثلا في بعض الأسر اللي تظهر على السطح لشيء، لأنه مش كانت قبل ما فماش أو أقل، لأنه الناس اليوم اللي عندها شجاعة أكبر باش تحكي على ألام عائلية اللي هي تجم تكون في أسر مختلفة بقطع نظر عن تركيبتها، إن كانت إنفامية ما تفيها أب وأم متزوجين وعندهم أطفال من هذا الزواج، أو في إطار عائلة غوكمبوزي اللي تنجم أيضا تعرف صعوبات، أزمات، صعوبة في التكيف مع وضعية معينة، حتى وإن كنا نحن ننتظر منها أنها هي زي ما تكون في مستوى عالي في التعامل وفي الامتلاء بالدور متاعها الاجتماعي.
3: واضح جدا. تحية للناس كل اللي بعثوا لنا دي مساج على 23513000. شكرا لكم. أحلام قالت بالنسبة لي الإخوة غير الأشقاء، إذا كان الأولياء قاموا بدور أكيد باش يكون فما لحمة وقرب بيناتهم. زينة ولا زينة دونك قالت العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء حسب التربية متاع الأولياء، إذا كان عاشوا مع بعضهم حاجات باهية وديزافونتور كما تقول، مغامرات وغيره، فإنه أكيد يكون فما قرب بيناتهم. ومراد تقريبا ولا مراد دونك يقول العلاقة بين الإخوة غير الأشقاء، أنت وشنو زرعت تجم تكون علاقة بيناتهم قريبة، وإلا تكون علاقة ما فيهاش التفاهم. شاركوا معنا على 71-113-111 نزل عظمتكم. وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية، واصلوا مع تليفونات معايا. راذية مرحبا.
4: وي عسلام أختي، مرحبا بك.
3: عايشك يا لله، الله يخليك. 47 سنة من صفاقسة.
4: حبيت نعقب على كلام الأختي سفيان، شارك معاكم تويكا. فعلا العلاقة نتاعنا أكثر من ممتازة. ما فماش عيد ما نتلمدوش، مستحيل مستحيل. نبدو مثلا ني أصغر واحدة في العيلة، ما نمشيش الدار ما كان يجوا هما الكل يا هبطود، وما يطموا لواجد عدل الدار، ومن بعد نمشي نتلمدو كل في دارنا. فرحنا واحد، حزننا واحد، ضحكتنا واحدة. صغار أخواتي معناها حتى أمي حبوها بصفة غير عادية. في كل مناسبة، في مناسبة ما غير مناسبة، اللي يجي مستحيل نجيب شهدية لأمي اللي تسمى مرتبوهم صغارهم كيف كيف، مستحيل يشوفوا أمي اللي عندها حاجة يمدهالها، يبدو يوصوا معناها يبدو نقولوا احنا من الأخر قريب يتعاركوا شكون يهزها، حتى صغارهم صغار علي خويا، صغار عيش أختي، سهل أختي، مبروكة محبوبة، كلهم كلهم عبسلام الأزهر، معناها فعلا علاقة ما ما ما ما ساعات يقول لنا واحد أنتم من أم والبو، أذكم أخواتكم البو، ولما ضبي الكلمة هذه ما نحبش نسمعها، نحبش نسمعها، ما فماش فماش حتى حاجز بيناتنا، ما كي نتلمذوا ما تعرفش شكون من البو وشكون من البو الأم، جميل جميل جميل. الحمد لله يا ربي علاقة أكثر من ممتازة، كما قلت لك فرحنا واحد وحزننا واحد، لمتنا واحدة.
3: يعني بالنسبة لك أنت هذا راجع لأنه التربية لبارون هما اللي يعملوا لفور هذي، ولا حتى الإخوة مسؤولين؟
4: أكيد أكيد أكيد بابا الله يرحمة، ربنا على المحبة، ربنا على الأخوة، ربنا على الصمود، ربنا نحكي كيفاش نحبوا بعضنا، كيفاش نغيروا على بعضنا. وأمي زادة كيف كيف عمرها ما حسست أخواتي اللي هي مرتبوهم، لا لا جميل مستحيل، تبدأ تستنى فيهم، ما حسستهمش مرة أصلا. أختي الكبيرة معناها تقول لك هذيك أعز صاحبة في الدنيا زينة، حتى كيمشوا للعمر هزوها معاهم هزوها معاهم، لاهيين بها فرحانين بها، معناها الحمد لله يا ربي الحمد لله. أخواتي وصغار أخواتي نشكرهم كلهم، من عيشوشة لعلي لعبسلام سالمة محبوبة الأزهر، كلهم مبروكة. هني قلت لك فرحنا واحد ولمتنا واحدة.
3: ايه مثلا في الأفراح متاعكم خطر ما نقولوا احنا الأفراح نحضروا لها وتتلم العائلة ونكلم وغيره،
4: أول من أول تكون يهزوا يهزوا أمي يقول لك الفرح ما يكملش كان ما تجي هي من أول نهار. ما مستحيل معناها ما تصير حاجة لما
3: الكلكم يلزم تكونوا موجودين ونشوفوا الناس الكل شكون يساعدوا النهار هذا، واللي مسافر واللي في بعيد واللي يسكن
4: مستحيل، يلزم نتلمذوا الكل في نتلمذوا الكل في أي مناسبة. في الفرح يلزم تتهزم من غير تليفون، ما نستناش لي باش تستدعاني أختي تقولي بالله أنا باش نعرف البنت، ما عناش في قاموسنا هذية مفهميش، ما نستناكش انت بس تستدعاني للمناسبة، لا من اللي تبدي تحضر يلزم نكون معاك، يلزم نكون ايد واحد. معناها هذيك من نهارت اللي تربينا تربينا عن حاجة هذية.
3: وكما قال سفيان اخوك هكا ولا ليه؟
4: اي ولد اختي سفيان.
3: ولد اختك ما فما قرب في العمر بينك انت وياه؟
4: اي هي هي هي خاطر ما شاء الله أختي الكبيرة أكبر منه ما يسيبالي بعام ولا بعامين،
3: شفت فما خاطر قرب في العمر بينك تقريبا عندكم لميماج، هو قال 47 وانتي 47
4: صحيح. أي
3: ولد أختك قدك
4: أي ولد أختي عندي صغار أختي أكبر مني ما شاء الله
3: داكوغ،
4: سميرة بنت عيشوشة ما شاء الله بنتها متخرجة صغار علي خويا ما شاء الله زهرة من معرسة بصغيراتها ومتخرجة وتخدم ما شاء الله، رانيا كيف كيف عاطف اللومي ديجا في الحاكم يخدم، معناها ما شاء الله صغار أخواتي أكبر مني،
3: عائلة ممتدة تتقابلوا وتتوانسوا ومزالت العلاقات رغم اللي كبرت كل واحد كبر عائلته الخاصة به معناها، ولكن مزال التواصل هذا والود بيناتكم
4: مزال مزال مزال مزال مثم حتى ان شاء الله ديما نقول مثم حتى حاجة تفرقنا ان شاء
3: وي
4: الله
3: وي ان شاء الله ديما مبعثكم يا ليلى ان شاء الله ديما ملمومين. شكرا لك
4: رايدة، انا مجدي ولد اختي يسمع فيها نقول لي نجادي يا غالي علولو كيف كيف من ملمو يسمع فيها، سفيان العزيز وصغار اخواتي كل نور عيوني بدون استثناء، ربي يخليهم ربي يطول عمرهم.
3: عائلة تتبع في مزيك هذه عاد نسلموا عليكم العائلة الكل.
4: سفيان سفيان يسمع فيها، مجدي يسمع فيها، وعلولو الكبير خويا يسمع فيها،
3: تحية لهم يا لالا،
4: ربي يطول عمره ويخليه على روسنا ان شاء الله.
3: شكرا لك انت يا راضية، تحية ليك وتحية لأهلينا في صفاقس. نواصلوا معايا محمد.
5: عاصمة أمينة.
3: الله يخليك، مرحبا يا محمد. 59
5: عودة ميمونة وعودة الدر إلى معدنه.
3: شكرا
5: لك. وتحياتي من صديقكم محمد المتين ببرنامج فورم وزيك.
3: تحية لك، تنورنا ديما بالمداخلة نتاعك محمد. تفضل
5: سيدي. يعيشك أمينة، وأنت زاد عودة ميمونة، وتصورش قداش أنا سعيد بعودتك لبرنامجك الأم.
3: العفو يا سيدي، شكرا لك، وتحية لكل المستمعين، وأنا سعيدة جدا بكم وباللقاء معاكم. فرحانة برشا برشا برشا، فرحتوني وأسعدتوني، الله يخليكم. هاي سي محمد.
5: والله شو نقول لك كمان، يؤسفني أني تدخلي المرة هذه سلبي جدا، وعنوانته اللي هو دمار شامل. على خاطر شاءة الأقدار أن يكون عندي إخوة من الأم والبو، وإخوة من البو برك، وكانوا سبب في دمار حياتي، لدرجة أني الوالد قطعني بالحياة، وهم حي مازال موجود حي يرزق، على خاطر احنا الصفحة القديمة في عائلته، كعمل العائلة جديدة، واللي هما الأولاد المذكورين الوحيدين في حياته. بحكم أني الكبير في اخواتي سعيد، من اللي أنا عازب حتى التو، حتى أني العرست، حتى اللي نجيب ولد، أنا بشلم اخواتي اللي هما من البو بركة. لكن واحد من اخواتي اللي هما من البو صعب بكل جهده أنه يقطع سيلة رحم، يقطع الدم، يقطع العلاقة بين البو وولاده.
3: شنية التفاصيل متاع الحكاية؟ شكون اللي يقبل؟ شنو الإشكاليات بالضبط مع أنتم؟ أي فصل لي النقطة.
5: احنا اخوات من البو واللم، أنا واخوات أخرين من البو واللم، وجدنا الولالين في حياة الوالد والوالدة. وبعد شئت الأقدار أنه ينفصل الوالد والوالدة، وكل واحد يعاود حياته
3: عادي
5: عادي جدا. وبحكم أنه نمنوا بالقضاء والقدر وبسنة الحياة، تقبلنا الأمر، ولا أنه تعبنا في صغرنا من الحكاية، لكن كبرنا تفهمنا وعينا. والدليل على ذلك أنه كل واحد من إخوتي اللي هم من البو واللم، عند الإخوة الكاملين، كل واحد صعب طريقته أنه بش يعاود العلاقة مع الوالد، بالرغم اللي هم الفصل، وكل واحد عاود حياته. فأنا اللي خاطرني لنيد دمي فرير، كيصير إشكال مع أخوتي في قرايتهم، أن نتصل بالولد. أن كي مشي للبيت مكة وحج واحد كل، عرفت له حبيت أراجع العلاقات معاه، لكن محاولتي كلها بقت بلا فشل. أنا نحكي معاك أمينة توا، ودمعتي على خدي، وبابا ما يعرفش داري، حكم في جرة أخويا هذا، ما يعرفش ولادي، ما حضرش في عرسي. أنا كي مشيت استدعيته باش يحضر في عرسي، ما طلبت منه حتى شيء، رغم اللي الوالد لبس عليه والوالدة لبس عليهم، والوالدة ربي فضل لي هي اللي ساعات أني عوضت النقص والحرمان ماديا ومعنويا وعاطفيا. ورغم دودون قعدت لي نقطة كحلة، أنا التوى في العمر هذا كنت أتفرج أمينة في مسلسل ولا في فيلم، عدوا علاقة فيه بو ولا فيه ولد وحده، كل ما جبش جد راعي
3: لا تفعلي
5: ما الله غالب حتى أقوى مني، بنشوف في بابا قدامي وما نسمى تمتع به، ما نحب نزمش نحضنه، ما نزمش نبوسه، ما نزمش نحكي معاه من أصله. وهذا كله على خاطر عندي خود معناته أندمي فرق، هو اللي غالب على الوالد، ينبه عليه ويمشي بتعليماته. وصلت يا أمينة نصلي في كل ركعة ندعي أنه الوالد يرجع لحضاني، يرجع يشوف ولادي، يرجع يعنقني، يرجع يشوفني شنو حوالي شنو، رغم اللي لبس علي. تعرفني انت أمينة اللي انا انسان موظف وعندي عائلة ولبس والحمد لله، وناشط في المجتمع المدني، وما عندي حتى عيب وعندي حتى نقص حيت. النقطة الوحيدة لسلتاش النار اللي في قلبي، النار تشاع للطوى للحظة هذه، لدرجة اني انا اخويا هذا قلت له راه شو نعطيك حاجة، انا راني انا اذا الوالد توفى قبلي انا راني انا باش ننتقم منك باش نعطيك تريحه في الجبان.
3: لطف عليكم،
5: لا خاطر النار هذه يا امينه والله العظيم
3: انا نتفهم الوجيعة اللي في قلبك، وانك بعيد على ابوك، وانه ما فماش قرب بيناتكم من حقك، اما لطف عليكم ان شاء الله ما توصلش لهك عليه. علاش انا ربي هدي نفوس
5: وتتقابل وتحكي حرام يجي يبدا عندك خوف.
3: محمد، ألو.
5: حرام يا أمينة يكون عندك خو يقطع الدم، يقطع العائلة، يقطع سيلة الرحم، يقطع الحب والعلاقة بين البو وولده. راهو ما ما ما ما لا راهو
3: خلينا نكونوا عمليين محمد وإيجابيين شوية. شنو تحب تقول لخوك هذا؟ خلينا من الرسائل النيجاتيف، معناها الرسائل اللي تنجم تكون فيها، قل له حاجة، قل اللي انت شنو طالب، تحب تشوف بوك، تحب تعنقه، تحكي معاه، متوحش.
5: قل له راهو الدم عمر ما يولي ماه. الجملة الوحيدة اللي نقولها له إذا كان إن شاء الله يكون يسمع فيها أو يوصل له كلامي، قل له راهو حلل الجملة ذي، راك بورا عندك أولاد، راه ما تعرفش على القدر، ما تعرفش على على على سنة الله في خلقه شنو الشيء الفواتير، شو ما اللي فاكتير اللي هو يتفحم واحد في حياته كي يقطع الدم ويقطع. قل له راهو بابا هو ابوك وانت راك خويا، ما عنديش فرق بين دمي وانكار و 100% فرير، ما عنديش. عندي عائلة مفرطة، أمنيتي قبل ما نام عيني أني نرجعها ترجع تتلم، يرجعوا لأولادي وأولاده وأولاد لخينا الجينيراسيون، لأولادي اللي جبناهم يكونوا هم يرجعوا العلاقات ما بيناتهم، يرجع كل حنين وكل عطف. الحياة السابقة السلبية، الدمار الشامل اللي عشته أنا في حياتي في صغري وللطو أنا متأثر به مالقري عمري، ما يدفعوش أولادنا، ما يخلصوش الفاتورة، ما يخلصوش في الأمور السلبية.
3: هو هذا التفكير السليم راهو يا محمد المنطقي.
5: أنا هذا أميتي وسعيت له. ما خليت، ما عملت أمينة، بعثت أصحاب الوالد، بعثت أخواتي، أخواتي ذوم الدمي فرير، وصلت قابلتهم، رفضتهم وكلي، حتى كان قلت لهم حتى كان مشكلتكم ما وإحنا جنرال مال على الحكاية ذوما يكون السبب الرئيسي ميراث. قلت لهم انا راني مستعد اني نتنازل كتابيا، مش شفهيا، مش كلام، كتابيا في سبيل اني نوصل نهار محضن الوالد.
3: واضح.
5: يجي لداري ما يعرفش داري، ما يعرفش ولادي، يجي لداري يحضن ولادي، يجي لي ياكل معايا، نمسه ويمسه. هذا طلب نتاعي هكا هو، ما نقعدش انا في العمر هذا نقعد متاثر وحالتي حليله ووالدي نشوف فيه والله كان جامي تدعي له بالرحمه ونتصدق له كما قال الرسول لا ينقطع عامل بني ادم ثالث الا ولد صالح يدعو له وصدقه جاريه. اما هذه تشوفي بوك وما تمسوش وما تراهوش وما تكلموش، ماهوش في دوله اخرى في نفس في نفس الجمهوريه.
3: هو حقك وانك تكون عندك علاقه بالوالد وانه ترجع العلاقات، هذا ابسط حقوقك. ان شاء الله انتوكا اخوك يكون في الاستماع وتوصل الرساله. خلينا نكونوا ايجابيين، ترجع العلاقات من غير مشاكل، من غير حد شيء، اسهل للوالد واسهل لكم انتوما. شكرا لك محمد. تليفون اخير من عند شريفة. مرحبا.
6: عسلامة.
3: عايشة كي لله، مرحبا بيك. 51 سنة من جربة.
6: وي.
3: مرحبا، تحياتنا لجربة يا لله.
6: هي عايشة بارك الله فيك مدام أمينة.
3: احكي لي.
6: والله شنو احكي لك، انا سمعت الحقيقة البرنامج من الاول وتجارب مختلفة. ديما احنا نشوف في الايجابي الحقيقة ماهوش في السلبي.
3: هو راهو احنا ما نردوش مستمعينا يلزم يحكيوا كان حاجة ايجابية. اللي تحبوا تحكيوا احكيوا.
6: هي كانت تجارب الحقيقة مختلفة ومتنوعة. لكن انا معناها باش نحكي من تجربتي الخاصة اللي هي تجربة ايجابية.
3: أي سلبية. أي لا نسمعوا الناس كلها
6: ينفع. اي عايشك بارك الله فيك. احنا معناها كنا الحقيقة 11 اخ عادي، خويا توفى، بقينا 10، معناها 4 بين قوسين مشقة والبقية احنا اشقاء. ولكن الحقيقة ما كان عندنا حتى فرق من الاول. من الاول
3: كيفاش صارت الحكاية؟ معناها
6: هي احنا هما امهم توفيت وبابا عاود عرس بامي زاده بالمرحومه امي. امي ربيتهم وبعد توفيت امي هما ربونا حتى لين معناتها كل واحد يعرس ويمشي على روحه، يعرس ويمشي على روحه. هكاك معناها قعدنا، معناتها انا اختي الكبيره ولادها، انا ديت انا ولادها تقريبا وبناتها وديما معناتها بالنسبه لنا احنا اختي هذيك معناها كلهم اخوه ما شاء الله علينا الكل، ولكن اختي الكبيره هذيك ديما هي المقصد، ديما هي معناها اكثر وحده، ديما دارها محلوله للناس الكل، نشاوروها في كل شيء. وهي زاده بالنسبه لي انا بالذات اعتبرتني معناها وحده من بناتها، ديما معناها كيما تعامل بناتها كيما تعاملني انا بالضبط. الحقيقة أنا ما عنا حتى فرق، الكلنا لحقي ما عنا حتى فرق، ويمكن أكبر كنز خلق معناها بالنسبة لنا إحنا هي العلاقة المتميزة والجميلة اللي بيناتنا.
3: وهذا بالنسبة لك أنت بفضل شكون معناها أساسا اللي ختم على النقطة؟
6: والله ما نعرفش
3: معناها أنت كحليت عينيك
6: نلقى أخوتي الكبار الحقيقة معناها معانا ربنا معناها أخويا المرحوم أخويا كان قبل يخدم علينا أحنا خطر أحنا صغار معناها يلقينا
3: وأمك ما لقيتهاش تفرق بين أولادها وأولاد رجل
6: أحنا الليلة حتى أمي الحقيقة توفيت وهي صغيرة بالكل معناها يمكن أنا عمري 4 سنين وقت اللي هي توفيت معناها بالحق معناها أخواتي هم اللي البنات هم
3: اللي أنت يعني أخواتك هم اللي ربيوك مش
6: أخواتي ربونا بالحق اي مش هي يعيشك بارك الله فيك ويعطيك صحة والتول تو معناها نحبوهم برشا برشا وربي يخليهم ويفضلهم.
3: شو اسمها أختك الكبيرة؟
6: اسمها لطيفة.
3: تحية لها لطيفة لله سلم عليها برشا
6: يعيشك بارك الله فيك
3: خواتك الكل
6: يعيشك
3: لأنه محلاها هذه الأخ وقت اللي ياخذ دور البو واللي ياخذ دور الأم يربي خواته
6: أخذوا بالحق يا أختي الكبار أخذوا دور البو وربونا وعلمونا وكبرنا معناتها تبارك الله كنا احنا توافي معناتها نخدموا المعرسين نسكن في ديارهم لكن تبقى ديما معناتها أهم حاجة هي اللحمة الكبيرة اللي بيناتنا
3: وربي ديمها بيناتكم يا شريفة يعطيك الصحة تحية لأهالينا الكل في جربة سنيم
0: ما تشاهدت متنوعة تأكد أنه فماش مثال لأسرة بقدر فما ديناميكيات أسرية مختلفة ومتعدة عنصر أنه يكون هناك ارتباط بين شخصين فيهم أطفال من زيجات مختلفة يخلق وضعية مختلفة جديدة اللي فيها إمكانية أنه نعيش وضعية اللي فيها المحبة الألفة التضامن والتعاون كما أيضا نمشي إلى القطب الآخر أو المنحة الآخر اللي هو نجم يكون فما خلافات وصراعات في كل الأحيان ما نجموش اونيدياليز بمعنى انه نعطيوها الصوره المثاليه يلزم الاسره يلزم نعرفوا انه الاسره كاي سياق اجتماعي كاي بيئه اجتماعيه تنجم تعرف ايضا ازمات صراعات وساعات يلزم نمروا الى حاجه اخرى الثابت انه لانه الالام لما يقعد الشخص في نفس المكان ويقعد نوع من الوقفه تامليه مستمره تنجم تؤلم الشخص بقدر ما عاطف مع محمد لأنه صديق البرنامج ونعرف كثير من التفاصيل في حياته والحقيقة ما عنده قلب كبير وعنده قدرة أيضا على التعبير وعلى التفاعل معنا
3: أول مرة نكتشفه فيه
0: الحقيقة ما في أكثر من مرة لنا الالتزام الإيجابية ولكن أيضا يزيد ترتبط به لأنه يعطيك أيضا هشاشة الإنسان في وضعيات مختلفة لأنه كنا عنا الإفاسات المختلفة ومتنوعة اليوم الموضوع أعطانا وجه آخر من محمد ميرسي لأنه أعطى ثقة في الميكرو أعطى ثقة في فورم أظن هو صديق برنامج ويبقى صديق بالفعل وغياب وساعات هو الاستثناء في حين حضوره في شكل أو بآخر نحن نفرح به الأكيد يجب أن نتعامله بأكثر عقلانية يعني المشكلة مع العائلة الأحاسيس والمشاعر تغلب لأنك ما عاش نجم تكون موضوعي ما عاش نجم تكون محايد في حين زاد الأسرة ساعات يجب واحد يكون براغماتيك يحمي نفسه ومهم أنه نبنيه مع بعضنا الحاجات اللي هي نحن نعيشه في أسرة صديقتنا قلت لها شنية الوصفة قلت لك ما نعرش بعفوي لأنه ساعات
3: حالة عينها قد خويتها لهين
0: بيهم ونظن السياق الثقافي والاجتماعي جابت لي فكرة نجم تكون في بيئة ثقافية تثمن العائلة تثمن القيم الأسرية ونظن جربة من المناطق المزيانة في تونس اللي عندها الارتباط والانتماء لذلك ما تنجم الأكيد مع عناصر مختلفة فيها ما هو محيط اجتماعي فيه ما هو أسري فيه ما هو نفسي وفيه أيضا دور الأولياء كالأولياء يكونوا هما القدوة في ربط تطوير الارتباط وبناء تاريخ مشترك فيه الذكريات المشتركة فيه الفضاء المشترك فيه الأنشطة المشتركة باش يخليوا الناس ينجموا يعيشوا لحظات استثنائية وينجموا حتى يصيروا خلافات وصراعات ينجموا يتجاوزوها لا لشيء لأنه فما هذه الرغبة في الانتماء إلى مجموعة بقطع نظر عن قيمة القرابة الدموية ومرة أخرى العلاقات الإنسانية تبنى بالقرابة الدموية كما تنجم تبنى أيضا بعناصر أخرى يبنيها الإنسان لما يكون راغب في هذا الارتباط.
3: يعطيك صحة سنيم، شكرا لك، تحية للكيب الكل، دليل في الأخراج، أشواق في الأخراج الرقمي، غسين في التنسيق والإعداد، تحية لوائل اليوم في تقبل كلمتكم الهاتفية. بعد شوية الأخبار مع هبة الخميري، موعدنا معكم نهار الاثنين الجاي في فورم جديد إن شاء الله. في لامينو بسلامة.
7: فورم يتواصل على باج أوفيسيال موزايك إف إم على فيسبوك. فورم
8: Calypso. Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? حصريا على ديوان سبورت.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تعلن استكمال عملية ترسيم التلاميذ في منظومة الحياة المدرسية بعد إتمام كافة التلاميذ عملية التسجيل بنسبة 100% والبلغ عددهم 2.1 مليون، فيما بلغ عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم التسجيل 2,014,000 بنسبة تقدم بلغت 96%، وذلك إلى حدود اليوم الجمعة 11 من سبتمبر الحالي. رئيسة مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت المبرمج للإنجاز من قبل مصالح الشركة الوطنية للسكك الحديدية مها بوسريحة تبين أن أشغال تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت ستتم على مسافة تعادل 90.5 كيلومتر، وستمكن من الترفيع من سرعة القطار الحالية التي لا تتجاوز 50 كيلومتر في الساعة إلى 140 كيلومتر في الساعة في مرحلة أولى و160 كيلومتر في الساعة في مرحلة ثانية. والمسؤولة تضيف أن الأشغال المبرمجة ستشمل تأهيل جزء مهم من خط السكة الحديدية تونس الجزائر، وأيضا من المسافة الرابطة من منطقة القباعة إلى جديدة ومن جديدة إلى تينجا ومنها إلى بنزرت، إضافة إلى الوصلة الرابعة والرابطة بين تينجا ومنزل بورقيبة، مؤكدة أن الكلفة المالية الإجمالية للمشروع تقدر ب 945 مليون دينار ممولة من قبل كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإفريقي للتنمية. تواصل الاستعدادات الرسمية لتأمين مستلزمات الإنتاج مع اقتراب انطلاق الموسم الفلاحي 2026-2027 في وقت يواجه فيه الفلاحون تحديات تتعلق خصوصا بتوفر الأسمدة والتمويل، وفق عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعذور. وفيما يتعلق بمدخلات الإنتاج، أفاد الوعذور بأن مادة الفوسفات والأمونيتر متوفرة حاليا، داعيا إلى تسهيل إجراءات التزود بها حتى يتمكن الفلاحون الذين تتوفر لديهم القدرة المالية من اقتنائها دون انتظار، وتجنب حصول ضغط أو اكتظاظ في مرحلة لاحقة من الموسم.
1: بالنسبة للسنة بعد موسم صعيب اللي عدوه الفلاحين اليوم، بالنسبة لتوفر البذور الممتازة الفلاحة يعني خلت البذور متاحة تحسبا لما صار عمناول من نقص كبير فادح في البذور. تعرفوا عمناول الفلاحة حتى شهر جانفي الناس ما قادش البذور الممتازة قاد تلوج عليها. بالنسبة للمواد الأساسية للسنة مدخلات الانتاج اللي نحكيه على الفوسفات والدي ابي، الفوسفات متوفر ولكن مادة الدي ابي في حاليا مازالت ما توفرتش والفلاحة قاعدة وجاليه. مادة الأمونيتر حاليا متواجدة، احنا ندعيه ان الرخص تتسيب بالنسبة للمزودين باش ما يصيرش نهار اخر اكتظاظ وتمركز كبير على مادة الأمونيتر المتواجدة، على الاقل الفلاحة اللي يجموا يقتنيوا من تويكة مادة الأمونيتر خلي ياخذوها.
0: في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت 5 مسيرات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين شرقي الحزم مركز محافظة الجوف، فيما أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع أن قوات الجماعة أطلقت عملية عسكرية في بعض ولايات الساحل الغربي لليمن. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتفقان على تعزيز العلاقات بين نيودلهي وموسكو، وذلك خلال محادثات ثنائية عشية قمة البريكس. يشار إلى أن البلدين أعلنا سابقا عن رغبتهما في رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنة مع نحو 70 مليار دولار في 2024 و2025. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحسن الهمالي وكمال فريق على كل ثاني. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في على كل سين على الاولى في تونس. تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. رحبوا بالجميع في الاستماع. تحيه لكم الناس الكل. رحبوا بالاخوه والاخوات اللي قاعدين يسمعوا فينا. الله يامينه بالدوم خليها ورقه فيها الاخوه غير الاشقاء. تحيه لي امينه. رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على الابلكيشن تاع موزيك اف ام. تحيه لكم زيك كيف على الموقع نتاع موزيك اف ام .net. ان شاء الله جمعة طيبة مباركة لكم الكل. ان شاء الله جمعة خير. جمعة ان شاء الله تكون فيها برشا محبة للتوينسة الكل. يهنيكم الروين. ان شاء الله ديما ربي يرحمنا. ان شاء الله ديما تكون الامطار في الموعد بالرغم من الاضرار. رحت ونحكي عليها بعد شوية باكثر تفاصيل. تحية لأخونا وائل في ستونداخ. تحية ليك وليد. استقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل. عنا 1300 دينار كاش من هذا موزايك فيم اليوم. عام 1300 دينار من هذا موزايك فيم. تحية ليكم. اطلبونا من توا. تفعلوا معنا على الكونت كيف العادة انستغرام تاعنا باش فيسبوك وأيضا نميرو الواتساب اللي هو 23 500 و13 ألف. مرحبا سونيا. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بحال
0: صباح.
1: مرحبا بيونس أميمة خالد والفريق الكل واللي يسمعوا فينا. شو حويلك؟
0: الحمد لله. أنت لاباس؟
1: الحمد لله.
0: أمور طيبة؟ الحمد لله يا رب. رحبوا بيك سي يونس الفارحي. أهلا وسهلا. كيف الحال؟
2: الحمد لله.
0: أمور طيبة؟
2: بخير.
0: حلو المريول
2: حاليا
0: ما شاء الله.
2: خاطري عينيك حلوة.
0: جميل عليك. وجميل جدا. ماركة عالمية معروفة. تعني المدير وهذا حوار الله.
2: والله فهمتني
0: في سكة. ما شاء الله ما شاء الله. ليه قالك مش مثلت بها في واحد المسلسلات هذيا؟
2: لا لا لا.
0: اوكي تري تري بيان. قلت ما تمثلش.
2: انت
0: اخر اخر دور معناها هكا نتاع عبد ايزي هو سليم. شو اسمه سليم هذب.
2: اي ديما فقري صحيح.
0: اي ديما يرب فيك يا كذا يا تخدم خدام حزام خويا بس شربي بعدي
2: كان
0: حتى وعدت ما في وزي عطا مش ايطاليا باش تولي عاد لا كامورا ولا درانجيتا قالوا جابوك بيه خويا. يلا سيد نرحبوا نرحبوا باختنا أميمة عليا. مرحبا أميمة. اهلا وسهلا. كيف الحال؟ صافا الامور. يسري مرحبا في الاخراج الرقمي. تحيه كبيره لاخونا خالد في الاخراج. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على اختياركم الاولى في تونس. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ تسويت في البستاف. مرحبا أميمة عليا. مرحبا أميمة. ماخذه من عند سي الحبيب الشنكاوي دونك جايبه من عنده متسلفه من عنده الشميز بتاع المزيوديه بتاع لزاني 90.
3: الورده اللي نحكي عليها في بالي مراحه
0: هي وقلها يراها خضره وراك قدامك. احنا توا قاعدين نكتشفوا من خضره لخضره ما شاء الله. حسرة على سبايس جيرلز ميلاني سي ميلاني بي هكا ولا ايه فيكتوريا فيكتوريا اخذها بك بعد فهمت كيفاش هكا هو الجميل ياخو جميل هذاك هو لكل من
2: جماله نصيب
0: والله العظيم
4: مش في جالو
0: فهمتني معناها من ولد الدنيا لك كولينير اللي تاخذ دونتونا معناها تجي تشوف انت
2: شخص
0: العرب
2: حمامات أنطونيوس
0: اللي سنوهم ما ويجيل الشوية الشياطين.
5: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
2: هي ذيك التسمية
0: اللي تعمل دوطنا ذيك نسميهم ويجيل الشياطين
2: أنطونيوس.
6: كلمونا الكلام بتاعنا كلام السهل السلس الشعب ده كلمونا بالحقائق يمكن
2: يفتح تلف وراه وندخل ويجينا توا يدخل علينا نجي جلون وبعد يجينا فانتر ويجيونا نحكيو في الحكايه هذيك. خلينا
0: خلينا
2: خلينا خلينا خلينا ديما نقول السكنه الاولى
5: بونيقي نابونيقي احنا خميس ود الهذبه بونيقي
0: بيست اوف. أعطيك الصحة خالد. شكرا ليك دائما تمتعنا بالبستف. السلام عليكم الناس الكل. نتمنى لكم جمعة طيبة مباركة كما عودناكم كل نهار الجمعة. نرجع إلى تراثنا الصوفي التونسي الجميل. نمشيو ينقدر الله يا بن مراد.

0: هذا جونا التونسي جو كبير سي يونس هكا ولا
1: وي
0: هذه من احلى الحقيقه الغنيات في التراث
1: الصوفي الروحي الصوفي
0: والقويله زاد كيف كيف اصوات ما عادش تتعاود لين تكرر الاصوات هذه الله يرحم من توفى
1: برشا نضج برشا

0: فماش فما القويلة وفما القرحة وفما
1: تسمع اسماعيل الحداد زيدا
0: بيانس عيكم لما علم هذا ذاك الكل فاتنا
1: بو ساحة
0: فاتنا بو ساحة لرحمها زيدا كيف كيف فما شو كل ما كلمة الهنك تطلق عليه النوع على
1: الحضر لسيتادان
0: لسيتادان خطر عليش خطر معنى هذه حبوبة مقطكش المبزود عزم ديلي
1: اي
0: فهمتني معناها في الغناء الزنديلي معناها تسمع الهنك هذاك هو اللبنين معناها فهمتني دونك دوكو مش حكايه صليحه ما فهميش صوت لن يتكرر صليحه هذا كيف كيف وقد ما نكبر نحبه اكثر صليحه هكا والله العظيم معناها فما تقول ساعات المراه تغني من
1: صوتها تذمك صوتها تذمك
0: مش ميجي المراه معناها حاجه اخرى ما فما حتى حد يلوم نجم يعاود لك فوندو فريق غزالي ولا يا اخي سالم باش روحته لي
1: سالم حاجه صعيبه
0: وانا بكري تيشردت مع العزاب واضح ولا
1: خشت في جوج
0: الشيخ والقطاب اي اي اي كوبات كيف
1: تونس الخضراء
0: يا مسميه اي
1: لا بلادي بعيدة والعرب قتال
0: لا والعرب قطعية
1: أي شيء
0: كيف كيف يعني العرب رجالة أي
1: قصيدة
0: شويك سي إبراهيم خايب هو أي يذبوها يذبوا على رويحهم الأقوال اللولانية هي اللي تقعد
1: 1762 الأقوال اللولانية بعد الهجرة الثانية
0: هذا هو
1: الجبل الأهل وسلات من جبل العزيز
0: هذا هو سيدي هذا هو
1: التاريخ
0: هذا التاريخ فهمتني
2: شفت وانا خمه في حفله غدر
0: في حفله تنسي عجرم كل واحد كيفاش اختي كل واحد يعيش كل انت عيش على انت عيش في الجمال واحنا نعيش في وسط النفتالين خلينا عايشين وقتنا يلا سيدي نرجع بكم نرجع بكم لزاني دميل توت سويت في غنيه البوتياج
3: غنيه البوتياج
0: غنيه البوتياج نرجع بكم عام 2004 اي تروح تفكر هي الغنيه هذه تروح نرجع بك لفرنسا.

0: ترند ترند وقتها يا بنت دميت الكل توجور لبوان في يا حسرة كانوا يبعثوا كارت بوستال وقتها
1: كلها مقصودة ديما مقصودة
0: كلها مقصودة يلا كيف كيف هو يجاوبها بتعرفش يقول لها ولا تقول له ما فيلوزوفية هو يقول لها une femme

0: ما فام لايكيو والا كيف كيف ما فيلوزوفي. شكون تصاوبت انت يا يونس؟
1: بون برغم معناها ضعفي شديد وما حنا كنمشي لغازيا اللي في فرنسا ما نروحش بالغناء كغني متحرب دونك مانيش مغروم برشا بالغناء الفرنسي قليل ما براسانس وقعدت غادي وليو فيري وجاك بغيل وكجاو قعدت غادي لكن نختار امل بنت.
0: امل بنت هكا هو وانت شنو تختار؟
2: فام لاكيو
0: خاطر صحيت
1: كيفاش حضر الناس عايز الموضوع
0: اي تقول باش تعمل كور تاع زومبا هي علاش يلا شو شي تسويت الاول ريبريك نتاعنا اللي هي قالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: يلا احنا اول الجمعه شو حكينا يا شباب؟ مش حكينا على اسلحه التعليم ولا ليه؟ هاو رئيس الدوله البارح اشرف بقصر قرطاج على اجتماع جمعوا بكل من وزير الداخليه خالد النوري، وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر، وزير التربيه سي نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد، وزير ايضا تشغيل التكوين والتكوين المهني رياض شود. في بدايه الاجتماع اكد الرئيس بانه مسار اصلاح التربيه والتعليم انطلق وانه باش ياخذ الوقت اللازم، لكن ما فماش مجال للخطا خاطر اي اختيار غير موفق ينجم ما يتصلحش كان بعد قرابه عقدين من الزمن. رئيس قيس سعيد قال وأشار إلى أنه في انتظار استكمال إصلاح منظومة التربية والتعليم وإرساء تعليم وطني متاح للجميع على قدم المساواة، أكد على أهمية الاستعداد للسنة الدراسية والجامعية الجديدة اللي بدأت ديجا معناها السنة الجامعية على الأقل، وسنة دراسية إن شاء الله تبدأ نهار 15 سبتمبر، خاصة وأنها انطلقت في عدة مؤسسات جامعية في حين باش تنطلق للأيام المقبلة كما قلت لكم في باقي المؤسسات التربوية. شدد لهنا رئيس الجمهورية على ضرورة تدارك عدد من النقائص ومزيد تحسين ظروف التلاميذ والطلبة سواء داخل مؤسسة تعليمية أو في محيطها، إلى جانب الاهتمام بالنقل والصحة والتأمين التلاميذ وسواء داخل محيط المؤسسات أو في الطريق إليها وعند مغادرتها بعد انتهاء الدروس. هنايا رئيس الجمهورية أكد على ضرورة مساعدة التلاميذ اللي لقاوا صعوبات في التنقل باعتبار أن عدد منهم ينقطع على الدراسة بسبب بعد المسافة وخوف من مخاطر الطريق.

0: شدد أيضا رئيس الدولة على أهمية توفير المستلزمات المدرسية مجانا إلى شأن توفير الغذاء للتلامذة المحتاجين، واختم كلامه رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن تونس قادرة على مزيد الإشعاع من خلال تعليم وطني ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص من غير تمييز ويساهم في القضاء على مختلف أشكال الأمية والاستلاب. البارحة معناها هالاجتماع هذا مهم برشا سونيا، خاصة وقت اللي نشوفوا الوزارات المدخلة به، وقت اللي نخموا في إصلاح التعليم به، وقت اللي نخموا أيضا في الأمن معناها ومتاع التلامذة داخل المؤسسة التربوية وخارج المؤسسة التربوية، وبه بأنه اليوم لابخوش تكون كاملة. معناها نحكي على التعليم دو فاسون جينيرال، كسوسوا معناها ثانوي اعدادي والا ابتدائي، تعليم ايضا المرهذية اللي هو الجامعي، وايضا التكوين المهني. حاجة
1: حاجة مهمة برشا، وخاصة أنه برشا حاجات تتكمل بعضها. ما نجموش نحكيه على إصلاح، الإصلاح الحقيقي خاصة أنه هو احنا شنو نحبو التلميذ بعد 20 سنة يكون، شو كيفاش باش يطلع، يلزم نوفروا جودة التعليم، يلزم التلميذ مش يقرأ باش يحفظ ويصب، يلزم الماتير، يلزم إعادة النظر في المواد، ويلزم التلميذ يطلع يفهم يحلل يسأل ويكون زادة متصالح مع التكنولوجيا، خاطر توا الدنيا تطورت، يلزم فما ميزاجوخ في المواد اللي قاعدين يقراو فيها، وزيد المواد اللي يقراها سواء في المكتب ولا في الليسي ولا في الجامعة يلزم يستحقها تفيده في حياته المهنية، خاطر احنا راو التعليم مش فقط انه هو يسهل ما اللي نحنا في حياتنا المسار المهني، زادة طبيعة تفكير التلميذ، تركيبته النفسية، وزيدا يأثر على طريقة تفكير مجتمع كامل. وهذا كله الإصلاح التربوي مش وحده ينجم يصير، هما كلهم مربوطين ببعضهم، البرمجة، المواد، المدارس اللي لازمها تكون مهيئة، المعلم ولا المربي ولا الأستاذ اللي لازمه يكون مسنود ولازم يكون بقدره ويكون زيدا بيغمنغي، كله مربوط ببعض
0: وكرمته محفوظة وإلى ما آخر ذلك. دونك هذا الكل مهم ومهم جدا. رئيس الدولة قال بأنه الإصلاح انطلق يونس فعلا، هكا قال رئيس الجمهورية، قال باش ياخذ الوقت اللازم ولكن ما فماش مجال للخطأ. لهنا تحسوا بأنه فما حرص. اليوم مجلس الأعلى للتربية عنده مهمة شاقة، هيدا نقوله مش نقوله صعيبة، وصعيبة جدا، مش ميسيون امبوسيبل، معناها مهمة صعبة وصعبة جدا، وعليه يتوجب عليه لهنا اليوم الانفتاح، لأنه لازم يسمع لي بارتي برونونت، لانه كنا نتمنيه في التركيبه يونس يكون فيها مثقف ومؤرخ وفنان، معناها هذا نقوله في اي واحده من الديسيبلين، معناها موسيقي ولا غيره، ولا معناها بلاستيسيان ولا اي حد من هذا الكل، ونشوفه زاده كيف انه رجل دين، علاش لا شيخ اكليغي، لانه مهم برشا انه هالجوانب هذه الكل تؤخذ بعين الاعتبار. واللينغويست علاش لا اليوم مش نشوفه، اي اللغات أيضا اللي هي تكتسب بها المهارات، تكتسب بها العلوم، اليوم إعادة صياغة معناها نعاودوها غاندغ اليوم الفرنسي أكسيسيبل، معناها نحيو منه الحاجات اللي ما حاش نشبهها، كيف العربية نقوم بأنه نقريو صغارنا من اللي ينفعهم، ما باش نعرف نختار ماذا ذي كلمي، خطر مرة اللي فاتت برشا ناس وقت فين المصلين ليه راو منيش مجبر اليوم نقرأ الشعر الجاهلي ونيخو فيه أربعة ملي نكره اللغة العربية، لا، حبوا هالأجيال الجاية في لغة الضاد، لغتنا لغة القرآن الكريم اللي تحب عليه الكل، هويتنا من خلالها نكتسب المعارف. مش معقول اليوم انه في تونس صغارنا في الثانوي مازالوا ما يعرفوش يقرأوا النص بالعربي.
2: شوف حسن، نبدأ من اللي كملت انت، اللغة وحكاية اللغة، حكاية اللسان العربي والفرنسي أو الالتغنوص بين هذا وهذا، رأي الحكاية هذه موجودة من أواخر القرن 19 وقت اللي تعملت بمناش نحكيه على المدرسة، خلينا نبعده شوية وطول أنا جايين 1840 تعملت المدرسة الحربية، 1875 تعملت المدرسة السادسية، 1888 سبع سنين بعد ما دخل الاستعمار الفرنسي ثم ثورة أو رؤية جديدة لإصلاح التعليم بشكل ما، طرحت المسألة هذه العربيوين لسان العربيوين بين الفرنسي والعربي. تعملت المدارس الفرنكو عرب بيصير تعملت وقتها، كان ثم تنافس بين التعليم الإيطالي والفرنسي. ثم جاءت بعد جملة من الإصلاحات، لكن ما هيش محطة كبرى. المحطة الكبرى نعرفوها إحنا بعد يعني مسعدي الشابي جلولي فارس، ثم بعد اي المسعدي، ثم احمد بن صالح، ثم معنا الشرفي، ثم 2002
0: اي دابا نحكي على التعريب مع المزال.
2: التعريب دايور الكلمه معروفه هي وقت لي بورقيبه في وقت ما وقت لي في قالت مزالي قال له قلت لك يا سي محمد ما تعربش برشا. عربت برشا يا سي محمد، لانه محمد مزالي بيدو اتم الفكرة، أتم الجملة اللي يبدأها لميشابرة، لأنه يعني الخلاف اللي
0: صار وزير التربية يعني.
2: أول وزير التربية قبلها كان ثم وزير التربية، لكن في عهد وقت حكومة طاهر بن عمار الثانية اللي هو جلولي فارس. عمل تجربة صغيرة، عمل
0: بالدستور
2: صحيح، عمل تجربة صغيرة بعد الخلاف اللي صار بين محمود المسعدي وبين لميشابي على حكاية اللغة عن اللسان، اسكو تعرب كل شيء ولا تعرب شوي شوية ولا خلي اللسان معناها اللسان الفرنسي وقتاش تقراو بريمير اني دوزيام اني توازيام اني. الخلاف صار غادي وبعد المسعدي، ثم جاء بعد مزالي بعد التجربة متاع أحمد بن صالح عاود رجع الفكرة متاع التعليم أمين الشابي. لكن أعتقد كونه أنت توا في مسألة إصلاح التعليم، هي أولا لازمنا نكون قادرين على أن نقيم المراحل. معناها هل هناك ارتباك كبير في المسألة هذه، في مسألة خطر توا نحكيه كل عام، نحكيه على التعليم وأنظمة التعليمية، ونحكيه على الزمن المدرسي، ونحكيه على فيش نقري يتواكب مع المرحلة ولا ما يتواكبش، ياخد بعين الاعتبار التقييمات الأكاديمية في الدنيا معناها الموجودة. اسكو عندنا فلسفة وراء الحكاية هذه، لأنه مسألة تغيير الأنظمة التعليمية كانت في كل وقت كانت مثار أنه فما خلافات تجاذبات صراعات سياسية إيديولوجية. ونحن نتفكر التجربة نتاع محمد الشرفي في بداية التسعينات، معناها التجربة وصل محمد الشرفي لا إله إلا الله والشرفي عدو الله،
0: لأنه وقت الإسلاميين
2: وقت نحى التفكير، نحى التربية الإسلامية، نحى الكتب التربية الإسلامية. وقتها قدم كتاب مختار السلامي اللي هو في الاجتهاد في الإسلام،
0: كيف عاد الاعتبار
2: عاد الاعتبار للفلسفة. دونك التجارب في كل مرة كانت فرصة باش نهيذوا كيف راه. حتى بعد الثورة التونسية، ما يسمى بالثورة التونسية، فما مشاكل صارت في وزارة التربية، كل مرة يحطونا حد اسكو الإصلاح باش يكون وفق رؤية عميقة تشبه المجتمع التونسي حاجياته بالضبط، مع قدرة على الاستشراف، أنه السنوات الجاية سنوات مهمة جدا، خاصة في ظل المتغيرات العالمية على مستوى نحكيه على الـ AI وغيره وغيره وغيره. دونك أعتقد مسألة صعبة جدا، اعتقد كونه يجب
0: استشاره بديت معناه بديت نجي جلول معناه احقق الحق. معناه الرجل بدا في مشروع في شانتي كبير متاع اصلاح التعليم، من بعد هي لحسابات سياسويه بحته، معناه اجهد المشروع. معناه الرجل كان عنده منفتح على كيف التيارات، تشوف العباد الكل اللي كانت تستمع، ياخذوا اون كونسيديراسيون معناه بعين الاعتبار الكلام الكل اللي كان يتقال. اليوم وجب نصف هذا برنامج الكفايات الأساسية، راهو اللي خلى اليوم الصغار التالي اللي يسر قدام ما يعرفوش، معناه ما عادش غير قادرين على أنهم التمكن من اللغات. اليوم الوالدين اللي كان ما تقريش ولدك في الدار وزيد تقريه تيود ما ينجحش. هل اليوم نعبيه هالحشو هذايا متاع الأدمغة بحكاية فارغة راهو والله العظيم
1: يأثر على تركيزهم أحسن، معناه قديش تركيز. درجة الاستيعاب قديش باش تستوعب من مادة، قديش باش تستوعب من اللغة، قديش باش وقتاش باش تلقى وقت الترفيه، وقتاش باش تحضر.
0: فما حاجة سهلة على الأخر، والدولة عندها الأرقام، أنا ما عنديش الأرقام. طوى الناس اللي شادة ربي عينها في مسألة التربية، أما شوفوا قديش من سيرتيفيكا ميديكال تتعطى في وقتك الوقت الامتحانات، وشوفوا اليوم لو كالندريي كيفاش أنه فما دو مونكا غاني، معناها للدولة وللعباد زاد كيف في وقت الامتحانات. ادخلوا شوفوا العائلات كيف تقاسي، معناها كيف تعاني، تقاسي الناس راهو في وقت الامتحانات. انت بيدك يونس، معناها تشوف اليوم ها وخالد ها والناس كل، معناها تشوف اليوم وقت اللي يبدا عندك صغير ولا زوز يقراو راهو ينجم يكون انجب النجباء راهو اليوم. ولكن لازم دو لاسيستونس بيدو الصغير لا يكلف الله نفسا لا وسعاره. راهو تشوف انت قديش يحفظوا قديش يقدوا ما يرتاحوش الصغار يدخلوا 15 سبتمبر حتى 1 جوان حتى غرة جوان قال الراجل وهما في ماراثون ماهوش معقول. حتى سلاعة راهو يا سونيا ما يرتاحوهاش هاي قصه ورا قصه وبحثوا كذا وكذا وكذا مش معقول راهو. وفي الاخر شنو النتيجه شنية هي النتيجه؟ هل كتعاملت انت المدرسه انت رجعت بيلتين نرجع بيك اكثر الفلسفه نتاع التعليم الابتدائي ما هو القدره على قراءه نص وفهمه والكتابه بطريقه سليمه ومعناه معرفه الابجديات نتاع الحساب وبعض المعارف الاخرى وكفى الله المؤمنين القتال واضح ولا لا وكان شر
2: كيف شر القتال لأن القتال أحيانا القتال أحيانا القتال أحيانا نرى فيه في جهات في حاجات إيجابية شو أحسن. أنا بشن أنا جست حبيت جست نقطة وحيدة بعد ما حكينا بالقداء نقطة يجب تشريك الناس الكل
0: أي وهو كذلك
2: راهو التجربة اللي تعملت في عام 1949 وقت اللي عملها لوسيان بي تمت من حتى تجربة المسعدي بعد تمت من خلال مقترح تقدم بيه الاتحاد العام التونسي للشغل وسي محمود المسعدي الله يرحمه بيدو كان هو بيدو جاي من الاتحاد العام التونسي للشغل نحب نقول كونه في مثل هذه الوضعيات ما نجدوش لرواحنا معناها التوانسة كل يمثلوا التوانسة الكل معناها كي بنحكيه في وقت نحكيه على فنانين نحكيه على دي بسيكولوج نحكيه على دي سوسيولوج نحكيه على مؤرخين نحكيه على ناس قادرة أني هذه الكل يزم يشتركوا باش يعدوا برنامج يشبه للتوانسة يشبه للتلميذ ويخزروا القدام
1: ويخرجوا من زون دو كونفور
2: صحيح
1: مسألة
2: صعبة جدا
1: شنو اللي يمنع انك انت تنفتح وتسمع الفنان وتسمع رؤية كل واحد وتواكب عصرك
0: اليوم وكيف تسمع اليوم وقشبدنا احنا قبليك اعطيني عالم اليوم العلماء الكبار معناه ماتيماتيسيان اليوم يعاود يشوف لك راهو فما مشكلة كبيرة راهو فما النفور اليوم على شعبة الرياضيات باش تبنيها البلاد باش تبنيها يا اخي باش تبنيها البلاد تبنيها بالمهندس راهو البلاد في مختلف الاختصاصات راهو اليوم النفور من شعبة الرياضيات يلزم معناها اشكال كبير وكبير برشا راهو طور عباد ما معناها ما يقيموش بوتيتر اما راهو مشكلة كبيرة اليوم حاجة في الرياضيات
2: حاجة اخرى احسن المدارس والمعاهد اللي قبل كانت ثم مهارات العيش المتكاملة ايش معناها اللي تهم انك تقرا مثلا التعليم العام ثم التعليم الفني والتقني وايضا الالمام بروافد اخرى يعملوا في التياتر ويعملوا في الموسيقى ويعملوا والنوادي فلسفه النوادي القديمه اللي كانت في شباب المدرسيه اللي كان دونك هذه الكل باش نعيشوا يعني نتعلموا نحبوا نتعلموا نخموا المشكله انه الان الحس النقدي الفكر النقدي الشخصيه السويه القادره على طرح سؤال جيد واستقبال اجابات جيده ما عادش موجوده تلامذة يقراوا يعبيوا رؤوسهم يحفظ لانه هذا 2002 التجربه اللي صارت بعد مع سيمونس الرويسي بعد في 2002 بعد التجربة نتاع محمد الشرفي معناها هذه هي نتائجها معناها
0: هذه هي نتائج على كل انتم خلينا رايكم وقولوا لنا في نهاية الأمر شنو ما الانتظارات نتاعكم من إصلاح التعليم على نميرو واتساب نتاعنا نعاود نذكركم نميرو واتساب 23 500 و13000
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين غالا أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فراغ حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند إصباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مونت العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشرني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد عدام. والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر باش تختار الكليماتيزور ثابت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم من الناس الكل. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على نميرو واتساب 23513000. بعد شوية الموعد يكون مع واتساب عجب في الساعة الثانية من على كل سنة 5 درجين. إن شاء الله نقراو لي كومونتير نتاعكم الكل. نمشيو توت شويت لاشتاق يحكي. يلا
3: هاشتاق يحكي.
0: الاشتاق يحكي. شفنا بكلنا ديما كل ما تصير مطر نقول الحمد لله يا ربي جاءنا الغيث النافع علما. لكن حطوا دينا بعد هي على قلوبنا نقول باش يصير باش يصير. شفنا شنو صار البارح في باب عليوة, شنو صار في نابل, شنو صار في عدة ولايات من الجمهورية التونسية. في كل مرة الأمطار تورينا من البنية التحتية في تونس قديش قاعدة تنهار وما عادش تصمد قدام التقلبات المناخية. الأمطار الأخرانية اللي تهاطلت على عدد جهات في الـ 24 ساعة اللي فاتت أونكور اون فوا وراتنا قديش شبكة التصريف مياه الأمطار هشة برشا برشا وتثبت في تجمعات المياه وتعطل حركة المرور في عدة مناطق. في وقت لقات فيه فرق الحماية المدنية والأطراف المداخلة روحة قدام تدخلات متواصلة العمل مع الوضع. المشاهد اللي رافقت نزول الأوطان لنزول الأمطار عفوا عاودت طرح تساؤلات عديدة حول جاهزية البنية التحتية خاصة في المناطق اللي تعاني منذ سنوات مشاكل في تصريف المياه إلى جانب وضعية الطرقات والمسالك والمنشآت اللي تتأثر بسرعة عند ارتفاع كميات الأمطار. في وقت تواصل فيه الدعوات لمزيد صيانة شبكات تصريف المياه متاع الأمطار وتحسين الطرقات والمنشآت يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من تدخل بعد الوقوع إلى معناها الأشكال إلى الوقاية والاستعداد مسبق خاصة مع تزايد التقلبات المناخية وتواتر الأمطار الغزيرة. نعودوا نشوفوا بأن التوانسة يقعدوا ديما يتحكموا على الوضع. شفنا برشا فيديوهات ورات بأنه الناس تقول لك أنا راني شر البلية ما يضحك. شفت برشا دي فيديو سونيا دي فيديو جاج معناها لليميت هكا ليه
1: من المضحكات المبكيات. واحد يقول لك من الغلب واحد يولي يضحك
0: معنا. من الغلب
1: ولينا في عذن الناس فدت يقول لك احنا كلهم مطرة جي ولينا نقول وي الحمد لله جت باللطف الحمد لله ما غرقناش الحمد لله ما فماش موتة. يعني الى اي الى متى باش نقعدوا كل عام كل مطرة بالاحرى واحنا في نفس الموضوع
0: سيناريو في نفس
1: كل مطرة تكشف اللي معناها تكشف اللي الحو هذه هي الأجل في الحلول. خاطرنا احنا ديما الوضع هو بيدو
0: مش مطرة مش فيدانية تراهي مطرة صغيرة
1: مطرة صغيرة
0: ربي اعتخيره
1: تكشف انه احنا هذك هو ديما احنا نأجله وقتاش نعملوا حلول وقتاش تكون فما عنا تخطيطات فما تنتي المواطن العادي كان تسأله توا ولا عنده معرفة ودراية يقول لك اينهم المناطق اللي يغرقوا كي تصب لهم ولا المواطن البسيط فما بغناك المؤسسات اللي هي المعنية بالموضوع وقتاش معناها نورمال مو مصيف نحضروا رواحنا الشتاء باش ما عادش تصير لنا نفس الحكاية. المواطن ولا يهمه وقتاش تتحل الحكاية هذه يعني الى متى باش نقعدوا كل مرة واحنا خايفين لا تصير كارثة خايفين لا تصير كارثة.
0: طيب شوف انت مثلا هاو اخويا هاو في بن عروس
1: هاو تدخل
0: بريل معناها ما فما شيء راهو كي تجي تشوف تحل الصورة تلقى خيط معناها عارض نتاع سبيعتين ثلاثة من زمان ما في نهاية الأمر. علاش يخلينا نوصلوا هكا ويونس ما عادش نعرفه راه كان جات السخانة يويح هاو قصان الضوء دلست اكسترا كان صبينا شويه مطر قبلي نتاع مي تغرق فيه بلاد كامله وحدث ولا حرج اليوم زاد كيف كيف ان شاء الله ربي يستر. اليوم شو عملنا في السدود يا شباب؟ راه جاي عام اقوى من عامني ولا هو عملنا ديفازاج ولا لا؟ حذرنا امورنا ولا لا؟ نعاودوا الكلام هذا والكلام هذا. تذكر رئيس الدوله قالوا في اول اسبوع مش عمل الاجتماع وقال بريتورا وزير الدوله واحده وزير الفلاح عمل الاجتماع وقال حاضرين ولا اخر ذلك. اين الجاهزيه اليوم سي يونس؟
2: حسن يظل لي بشيء من التفخيم نعيش حاله من العطاله الكبرى على كل مستويات، منها انه مثلا التو ما نعرفوش اخي كل عام احنا تصب المطر واحيانا في اعوام سابقه صبت مطر اكثر من هك، لكن ثم مناطق تغرق في مناطق جديده نكتشف في مناطق جديده قاعده تغرق بل ما كانش تغرق. علاش الاسئله الكبرى تطرح؟ لان الحلول لازمها حلول كبرى مش مساله ترقيعيه، مش انه لا فما يعني راهو عندنا 5 مليون في تونس الكبرى، راهو زاد الناس معناها قبل كان فما يعني توزيع على حسب الجهات الناس، وان كان الخمسة ملايين اللي يعيشوا في تونس الكبرى هذوما قاعدين يبنيوا قاعدين يستهلكوا في مياه قاعدين يستهلكوا. دونك بطبيعه الدنيا باش تتبدل، التو ما فهمناش احنا انا المساله مش مرتبطه باش ننظفوا زيجوات ولا باش نعملوا ولا ننظفوا
0: باهي احياء كلها ما فيهاش معناها قنوات
2: تاثر على مناطق اخرى على احياء اخرى. البلاد صغرت ذاقت بأهلها
0: ذاقت بسكينها.
2: دونك الحلول يزمها تكون حلول كبرى، معنى تقول لي انت معنى نفور نعود من جديد ما خويا ما يعني اذا كان هكا تو احنا 50 ملم او اللي صار البارح معنا اللي شفته البارح في باب عليوة المحطه باب عليوة حاجه غريبه معنا
1: عامت
2: ما يستاهلش راهو المطر اللي ثبت معنا
1: هذيك تراكمات معنا خاطر على خاطر هما القديم ما لقولوش حل وخالط عليه الجديد اللي هو اصلا مبني على اسس مش صحيحه
0: صحيح.
1: وخلي هكاك تراكمات والتسويف ونأجلوا كالعادة ديما نعيشوا لا من غير حلول يا ربي استباقية نقعدوا نتفرجوا وكهو ونتفكروها كالعادة المطرة الجاية.
0: فما فيديو ما نعرفش كان عنا منه ولا ليه اللي هو متاع المواطن اللي يصور بيفور أند أفتر كيفاش فكلوا سخوا البلاستيك والبيبس قبل ما تصب المطر والبلوعة معبية بالأوساخ وبعد ورا الأوساخ هذيك اللي سدت البلوعة والماء بدأ يتجمع لين الدنيا الكل وليت معبية بالماء مش بدأ واضحين. دونك المواطن لهنا أيضا يتحمل مسؤولية كبيرة
2: فاللي يتحمل مسؤولية والبلدية يتحمل مسؤولية زي
0: يتحمل مسؤولية
2: أخويا الله غالب عندنا مواطن يرمي في ال في ال في ال
0: في الوسائل في الشارع يرمي في الشارع دونك يطيح في وسط الواحد. فما مسؤولية بين هذا وذاك معناه طول المسؤولية منه ومن وفما زاد ما كناش في الاستباق نعاودها
2: ما كناش في الاستباق
0: في الاستباق على خاطر راهو جوفيرني سي بريفوار باش نبداو واضحين نرجعوا لها
2: بخير
0: عايده جورج واشنطن
2: لا عايده
0: لا قال جورج واشنطن لا جورج واشنطن قال
2: روحه اللي
0: حبي قالها واشنطن جوفيرني سي بريفوار.
1: حسن راهو الاجتماعات والمنبثقه والمخرجات الاجتماعات في الاخر بكل فدينا من التيوغيك
0: عطينا اخويا لو كول تو اكشن كيف ما يقال. على كل ان شاء الله تكون أمطار خير وإن شاء الله بنعودوش نشوفوا هذه المشاهد بالحق اليوم إن شاء الله.
2: الله يحسن ديرك خلنا أنا إيجابي برش وتتعرف
0: نحبك
2: خلنا آخر بوزكتيف ما زلنا مش نشوفوها خاطر الأمطار الأخيرة والأمطار القادمة أيضا يحسن
0: ربي قدر
2: ما الذي سيتغير
0: ليه ربي
2: لأنه ذي كنا حكينا فيه عمنا قبل عمنا صحيح ولا ليه
0: شو اللي تغير إيه حكينا فيه وقلنا إحنا شو ما قال آخر الإنسان
2: نذكره
0: هاوكا إحنا أشرنا اليوم مثلا إلى السدود وأشرنا إلى أمن المائي وإلى ما آخر
2: المؤمنين. هذا إحنا كنا مؤمنين بالقدر الكافي اللي خلينا نتذكره.
0: أنا سأصمت قليلا أنا يا شيخ يونس
3: يحكي على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية
0: هذي على كل سير حتى للستة متر عشية مكملين بالجود فايبس
3: جود فايبس
0: يلا أخوي عطينا يا كاليلو يا كليلو.

0: مسافرين نمشي ونشوفوا الترند اللي موجود على منصة أنغامية. في المرتبة الثالثة باش نلقاو أغنية متاع توليت.
1: توب 3
0: من غير كلام جديد توليت على موجات موزايك اف ام. نلقاو توليت وان مور تايم فيتورينغ سان لوفون في نانو.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان نحكيه على تصعيد دبلوماسي كبير بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وين أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبي بعد سنوات من التوتر والخلافات بين البلدين. وزارة الخارجية الجزائرية أكد بأن القرار جاء بعد استنفاذ كل السبل الكفيلة بالحفاظ على هذه العلاقات الثنائية. تم استدعاء سفير الإمارات إبلاغه رسميا بالقرار ومنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. التصعيد موقفش عند القطيعة الدبلوماسية. وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت زادة إغلاق المجال الجوي من الطائرات المدنية والعسكرية المسجلة في الإمارات ذهابا وإياما مع استمرار الرحلات الحالية اللي هي فيما يتعلق بالخطوط الإماراتية حتى موفى العام الجاري. الجزائر برت قرارها بتصاعد من وصفته بالتصرفات الاستفزازية والعدائية على من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. قالت أنها حاولت في مناسبات عديدة تنبيه أبو ظبي إلى خطورة التصرفات قبل اتخاذ هذه القطعة. نعود نذكركم بأن الخلافات بين أبو ظبي والجزائر تصاعدت بشكل خاص في عام 2020 وسط اتهامات جزائرية الإمارات بالتدخل في الشأن الداخلي الجزائري وفي عدة ملفات إقليمية خاصة في ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي. في المقابل أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن أسفها للقرار، أكدت تقديرها للشعب الجزائري حرص على استمرار روابط والمصالح المشتركة. أعربت أيضا عن أملها في أن تكون هذه القطيعة الدبلوماسية مؤقتة. بهذا القرار تدخل العلاقات الإماراتية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر في انتظار إذا كانت المساعي الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة وإعادة العلاقات بين البلدين الشقيقين. اليوم يونس هذا الموضوع اللي مش تكون عنده أيضا تبعات ومش تكون عنده أيضا هذا نقوله تأثيراته على المنطقة ككل.
2: صحيح. نحكيو على المنطقة ككل لأنه أساسا هي للخلافات الإيديولوجية ولا في واقع أو مستقبل المنطقة اللي هي شمال أفريقيا واللي هي جهة الساحل. نحكيو على النيجر ونحكيو على تشاد ونحكيو على مالي، نحكيو على ليبيا، نحكيو على تونس، نحكيو اللي تعتبر الجزائر أنه هناك حضور معلن وغير معلن للإمارات داخل هذه الدول. ونعرفوا زيادة الحضور الإمارات في السودان، في اليمن، في غيره. دونك برغم اللي العلاقات الجزائرية الإماراتية هي علاقات متميزة وقديمة جدا، وإحنا نذكر محمود حمرة كروها اللي هو الأب المؤسس لأكبر شركة متاع بترول، الشركة متاع البترول الكبرى لادنوك هذه اللي هي
1: أبو ظبي
2: اللي هي كانت بشيخ زايد بيدو طلب من نهوير بومدن أنه يبعث له شكون بشي أس الشركة بشتاخو الغلاف على الشركات الأجنبية اللي كانت تتصرف في البترول الإماراتي. وكان مهندسين الكبار اللي أسوا الشركة هذه هم جزائريين معناها حتى للثمانينات. ثم أيضا ما نساوش الفترة الكبيرة بعد الثمانينات، بعد هواري بومدين وقبلش اللي بن جديد، ثم خروج بوتفليقة من مشى لفرنسا ومن سويسرا، ثم انتقل بعد إلى الإمارات العربية المتحدة أين عمل مستشارا للشيخ زايد. دونك ثم علاقات قديمة قوية. والشيء اللي خلى وقت بوتفليقة معناها رئيس الجمهورية كان ثم حضور قوي على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي خاصة في الجزائر
1: لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: فلا في وكانت استثمارات كبرى في الموانئ، في التبغ، في الترفيه، وفي غيره غيره غيره. المسألة بدأت تخرج شوي وقت الحراك، وقت اللي فما تململ من الجزائريين للحضور الإماراتي المبالغ فيه اللي يعتبر المبالغ فيه، وأيضا وقت اللي رفضت الإمارات أن تسلم 300 مليون دولار اللي هي فلوس مجمدة في الإمارات العربية المتحدة واللي كانت لرموز النظام بوتفليقة. ثم بدأت بشوي بشوي اللي خلى كل مرة الجزائر تلفت الانتباه وتقول أنه نفذ أخيرا، تقول نفذ صبري، لأنه تعتبر كون حضور الإمارات في ليبيا هي وتونس والمغرب خاصة بعد العلاقات الجديدة بين الإمارات وبين إسرائيل، وأيضا في ما يتعلق بعلاقة الإمارات العربية المتحدة بملف الصحراء الغربية وعلاقتها بالمغرب، علاقتها بملف التطبيع، خلى الجزائر تتوجس من هذه العلاقات. لأن القطع التام للعلاقات يخلي
3: الإمارات مؤقت
1: إن شاء الله مؤقت
3: على خاطر معناها هو الدبلوماسية في معناها الحقيقي مش لازم تكون الاتفاق،
0: مش لازم نكونوا متفقين ما على الاقل الابقاء على فما كونتاكت يعني خاطر نحن نحكيوا على مصالح مواطنين دولتين مواطنين نستقر
1: زوز اشياء زوز اشياء معني شعوب
0: عربية والمنطقه
1: اللي تتحمل معني اي فلا شعبين شقيقين. اليوم ان شاء الله على كل حال شو هذه سحابه سيف وتمر
0: ان شاء الله
1: وترجع المياه الدافئه ما بين
0: حتى بوساطه على الاقل يتوسطوا
1: وسط الخير العلاقات
3: يرحم والديكم ومحليكم انتم
0: مش مسألة سهلة مش سهلة لكن زاد
1: جهود دبلوماسية
0: أخرى.
1: الدبلوماسية اليوم قادرة على صنع المعجزات واضح ولا احنا نحب نحضر محضر خير معناها هذوما اخواتنا وهذوكم اخواتنا دونك امور
3: تقول الجزائر ضبطت اعتمدت سياسه ضبط نفس لانه الان لا يمكن اعتبار انه اللي صاير واللي تراه هو لانه احنا ما نعرفوش معنى التفاصيل دقيقه للحضور الاماراتي في جهه الساحل وشمال افريقيا كل لا يمكن اعتبار هو مقبول انه الاستفزاز اللي صار وانه حتى حضور حتى حضور الامارات داخل الجزائر في مناصره لهيئه
1: لطيارات
3: أو هياكل حتى تحب تنفصل ولا تحب تعمل
1: على كل حال موضوع للمتابعة كما قلت أنت سيونس شكرا جزيلا ليك نذكركم على 71 ألف بعد شوية نلعبوا على 1300 دينار كاش من إهداء موزايك فام تتويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع هيبة الخميري بعد هي الموعد يكون مع الديفا اسألوا قلبي وعيني وكل حاجة فيا بعد شوية على موجة موزايك
4: الكرتابة حاضرة التبليل حاضر الرونتري حاضرة في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبخي

0: تزيدوا في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: أعوام القراية الأولانيين ياسر مهمين، هذاك علاش في سقراط سكول أولويتنا نكونوا التلميذ على باز صحيحة في التحضير الابتدائي والإعدادي في اللغات والمواد العلمية الأساسية لمستقبله. النوع في ليزاكتيفيتي باش يقرأ ويعيش غرامه ونحسوه بالأمان باش يكبر واثق ومطمئن. للتسجيل زورونا في 3 شارع محمد الخامس الكرم ولا على سقراط سكول.ان ولا على 98 665 969. سقراط سكول سيرتيفيي ISO 21001 كونفورم نورم international.
2: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي.ان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. عضو المجلس الوطني للنقابة التونسية للفلاحين عماد الوعضور يدعو البنوك ومؤسسات التمويل الصغرى إلى توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في وقت مبكر، خاصة وأن الفلاح يحتاج إلى التمويل منذ مرحلة الحراثة مرورا باقتناء البذور والأسمدة ووصولا إلى بقية العمليات الزراعية. والمتحدث ذاته يؤكد أن الأمطار الأخيرة تمثل بشائر إيجابية للفلاحين ويمكن أن تشجعهم على الانطلاق في عملية الحراثة والبذر.
1: المشكلة التمويل تعرف اللي الموسم الفارط كان صعيب برشا على الفلاحة، المردودية ما كانتش كبيرة، نعرفوا اللي تونس جمعت ما يقارب 11.7 مليون قنطار بمعدل إنتاج ما يفوقش 15 قنطار الهكتار، وهذا يعتبر حاجة ضعيفة وضعيفة برشا. دونك اليوم الفلاحة في تمويل الموسم يلزم تدخل كل المؤسسات الكبرى والصغرى للتمويل من بنوك المؤسسات تمويل صغرى باش تمد القروض الموسمية للفلاحة على بكري، خاطر اليوم الفلاح بالحق يعني تعب برشا من الموسم الفارط وما حققش فيه أرباح كبيرة اللي باش تجعله يقدم على الحراثة بعد ما ربي من علينا بالأمطار الأخيرة اللي تعتبر بشائر خير باش يقدم في الموسم نتاعو الزراعي الحالي 2026-2027.
0: يشار إلى أن سد بير مشرقة بولاية زغوان سجل تهطل أعلى كمية من الأمطار بلغت 75 مليمتر خلال 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 67 مليمتر بمدينة زغوان و65 مليمتر في بن عروس و60 مليمتر بمجاز الباب، إضافة إلى كميات متفاوتة بولاية تونس الكبرى والشمال الغربي والوطن القبلي والساحل حسب نشر للمعهد الوطني للرصد الجوي. الهيئة التونسية للاستثمار تدعو إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي وتعزيز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات الجارية على مستوى العالمي في أسواق المعادن الحرجة. وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الهيئة التونسية للاستثمار نحو استشراف فرص الاستثمار الجديدة وتنويع قاعدة الاستثمار في تونس مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات الحرجة والاستراتيجية القادرة على دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز تموقع تونس ضمن سلاسل الإنتاج الدولية. والمعادن الحرجة هي الموارد المعدنية والخامات الطبيعية التي تعد حيوية وأساسية للصناعات الحديثة والتقنيات المتقدمة مثل البطاريات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية والأجهزة الإلكترونية وصناعة الطيران على غرار الليثيوم والفوسفات والمغنيسيوم. في أخبار العالم، إيران تعلن أنها ستجري محادثات مع دول الخليج في سلطنة عمان الاثنين المقبل بشأن مضيق هرمز الاستراتيجي والذي أغلقته طهران ردا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يشدد خلال محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أهمية حماية حرية الملاحة والتجارة وسلامة البحارة مع ضرورة مواصلة الجهود لضمان سلام واستقرار دائمين في المنطقة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.

0: الله ملا ديفا ملا هي. تحية لكم الناس الكل. نتسألوا على طقس الويكاند كيفاش باش يكون، أمطار ما هيش أمطار؟ الإجابة تجينا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سي أنيس الساتوري. أهلا وسهلا، مرحبا بك في ميتيو.
1: ميتيو
0: سي أنيس، مرحبا.
2: عسلامة سي حسن، تحية ليك ولو في إذاعة موزايك.
0: بارك الله فيك. الحمد لله. هل ستتواصل الأمطار وإلا لا في الـ 24 ساعة الجاية؟
2: متواصلة بشائر الغيث النافع، متواصلة إن شاء الله. أمطار خير وبركة لبلادنا. حاليا خلايا رعدية نشطة في الجهات الغربية، ولايات الكاف، القصرين، وصلت حتى سليانة على كمية إلى حدود الساعة هذه 17 مليمتر في حيدرة، بلغة 10 مليمتر في تالا. الخلايا الرعدية دي باش تتفرع ومعناها توصل حتى ممكن الجهة الولايات تونس الكبرى. اليوم باش تكون دون فاعلية كبيرة، يعني المفروض انه الكميات ما تتجاوزش 10 مليمترات في الجهة.

0: 29 درجة في بقية المناطق، توصل 33 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة للعطلة نهاية الأسبوع يوم الغد على خليل باش نقوموا على وقع الأمطار منذ الصباح في ولاية أقصى الشمال، باجة، جندوبة، بنزرت، ولاية تونس الكبرى حتى جهة الوطن القبلي. ثم الأمطار في فترات ما بعد الظهر يعني تقريبا بنفس الخصائص كما الأيام هذه كما البارح واليوم معناها، لكن بأقل فاعلية. ولايات سليان، الكاف، القصرين، القيروان، زغوان وسيدي بوزيد كيف كيف باش تظهر فيهم خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار.
1: مع الولايات الساحلية ما فيهمش معناها، تقول أنت الساحل سوسة مستير وكل
0: جهات الساحل حتى الليلة معناها اليوم آخر نهار وفي الليل باش تظهر فيهم خلايا رعدية لكن بفاعلية ضعيفة معناها، وكميات دون 5 مليمترات تقريبا.
1: خميس وبرا هاي
0: أي يوم الغد كيف كيف تقريب تقسم نفس الخصائص باش تتواصل الانخفاض في درجات الحرارة. يوم الغد القصوى باش تكون بين 23 و 28 درجة، يعني شوف احنا حتى تحت 30 درجة في ولايات الشمال، حتى في المرتفعات تكون بين 30 و 35 درجة في جهات الوسط والجنوب الشرقي، فقط مازال الجنوب الغربي تعتبر مرتفعة نسبيا للحرارة تكون بين 36 توصل حتى 41 درجة في أقصى الجنوب. يوم الأحد ما زلنا ننتظر الأمطار في جهات الشمال الوسط حتى جهات الجنوب الشرقي، ممكن تكون الكميات معناها أعلى في مناطق الجنوب الشرقي ولايات جابس ومدنين حتى صفاقس. ديما نقولوا إن شاء الله أمطار خير ورحمة على بلادنا. الحاجة الأخرى ممكن مازال وناس يمشيوا للبحر نردوا بالنا، البحر شديد الاضطراب في خليج جابس، قليل الاضطراب إلى مضطرب في بقية السواحل. بالنسبة للسيد المصطفين يعني مطالبين ملازمة الحذر زي التقييد بتعليمات الحماية المدنية. هذا طقسنا شيخنا.
1: الحمد لله ربي ثبت الأمطار وكهو إن شاء الله على كل حال. كما قلت أنت ربي يحفظ البلاد والعباد، وكما قلت طقس مش مويل من التبحيرة، وردوا بينا بقدر المستطاع. ودائما فما نشرت محايرة مقالة موزيكي في امبونيت. شكرا جزيلا ليك سياني ساتوري، تحياتنا ليك وكل عاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوية.
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر، وكان تحب تتهنى عالصغار نيتي تمتعك بأقوى كونترول بارونتال، وعندك زادة أبونمون ديو ان سبور باش تتفرج في أقوى الماتشوات بلاش. ما عليك كان تدخل لنيتي.تن ولا تمشي لأقرب نقطة بيع وتختار الديبي اللي تحب عليه، تبرنشي وتكونيكتي بالوقت مع نيتي، خليك سبق عصرك.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار، ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ليهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ليس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة تفان نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم.

0: بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومو يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مي لافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.tn وبوستي الغونتخي باللافاريات.
0: عندك أورانج.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
3: أهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم جديد في على كل سين. مرحبا أميمة، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا،
3: كيف شنو هي حالة الطرقات أميمة؟ يلا
4: باش نبداو في سكرة في شارع فاطمة بورقيبة، شارع دار فضل، شارع اتحاد المغرب العربي وصولا لشارع طيب المهيدي والطريق الوطني عدد 8 في سنتر البان، شارع الهادي كراي، شارع محمد البعزيزي، شارع الاستقلال، طريق الجهوي عدد 21، فما نساق بطيء لحركة المرور. في باردو في شارع الحبيب بوقطفة، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الاستقلال، نهج منش إسليم، فما حركة كبيرة. ونرجعوا لوسط العاصمة كما كل يوم تقريبا في محمد الخامس خير الدين باشا، شارع الحبيب بورقيبة، ببحر ولا نهج المتفرعة تشهد حركية مرورية كبيرة وتوقف نسبي في حركة المرور في نهج الجزيرة، نهج سيدي البشير، وباب جديد وصولا بمنارة. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
3: شحال ثنية زينة ليكم الكل. نمشي تسويت الواتساب عجب،
0: واتساب عجب
3: 23513. مرحبا باللي ميساج نتاعكم الكل. سلام برشا صديقتنا ايمان عكيشه اللي تتفاعل معانا. ايمان عكيشه تتمنى هابي بيرثدي لبنتها مرام المجري وتقولها ربي يخليك ليا وان شاء الله بنجاح وان شاء الله ربي يفضلك. وديكا زيدا ايجاها من عند اختها نور واللي تقول لها اختها منيا وتقول لها زيدا كيف كيف ربي يخليك ليا وان شاء الله تشوفهم وتفرح بيهم يا ايمان يا باهية. وحنا نقولوا زيدا هابي بيرثدي دي المرام المجرية. نمشيو للمساج نتاعكم. اختنا ألفة تسلم عليكم الناس الكل وتقول بربي نتوسل لجميع الأساتذة والمعلمين ما يسألوش السؤال المحرج للصغار شنو خدمة بوك وخدمة امك، لانه للاسف الشديد هذا يحدد مصير التلميذ في العام الدراسي. خدمة نهار ما فيها عار. شكرا ليك. كيف كيف نواصل مع ليلي اللي تقول عسلامة اخويا حسن، انا ساكن في كورنيش بنزرت، عنا نهارين بلاش ماء. بربي وصلوا أصواتنا على موجات موزيك فيم لله وصوتك وصل في المباشر. تحية كبيرة تجينا المرة هذه من نعيم اللي يسمع فينا من كندا، يقول غنية يقدر الله يا بن مراد واحنا الدنيا باردة وليت نغني وحدي في الكرفة، بعثتونا دوزة متاع الشمس. شكرا جزيلا ليك، الحمد لله جيت على دوزة الشمس بركة يا سي نعيم. يلا سيدي نمشي ونكملوا مع صديقنا صلاح الدين. تسلم عليه برشا برشا، قال حكيتوا على التعليم لكن ما حكيتوش على الثقافة داخل المدارس، والثقافة والتعليم يكملوا مع بعضهم جستمون من غير ما عملنا حد شيء. يقول باش يتصلح التعليم لازم نحترم المعلم والتلميذ يحترم زيادة المعلم والمعلم يحترم التلميذ، والمدارس زيادة لازمها إصلاح توقيت المدرسي، نظام الامتحانات، الرياضة بين المدارس والمعاهد، إنشاء نوادي المسرح، الرسم، الموسيقى، وهكذا نكونوا نبنيو الإنسان بطريقة ممتاز. همسة تسلم عليكم من ألمانيا، تقولكم سلاح التعليم اليوم مهم برشا، وكيف كيف يقولك اليوم راهو معناها برشا شانتي كبير، وتقول زيدا قلبي مع الوالدين. نمشي زيدا كيف كيف المساج يجينا مزيان برشا من منوبة من عند حسين سليتي، يقول يحبنا برشا برشا، شكرا جزيلا ليك. يسلم عليك سيونس الفرحي وقال لي ما بين ذفرين ببيشة ومدام سونيا، تحية ليكم. دونك ما على الرسول إلا البلاغ. تحية التاكسيستية الكل، برشا من التاكسيستية قاعدين يتفاعلوا معنا. أخونا نزار كالعادة في الموعد. تحية زيدا كيف كيف صديقنا العزيز من جيبس وين أمطار الخير سيد علي، تحية ليك سيد علي، بعث لنا تصور يقول مطر خير. زيدا كيف كيف نسلموا عليهم برشا برشا مستمعات ومستمعين في الضاحية الجنوبية. أخونا أشرف يقول أنتم أحلى برنامج نسمعه ونسني في الطريق، ويسلم على كيف الكل. سلم عليك أميمة، يقول الجميلة أميمة الساحرة سونيا اليونسي، وبطبيعة القامة الفنية سي يونس الفارحي. نتمنى نشوفوك في المسلسلات الجاية إن شاء الله سيدي، تشوفوا القريب يهبط من السبالة تلمو وعامل مسلسلات، واللي خونا يونس عنده شركة إنتاج. يلا سيدي شكرا على تفاعلاتكم الناس الكل، شكرا على المحبة هذية اللي قاعدة توصل فينا في على كل سن. لله
5: عندي ديديكاس
6: اليوم
5: المرضية مش بني خليت المرضية،
3: قالوا لي إجا نهار السبت ربني خليت باش نعرفوك بالسيد العلم تدي كاس
5: سيد القاوه
3: ما في دركش السلامات
6: من الجميع هذوما
3: ليه
6: مرضية ديديكاس تحديدا من ألمانيا لصديق اسمه ملك ويحب يقول خوه جويز انيفرسير
3: خويا تحية كبيرة لي خونا ملك ونقولوا له ان شاء الله ربي يخليك خوك شو اسمه خوك شو اسمه
6: ما نعرفش انا نعرف ملك ما نعرفش خوه
3: مال هاكا لقيناه انديس خو ملك هذا خوه اللي فيه ابني خالد
5: يلا اللي بعدين ملك سافا لاباس
3: لا لا الامور واضحة يلا Happy birthday. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل بعيد ميلاد ونمشيو تو سويت رقمنا على كل لسان وحنحكيو على العوده المدرسيه
2: رقم على كل لسان
4: مع اقتراب العودة المدرسية الرقابة تشدد الخناق على المخالفين أكثر من 60 ألف مستلزم مدرسي تم حجزه في حملة وطنية كشفت عن مئات المخالفات في الأسواق ومسالك التوزيع الحملة شملت 1428 زيارة ميدانية نفذتها 118 فريق مراقبة في مختلف الجهات من أبرز المحجوزات أكثر من 50 ألف كراس مدرسي مدعم تم ضبطها بسبب إخفال بضاعة إضافة إلى 9853 وحدة من مختلف المستلزمات المدرسية من بينها الممحات والمبرات والصلصال وأقلام اللبدية الحملة أسفرت زيادة عن تسجيل 645 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بعدم إشهار الأسعار وإخفاء البضاعة والامتناع عن البيع وعدم مسك فواتير الشراء إلى جانب البيع المشروط والترفيع في الأسعار كما تم تسجيل مخالفات تتعلق بمسك منتجات غير مطابقة للترتيب الجاري بها العمل ومع تواصل استعدادات العودة المدرسية تأكد وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن عمليات المراقبة باش تتواصل في مختلف مساكل توزيع المستلزمات المدرسية خاصة لمواجهة المنتجات اللي تنجم تشكل خطر على صحة الأطفال وسلامتهم وهذا اللي أكدته مديرة الجودة بي وزارة التجارة سلوى الفطنسي في تصريح البرنامج صباح الناس
7: الأعمال متاع المراقبة تصير ديما بصفة استباقية وبعد بالتزامن مع العودة المدرسية يكون التكثيف في على مستوى مسالك توزيع هذه المنتجات دونك الوزارة من أول العام تخدم خاصة أنه ما أغلب مصدر المنتجات هذه هي التوريد باعتبارها أنها تخضع للمراقبة لدى مصالح وزارة التجارة عند التوريد دونك كثفنا الأعمال غاديكا خاصة في رفع العينات تجاوزنا 600-700 عينة معناها رفعناها في التحاليل ومع قرب ابتداء من جويلية تقريبا بدأ العمل على مستوى السوق الداخلية غاديكا زادة كثفنا المراقبة واختمناها البارح الحقيقة بحملة وطنية دوك حملة وطنية مشتركة شاركت فيها مختلف الهياكل من ديوانة داخلية صحة وتجارة باش نراقبوا مختلف المسالك وتم التركيز تحديدا على المسالك الموازية فكالانتصاب الفوضى وغيره دوك الحملة هذه أسفرت عن حجز 60 ألف قطعة مواد مدرسية وأكثر من 9000 قطعة مستلزمات مدرسية ممحات وصلصال وغيره اللي هي فيها اللي في شكل مواد غذائية واللي يمنع ترويجها أصلا بالسوق الداخلية وفيها اللي هو مروجين في غير المسالك المنظمة بالنسبة لنا احنا في تونس أي مواد مدرسية في شكل غلال سواء رائحة وإلا شكل فيها نص يمنع أصلا ترويجها بالسوق الداخلية هي النطق ساعات يبيعون في شكل بيبرون وإلا القومات تتباع في شكل غلال أدوات مدرسية تهوى أشكال هذه ديتلفة صون صغير معناتها كي يحط له هو شكل فريز أو ريحة الفريز ينجم يحطها ديركت مو في فمه مثلا نحن ذاك نص عنا يمنع ترويج كل أدوات مدرسية في شكل غلال ونزيد الحالات الاختناق والحالات الحساسية المفرطة من الروائد الموجودة فيهم مستلزمات مدرسية ما تكونش في شكل مواد غذائية
4: ومع اقتراب العودة المدرسية ما عادش الموضوع مجرد مراقبة للأسعار أو حجز المواد المخالفة المسألة تتعلق مباشرة بسلامة التلاميذ وحقهم في مستلزمات مدرسية آمنة وسليمة والرسالة اليوم واضحة رقابة باش تواصل كل منتوج يهدد صحة الأطفال أو يخالف القانون باش يكون محل حجز وتتبع باش تكون العودة المدرسية في ظروف تضمن سلامة التلميذ وتحمي حق العائلات في منتوجات مطابقة وآمنة
3: هذا هو المطلوب اليوم أنه نحميه صغيراتنا سونيا كولي وتتكثف هذه الحملات
6: على خاطر حسن معناها الأولياء ما نجمش نطلبوا منهم أن يكونوا خبراء في الكيمياء ولا خبراء في المور بالضبط المصدر نتاع المادة ذيك وهل هي تضر ولا لا وماهوش سدا مفتش هو ولا خبير ولا أنه هو يكون في يثبت أنه المنجية من المصدر نتاعها لكن أهمية في الحجز وزيدة يزم نعرفوا اللي راهو صحة الطفل ما فماش مجال انه احنا مش نوفروا احنا الفلوس ونحطوا صحة الطفل هي هي الثمن. معناه لا مجال المفروض, ويزن زيت المواطن يلقى البديل على خاطر توا هو كي ما يلقاش الكراسات المدعمة ويلقى الأدوات المدعمة, شو هو البديل بالنسبة للي بارون زيدا؟ معناه هنا نقول إحنا في من التشوي من التكوي, معناها انه لي بارون منين باش ياخذوا اذا عندهم طفل ولا اثنين ولا ظروفهم لا تسمح, وفي نفس الوقت فما سوق الموازيه. يعني هو هوني توا بين انه هو يشري من المكتبات باسعار ما تحترمش ما جيبه كما قال يونس البارح.
3: فما حاجات في المكتبات اللي عاديه, معناها باش نبداو واضحين, معناتها هذوما اللي يبداو غاليين جينيرالمون هو الجوم على فورم نتاع الدرشنيه وكذا. فما راه مش تلقى كما تلقى بريه عاديه مثلا ب ما نعرفش ب 2000 دينار, وكما تلقى بريه ب 10000 و 20000 باش نبداو واضحين. كما تلقى ستيلو نورمال عادي, كما تلقى ستيلو سوفيستيكي لما اخر ذلك. فما بين هذا وذيك, اما الصغار يحب على ستيتش ويحب على
6: لابوبو هكا ولا
3: اي ولا, وما تعرفش عليه المصدر نتاعها. راهو صنية تنجم مواد مسرطنة, مواد مضرة بصحة الصغار. تو هما ما همش يلعبوا معناها. تو الانترفيو تلقاوه هنا تقال على صباح النسبة موزايك فيم, حكيت فيه اكثر معناها والمخاطر الكبيرة اللي تمثلهم على صحة التلامذة معناها وصحة الأسرة دون فاسون جينيرال. دونك ذاك علاش وجب توقي الحذر اليوم. تقول انت المواد هذه مستحيل في العالم انها تتباع بغاليه برشا كيف ما تونس مثلا ديما تلقى فورنيتور مثلا البرة ارخص شويه من تونس, ارخص برشا مش ارخص شويه. نبداو ما على خاطر كلهم ارخص برشا على خاطر سيغ تاكسي في تونس عندك برشا تاكس وعندك برشا ضريبه, وخاصه نحكيه على وقت نتعلق المواد التربه معناها المواد المدرسيه هذيا في لافونتيو سكولير تكون امبورتي من برا. ف الحقيقة نتاع ربي انواع نتاع ماركات نعرفوهم احنا غاليين وغاليين برشا برشا. معناها تلقى كومبا انت اليوم 50 دينار
6: يعني حتى
8: مقارنة
3: بالبوفوار ده شام تاع تونسي. شكون؟ تلقى نوع تاع كومبا بخمسين دينار وذكرك
6: ليه بشرسم واحد
3: بشرسم واحد نفس المدر... نفس المكتبة اللي شريت منها عاملة ولنتي واضح ولا برا. امشي شوف اقليم اللبدية كيف كيف الفاتر معناه قديش الباكو فاتر بتاع 12 و24 كيف كيف غاليين برشا برشا. معناه صنية مش نبدأ واضحين المدرسة قاعدة المكتبة دو بروكسيميتي اللي موجودة في الحومة ما هيش غالية برشا برشا. معناها الحاجات البازيك اللي ما يصنع في تونس مازال ديما على بورتي. اما احنا بطبيعتنا نحبوا الحاجه اللي تجي من الخارج ونحبوا الحاجه اللي سوفيستيكي, وهذوما صغيرات باش نشروهم في باش نشروهم. تقول انت في المكتب اليوم تروس معناها تقول انت نتاع انسان باش يرجع يقرا اقلش من 30 50 دينار هكا ولا فارغ. راه نحكي
8: اي بيان سور فارغ شنو تحب فيه.
3: اي انت شنو معاناتك احكي لنا مع العذر.
8: ما عنديش معاناه الحمد لله. الحمد لله يا رب
3: لاباس.
8: الحمد لله
3: الحمد لله. تشري
8: شريت حاجات فما زلت
3: حاجات مدعم صغر كراس مدعم ولا مشريت
8: فماش كراس مدعم.
3: ها قال لك كتب حاجه 60000
8: وينكم؟
3: اي فماش
6: هو لو يبيعوه بيع مشروط.
3: بيع مشروط
6: معناتها لازمك تاخذ حاجات اخرين باش تنجم تاخذ
3: الكراس المدعم. اي كل شيء ولا مدعم مريقي خاطر قبل احنا قرينا بالسوبر والنورمال. تفكر ولا كان يقول لك مثلا نعطيك نورمال كي تشري سوبر كان لوكس فهمتني. وتوا وليت لي حتى المدعم راه سوبر دونك
6: مسكين المواطن والله.
3: مسكين المواطن مسكين المواطن على كل حال.
8: ومن جهه اخرى زاد صاحب المكتب يقول لك انا مسكين انا زاد كيف كيف, واللي دخل سلعه ما نعرفش من دخل السلعه يقول لك هذا مسكين زاد نحب نبيع نحب نعيش ونسترزق. دوك
3: خويا نزار قال عندي بنوته عمرها عامين تضحك عليه ولا تقعد وربي يفضلها. خويا نزار قال من تو بديت نشري ونخبيه
6: مش يزهزل
3: مش يزهزل. شكرا تفاعلاتكم داخل وخارج تونس على النيميرو واتساب متاعنا. شكرا جزيلا لكم مستمعاتنا ومستمعينا. عندك سلام خاص يجينا من عند خونا كريم, يجينا سلام ذي من سويسرا يقول نسمع فيكم هنا طيب في العشاء. تحية لي كريم.
6: سلام
3: تحية لكل بنتنا وأولادنا الموجودين في المحجر.
2: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة في العشية.
9: تتعلم ميتي مطلوب، تحب تكوين يوجب مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابن مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: مع أورانج بوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G.
10: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
0: ملا فيش تستنى، امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطخي بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
11: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
9: Tu hésites encore sur ton projet éducatif ? Le 14 septembre, Collège La Salle Tunis t'ouvre ses portes pour t'accompagner et t'aider à trouver ta voie. Découvre nos programmes diversifiés et vise internationale grâce au réseau canadien LCI Éducation. Rendez-vous à la journée portes ouvertes le lundi 14 septembre pour préparer ta rentrée. Réserve ta place au 71 90 40.

0: وبيكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل. نمشي تتشويت الروح تربح
1: روح تربح.
0: معنا سي الحبيب السولي 52 سنة من العمران الأعلى. عسلامة سي الحبيب. مرحبا.
2: عسلامة سي حسان. شنو
0: كيف الحال؟ الأمور طيبة؟
2: الحمد لله. تحية لك سي يونس سي وميمة ومدام سونيا.
0: عايشك سي، تحية كبيرة ليك. برجع درجة سي الحبيب والأمور واضحة يا خويا. شو تعمل في الدنيا سي الحبيب؟
2: ما فاتكش.
0: شو تعمل في الدنيا سي الحبيب؟
2: نخدم طابيسي.
0: ربي يعين خويا، ربي يعين الرجال.
2: تحية ليك. حاجة فهمني
0: كريستي. عنا أخويا حاضر حاضر. عنا سلام. مش نعاودوها نتاع سلفية
2: كيتو. تدلوا.
0: يلا سيدي ربي يعاون خويا.
2: أسيدي كملنا عادة الجمعة زيك. أنت صرفت.
0: أيوة
2: كملنا بروجرام موزايك.
0: كملنا بروجرام موزايك. أي بر على 200 دينار خويا. أي بر على 200 دينار نلعب على بروجرام موزايك. نعم بولي فسد هاي. أنت سي الحبيب اخويا كريم وحنا نستاهل. يلا تحب ويكاند ولا وسط الجمعه؟ يوم خيرك جمعه اليوم. ايش تحب؟
2: لا لا تسني على بروجرام كامل. تحب على اليوم؟ حكيتوا على اليوم.
0: حاضر. هاي اخوي هاي باش نطلع على البار. هاي مبروك عليك 300 تروح بيهم ديريكت موت. تجاوب لي الامور واضحه. عندك صغيرات الحبيبه؟
2: عندي ثلاثه، زوج بنات وولاد.
0: قداش العمار؟
2: 7 و11 و15
0: ما شاء الله. دونك نكبروا في الكانيوتا سي خالد هكا ولا؟ يلا نشوفوا. اي انت وجهدك ايش باش يجيب؟ تجيب الستة نفرحوا بك بالقدي. يلا حاضر. يلا توب. 1 2 3 يلا. شكون يقدم بنت لفيم على موجات موزايك فيم؟
2: بنت لفيم
0: يسري جديد. يسري جديد. شكون يقدم كولتور بلس؟
2: شو اسمه؟ كولتور بلس. كولتور بلس شو اسمه؟ اسماعيل.
0: لا عاد طفل.
2: كولتور بلس.
0: شكون واحد من الناس؟
2: باس باس ولا
0: شاكر. يلا ميسالش. شكون ريكاب سبور؟ اي
2: واحد من الناس شاكر بالكبير. ريكاب سبور مع اسكندر وابراهيم وحيدر الشيرني.
0: حيدر الشيرني باهي برشا. باهي وشكون تقدم فروم؟ لا عاد
2: فروم امينه بن دوا.
0: امينه بن دوا. ايه خويا ثلاثه صغيرات وميمه رونتري وسي الحبيب. قداش ربحوها سوني؟
3: ترى ربحوا ماكسيموم بربي.
0: ربحوا الماكسيموم 500 تقول انت؟
3: ميمه 600 200 دينار كل صغير.
0: ها هكا ولا؟ تقول انت
4: 600
0: باهي. 600 باهي. باهي خويا. انا تعرف كيفاش الحبيب؟
4: خويا
0: انا باش نقول لك مبروك عليك 800 دينار.
2: كيف
0: غيرات ان شاء الله بنجاح خويا. ان شاء الله ربي ينجحهم ويجيب وجههم للضوء. ان شاء الله ربي يفضلك سيدي.
2: ربي يفضلك مع عندك.
0: ربي يخليك
2: ان شاء الله متلقين مزيك. وان شاء الله من ان شاء الله بروجرام جديد.
0: ربي يخليك سيدي. بارك الله فيك سيدي الحبيب. تحياتنا ليك كل مستمعات ومستمعينا في العمران الاعلى. كل شيخ فلوس تقدمها الجميله سامية الحاميه.
1: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
0: السلام عليكم الناس الكل اللي تستنى في أخبار عالم التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي في هاي تك
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
0: شكرا لكم على حسن متابعة. هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك اف ام. اوبن اي اي ولات تقريبا ضحية نجاح الموديل الجديد متاعها استرا اللي كشفت عليه الجمعة اللي فاتت. بعد اسبوع بركة من اطلاقه الشركة قررت ان توقف مؤقتا الاشتراكات الجديدة في تشات جي بي تي برو اللي سومها 200 دولار في الشهر. من نهار 10 سبتمبر ما عادش حتى واحد ينجم يعمل ابونمون جديد في تشات جي بي تي بالنسبة للوفر برو، والا يطلع من اللوفر الرخيص للوفر برو. علاش؟ على خاطر لاكسي كبير ياسر بالنسبه لاسترا بالنسبه للمستعملين نتاع

تحافظ على السيستم نتاعها في نفس الوقت تحافظ على مستوى باهي من الخدمه للناس اللي عندهم اشتراك مقبل. هكا حبت تفسر القرار نتاعها. اللي لازمنا نعرفوه انه لوفر نتاع 200 دولار تشات جي بي تي برو ما تمش الغائه. الناس اللي ديجا عندهم اشتراك ينجموا يواصلوا يخدموا مغادي ويكون عندهم اكسي لاسترا ولا لي موديل الكل والخاصيات نتاع تشات جي بي تي برو. اللي فسخ الاشتراك نتاعو مقبل والا اللي بدل النوع نتاع الابونمون نتاعو ما عادش ينجم يرجع لتشات جي بي تي برو. اوبن اي قالت انه الحكايه هذه راهي حكايه مؤقته وراهو باش يرجعوا العروض نتاعها كيما قبل. النجاح الكبير نتاع استرا خلى الشركه تاخذ القرار هذايا. استرا اللي الاطلاق نتاعو تم الجمعه اللي فاتت في اخر الجمعه اللي فاتت بالضبط لقى نجاح كبير ياسر. حتى انه ينسن هوانغ السي او نتاع انفيديا قال على الموديل هذايا انه مع هو باش يكون بدايه الذكاء الاصطناعي العام. كنا حكينا على الموضوع هذايا منذ ايامات قليله. استرا اللي يعطي امكانيات كبيره ياسر بالنسبه للاستخدام كسوا بالنسبه للريزونينغ ولا بالنسبه للكودينغ ولا بالنسبه لاستعمال الاورديناتور بطريقه شبه مستقله. هو وحده يخدم ديتاش المستعمل يمدهم له. وخلينا نبدا واضحين النجاح هذا جاب معاه مشاكل زاده. سام اولتمان السي او نتاع اوبن اي اي بنفسه اعترف انه الاطلاق كان شويه فوضوي بالنسبه لاسترا خاصه بسبب الصعوبات اللي قاعدين يواجهوا فيها المستخدمين اللي خلصوا. حاليا اوبن اي اي ما عطاتش حتى موعد واضح باش يرجعوا الاشتراكات الجديده بالنسبه

0: وفي دي زوفر معينين. الشركة قالت انه الموديل هذي بش يكون موجود على لي زوفر كل متاع اوبن اي اي في الاسابيع القادمة. انستغرام بدل حاجة صغيرة اما تجم تبدل برشا في شكل البروفيل متاعك. متوا اذا واحد يعمل بوبليكاسيون ويعمل لك فيها تاج تجم تزيد نفس البوست مباشرة في الجري برانسيبال متاع البروفيل متاعك. يعني ما عادش لازم تعاود تعمل بوبليكاسيون للتصوير ولا تعمل كابتور ديكران ولا تحطها في ستوري. البوبليكاسيون الاصلية تقعد عند صاحبها ما تعملهاش كوبي ما تتبدلش. اما انت فقط تنجم تحطها تزيدها في البروفيل متاعك. العملية دي تنجم تعملها من النوتيفيكاسيون متاع التاج من نفس البوبليكاسيون والا زادها من الانجلي اللي فيه تصاور الفيديوهات اللي انت ايدنتيفيه فيهم. والاهم تنجم زادها في اي وقت تنحي البوست من الجري متاعك من غير ما تمس البوبليكاسيون الاصلية. الميزة دي باش تساعد برشا الكرياتور والماركت خاصة في دي كومباني فيهم اكثر من كرياتور. كل واحد ينجم يظهر نفس المحتوى على البروفيل متاعه من غير ما يكون ملزم من البداية انه يعملوا بوبليكاسيون كولابوراتيف. يعني انستغرام ماشي في ثنية اللي بدأ عندهم ديدا انه يعطي للمستخدمين فرصة باش يتحكموا اكثر في شكل البروفيل متاعهم. قبلها نذكركم عطت امكانية لاعادة ترتيب الجري وادوات اخرى كما فيرست درافت اللي تساعد في المونتاج متاع الريلز وريبليس اوديو اللي تخليك تبدل الموسيقى في بوبليكاسيون قديمة من غير ما تمسها وتعاود تنشرها. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تلقاه على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
3: يا ماما كنت راه محلي قسمي جديد كل شيء تبدل فيه اطويل وبيرو سيدتي شخص بيتنا تولي هكا.
4: يا ماما في بالك هذا كل مستطفاب
5: توا فهمت علاش روحت وفرحانين.
6: انت زادة خلي صغيرك في بيته مركز وايبانوي مع كوليكسيون سوتوفاب موبل لبيوت الصغار ان لارج شوا يستنى فيكم في 15 نقطة بيع وعلى موقعنا www.sotufabmeuble.tn.
7: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي دتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: اريدو طور عالمك.

0: البولوفي عمال بانت. هذه الغنية غنية لومبوتياج. قبل نمشيو مع مصطفى جرام اليوم حابين نقول لأختنا العزيزة أمينة ترابلس تحتفل بعيد ميلادها. هابي بيرثدي يا منى يا باهية. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من باريس من عند أختك اللي تحبك برشا, فاتن من عند خواتك زادة البنوتات الكل اللي يحبوك برشا برشا, ومن عند زوجك يوسف, ومن عند ولدك زادة يوسف وبنتك قميرة, والناس الكل اللي يحبوك يقول لك إن شاء الله يا منى يا باهية ربي يعطيك اللي يرضيك. رح بيك مصطفى جرام, اهلا وسهلا. يلا سيدي موعد الجمعه نرميو خيوتنا ونطلعو حوتنا.
1: الحوت عليك الحوت عليك.
0: هاي يا خويا طيشنا الشيطان طلع
2: اليوم الشيطان. اهلا وسهلا الحوت عليكم.
0: سهلة
2: باش تستخريفي مقبل ما نحكي لكم على الروبريك بتاعنا بتاع اليوم, وهي حوت ان شاء الله تكون اكسبسيونيل ونادره جدا. هو بلاغ تحذيري لجماعتنا نحن الصيادين اللي عندهم المراكب الصغيره الزوارق, هاي مجبورينش اصحاب اليخوت خاطر ديما وين تصير الامطار هذه يعني الموسميه لازم تفقدوا الفليك بتاعكم. نحن عندنا سكون ابيل لا بومب دو كال, الترومبه اللي تفرغ الماء, دونك فما فلوتور حتى كي تدمجش في فلوكتك تثبتها خاطر قدر الله تصب برشا امطار الفلوكه تنجم تغرق. كيف كيف نورتو شيم بتاعنا مليح, نعملوا دفوة يعني الرابطه بتاع الحبال بتاع الفليك خاطر ينجم يصيروا بورشكات ويتقطعوا كل شيء بدوكم ويصير وكل عامره وتصير ديما نوصيو خير. لهنا يا سيدي سيدي باش نحكيكم على حوتها شبابه برشا ومزيانه ياسر, والالوان نتاعها تشبه الجمعيه معروفه في ايطاليا اليوفي بس ولا ندير الصفيقسي اللي تاكي تعطيني هاي التصويرات اشوفوا ما شبه الحوت هذيك. هذيك ما شبه هذيك اسمه بيشي فانفارو, والبيشي فانفرو باللغه بلغه البحاره يعني اللي هو لو بواسون بيلوت. اما شنو هي حكايه الحوت؟ راهو هي علاش قلت انا سميك نادره جدا وقتاش وجيت والبريود هذيه نجموا نصطادوها خاطرها تقف زاد على جريد نتاع لامبوكا. وين تلقى البيشي فانفرو عارف راهو تحته فما برشا لامبوكا مصيدها صعيب برشا. وعلاش يقولوا بواسون بيلوت؟ على خاطرها تعوم مع لي روكا. اوكي تعمل زي سيد المخرج تعطيني التصويره, راهو النوع هذا تاع الحوت يعوم مع لي غران بيلاجيك كيف ما الروكا بلون كيف ما الروكا ماكو كيف ما الروكا البو بلو يبدا يعوم وهو ماشي معاه. هذيك الفيديو اخذناها من هنا من تونس, الكيلو نتاعها ب 14 دينار و 800 ملي. حوت بنينه برشا مش غالي ياسر
0: مش غالي والله.
2: الندره هي حقيقه ديما نادر نلقاها موجوده يعني في براتيك مو يعني في السواحل التونسيه الكل. هذا البريود نتاعها كي نلقاها نجم نصطادوها بنفس طريقه صيد اللامبوكا كوسوا هذيك بالشباك الدائره يعني في الصيد التقليدي, والا بالصيد الترفيهي الرياضي باللونسير ابني بالريشه بك الرجلوات وبك الجيسي فلور بتاعنا صغار. طريقه التطيب نتاعها وكيفاش نجمو ريحه توجور على البريز ما غير ما نحطوا نار قويه. البريز يعني الكانون كي قريب يطفى نفاحوا كعبات الحوت نتاعنا ونعملوهم مشويين يجيو بنين برشا قريب برشا للتون. فما نسميه شكون بيشي تون, اما هوش بيشي تون سي لو بواسون بيلوت من اشب انواع الاسماك اللي عندنا في تونس. ولهنا حتى كي نلقاها في السوق يقول لك البيشي فانفرو كي تاكل بيشي فانفرو تضرب الحيط اتكانفرو يعني تلمو يعطيك يعني
0: قوة اوميغا 3 اوميغا 3
2: كان مستحيل البركة حاسيله ما شاء الله يعني
0: ما شاء الله. اي خويا تهد الدنيا تقل انت
2: ولي دقب زايد
0: لا لا خويا اهلي عاد
2: وتولي تلقى روحك تعفي فوتينج واحد طلع الجبال وهذا
0: طلع الدم هذا خويا
2: كي قلقت هذاك
0: يلا خويا.
2: ايوه دونك سيدي حبيت زاد نقول لكم بالنسبه لاسعار
0: اسعار السمك
2: بعد ما سمعنا بكل السوم نتاع الجيش طلع ودشتو والسكالوب سمعت بيه 28,000 قعدت بيت اليوم عمل دورة في السوق. اللوراتا يعني المربية اللي كانت ب 14,000 قفزت إلى 20 دينار, القاروس نتاع 22-23 قفز إلى 28-29 دينار, الكلهم عاملين رونفوا على الدجاج دونك سي تو في نورمال كي تغلى حاجة الأخرى تزيد تبعها.
0: دونك الأسوام الحوت
2: أسوام الحوت بعد الأمطار هذه بالنسبة نحن للصيد بالصنارة من الشاطئ هي فرصة كبيرة إن شاء الله في الويكند هذايا باش تعاودوا ترشر الشيء إن شاء الله الأمطار غدوة الصباح مع الرياح الشرشة هذه اللي باش تنفخ علينا إن شاء الله وشوية طيارات الباردة ونسكلوا كل كليماتيزير وترجع للنسمة الباردة الحمد لله يا ربي. واللي يقول الشرش يجري الكرش نطلعوا لشمال تونس ونرميوا الصنارة وبقدة ربي مع كل وديان اللي تحلت هذوكم برشا حوت بشكل بالشاطئ كيما المنكوس والورقة والأسماك المساسين نصادوا فيها كالعادة من الشاطئ.
0: اللهم صل على النبي.
2: معناش نقول لكم كان الحوت عليكم
0: وعلى
2: المرة الجاية نحكيو على حاجة جديدة.
0: الحوت عليك يا ستوفا كنت هذه الحوت عليك.
1: الحوت عليك الحوت عليك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر العشية.
0: مكملين معاكم احنا في على كل لسان حتى للستة متاع العشية. ولكن قبل هذية نحب نذكركم بالبرامج متاعنا على موجات موزيك فام. بعد شوية الموعد يكون مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني. السهرية كالعادة تبدأ مع كلتشوخ بلوس سامية الحامي حتى الثمانية من ثمانية لتسعة، واحد من الناس مع شاكر بسبيس. والسهرية تكون مع صديقنا يسري جديدي في بنت الفيم على موجات موزيك فام. شكرا وائل في ستاندار، ميرسي وميمة في البرودكسيون والعمل الصحفي، ميرسي صديقنا يسري في الإخراج الرقمي، تحية البرهوم بحذينا زاد اليوم، مرحبا بك سي إبراهيم، وميرسي بوكو سي خالد قطات. منولك عيد ميلاد سعيد كي بالمسابق خويا، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. غدوة عيد ميلاد سي خالد،
3: فوالا كل
0: غدوة عيد ميلاد إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير. شكرا لك سي سيدة سونيا، شكرا على وفائكم، شكرا لمحبتكم. بينتنا عشرة، بينتنا ثقة، بينتنا محبة. ديما نذكركم كيفكم أي حاجة تلقاوها على موقعنا موزيك اف ام .net، كيف كيف على مختلف لي ريزو سوسيو نتاع موزيك اف ام. راح سلامين، نتمنى لكم اكسلون ويكاند. خليكم تتسويت مع اخر الاخبار الوطنية والعالمية مع فريق الاخبار هيبة، تجيب لنا اخر المستجدات. بعد هي حيدر الشيرني يجينا في سبور اكسبريس. اكسلون ويكاند، الاندي ان شاء الله.
4: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
5: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
5: عندك أورانج.
1: بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جياد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي بونتيان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا، نتكلم في التليفون نكونكتي، نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو.

0: أبرز الأخبار، أهلا بكم. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أهمية التنسيق على المستوى المركزي والجهوي وفقا لمقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة اجتماعيا واقتصاديا، ويكون هدفها الأساسي تقديم أفضل الخدمات للمواطن والقرب منها. والوزير يؤكد أن تونس ستتسلم 727 حافلة جديدة مع موفى سنة 2026 ستخصص للجهات. أما على مستوى النقل الحديدي فقد تم استعراض المشاريع طور الإنجاز، من ذلك اقتناء 18 قطارا جديدا لتحسين أداء الخط تونس حلق الوادي المرسى، وتجديد أسطول شبكة المترو الخفيف ب30 عربة جديدة، والذي بلغ مراحله الأخيرة من مخطط التمويل. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يشدد على أهمية دور المديرين الجهويين والهياكل الجهوية في استحداث نسق التنمية وضرورة تكثيف الجهود في هذا الاتجاه. والوزير يؤكد أهمية التنسيق مع كافة الأطراف المعنية والمتدخلين في العمل التنموي على المستوى الجهوي للتفاعل السريع في حل الإشكالات المعطلة للمشاريع، إلى جانب العمل على تثمين الميزات التفاضلية لكل جهة لدفع الاستثمار والمبادرة الخاصة وأحداث الشركات الأهلية، مع توفير الإحاطة اللازمة والمرافقة الضرورية لذلك، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويساعد على أحداث فرص جديدة للتشغيل. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل، مع هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يقول إن القوات الجوية بدأت قصف منطقة صندوق القتل، داعيا اليمنيين إلى تجنب استخدام الطرق بين المخا وتعز وذباب. يشار إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية موجود في السعودية لعقد اجتماعات والتنسيق بشأن التقدم الأخير للحوثيين. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان طلب أمس الخميس مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة الحوثيين بعد تصعيد تهديدهم لمنطقة البحر الأحمر. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. قرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تسليط عقوبة اللعب دون حضور جمهور لمقابلة وحيدة لترجى التونسي على خلفية أحداث الشغب اللي عرفتها المدارج بين حباء ترجي خلال مواجهة مستقبل مرسى. نعطيكم بروغرام مقابلات المؤجلة لحساب الجولة الثالثة واللي تتلعب الأربعاء والخميس 16 و17 سبتمبر انطلاقا من الأربعاء. دونك نهار الأربعاء 16 سبتمبر اتحاد بن قردان نادي رياضي صفاقسي، ترجى جيس اتحاد الاتحاد الرياضي المنستيري، والخميس الملعب التونسي مع النادي الإفريقي. أعلن الاتحاد المنستيري اليوم عن نجاحه في رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فرع كرة القدم، وهذا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والمالية المطلوبة. جاء القرار ذا بعد تمكن إدارة النادي من تسوية 6 ملفات نزاع عالقة لجانب إتمام عشرات التحويلات البنكية الدولية، مما أسهم في غلق هذا الملف. ودونك بعد النجاح ذا إدارة الاتحاد المنستيري بإمكانها أو بإمكان فريقها التعويل على المنتدب نجدد. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنها تواصلت الاتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإجراء مقابلة الذهاب بين المنتخبين التونسي والبوتسواني في ملعب حمادي العقربي برادس نهار 28 سبتمبر 8 متاع الليل، ومقابلة الإياب ستلعب في بوتسوانا بكل تأكيد، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايك فان بوانات. نعود قبل بعض لحظات في ريكاب سبورة.
5: Sport, info, libre antenne.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: هلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. معكم اليومي مع ركاب سبور وبرشا اخبار وبرشا عنا ما نحكيه اليوم على استعدادات انديتنا في المسابقات الافريقيه كوب لاكاف وليغ دي شامبيون لاجل الظهور بوجه مميز في مقابله حاسمه اياب الدور التمهيدي الاول لدي الافريقي ترجرجيس وساس عوده على اخر اخبار واستعداداتهم وتحضيراتهم لهذه المواجهه تلعب بين سبت والاحد. خلينا نقول خيبه امل كبيرة بالرسمي المرة هذه من تصريحات علي العابدي، تصريحات أثارت جدل كبير عند التوانسة. قال اختصارا ونفضل نادي نيس على المنتخب الوطني أو لا تونيزي كما قال علي معلول. راجعين على هذه التصريحات بالتفاصيل مقابلة الإفريقي وعلي العابدي. إيش قلت أنا معلول؟
2: معلول
1: خطر في عندي اسم معلول هذاك علاش. دونك علي العابدي التصريحات بكل تأكيد مقابلة نادي الإفريقي وجوني باب. شكون نقول على منصة ديوان سبور مع شوي يكون معنا المدير العام لهذه المنصة حتى يشرح للناس أحباء الإفريقي والجمهور الرياضي عامة كيفاش بتصير العملية، قداش تتكلف، كيفاش بالضبط تصير الانسكريبسيون، من وقتاش نجموا تدخلوا تاخذوا الاشتراك متاعكم باش تفرجوا في المقابلة هذه. كل التفاصيل تلقاوها معنا بعد لحظات. ترجي هذه تونسي مجدي تراوي يقترب من البنك إلى جانب ريكي كامف كتدعيم للإطار الفني للفريق الأول. وعديد عديد الأخبار والمواضيع إلى فقر اليوم في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
3: بك حيدر. تحية ليك، تحية سمير وخيال معنا ولكل السادة المشاهدين والمستمعين.
1: أهلا وسهلا بك، رحب بسمير السبيمي، مرحبا.
2: تحياتي ليك حيدر، نادر، الأولاد والناس اللي تتبع فينا.
1: رحب بدليل في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي. كما اليوم 11 سبتمبر شنو صار في الولايات المتحدة الأمريكية نيو أورليانز؟ محمد علي كلاية.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: في الرياضة مش ديما أصعب مواجهة هي اللي تصير داخل الملعب ولا فوق الحلبة، ساعات أصعب مواجهة هي وقت اللي الناس الكل تقتنع أنه ما عاد عندك ما تقدم، ما عاد عندك ما تضيف. وهذا بالضبط اللي كان يستنى في محمد علي كلاي ليلة 11 سبتمبر 1978. في قاعة نيو أورليانز الأنوار الكل مشتعلة، عشرات الآلاف في القاعة وملايين متسمرة قدام التلفزة. الجمهور حاضر باش يشوف نزال على لقب بطولة العالم، أما في الحقيقة أغلبهم كان يعتقد اللي باش يشوف نهاية أسطورة. محمد علي كلاي في عمر 36 عام يطلع على الحلبة وهو مثقل بالشكوك أكثر من اللكمات. قبل 7 شهور فقط شاب عمره 25 سنة اسمه ليونس بينكس عمل المستحيل في ثامن نزال احترافي فقط في حياته وهزم محمد علي وانتزع منه لقب بطولة العالم، حاجة كانت مستحيلة قبل ما يتلعب النزال هذا. ليونس بينكس ما كانش مجرد ملاكم قوي فقط، كان جريء ذكي وعنده حاجة مهمة ياسر تكتب عليها الكثير في الصحف الأمريكية، إنه ما يخافش من الاسم اللي قدامه. من الجهة الأخرى كان محمد علي كلاي الأسطورة اللي واجه فريزر 3 مرات وخاض واحدة من أشهر معارك الملاكمة في التاريخ ضد فورمان وين أسقطه واسترجع لقب بطولة العالم. بطل العالم 3 مرات وصاحب انتصارات على كبار جيل كامل. ولهذا ليلة 11 سبتمبر 1978 ما كانش يدافع على حزام، كان يدافع على مكانته في التاريخ. في المقابل الصحافة الأمريكية كانت شبه مجمعة على نفس الرأي، محمد علي انتهى والليلة آخر فصل في قصته. قالوا عليه اللي سرعته نقصت وساقيه ما عادش ينجموا يرقصوا رقصة النحلة الشهيرة اللي تعرف بها في مسيرته، وأنه الليلة هذه هي مجرد آخر فصل في قصة بطل عظيم. وحتى شركة المراهنة كانت عاطية الأفضلية الواضحة ليونس بينكس، وبالنسبة للناس النتيجة كانت معروفة قبل ما يضرب الجرس الأول. من أول جولة بدا واضح اللي الراجل جايب خطة مختلفة، مش بش يربح بالقوة كما كان يعمل ديما، كلاي بش يربح بالعقل. اللي لهذه جولة ورا جولة كان يستدرج في سبينكس يخليه يستهلك طاقته ويضرب في الوقت المناسب، وكل ما الوقت يقدم الجمهور بدا يغير في رايه وبدا يفهم اللي الأسطورة مازال عندها متقول. في الجولات الأخيرة سبينكس بدا يتلفت للزاوية متاعو أكثر من مرة وكأنه فهم اللي المهمة معادش سهلة كما كان يتصور. أما كلاي كان يتحرك بثيقة راجل يعرف اللي التاريخ قاعد يتكتب من جديد. 15 جولة كاملة، 15 جولة من الصبر والذكاء والخبرة، ومع دقات الجرس الأخير القاعة حبست أنفاسها والملايين اللي يتفرجوا من التلفزة. الحكام أعنوا القرار، محمد علي ينتصر بإجماع الحكام. كلاي مربحش مجرد نزال، بل أصبح أول ملاكم في تاريخ الوزن الثقيل يسترجع لقب بطولة العالم للمرة الثالثة.
0: That is about it, folks. It's Ali is the world heavyweight champion for the third time, and here comes the Ali circus.
6: The new champion, Muhammad Ali. Muhammad Ali.
5: والمفارقة المدهشة اللي الملاكم اللي كان العالم الكل يحضر في جنازة مسيرته الرياضية خرج من القاعة وهو بطل العالم من جديد، وكأنه القدر أعطى لكلاي فرصة مجد أخرى، لأنه بكل بساطة كان هذا آخر تاج في مسيرة كلاي وآخر مرة يقف فيها على قمة العالم.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: كلاي أجيال تربيت على اسم هذي، شكرا محمد علي على الابياج وعلى الاخراج متاع على لي موضي، شكرا ليك هذيك صحه. ناخذ كلمه كلمه نادر وسمير طولوش اليوم رغم الاسطوره كلاي نجم قدو ياسر نحكيو معنا ياسر ماتير اليوم زاد
3: نادر اسطوره في الملاكمه كما قلت انت، اجيال تربيت وسهرت الليالي باش تفرج على محمد علي كلاي، كان عامل جو كبير برشا، خلطت عليه أنا شوية وأنا صغير دونك من مش حاجة كبيرة، لكن اللي أكبر مني شوية يحكيه على ليمات هذوما، لكن شوف المثابرة والصبر والعمل والثقة في النفس وتحضير المباريات والخبرة، شوف إيش تخليه حتى لما يكون في سن متقدمة، حتى لما يكون في وضعية مش باهية قادر أن يفوز لك في ماتش وقت الناس الكل خليته خارج السباق، هو رجع وفاز وانتصر على واحد من أبرز المرشحين آنذاك.
1: سمير
7: كنا قبل صغار نقوم ونتفرجوا فيه.
1: اي
7: اه وي كان حدث كبير ياسك يتفرج في كلاي، ما ثلاثة متاع صباح لارمة متاع صباح التلفزة نوري بلان والعبات تتفرج وتتبع، مش في تونس بركة في العالم الكل، شخصية رياضية أثرت شخصية رياضية.
1: وسمير إضافة الكلام ما تنجم تجيب واحد لا عمره تفرج لا في ماتش ولا في نزال متاع بوكس وما عنده حتى علاقة بالرياضة يسمي لك مارادونا وكلاي.
7: بالضبط،
1: مارادونا مولى الكورة وكلاي مولى البوكس.
7: بالضبط.
1: أي نجم يكون عمره ما شافه في حياته معنا في نزال مش نفهم الشعبية والصدى
7: التأثير متاع محمد علي كلاي على المشهد الرياضي، ومش حتى الرياضي، لأنه مواقف محمد علي كلاي من الحرب الفيتنام، مواقف محمد علي كلاي من العنصرية، إعلان الإسلام متاعه، وهذا كله معناه شخصية قوية قوية قوية برشا، وعادة أمريكا وقوة أمريكا ومعناها الجهاز الإعلامي القوي متاعه على حرب متاع الفيتنام، حاسيله قصة كبيرة ياسر متاع محمد علي كلاي. في الأخير الملاكمة قوة صحيح، لكن الملاكمة ذكاء وتعامل. محمد علي كلاي كان ملاكم قوي ولكن كان ملاكم ذكي يعرف يتعامل مع الخصوم تاعو.
1: بالضبط بالضبط، يعطيكم الصحة وانتم بوكس هوند فولي ما مفلتين شيء.
3: يعطيكم الصحة، حاول ندخل معاك ما نعرفش نهارش باش تطلعنا
1: في قدر خير وكاو
7: نهار يجينا يجيب لنا جولف باش نقفوا.
1: لا نهار الجولف ما نجيش انا، انا نبعثوا اي حد. دونك خلينا نمشيو فاصل قصير ومن بعد اخر ما صار واخر ما صار تصريحات علي العابدي اللي كانت صادمة للبعض الحقيقة. فاصل قصير ثم نعود.
4: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل، نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية، كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
8: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
9: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مارتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 438 49 دينار.
8: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوست الغونتري باللافاريات.
9: عندك اورانج مع ادفانس، المشروع عليك والتمويل علينا. صاحب مشروع ومستحق تمويل، ادفانس تحط على ذمتك قروض توصل ل 40 مليون، اجراءات سهله وبسيطه وخدمات متميزه. لاكثر معلومات اتصل بمصلحه حرفاء ادفانس على 36 410 510. ادفانس، مع بعضنا نقدمه.
10: Calypso. Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nemouri. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
4: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: Je comprends la Tunisie, je comprends la fédération et je comprends notre situation à nous aussi. Parce que je me mets dedans, moi je me mets avec l'équipe ici. C'est un choix à moi, oui, c'est mon choix. Ce que j'ai fait de rester ici, c'est moi qui a décidé de rester.
1: دونك هذا تقريبا اهم ما قالوا علي العابدي. نرجع لك سمير, سمعت راي نادر تنزيل
2: مازلت انا ما قلتش راي عملت مقدمه
1: قلت مسرح وفن
3: كذا وفات الحصه
1: خلي يعمل سمير زاد مقدمه نرجع لك
3: بالمقدمه لا حد شيء كلمتين خفيف الضاف هو الموضوع ما يسحقش لا مقدمه لا جوهر لا خاتمه ما يسحق حتى شيء. التوقيت غير مناسب, ماهوش التوقيت الصحيح بعد كاس العالم وفضيحه كاس العالم بشهرين ولا بكذا قبل مباريات مهمة للمنتخب الوطني التونسي. أنا في الفيدراسيون, أنا في الفيدراسيون البارح رانا خذيرة اليوم علي العابدي ما عادش حطوا سقام في المنتخب من الأخر. أنا جبت لك من الأخر من الأخر أنا في المنتخب معين الشعباني ما عادش نعيط علي العابدي ما احترامي ليه ولا عائل تونس. قال سي ما فامي عائلته تونس ماهيش عائلته.
1: جو كومبرون لا تونيزي
3: يكونبرون لا تونس
1: نفهم تونس مع كيفاش
3: تو هذا معقول. دونك انا باش نلخص نحكي لكم هو ملي كابيتان تاع كي بيرسونال. دونك هو معناه اشاره القياده في المنتخب راي تشريف الانتماء للمنتخب تشريف, وبالتالي الكلام اللي قالوا لا يرتقي الى لاعب معناها قائد من قاده المنتخب الوطني التونسي. قبل ايامات قليله من ستاج نتاع ليكيب ناسيونال يتكلم بالموضوع هذا الله يهديه لا اكثر ولا اقل. انا كفيدراسيون ولا كمدرب علي العابدي بالنسبه لي انتهى حتى بسن بحكم العمر بحكم كذا نفكروا في حلول أخرى للمستقبل أكثر وأقل وهو ربي يوجه خير.
1: نادر
2: الموضوع هذا صار بمناسبة مباراة 24 و29 ماي ذهابا وإيابا متاع تفادي النزول للينيس. وقتها نتذكر المنتخب بدأ المعسكر متاعه 22-23 وأول مباراة النمسا ودية وعلي العابدي فريقه يلعب من أجل تفادي النزول. كان من الأجدر أنا ذاك لا توصل لا جامعة لا جمهور لا رئيس الجامعة يقول له مش نحط تونس على ظهري لا حتى شيء. أنت تحب لاعب يجي جاهز ولا يزم يكون ذهنيا مرتاح على كل مستويات يلعب 24 و29 يكمل ماتشواته مع جمعيته يوم 30 يجيك ومش بشرطه واحد عليه من كوادر المنتخب وأساسي تيتولارو بوست ينجي ماتش النمسا هذاك ما يلعبش ويلعب بلجيك. وديجا انت لعبت النمسا وما لعبتوش بلجيكا وخليته 15 يوم حتى الماتش الاولاني اللي كلينا فيه كف. دونك ديجا التفكير كله غلط. تجيب في لاعب وتحطه في انجرناج بين جمعيته اللي هو يخدم فيها واللي هو مش يرجع لها.
1: كان ينجم علي العابدي يقول انا تحطيت في انجرناج مع جمعيتي اللي تخلص بيا واللي عندها ماتش نتاع مانتيان وكذا. كان ينجم يقول بشكل
2: هذا يا حيدر شوف هاي. العلاقة بين الجامعة والمنتخب والنوادي مهمة جدا. في بالك ينجي من هذا ياخذ يجيك نادي تلعب انت في كندا ولا في اليابان يوم 29 مارس تنتهي جوني فيفا وبدك على جوريه يدخل يوم 30 يقول لك لا انا بالقانون يوم 30 ولا على ذمتي انا يزم يكون عندي يوم 30. يعني يزم علاقة تكون طيبة كان ثم تفاهم وتناغم ويخليه وهي كمل مقابلاته يلعب. صحيح ثم قالوا فيفا يجبر اللاعبين للالتحاق لكن موش قد
1: مناسبه هذا يبرر التفاصيل.
3: علاش توا علاش توا
2: نقول لك انه
1: سمعتش قال علي العابدي قال روانا قلت له وما يهمنيش حتى كان مشيتش المونديال ماهيش مشكله
3: بالضبط.
2: اي هي هو انا قلت لك هو منذ توا الكلام اللي قاله الكل غالط مجانب للصواب ما حقوش يتكلم اللي يقول فيه زايد وكان يتكلم بالعربي خير زاده باش يوصل الفكره نتاعه. اللي عمله الكل خارج الموضوع علي العابدي ماهوش هو علي العابدي اللي يشوفوه فوق الميدان ويعطي مردود وقلبه يحطه بلغه الكوره هذا نعطيه حقه. اما في التصريحات ماذا هاو توسي حسيني فرق لكم تساكر ماذا هاو تود شنو كل ماذا خارج الموضوع. حتى لين ينجم لاعب بتصريحات يطيح اللي عمله الكل في الماء كيما عمل هكا يخرج يتكلم بهذه الطريقه غير مقبول غير معقول. والموضوع كان ينتهي وقتها ويتسكر الموضوع.
3: واضح يا نادر واضح انه فم عدد من اللاعبين ما عاش عينهم في ليكيب بيرسونال هاو من الاخر ملخ
2: تتسوي سليم مثلا عمل هذا التصريح
3: واضح معناها انسان يعمل التصريح بالحده هذه
2: يعتزل دوليا وكهو
3: بالحد دقيقه واحده بالحده هذه يقوموا بتصريح في التوقيت هذا بالذات علاش
1: ما عملش رسمي في ليكيب ناسيونال
3: واضح واضح والمنتخب الوطني التونسي داخل على مرحله جديده
1: ما نجمش يكون ما عرفش يعبر على افكاره
3: مش بالطريقه هذيك واضح علي العابدي لاعب عنده خبره يعرف يقوم بتصريح من الشكل هذايا اللي قانون هذا الكل صحيح ولو انه باش نرجعوا بالتاريخ شويه زايد كان يمكن التصريح بالفيدراسيون بينيس كان يلعب الماتش على روحه مشي الفيدراسيون شدت صحيح وشدت مسكت عليه يلعب وفيه حكايه عندها 4 أشهر نرجعوا لها اليوم الواه
2: ما عندها حتى معنى
3: دونك غلطه اتصاليه واضحه غلطة والغايه ورا الغايه من التصريح هذايا ما يعرفش عليه بالخبره نتاعو ما يعرفش انه مش يكون فما تداعيات على التصريح هذايا يعرف انا نظن
1: لا قال باش يسمعوه ويشوفوه تصريح هذا في تونس وهذا
3: هو وتحدى الناس الكل واضح انه كان ما عادش تحبوا تعيطوا لي ما عادش تحبوا تعيطوا لي ما تعيطوليش واضح
2: يا خويا اعتزل دوليا وتقعد في
3: بطريقة غير مباشرة هيك رسالة مبطنة لمعين الشعباني ورسالة مبطنة للفيدراسيون انا قلت كلامي وانتم ما تحملوا مسؤوليتكم تحبوا تعيطوا لي عيطوا لي ما تحبوش ما تعيطوا لي ما عادش تعيطوا لي
2: هو ذا
3: نقطة أخيرة علي العابدي في الفترة الأخيرة معناها فما نوعا ما من التشنج نوعا ما بينه وبين جمهور المنتخب بالتصريحات نتاعو الأخيرة
2: بينه وبين الجامعة
3: وبينه وبين الفيدراسيون
2: انت نسيت كي خرج أثناء الكومبيتيسيون وقال سمي طابرسي ما حقوش يقال بالضبط. وقال ما ينجمش نبدلوا ملاعبية كاملين بين كأس أفريقيا وكأس عالم لاعب يوصل ينتقد خيارات جامعة لاعب تطلع تهبط الملاعبي في مكانه رئيس الجامعة في مكانه المدرب في مكانه
3: تحط التراكمات
2: الجامعة والمسؤولين أثناء الدولة
3: تحط يعني التراكمات
2: تصدر قلت عليه موجود
3: تحط التراكمات متاع الديكلاراسيون متاعه هو في الفترة الأخيرة متاع 3-4 أشهر الأخيرة
2: ردت فعل
3: وفهم من بعد شنو الموضوع بالضبط أنا شخصيا مع دماء جديدة في المنتخب الوطني التونسي لا أكثر ولا أقل كل مخدم المنتخب بارك الله فيه ومنهم علي العابدي بيان سور قدم للمنتخب وعطى للمنتخب ولكن احنا داخلين في مرحلة جديدة ربما التصريح هذا باش يكون هي نهاية العلاقة بين المنتخب وبين علي العابدي
1: لا أعتقد لأنه حسب عندي معلومات سمير تم الاتصال به من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم طلبوا منه ينجمش يعمل توضيح ولا تصريح آخر معناها
3: هذه معلومات نعرفها معلوماتك صحيحة السماح يا فيدراسيون كان هكا الحكاية تم السماح باش نرجعوا للمربع نفس الشيء مع نقطة البداية باش نرجعوا لنفسي
2: يا حيتي جاتي حالية
3: ادخلوا في مرحلة جديدة يا ناس ادخلوا في مرحلة جديدة احنا لا حسبناكم لا على تقييم تاع البطولة العربية ولا كأس أفريقيا ولا كأس العالم انا طفينا الضوء سكتنا ولا ما فماشي تقييم ما فما حتى التقييم على الأقل حسونا اللي انتم داخلين في مرحلة جديدة من البناء مع معين الشعبين
1: هذا هو دونك ماذا في خصوص تصريحات علي العابدي نكونوا هكا كملنا آخر مسار
4: آخر مسار ريكاب سبور
5: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: السهرة المنتظرة والحدث بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 12 سبتمبر. لكم موعد مع النجمة العربية نانسي عجرم. وذلك احتفالا بذكرى 70 انبعاث الحرس الوطني ومن تنظيم النادي الرياضي للحرس الوطني. نانسي عجرم في حفل استثنائي السبت 12 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من 10 ليلة.
1: ما تيجي هنا وانا احبك عشان اعيش على حبك.
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الخليبي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: ايه قلتني كده
0: بمساهمة جيلي فيدل ترافل أريدو شيري أوديما بن جمعة موتورز ديليس فينشي ريال ستيت بيتيكا ليزينج بوغا بياش بونك ديمورا سارا توزر اس تي بي بونك وموزايكا فام.

0: وصلين في ركاب سبور. سلام على كل مستمعينا ومتابعينا على سبور باي موزايكا فام على شان اليوتيوب بتاعنا, على الناس اللي تبعثنا في ملاحظاتها على واتساب. ديما سلم على مواطنينا خارج حدود الوطن. بعد شوية بشكون دوزيام بارتي كلها للمسابقات الافريقية, لكن علقوا على خبر اقتراب مجدي تراوي من الالتحاق بالإطار الفني للترجي دي تونسي في موقع مساعد أول لريجي كامف. تعليق على هذا الخبر مع نادر وسامير. نادر تفضل.
1: أول شيء مجدي تراوي يعني نعرفه السيرة الذاتية متاعه, لاعب ترعرع في النجم الساحلي في مجال الترجي الرياضي, مسيرة كروية ممتازة جدا كلاعب صراحة حتى في الاحتراف. أم بعد خدم في فترتين معينين, فترة من 2017-2021 مع معين, خدم حتى مع خالد بن يحيى فوزي البنزرتي منذ الكبير كمساعد, ومن بعد وقت رجع مرة جاية من بعد المصري البورسعيدي رجع للترجي فترة قصيرة من مايو لأكتوبر, تقريبا عمل على الأقل 200 مباراة أو أكثر كمساعد في الترجي الرياضي. كخيار لتدعيم لإضافة كمساعد آخر, نعرف أن ريجي كامب عنده مساعد اللي جابه هو يعني من اختياره, وثم النفاتي اللي كان في منتخب الـ U17, ومجدي تراوي اللي التحق يوم 8 جوان في لجنة فنية مع شكري الواعد ومع محمد الغربي, أصبح حاليا كمساعد مدرب. كل رأي فني أنا ديما نقول في
0: هي مشهورة الخبر
1: أنا ديما نقول في الإطار الفني قد ما يكون موسع, ورايين خير من راي, وثلاثة آراء خير من زوز آراء, وإحنا ماشيين دونك ديما
2: كيبدو منسجمين.
1: طبعا طبعا أنا جايك, لكن مجدي تراوي التحق الآن هنا نقاط الاستفهام. علاش؟ هل أنه لأنه لاحظنا ديجي كام
0: فقط باش الناس تبدأ معنا, هو مرشح للالتحاق مازال ما التحقش رسميا.
1: لو, لو لو لو التحق أوكي سوف يكون أحد المساعدين الثلاث لديجي كامب. علاش تو؟ علاش الآن؟ نربطوها بالنتائج, بتصرف ديجي كامب نوعا ما الغريب مثلا مواد العمران مشيت على روحها, يمكن يكون لتصحيح المسار, يمكن يكون لأنه يكون مجدي قريب يظهر يوصل فكرة اللجنة الفنية بقيادة شكر واعد للمدرب, عدة أشياء. هذا هو اللي كما قال سمير كلمة مهمة, قال لك الانسجام. ديجي كامب هل أنه تفرض عليه أم أنه هو قبل هذا الموضوع عند حابب صبد, لكن إجمالا إضافة مدرب مساعد في الإطار الفني أو معد بدني دائما يكون إيجابي.
0: سمير نخو رأيك
2: ستاف متاع الاسبرانس أبار ريجي كامبش فيه
0: في النفاتي وفي المساعد متاعه.
2: فماشي اسم إذا كان في صورة إقالة ريجي كامب, فماشي اسم ينجم شدة الترجي في الستاف.
1: لا,
2: وجود مجدي ضروري مصلحة الاسبرانس.
1: كسامي نمشي لك ديريكت,
2: بدل ليش ندور نمشي هكا ونمشي هكا, انا مو ديريكت مو نمشي للهدف متاعي. يلزمني في الستاف متاعي والجمعية مدرب اللي يطمني على الفريق في صورة لا قدر الله
1: حتى بتاع زوج ثلاثة مباريات حتى نجيب مدرب
2: حتى نجيب مدرب يلزمني موجود.
0: معنى نفهم منك نجم تكون مقدمة الحدث أهم.
2: لا لا لا انا ما قلتش هذا. لا ما ريجي كامب ربي يوفقه ويخدم على روحه, لكن انا كاداره في الترجي يلزمني نقرا الحسابات الكل, يلزمني في ستاف انسان نستثيق فيه ويكون موجود في اي حاله من الحالات, اولا, ثانيا لاحاطه باللاعبين, ثالثا المدرب زاد ننصحه نخدم معاه وكذا. هذا كله حاجه ايجابيه, ومجدي معناها متمرس ويعرف اجواء الاسبيرانس. لكن ريجي كامب من الشخصيات العنيدة, شخصيات العنيدة خلينا نقوله, وفي الباساج متاعه كل شخصية عنيدة, ما هوش بالسهل أنه يقبل معناها إلا ببعض التنازلات. هل الانسجام مش يكون موجود؟ نتمنى ذلك, لأنه مجدي لابد أن يكون ذكي, لأنه جماعة ذوما بيدليست رومانيا وبولونيا كذا عندهم نوعية من التفكير وعندهم شخصية نوعا ما بو سبيسيال. دونك مجدي إذا كان في صورة أنه يكون موجود أنا رأى أنه حاجة إيجابية للإسبرانس كسوة على المستوى الفني وكذلك حتى على المستوى.
0: هذا هو دونك خلينا نمشي من بعد لحظات للمسابقات الأفريقية. غدوة نادي الأفريقي وجولي بال مالي ماتش ديسيزيف الرهان متاعه المرور للدور التمهيدي الثاني قبل الفنيات والاختيارات الفنية والاستعدادات. منصة ديوان سبور تعلن أنها اقتنيت حقوق بث هذه المقابلة. كيفاش تصير العملية بالضبط؟ الاشتراك كيفاش؟ من وقت ينجم يبدأ؟ الجودة مضمونة ولا لا؟ الأمور الكل والتفاصيل الكل بالنسبة لحبايب الأفريقي والجماهير الرياضية الكل اللي يتنجم تتفرج في هذه المقابلة. تفاصيل الكل تكون بعد لحظات مع المدير العام في منصة ديوان سبور فتح كريشان.

0: فتح. اهلا وسهلا مرحبا.
1: حايدر مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا بك. حكينا عن عمليك في سارت وبعد نتعديو مباشره لاهم المعطيات باش الناس تشترك وتمشي تحضر روحها. سوم الكاليتي الجوده مضمونه ولا لانه اون كيستيون في المده الاخرى الجوده نتاع النقل وكذا. اعطينا المعلومات الكامله سي فتح.
1: قدرة ربي الجودة مضمودة. احنا المنصة كما تعرفوا تشتغل عندها تقريب 3 سنوات. خذيت حقوق بس الرابطة التونسية المحترفة الأولى وبعد الثانية وعملنا ولدنا التريان تاع إيطاليا ووثنا. الحقيقة حاولنا من أول موسم يعني فما برشة مسابقات مشاركين فيها أندية من تونس مسابقات إفريقية كما الكاف باش يكون زاد عنا حظ احنا كتونس باش تكون عنا منصة تنقل للمسابقات هذه ما نتفرجوش فيها في قنوات أخرى أجنبية ولا منصات أخرى أجنبية. وأسعفنا الحظ في المقابلة هذه الأولى مع نادي الأفريقي. للأسف ما خلطناش نعملوا نفس الشيء في مقابلة نادي الرياضي الفرنسي. احنا بدنا نتعلموا الحقيقة معنا إذا ما تجارب أولى بالنسبة لنا. وإن شاء الله الجمهور يكون في الموعد ويجب يتفرج في المقابلات متاعه الكل وخاصة مقابلة نادي الأفريقي. تو أنت سألتني على اشتراكات. احنا عنا اشتراكات سنوية بالنسبة للمنصة اللي الناس تدخل تفرج في الليغ 1
0: والليغ 2. يعني اللي يعمل اشتراك سنوي داخل فيه الماتش تاع غدوة.
1: عنا اشتراك سنوي في الليغ 1 والليغ 2 وسيريا. وفما بعض ليزيفينمون نسميهم ليزيفينمون سبيسيو كيفما الماتش تاع غدوة اللي احنا نخليهم في المنصة. سومهم تدي بون ساعات نفس التعريفة نتاع الماتش. احنا التعريفة نتاع الماتش هي 4500. في الحالة هذه بتكون أغلى شوية 7900. للأسف أغلى
0: 7900. وعليش 900 مش 8000 ولا 7000. عليش 900 سيفي.
1: يقولوا لي لكيف ماركتينج بري بسيكولوجيك. يقولوا لي لكيف
0: ماركتينج نقصك 7990 و990
1: صحيح. دونك حابين يكون من الحق في نفس الجودة وفي نفس الكاليتي. اتصلنا احنا بالفريق المالي واللي شجعنا كونه التلفزة متاحهم لورتيم ماش بتعدي الماتش ولكن هذا اضاف لنا مشكل اخر اللي يزمنا احنا نعمل البرودكسيون. فذلك علاش الماتش غالي شوية على خاطر فما ديموان دي برودكسيون كبار فما عباد مشيت من تونس وفما عباد كنا كونتراكتي من غاديكا. وزيد لدرو داكيزيسيون الحقيقة الفريق المالي كان عنيد شوية في النقاش بالنسبة للحقوق هذه وكان شايف النجاح اللي عملوا الماتش متاع الذهاب متاع الأفريقي فكان صعيب معنا شوية في النيجوتياسيون. ولكن احنا نقول الحمد لله معناها انا بي افور لي دروا هذه ستون بريمير بور نو. احنا فرحانين برشا وان شاء الله نجموا نعديو مقابلات اللي حبوهم التوانسة الكل بالكاليتي اللي حبوها التوانسة الكل وبالاسعار اللي حبوها التوانسة.
0: الاشتراك معني من تو الناس نجم تدخل ولا قبل
1: ما تدخل؟ شوف الناس تجم تدخل من تو وتشترك وانا ما نحبذ احنا باش الناس تدخل على بكري وتقص الاشتراك تاعها على بكري. الاشتراك باش يكون بالبطاقة البنكية فقط. للأسف ما نجمناش نعمله بالرصيد نتاع الهاتف الجوال. والابليكاسيون اللي ما عندوش يجي مهبط على التلفزة على سمارت تي في على البوكس باش يتفرج في التلفزة ولا في الاندرويد ولا اي او اس كما العادة.
0: نادر ما نعرف مغروم ولا مراد عندك سؤال ولا حاجة؟
2: اي بكري ريتك انت حبيت تعرف كيف انا بلا حظات الواحد عندي اشتراك انا نتاع سنوي في المنصة
0: صراحة كليون صحيح
2: يعني كليون في دال بصراحة لأن يعني المتابعة كل المباريات حاجة ممتازة جدا. نحب نعرف الكيفية. دخلت قبيلة المباراة نلقى هذيك شوف هذو قاعدين له ماتش نزلت حبيت نعرف كيفاش نشترك من الآن. خليني اعتبرني واحد من المواطنين قل له كيفاش يشترك الآن.
1: بالضبط هو اللي حكيته انت صحيح نادر 100%. دونك تدخل تلقى المقابله تلقاو المقابلات اللي جايين في الويكند الكل حتى ما لقيتهاش قدامك لولا تتحرك شويه تلقاها تعمل ريغاردي لو ماتش باش يجيب لك الاختيار يا اما تخلص بالبطاقه البنكيه يا اما بالفوتشر خاطر فما بعض شركات الاتصالات اللي خذت دي فوتشر باش تهديهم للمشتركين نتاعها. دونك اللي باش يخلص بالبطاقة البنكية يحط البطاقة البنكية متاعه واللي هو كومبليتمون سيكوريزي مع البريد التونسي واللي باش يكون عنده فوتشر من عند مزود الخدمات تاع الانترنت متاعه ولا المزود متاع الهاتف الجوال متاعه يدخل الفوتشر اللي عطاه له مزود الهاتف الجوال. وقت اللي يبدا الماتش تلقى الماتش موجود محلول تنزل بلاي تتفرج فيه كوسوا في التلفزة في التابلت في التليفون في البي سي ولا في اي حاجة.
0: هذا هو واضح سمير منظم الامور ما عندكش تساؤل
3: نخمم في الناس اللي ما عندهمش كارت بتاع بنك وما عندهمش الامور هذه كلها برشا في اللي تحرموا من الماتش من المشكل هذايا توا بون نحييهم ديوان على المجهود اللي يقوموا به ولكن نخمم في الناس اللي ما عندهمش معناها لي كارت هذوما يحب يتفرج الماتش فريمون حاجه معناها تاسف ومالوريزمون بالنسبه لهم
0: هو في العائله نجم يلقى حد معناها يلقى له حل معناها اذا كانوا ما عندهمش نجم يكون خو
3: نحب نهز 7500 ولا 7900 تعطيني تيكي في كود نحط نتفرج على روحي فما ناس ما عندهم شيء بصراحه
0: صحيح
1: يا خويا التكنولوجيا نزار ترابي مالوريزمون فما حاجات ولينا تو باش ترسم صغيرك تيوب اللي جاي باش تمشي تجري كود دونك فما حاجات احنا الحاجه الوحيده اللي نعدو بها الجمهور
0: الكاليتي
1: اللي هي كانت تعاون برشا الناس اولا الكاليتي وثانيا الدفع بالرصيد نتاع الهاتف للاسف في المراهز اللي في الوقت كانت عملية مستحيلة ولكن باش نحاول يكون عنا حاجة كيف من هكا موجودة على طول العام باش المرة الجاية في ليزيفينمون جايين إن شاء الله الناس تجم تخلص برصيد تاع الهاتف اللي هو يكون أسهل برشا للعباد الكل
0: في الخارج نفس العملية ما فما حتى اختلاف قاعدين يسألوا الناس دونك نفس العملية بالضبط ما يتغير شيء واضح واضح
1: الحاجة الوحيدة اللي تغيرت كونه الماتش هذا بالذات باش يكون معناها خارج الاشتراك السنوي وفما ما تشوي تخلينا هو الحقيقة متاع الفايت والإماماء وكل نعملوا معها كامي البوكولاسيون متاحهم في تونس مش كبيرة برشا
0: هذا هو واضح شكرا لك فتح كريشان مدير العام لمنصة ديوان سبور حاولنا نعطيه معلومات اللي يسألوا عليها الناس بخصوص نقل مقابلة جولي با المالي والنادي الأفريقي شكرا كبير فتح كريشان بعد شوية نحكيه الكرة نحكيه الاستعدادات لهذه المقابلة ماتش حاسم للنادي الأفريقي وبعده كيف نحكيه على ترجي جرجيس والسياسس لحظات مواصلين

0: سمير انه ماتش صعيب وجولي باي نجم يكون عنده ردة فعل صعيبة على النادي الافريقي. شو الوسائل ولا الوسائل اللي مويا اللي النادي الافريقي نجم يحمي روحه من ردة فعل تعتبرها انت منتظرة من الفريق المالي؟
1: هذا مؤكد مش تكون فما ردة فعل خاصة في 20-25-30 دقيقة. خليني نقوله في الشوط الاول لابد على ماهر الكنزاري ويعرف خدمته انه يجهز الفريق كما يجب. اثنين, النادي الافريقي ينسى للمشلالي وينسى لنزيرو ويخدم على ماتش الروتور. ثلاثة, النادي الافريقي لابد عليه انه يلعب بطريقة حذرة مش طريقة دفاعية مبالغ فيها. أنا أرى أنه تقريبا التشكيلة الأساسية بتاع النادي الإفريقي ب90% حسب رأي المتواضع بطبيعة الحال موجودة بمهيب بأربعة مدافعين باثنين قدام الدفاع, وهنا نتكلموا على سيد خان وربما يكون الشريمي, نتكلموا على كونتي
0: الأقرب الشريمي,
1: معتز كذلك, وهنا ربما قديدة كينزومبي خضراوي. تقريبا هذه ملامح التشكيلة الأساسية.
0: 90% هذه
1: تقريبا ما فيهاش اجتهاد كبير توينس الكل تقريبا. هل ماهر بش يضيف لاعب وسط آخر؟ ممكن بش يقوي منطقة نص الملعب؟ ممكن. هل ماهر بش يختار طريقة دفاعية البحتة ثم يلعب على المرتدات؟ صعيب, لأنه ماهر في الكارير متاعه الكل مريتوش ماهر مرة سكر الدنيا كل لعب ديفونس, خاصة أنه إمكانياته تسمح له أنه يمسك الكرة. الشريمي وجوده في الميليوتيرا مش على افتكاك الكرة, لا على ما نادر على مسك الكرة, لأنه نادي الإفريقي في حاجة الملاعبي اللي يحذق مسك الكرة و الريتم يطيح الريتم, وشريمي هنا من العناصر المهمة بطبيعة الحال مع سيدو خان. المهم أنه 3-4 فرص اللي صاروا لجوليبا في ماتش لالي كانت عن طريق المساحات بين الخطوط.
0: سمير, من وحي اللي كنت تقول فيه سؤال من عند بسهلون العملية كتبونا ساميكم حمدي بنزرتي على واتساب يسألك سمير ونادر, يقول مدراش أنه دخول ياسين مرياح مع سيمبارا في اللاكس وعبد الحق يكون على اليسار باعتبار أنه بن علي دفاعيا معناه هجوميا افضل من دفاعين, تنجمش تكون هذه سوليسيون بالنسبه لمير كازاري؟
1: معناها خرجت عبد الحق من المركز نتاعو اللي هو متالق فيه, نهزو اريير جوش ازافوار ينجح ولا ما ينجحش, وندخل مرياح اللي هو ما لعبش الماتش لالي ازافوار يتفاهم مع سيمبارا ولا, معناها باش نحط الدفاع الكل في اشكاليه. انا عندي الدفاع نتاعي 3 ماتشات مقبل حتى هدف, ومع دخول سامبارا عطى اضافه كبيره في ماتش لالي, دونك علاش باش نغير انا الدفاع نتاعي؟ دونك من المحبذ انه يقعدوا الاربعه مدافعين هذوكم واربعه او ثلاثه في البلوتيرا مع 3 مهاجمين. انا راى انه ماهر مش يمشي في الاربعه 5-1 كخطه بدايه المباراه.
0: ماذا هو نذر
2: يعطي الصحه اللي سال السؤال؟
0: اي يتبعوا برونشي
2: سؤاله
0: مش تحب الكوره وتفهم
2: الكوره, مش لاعب ثالث في المحور.
0: هاي
2: سؤاله انه تغير بن علي اللي هو ظهير ايسر بخصال هجوميه اكثر منها دفاعيه, وعبد الحق اللي هو اصله في الاصيل ظهير ايسر لكن يحذق اللعب كمحور دفاع ونجح في ذلك في 3 مباريات الاولى, وكان من المفاجات الساره في الرصيد البشري لنادي الافريقي وتدعيم مهم هو وكانتي, زادوا اضافوا انتعاش في الرصيد البشري وخيارات اضافيه للمدرب. ينجم مدرب يفكر يقول لك نحط ظهير ايسر دفاعي اكثر, لكن ثم رسالة تعدل اللاعبين يعني أنه أنا ثم خوف ثم وزيد أنت يولي ماهر وقتها كل ثنائية يبدأ يخلق بها تجانس وتناغم يعاود يبدلها, لأنه هو المباراة الأولى جوليبا أول مباراة يلعب سيمبارا وعبد الحق لأن المباراة قبل الزوج لعب مرياح وعبد الحق, مش تولي تو تبدل من جديد صعبة.
0: مو أنا نفهم والناس تبع تقول لك فما حاجة انطلقوا منها الكل, يقول لك مرياح أبيتوي لعب معناها دي ماتش اللي فيهم رهان كي معاك
2: صحيح
0: فيزيك مو ماهوش في التوب لكن ذكي ويعرف يقرأ اللعب ينجم يديريجي الديفونس متاعو, دونك في بلاصة الانترنور يقول لك أنا نحط ملاعبي كي معاك اكسبيريمونتي, أما فيزيك مو ماهوش في التوب ولا نعمل على واحد حاضر 100% وعنده أقل خبرة زادة فيها رواسة لو فيها.
2: علاش قلت لك المستمع اللي عطاه الملاحظة يفهم كورة لأني نجم أي مدرب يفكر فيها, فهمت؟ ينجم ماهر يفكر فيها. أنا مع سمير أنه ما نتصورش أنه ماهر
0: شبت
2: كيف لقاء الثبات سيرتو تو على محور الدفاع أنه يغيرها, كون شي إذا كان شايف حاجات أثناء التمارين, لأنه ذاو ثم حاجات أحنا نجهلوهم تصير أثناء نمشي وسط الميدان ما شاء الله أصبحت الخيارات يعني موجود. عديدة بوجود كانتي توا كذلك مفاجأة أخرى في وسط الميدان مع الشريمي مع خان مع معتز، هذوما مش يختار ثلاثة من أربعة،
0: هما مبدئين الثابتين كانتي وخان، شكون الثالث اللي
2: علاش انت ثبت كانتي رغم انه يلعب مباراة واحدة؟
0: فما مباشرة جيدة على خاطر على
2: حتى يعني حتى زدام لعب أساسي زوز من ثلاثة أو الشريمي كل ما يدخل يعطيك الإضافة
0: هنا الشريمي
2: مش مش تولي تو الشريمي تولي مردودك خلال التمارين ونوعية المباراة كيف مش نستقبل أنا مش نحاول نلوج على اللمسة الفنية اللاعب اللي يقضب لي أكثر 18 ويدخل يعطيني إضافة إذا كان مباريات في تونس أو بطولة أو نستقبل مباريات هذه الصعبة شكون أفضل في الثنائيات في التمركز في الصلابة الدفاعية يعطيني توازن يرجع يقوم بالدور الدفاعي أكثر من الهجومي هنا على ما الاختيار. ثم فكرة أخرى سمير قازي كنزومبي والخضراوي وبصراحة هما أفضل اثنين أجنحة في النادي الإفريقي لما يكونوا جاهزين ويقنع المدرب في التمارين مع المهاجم ينجم مثلا ياخذ لاعب من وسط الميدان ويرده يقول لك نحتاط أكثر ويخرجه على الرواق فكرة ويرده مثلا
1: ممكن. مثلا فما ملاحظة نادر خاطر ملاحظة ممتازة تاع بن علي على اليسار تابع هجومي يعني عندي زعلوني أكثر تابع هجومي نحيهم الاثنين مش معقول مش معناه طبعا هو عمناول السهيلي
2: ما علمين ما عنديش ضايد ايمن دفاعي يقول لك
1: ما هو عمناول عندي انا السهيلي زاد طاير تيران قدامك الدفاع
2: هي موضوع توازن
1: ايجا اقول لك حاجه اريير جوش قدامك الخضراوي يتهنى ما عندكش مشكل لانه الخضراوي باش يرجع باش يعاونك هذا اكيد اريير دروا زعلوني عندك كين زومبي باش يعاونك هذا اكيد خاصه اذا كان تلعب باثنين قدام الديفونس في الميلو تيران اوتوماتيكما واحد من الاثنين مش يتيح على اليسار على اليمين تولي مثلث في كينزومبي وفي الزعلوني وفي سيدو خان مثلا على اليسار بن علي خضراوي وكانتي ولا اي ولا شريمي ولا اي واحد هذا المثلث بتسكر به لكن الاهم من هذا الكل انك ما تدافعش في منطقة منخفضة متأخرة هذيك الريسك تولي لي بالاريتي تولي الاخطاء تولي الضغط هذا الكل لا يلزم يلعبوا دفاع متقدم نوعا ما
0: بالنسبه للاتاك قديده البلاصه مضمونه ولا ممكن زاد تفكير في انكانج ولا ينجم يكون انكانج اختيار مثلا النص ساعه ولا الاخر او الشوط الثاني
2: بصراحه بعد المردود الممتاز نتاع قديده والهدف اللي سجله تش تستغل المعنويه هذه وقديده من المهاجمين ما تقولش مثلا مهاجم مهاري يلعب كان كذا في ساقيه عنده مهارات فنيه فقط بالعكس هو يعني يلعب بجسمه مهاجم محطة يقلق يضغط فهمت يعني حتى مع انكانجي يتشابه وبالتالي الحاجة الباهية تو أنه عندك الخيار انكانج عنده خبرة المسابقات الأفريقية السنة الماضية من 8 مباريات سجل 3 أهداف يرجع مباراة أخرى كان غايب إصابة كانت قبل 24 ساعة من المباراة هي يعطي أكثر حلول لأن المباراة هذه مش تاع مهاجم واحد نتاع مهاجم مش يبدأ مهاجم مش يكمل الأجنحة كيف كيف مش اللي بدأ المباراة مش يكمل لأن هناك مجهود وطاقة ومخزون لياقي مش ينفث أثناء المباراة نظرا للقيام بالدور الدفاعي وهذا منطقي أهم شيء هو التوازن وأنه البلوك يكون قريب لبعضه ما تكونش سبب مساحات وما يكونش كما قال سمير متأخر في بعض الأحيان شوف مش تفرض عليك أنك ومتأخر لكن كل ما تلقى الفرصة أنك تقدم وتفتك الكوره وتمسك الكوره باش تفتح الدفاع وتهاجم انت يلزمك تعملها لانه اللي ما لعبش في المباريات هذوما وما لعبش في الافريق ولا ما راهو ينجم يكون يحكي على حاجه كلام اكثر منه واقع
0: صحيح بالضبط
1: كيف تبدا عندك قديده القدام الميزه نتاع قديده شنو هو الضغط يضغط ما يتحرك ملاعب يعطل خروج الكره على اليسار خضراوي يعطل خروج الكره كينزومبي بالتوصيات يعطل خروج الكره هنا انت فرهدت المليون فرهدت الدفاع نتاعك مع الوقت يمشي اوتوماتيكمون جوليبا مش يقدمه لهنا دور المهاجم السريع لانه قديده ماهوش نتاع كونتر ماهوش سريع قديده ماهوش نتاع كونتر نتاع ضغط نتاع ستاسيون نتاع يقلق لكن في الدوزيميتا وقتها ربما ماهر كانزاري باش يكون عنده حلول هجوميه للسرعه وهنا في الاخر تقريبا نص ساعه من الماتش باش يلقى برشا مساحات وبالتالي نجم يستغل
2: ومره اخرى عمق البنك مش يكون حاسب
1: بالضبط
2: لانه لاعبك الحذي في المباريات هذه اللي هو مجتهد ومن اكثر اللاعبين المنضبط تكتيكيا ويقوم بالدور الدفاعي لأحسن ما يرام يعني لما يلعب جناح هذا الظهير متاعه يلعب بارتياح الحزي لأنه سخي في العطاء نتاعو، يعاون برشا وسط الميدان ويعاون برشا الظهير اللي يلعب على الجهه نتاعو.
0: دونك ان شاء الله موافقين النادي الافريقي في هذه المقابله ضد جوليبان. نمشيو للترجرجي بعد شويه اللي يلعب ضد ديامبرز السنغالي.

0: نبدا معك سمير. ترجي 3-1 في اللي خلينا نقوله مش في مأمن, اما ارتاح شويه ارتاح شويه.
1: وبالمناسبه
0: نتمنى اللي راهو في الاخر بالكل 2-0 للفريق المنافس تهزوا معناها للدوري اللي بعد.
1: وي مهمه اسهل نوعا ما من مهمه الافريقي ولا مهمه النادي الرياضي الصفاقسي. نتمنىهم الكل بطبيعه الحال النجاح والتوفيق. انا شفت ماتش اللي في النص ساعه الاولى فما صعوبات الجرزيس, ثم خذيت جرزيس بزمام الأمور بالخبرة متاع الملاعبية متاعه وعديت ماتش كوريك تقريبا. منافس ترجي جرزيسي منافس يحب يلعب الكرة, والنوعية من المنافسين هذوما لابد بأنك تحاول تحرمهم من الكرة. ناس كورجية أكاديمية ملاعبية محليهم حتى الدفاع ميلوتيرال المهاجمين كلهم لاعبين إسرائيل وعندهم برشا كرة في ساقهم. شنو نجم نعملوا وانا عندي أسبقية بتاع 3-1؟ دونك نضيق أكثر ما يمكن المساحات, وهي العنصر القوي في الترجي الرياضي الجرزيسي, لأنه متعودين عليه جرزيس تسكر مليح الدفاع قويين في الميلوتيرال ويحاولوا يلعبوا الكونتر, خاصة عندك مهاجم سريع اللي هو حمدي العبيدي, مهاجم سريعة نجم تستغل النقطة القوة هذه. أنا متمين على الترجي الرياضي الجرزيسي, ونعرف أنه قدرة ربي باش يروح بالكاليفيكاسيون, ولكن لابد عليه أنه يحتاط وخاصة ما يغيرش من خطة اللعب متاعه. ما يغيرش من خطة اللعب متاعه,
2: ما سواش يغير سمير 3-5 سنين متاعه من سنتين تقريبا من عد بوجلبان حتى كي خرج غادر ورجع حافظوا عليها جاسم القفسي رجع مشارك نفس الشيء, وحتى الانتدابات تحسها ماشي لهذا الرسم التكتيكي. لازم تلقى 3-4-1 دفاع, مهاجمين تلقى 2-3 كما سنا اللي نشوفوا فيهم ادي بوجو ولا معاه
1: سوي حمدي
2: وزادوه كيبا سوي. يعني الطريقه الكل مبنيه على هذا. الفريق المنافس انا اللي مقلقني انه ماهوش كان طلع فريق سريع تهاجمه معاكسه فقط. نقول لك ما يقلقش لانه تاجر جيس ماهوش باش يخلوا المساحات وماهوش يلعب دفاع متقدم, فماش مساحات كما وقت الذهب. لكن هذا الفريق شفناه قادر انه يعمل تدرج سليم بالكوره من الدفاع للوسط للهجوم, والحمد لله اللاعب رقم 10 نتاعهم اللي خرج حمد اليساري مش موجود لانه من ابرز اللاعبين. حذر مش شيخ ديالو اللي مارك الهدف رقم 14, توا كتاب مفتوح الفريق المنافس, وعندي ثقه في منصف المشارك والخبره نتاعه واللاعبين اللي يروحوا بالواقع نتاع العبور.
0: ثم زاد نقطه نجم تلعب لصالح ترجيس, انه شفنا الفيزيكمون الفريق هذايا في اللي دوزيام ايتون تاعو ما عرفش خاطر العمر صغار ولا
1: بالضبط ملاحظه في المحل نتاعها, وربع ساعه نص ساعه اللاعب يتعدى من الماتش فيزيك مطاحو صراحه في دوزيام ايتون, حتى ابار الاقصاء نتاع اللاعب رقم 10 كابتن نتاعهم فيزيك مطاحو, وجرزيس ولا تلعب حدا في دوزيام ايتون. دونك عنصر اساسي ومهم بالنسبه للترجي الرياضي الجرزيسي انه يعدي الشوط الاول سلامات, وعنده كل الامكانيات انه باش يسكر المساحات في الدفاع ويحاول يلعب الكونتر. نظن انه في دوزيام ايتون جرزيس باش تلقى معناها روح ربما في أكثر الراحة.
0: هو الحقيقة احنا ركزنا أكثر على المقابلات تتلعب غدوة سياسسنا لحد ما ميسادش ناخذ حتى دقيقتين في السياسس مهم ياسر الماتش مع في المواعيد الرياضية الغدوة وبقيت المواعيد ياخذوا الوقت الكامل بالنسبة لي سياسس.
2: مباراة مهمة, هزيمة في نيجيريا غياب الجمهور لكن الأجواء تظهر أجواء طيبة, المشكل الظريف في وسط الميدان, محمد علي شو اسمه الوليد الترابلسي ترابا عنده إصابة خفيفة يعني كونتراكتور عنده يومين 3 توا بدا يجري اليوم نوع شوية شوية, دونك صعب جدا انه يبدا المباراة. الاكيد ان نبيل كوكي مش يرجع لثلاثة خمسة سنين, وكان الاختلاف الوحيد
0: شكون ينجم يكون في بلاصة محمد
2: صغير هو الاقرب لانه حتى حكيم موتي بيضا ما عملش عليه ماهر مزاق نبيل. نتصور خماسي الدفاع هو نفسه حبشية مونديكو مثلوثي وما عندوش حتى حلول حتى باش يغير دربالي وعلي معلول وسط الميدان حسن مادو غيث صغير مطيبة ويرجع بالوافي مع شكون مش يكون
1: يعني التخلي بالنسبة لي أنا ندري أنه وقت ما عشان التخلي على 3 مدافعين بالنسبة لي
2: ما نجمش تو
1: أنا رأيي هكا التخلي
0: على غياب هشام بكار
1: التخلي على 3 مدافعين المنافس باش يلعب بنص مهاجم مش حتى بمهاجم حتى 3 في اللاكس الواه حتى 3
2: باش تلعب علي معلول ظهير ايسر.
1: اسمع، هو المدرب هو حر. انا وجهه رايي، انا وجهه النظر نتاعي 4-3-3 وتلعب علي وتلعب ضاغط، هذيك هي سي اس اللي نعرفوها.
2: ماش تخسر علي معلول، ماكش بتلقاه ديما في الملعب
1: الهجومي. ما تخسروا انت خدمتك كمدرب، حسن التوظيف نتاع اللاعبين، انت تلقى الحل. تلعب بثلاثه ومهاجم ما يلعبش ومنافس ما يلعبش بمهاجم، تطيح في الخطا.
2: خلينا نكمل الهجوم.
3: ما عادش مش كمل الهجوم صحيح.
1: علاش فكيت الكلمه انا؟ علاش فكيت الكلمه باش ناخذوا
2: الحل بالوافي ومعاه لي دوندو ولا ديارا؟ لانه
1: اقبل الوقت بتاع الاخبار،
2: لانه اقبل راه عنده اصابه في رجله في مقابله الذهاب،
3: اي ماهوش 100%. هذا شكرا يا دري، يعطيك صح. فقط نكمل معلومه، لانه بعد ما تحدثنا مع المدير العام لمنصة ديوان سبور توانسة 7900 برشا جاوا أسأل اللي البرة قداش يخلصوا 5 أورو، يخلصوا 5 أوروات بالنسبة للتوانسة المقيمين البرة باش يشتركوا ويتابعوا مقابلة الإفريقي وجولي باغود. وشكرا على المتابعة، ندري يعطيك صحة سمير السليمي، دالي كنت معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. هيبة جيكم تتسويت في الأخبار، احنا نتقابل ديبيت سومان إن شاء الله نهار الاثنين 6-7 ديما على الأولى مزيكا فما
4: Rejoins Collège La Salle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. بعد نجاح عروضها السابقة وللموسم الثاني على التوالي، العرض الفني الحدث كلنا نغني. كلنا نغني مع أوركسترا من نخبة الموسيقيين بقيادة المايسترو جهاد جبارة. السبت 12 سبتمبر بالبيهايف كلوب جامارت، انت نجم الحفل وغني اجمل الاغاني العربيه والتونسيه. بيهايف تغني. انفولاي 20 910 000 او على ابلكاسيون ايجا او تذكرتي.تي ان او ديريكتومون على الاوتيل اكوفيفا جامارت بمساهمه يسير.

0: الأخبار، أهلا بكم. وزير النقل رشيد عمري يشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتحديد حاجيات التلاميذ والطلبة بمختلف المناطق بجهات البلاد عند توزيع الحافلات التي سيتم استلامها موفى هذه السنة والبالغ عددها 727. ووفق بلاغ وزارة النقل، من المنتظر تسجيل جملة من المؤشرات الإيجابية للموسم الدراسي 2026-2027 على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل، مقارنة بالموسم المنقضي، منها ارتفاع عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة بحوالي 4% وارتفاع عدد الخطوط المدرسية والجامعية من 2134 إلى حوالي 2179. كما سيتم تسجيل تطور إيجابي بحوالي 13% على مستوى الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، والذي يمثل حوالي 52% من مجموع نقل المسافرين. وزارة الشؤون الدينية تنطلق بداية من اليوم الجمعة في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج موسم 1448 هجري 2027 ميلادي، مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر المقبل، والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أبريل 2027. عدد المنازل المجهزة بالألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في تونس يتجاوز 200,000 منزل، فيما بلغت القدرة الإجمالية للتجهيزات الكهروضوئية المركبة نحو 630 ميجاوات بنهاية جوان 2026 وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة لن تنسى أبدا هجمات 11 سبتمبر، مشددا على أن بلاده تخوض اليوم اختبارا جديدا للأمن القومي مع استمرار المواجهة مع إيران التي لم تحصل على سلاح نووي وفق تقديره. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تفاقم النقص في امدادات النفط العالمية خلال العام الحالي، في وقت تواصل فيه أسعار الخام والوقود ارتفاعها الحاد بفعل اضطراب تدفقات النفط في الشرق الأوسط. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتشر بلوس. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: Musique FM. Non-stop music. Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: السبعة وستة دقائق عسل ومرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فم من تولى 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لو رونديفو 100% كولتوريل. سامحوني مستمعينا كما تعرفوا ما نخبي عليكم حتى شاي صوتي هرب شوية من هالتغييرات متاع الطقس من زيدا الكليماتيزور دونك سامحوني على البحة خليني نقول مع هذا فما شكون ماهيش مبحة وحمد الله وباش نسمعوا صوت مزيان برشا شوية آخر ريما نقاشتكم بحضينا اليوم في وصل غرامك فنانة تونسية تخطو في خطوات ثابتة عدد من الكليبات من الإنتاجات المحترمة شوية آخر نحكي معها على إغرام الموسيقى كولتور أكتو بالنسبة اليوم نعرف نعملوا بكم دورة بين الأخبار الفنية والثقافية في تونس والعالم العربي نبدأ عن نانسي عجر نحكي وزدها على باد باني نحكي على تاريخ الإيمي أوردز كيف كيف بهي سلطان اللي ليلة يرجع الكارتاج بعد 29 سنة من الغياب ومهرجان الإذاعة والتلفزيون نعطيكم تفاصيل من البرمجة متاع الحفلات من بين الأسماء رحمة رياض ونصيف زيتون هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع إيكيب كاملة دايو هو معنا اليوم في الفلاش باك يحكينا على باهي سلطان الواثق بالله معنا في الأعداد في الإخراج القوزيد وفي الإخراج الرقمي معنا يسري ونبدأ مع الموزيكا كايروكي تاتا تاتا من ألبومهم جديد يستنيكم في قرطاج نهار 15 سبتمبر.

0: من ألبوم سوبر نوفا يوصلنا حتى على 17 دقائق. نذكر الموعد باش يكون في المسرح الأثري بقرطاج في اختتام تظاهرة كارتاج أوف. نلقاو مجموعة كايروكي المصرية واللي يوصلونا في كولتور بلوس على مزيكا فهم لقاية كولتور أكتو.
1: كولتور أكتو
0: نحكي على النجمة اللبنانية نانسي عجرم اللي توصل اليوم لتونس استعدادا للحفلة غدوة 16 سبتمبر في مسرح قرطاج الأثري في حفل جديد تلتقي خلاله بجمهورها التونسي في سهرة مخصصة للاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني نظمها النادي الرياضي للحرس الوطني. منذكروا أنه الأعلان عن حفل الفنانة هذه بتونس كان تزامنا مع إقبال كبير على تذكرها اللي نذكروا كونه الشيز كانوا فيه في بعض الدقائق وحتى التوى مازال إقبال متواصل على حفلها. الموعد ذي يجي بعد عام واحد من اخر لقاء النانسي بالجمهور التونسي اللي كان في 2 أوت 2025. حفل رجعت من خلاله الكارتاج بعد غياب 8 سنين. اليوم تستعد التجديد الموعد مع قرطاج لكن في مناسبة مختلفة وعندها رمزية خاصة والجمهور يبدو انه حسم اختياره على بكري والكراسي نفذت كما قلنا والانتظار بدا والموعد 12 سبتمبر 10 متاع الليلة. من تونس ومن العالم العربي نهزكم للعالم. رغم الجدل الكبير اللي سبق اختياره لإحياء عرض استراحة السوبر بول ينجح النجم البورتوريكي باد باني في تحقيق إنجاز تاريخي بعد ما تحصل عرضه على 7 جوائز إيمي من أصل 7 ترشحات باش يحقق أول إيمي في مسيرته ويولي أكثر عرض استراحة تتويجا في تاريخ السوبر بول. من أبرز الجوائز فاز العرض بجائزة أفضل برنامج مناوعات مباشر باش يكون هو زادة أول عرض ناطق بالإسبانية يحقق لقب هذا الجانب جوائز في الإخراج وتصميم رقصات والصوت والإضاءة ويجي التتويج هذا بعد أشهر قليلة من فوزه بجائزة الجرامي على ألبومه بالإسبانية دي بي تيرر ماس فوتوس ولا بالعربي الترجمة متاحة كان لازمني ناخذ أكثر التصاور في تأكيد جديد على الماكينة العالمية اللي وصل لها باد باني.

0: سابرينا كاربنتر بأول جائزة إيمي في مسيرتها، بينما تغادر تايلور سويفت الحفل دون أي تتويج رغم ترشحها في 5 فئات. نرجع بكم لليلة، جمهور قرطاج على موعد مع حفل الفنان المصري باهي سلطان. النجم اللي يرجع تونس بعد 23 سنة كاملين من الغياب، أوت 2003 كانت لها وقتها وغنى في إطار مهرجان قرطاج الدولي في حفلة جمعته بالنجمة شيرين عبد الوهاب. اليوم العودة لباهي مع الجمهور التونسي من جديد، عودة أقوى بعد هيتات ونجاحات أبرزها يا صاحبي الواد قلبه بيوقعوا، يا ترى تعالى دلعك، أنا من غيرك، من فيلم الهوى سلطان وغيرها من نجاحات. الموعد الليلة 10 متاع الليل ضمن تظاهرة كارتاج أوف بالمسرح الأثري بقرطاج. تحتضن تونس من 21 حتى 24 سبتمبر الدورة 26 للمهرجان العربي الإذاعة والتلفزة اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسة وعربسات. المهرجان يفتتح نهار 21 سبتمبر بالمسرح الأثري بقرطاج بحفل يحييه نصيف زيتون ورحمة رياض، بداية من 8:30 متاع الليل. الاختتام باش يكون نهار 24 سبتمبر في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة من خلال عرض موسيقي عنوانه سافر إليك وغني رحلة في الذكرى من إعداد كريم تليبي بقيادة المايسترو راسم دمق. العرض هذا باش يكونوا فيه 6 أصوات عربية من الجزائر، مصر، سلطنة عمان، الكويت وفلسطين والسودان. نلقاو فيها عدد من الجنسيات وعدد من الأسماء اللي باش تكون حاضرة في رحلة موسيقية تستحضر الذاكرة الغنائية العربية وتجمع بين أصالة الموسيقى الشرقية والأوركسترا السيمفونية.
1: كولتور أكتو كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مساء مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. خلينا نسمع بهاي سلطان زياد، نسمع بهاي سلطان يستناكم الليلة في مهرجان في الأوف لمحالة ظهورة كارتاج أوف. يستناكم فنان بعد غياب 23 سنة على الجمهور التونسي، وأكيد موزايك اف ام باش تكون في الموعد والتغطية كما عودناكم أول بأول. تابعوا ستوريتنا على انستغرام موزايك اف ام، تابعوا الحوار اللي أكيد تلقاوها على فيسبوك أي يوتيوب موزايك اف ام، ومقالتنا اللي تلقاهم على موزايك اف ام. نرجع بكم بهي سلطان، يا ترى يا حبيبي يا ترى، وانتم يا ترى ما زلتم معنا، خليكم معنا حتى 8 متاع الليل شوي اخر نسمع جديدها الفنانة التونسية ريما النقاش، وتكون بحثنا هنا على موزايك اف ام نحكيو عليه باركور قاعد يتوج برشا نجاحات، وان شاء الله ديما الجاي خير، خليكم معنا.

0: كلمة حلمي رقيق ونلقى ومختار الكبسي بالطبيعة، وتحية لكل فريق اللي خدم على الموسيقى هذه. تلقاو برشا كليبات اللي ما نقاش ضيفتنا ومعنا اليوم في مزيكا فان في وصل غرامك.
1: وصل غرامك
0: هي غرامها بالموسيقى كبير، رغم أنه يمكن اختصاصها الأكاديمي والدراسي كان في عالم آخر وبعيد عن الموسيقى تماما. باش نحكي معها برشا على الغرام هذه بكل حب. نستقبل بعدنا الفنانة التونسية ريما نقاش. مرحبا
2: عسليمة. مرحبا، فرحانة برشا إنا بحضيكم، جيت مزيك
0: شبيه الحوي.
2: ميرسي فور لانفيتاسيون.
0: وحنا زادا مادامك تنتج مادامك قاعدة تنفي برشا جديد ريما نحييوك. اليوم نفشل طول في الموضوع من النقطة هذه. اليوم نعرفوا قداش صعيب الانتاج جنرالمون. الفنانين يقول لك صعيب اليوم باش ننتج، باش نعمل كليب، باش نخدم على التصوير وعلى الكلام وعلى اللحن. نلقاوك ماشي شوط به سوا بلي روبريز ولا حتى بانتاجاتك الخاصة.
2: بالنسبة لي أنا أول حاجة الساعة لازمنا نكون نعرفوها ونتفهموا عليها الفنانين والناس الكل، اللي هي الإنتاجات متاعك هي بطاقة تعريف متاعك الفنية. دونك لفيت اللي أنا مازلت نحب نقدم في الكارير ومازلت نحب نعمل إنتاجات ونحب نوري شكون ريما نقاش الجمهور اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش. دونك يلزمني هذه بطاقة تعريف. دونك il faut faire des sacrifices. أنا نخدم باش ننتج،
0: باش نضحي قاعدة،
2: شنو نضحي؟ باش نضحي باللوكس بوتيتر بور فام عبيد تمشي اموالها في حاجة اخرى. انا لي وانت تخبي ننتج نخدم نحاول نجيب اكثر خدمه
0: نخدم حفلات خاصه باش اليوم تنتج باش توري كما قلت انت
2: عندي فلوس نتاع انتاج. بالضبط.
0: دونك المساله ماهيش صعيبه بالنسبه ليك. لاباس الحمد لله
2: ماهيش صعيبه اذا كانك دوموندي، اما اذا بوغ اتر دوموندي وتكون مطلوب زاد لازمك تخمم، لازم اون استراتيجي. دونك المساله صعيبه حتى نفسانيا ماهيش سهله، هي اختيارات. لازمك تكون انت فريمون تعرف تعمل اختيارات.
0: اليوم نتصور بيان اونتوغي ريما نقاش، باش نحكيو على استراتيجي، باش نحكيو على نجم نقولوا انطلاقه اخرى ريما نقاش. معناها ما نحكيوش قبل اربع سنين اخرين، الاربع سنين اخرين لليوم 2026.
2: اكيد انا يمكن اكثر حاجه فخوره بها اللي انا وصلت اللي وصلت له انا، وجو سوي اونتوغي اون ايكيب ميرفيوز دايور مانجيري مسيو سامي الزغلي من حييه اللي هو رسمي وجه فيا ويقف معايا ويجيب لي برشا فرص. ونتصور انه انا فرحانه اللي انا وصلت لان ديزيام ديزون ولا اقل من اللي انا بديت نحلم به ونخطط له.
0: شنو الحلم نتاعك اليوم الكبيره؟ وين ترى، وين ترى في ريما نقاش؟
2: انا نحب السين انترناسيونال اللي هي صعيبه، اما انا ملي انا صغيره نحب السين انترناسيونال.
0: كوين
2: روحي في مسارح عالميه مش كان عربيه. هذا هو الحلم نتاعي.
0: قداش قدامك من متفرج؟
2: 200,000 300,000 مينيموم.
0: نحلم بالكبير.
2: نحلم بالكبير، نحلم بالكبير.
0: من اللي صغيرة ريتها هكا الحلمة ولا كل مرة تحقق حاجة تزيد تكبر في وسطك حاجة؟
2: أنا كنت نحلم أني نولي فنانة ساعة وكنت نسمع موسيقى انترناسيونال. دونك حتى الموسيقى التونسية نسمعها ونحبها ونقولها، اما انا ملي انا صغيره نحلم في الانترناسيونال. نحب نتفرج في منعرفش انا في سيلين ديون، نحب نولي كيما سيلين ديون. سي سا معناتها ملي انا صغيره. من بعد كي دخلت الموسيقى وليت كونفيرمي، يمكن نسمح لروحي باش نقول كونفيرمي، وليت نرى بطريقه اخرى، وليت نرى شنو نحب الحق، شنو الحاجه اللي نحب نوصل لها، وين نجم نبرز اكثر.
0: اليوم ريما شنو الحاجه اللي خلتك تقول انا اليوم ارتست كونفيرمي؟
2: الفيت اللي انا كنت نغني في ثاني اكبر فيستيفال في الاوروب جو سوي كونفيرمي.
0: يعني نحكيو عليك انت ومجموعه نواثر.
2: انا ومجموعه نواثر و كيكو بار سي غراس ا موا احنا مشينا غادي.
0: كيفاش؟ احكي لي الحكي.
2: اول حاجه نواثر جروب مسموع برشا في العالم. في تونس ما عندناش برشا كوميونيتي ميتال، ميز معروف زاده في تونس. دونك نبيعوا لبرا، عندنا سولد اوت في في الاوروب، في جابون، في ان بو بارتو، مصحين مع لابيل فرونسي. عملنا ان كونسير في تونس اللي هو مينا روك، هذا فيستيفال نتاع روك في تونس دايوغ سي لو سول. وكانوا الهيد ماستر الكبار نتاع المهرجان، المهرجانات الأوروبية الكبيرة حاضرين.
0: اي
2: معناتها من البريستاسيون تاعنا شافونا وعيطولي وحكينا، كان اختيار.
0: اليوم فما ريما نقاش اللي مع مجموعة نواثر ولا نراوك تغني مع الجروب هذا أكيد اللي عنده إيدنتيتي خاصة، والراو ريما نقاش في كارير سولو، ريما اللي تغني الأوكسيدنتال، ريما اللي تغني الشرقي، ريما اللي اليوم شفناها في إكسبيريونس مختلفة شوية في التونسي في المزود. دونك فما زوز ريمات في الحكاية ولا بالنسبة لي كنت ريما واحدة؟
2: حلم واحد أما زوز ريمات.
0: شكون الأسرع زعما باش يكون باش يحقق الحلم؟
2: ربي وحده يعرف. نجمش نجيو بخاطر بالحق ربي وحده يعرف.
0: كنا نحكيو موزيكا اليوم، نحكيو جروب متاع ميتال كما تقولي تاو كنت نغني في ثاني أكبر مهرجان في الأوروب متاع ميتال، وبين كارير أخرى يمكن نجم نقوله خطوات أقل سرعة وإلا فما أكثر منافسة كان نجم نقوله
2: خطوات أقل سرعة ليه؟ أما خاطر كل رحلة معناتها كل رحلة مفسونه سي سولو وإلا معناتها ديزان لسولو وإلا النواثر عنده دي زيتاب متاعو يزمك تتعدى بيهم. دونك ما نقولوش أقل سرعة أما ثم توجيه معين يزمك تتعدى بيه كهو إذاك هو بطبيعته موجود مش أنا اللي اخترته.
0: اليوم شنو اللي يميز ريما نقاش
2: بارابور شكون؟
0: بارابول الموجودين في الساحة، بارابول فنانات أخرين قاعدين يعملوا زدا في إنتاجات وقاعدين يظهروا في مهرجانات.
2: اللي ميزني أول حاجة اللي نغني في جروب ميتال خاطر ما فماش طفلة أخرى دا يخرج مغرب عربي، ذولي أنا السول وموجودة في الانسيكلوبيدي نتاع الميتال في العالم. أما اللي ميزني أباغ في كارير سولو اللي أنا نغني شرقي وتونسي وغربي أي سورتو الغربي خاطر هو اختصاصي من الأول معناتها. دونك
0: وقعد أبار الميتال لأنه فما فنانات يغنيو الأوكسيدونتال يغنيو التونسي والشرقي.
2: هو لفيت أنك تغني غربي وتونسي وشرقي وتقعد تغنيهم الثلاثة ديما معناتها فما أنا عارف برشا يغنيو أوكسيدونتال وبعد
0: مثلا كي تقول الستيل هذو مريم يجي في بالي مثلا وإن بقلوتي حاليا
2: وإن بقلوتي
0: رجلة الحياة وإن قاعدة تغني في الستيل
2: فلا ذيك اش حابي تقول قلت معناتها فما فنانات قاعد محافظين على الستيل كل مي فما فنانات بور دي ريزون كوميرسيال بوتيتر وإلا هي تحب كيكا كيفاش مرتاحة ونعرش يمشيوا للأسرع في الانتشار اللي هو التونسي ولا الشرقي. دونك هو تشالنج نعرف اللي أنا منتميز في هذو مع أسامي أخرين كيما وي إم مثلا مي راهو ما عنيش حتى ريفيرونس راهو أبخوندر صعيبة راهي الحكاية.
0: كيفاش
2: معناتها أعطيني اسم كبير وقديم وعمل هذا وقعد وانتشر
0: شنو هذا
2: معناتها قعد في الأوكسيدونتال والأوريونتال والتونسي قعد فيهم مش يغني قعد البرودوي.
0: انا بالنسبه لي كنت تشالنج هو انك اليوم تنتج في الستيل الكل كان نجم
2: هكذا في الاشهر
0: بعد هبلني سمعنيك في التونسي شنو عنا جاي في استراتيجي شنو محضرين مع سي سيمي والكيب الكل
2: محضرين الالبوم باش يهبط سينجل بار سينجل بوغ لو مومون هما 7 اغنيات انا نخمم اسكو باش نكمل 9 اغنيات والا لي فما برشا دي ستيل فما البوب اللي انا نحبه برشا فما توزيع متاع دي رابور
0: شكون باش يكون معك شكون الاسم اللي نجمو
2: في التوزيع سي المهف
0: اي
2: از اولويز
0: مش رابور المهف
2: اي ما بنجاش نقول رابور الحقيقة
0: مش رابور اوكي فما المهف وفما رابور
2: وي
0: اوكي
2: وفما الراي فما التونسي مره اخرى كيما هبلني شويه فما حاجات
0: ونستناو كي العاده الكوميونيكاسيون اللي باش تسبق هذايا شفنا في بنا ريما نقاش عرس طلع كليب كل مره هكا
2: والله هذيك فازت عرس ما حبيتش نعملها انا ما عملتش انا انا ما نحبش برشا اللي كوم
0: شكون
2: فارس
0: اوكي
2: فارس هو
0: اللي هو معك في الكليب
2: اي فارس الببليك نتاعو عمل خاطر هو عمل ستوري مع طفله مع عرس بها من باوي ظهر وجهي فارس عرس دونك الحكايه وليت بوز لي حتى حد معناتها ما خملها
0: اما بالنسبه ليك محضره نتصور استراتيجي معينه اليوم في عصر الديجيتال في عصر الصوره لي
2: محضره وي كيفاش نكومونيكي على الغنيه ما منيش محضره لي سيناريو كيما هكا نتصور هذا كل باش يجي من بعد بطبيعته نتصور
0: عندنا عنوان الالبوم ولا مازال
2: مازال خاطر مازلنا في التنظيم نتاع الغنيات كيفاش باش شهبتو دونك ما نجاش اختار عنوين كان نبدا ديجا كل شيء حاضر.
0: نستناو الالبوم وبالتوفيق ليك ريما. هي الغبريك هذه نحكيو ديما على الغرام وانت غرامك بالموسيقى نتصور كبير كونه اليوم قريت حاجه اخرى تماما بعيده على عالم الموسيقى. شنو كان اختصاصك؟
2: انا انجينيور ان جيو سيونس افيك لوبسيون بترول اي جيوتكنيك ام دو اوبسيون. عملت ماستر نتاع اليونسكو هي هديه لتونس فيها 19 انجينيور كهو من تونس بوليسي ان تكنولوجيا مالتا وفوالا دونك في جيو سيونس بترول
0: تبعد على على العالم هذايا وشهديت في الموسيقى وحبيت تكمل في الموسيقى.
2: كملت شويه ومن بعد اذا كان مش خامم في كارير نتاع موسيقى امبوسيبل.
0: شنو اللي غلبك من داخل خليك قلبك يميل للموسيقى اكثر؟
2: حب الموسيقى. الموسيقى غرام وموسيقى نحسها اديكسيون.
0: كيفاش تخلق في وسطك ادمان بالموسيقى؟
2: انا بابا ميسيان يعزف عود ويغني مليح ماما تغني. انا قريت موسيقى من عمري 6 سنين نقرا موسيقى نعزف فيولون دونك تربيت عليها وحاجه نحبها وفي عائلتنا هكا دونك الحلم نتاعي
0: الحلمة. اليوم سمعت لك في حوارك مع الهدي زعيم في الفكرة قلت كونه كان فما شوية هكا صعوبات مع العائلة من الأول بخصوص دومين الموسيقى.
2: أكيد مالوغوزمون والله نقول فيه بكل حسرة اللي ساعات في تعديو دي زارتيست في تونس في لي بلاتو يقولوا حاجات اللي تخلي أي واحد الأهل متاعه تخاف من الدومين.
0: كيفاش
2: نعرف معناتها تقول مشاكل تقول كيفاش واحد سامحني في الكلمه يحفر للاخر فهمت فما صعوبات ياسر تسوقت دوتيل فاسون ان البو والام
0: اللي هي موجوده ولا مش موجوده سعري
2: موجوده ولا مش موجوده ما لازمش تحكي عليها. انا راه هكاك اذا كانك مضطر باش تحكي خاطر فما شكون تفجع ولا حاجه احكي وفي ساعته فانا رأي انها تحكي في ستوريس يعني ما تحكيش في بيبليكاسيون سينو ما نتصورش اللي هي مساج يخي الفن شنو مش مساج وإلا نسيناه هذا ما لازمش ننسيه هذه كان مساج رسالة مش هذه رسالة لازم توريها للصغار المغرومين خاطر إذا كان بوك وأمك ما خليوكش توصل حلم تكرهه بالرسمي حاجة خايبة برشا وبتضر الطفل على الاخر وما هوش باش ينجح في حتى دومين اخر.
0: دونك اليوم الوالد ولا الوالده تفرجوا في ان باساج تيلي هو اللي خليهم ياخذوا موقف من الفن
2: برشا دي باساج برشا دي باساج تيلي وي
0: وانت
2: خوف على صغيرك حاجه عاديه عند سي تان ريفلكس ناتوريل عند اي بابا وماما.
0: عشتهم المشاكل هذم؟
2: ما مش عشتهم ما جيت معناتها صاروا لي متاع ليه ما تمشيش تغني ما تعملش اعمل بمدري شنو
0: اما كي دخلت له الدومين
2: دين بعد اقتنعوا اقتنعوا خاطر معايا بابا وماما معناتها ديما يراو فيا شنو نعمل شنو نحكي شنو نقول ويعرفوا شنو ربي ويراو فيا انا شده في حلمتي ولا يعني ماما تو تختار معي لي غراند سين تختار معي الغاب مثلا اللي باش نلبسها بابا ينصحني شنو نغني
0: هاي دونك تبدلت
2: ليلي تبدلت
0: واليوم ريما نقاش كي دخلت له الدومين من بابه الكبير وكي بديت في الانتاج وكي بديت تخدم في حفلاتك الخاصه وغيره وتعاملت مع ملحنين موزعين فنانين اخرين غالبا عندهم الحق في الخوف هذاك ولا لا واللي تحكي في البلاتوات صحيح ولا لا
2: فخذي
0: سؤال
2: صعيبة سيمة انا مش نحكي على روحي مش ما نحكيش على حد عملت من الاول استراتيجي متاع باش نبدا ديما محميه حتى كان ما عنديش مناجير
0: اي تسمع سي سيمي تسمع اي
2: بعد كي وصلت لسختان نيفو ما عملت جو بو بلو ما عندي كونترولي برش حاجات ومنهم السيكوريتي خاطر باش تكبر السين وباش تكبر
0: وضح لي ريما سيكوريتي
2: سيكوريتي معناتها انا ما خليش لي يجي يحكي معايا سي تري سامبل نشوف عبد انه كي يجي يحكي بطريقه دراكي فيش ما امبوسيبل يوصل باش يحكي معايا ما يوصلش انك تعمل عبيد واقفين لك انك تحسن صورتك زيد مع عبيد تخدم معاهم باش يولي يجي مع عينيهم عليك هذيك زيد تبع استراتيجي نتاع الخدمه اي بوي عندي سيمي زغليمي ومي ادراك بكل تواضع استاذ سيمي معناتها هو ديما بالحق تقول بابا في الخدمه دونك الفو ايتر تري تري تري بيان اونتوري خاطر خدمتك فنان احساس مش مشاكل
0: دونك بالنسبة لك خديت الاحتياطات اللازمة.
2: وي.
0: شكون يهز تليفون ويشجعك ولا يكلمك من الفنانين اليوم في الساحة ريما كي تهبط كليب كي تخدم على انتاج جديد؟
2: مدام نجاة عطية.
0: اي.
2: لينا بن علي.
0: اي.
2: رنا زروق.
0: اي.
2: سيلم هاف. توجور سيلم هاف. أكثر واحد زيدا كان يهز تليفون ومعايا لحظة بلحظة ربي يرحمه هو أحمد كافون.
0: فوالا جيت شنو نقول لك دايوغ كافون اللي كان مشجع ليك اللي كان أول إنسان بعث لك ميساج كي تعديت بصعوبات ريما. أنا ما حبيتش نحكي فيه الموضوع ونرجعوا لسنين التالي ولكن اليوم لاباس الحمد لله نظرك
2: الحمد لله
0: بخير
2: عايشة
0: صحة لاباس ولكن كان أول من سأل عليك كافون
2: من أول من شكون سألوا علي هو أما ميساج كافون ماركون هما برش سألوا علي راه فرد وقت معناتها هي ديزاين أول واحد سأل علي أما كافون الميساج نتاعو ماركون وتوشو على الأخر خاطر كافون بعث لي تصويرة هو باش نحكي حاجة بخيفية هي شوية تسمى بينتين كافون بعث لي تصويرة متاع رجل وجهه كل منحي معناتها شطر الأفون والأبخي قال لي ما تخافش وكل قال لي راني أنا تعديت بمحنة اللي أنا نغني بلي ساقين كلمة توجع وراك باش تقعد تغني أنا باش نقف قال لي مهما كان أنا باش حاول نلقى حل مساج هذيك الفيت اللي أنت تقرأ فمع بيد وقفة باش تعاونك وتعديت بنفس المحنة وفهمتك سي مومون فور سي بور سلا كي الميساج ولا يسمحكم لي انا سيرتو اذا كانك انت داون عرفتو وعندك تعيش في ديبرسيون الا تعديت باكسيدون كان لي ميساج هذوكم اللي يعطي شوي امل مهمين وذيك علاش نرجع لحكايه الفن رساله
0: تصالحت مع الحيوانات سيبوري
2: انا متصالحه معهم ما صاريش معهم مشكله من نهارتها حتى نهارتها ما عنديش مشكله هنا
0: رضيت بقضاء الله وحمد لله اليوم
2: الحمد لله ذيك ربي كتبه
0: فما ريما نقاش نتصور ما قبل وما بعد في البريود هذه اليوم ريما برشا حاجات نتصور تبدو فيك على المستوى الإنساني على المستوى الشخصي والفني نحكيه على نصف فني صحيح ولكن زيادة حتى نتصور اليوم نظرتك للأشياء تتغير ما عادش نفسها ما عادش نفس الخوف ربما
2: الخوف لا نتصور نفس الخوف ما نتصور الحاجة اللي تبدلت اللي كل مومون يلزمك تعرفش تعمل فيه خاطر انا دخلت في بوز ودخلت في قضية رأي عام اللي انا جلي با بروفوكي منش انا حبيت
0: رب ضارة النافعة
2: رب ضارة النافعة اما يلزم تحسن التصرف وكها هو غزمون ما عند ربي جيت لحكي اللي انا وقتها ما قلت حتى كلمة بخيسك خاطرني تعبة معناتها نفسانيا وصحيا دونك خليتها مشيت وحدها مي افيك لو ركول كنت نجنا وحاجات اخرين خاطر هذيك علاش نخاف من لي بوز و سي با فاسيل راهو في لحظه كل شيء يتقلب دونك اللي قبل وبعد يلزمك بالرسمي تعرف شنو تقول تعرف كيفاش تتصرف وتكون قوي وترضى بحكم ربي
0: منين تستمد كل مره القوه الانسبيراسيون باش تكمل باش ترجع من جديد
2: التعب اللي تعبته التعب اللي تعبته سواء نفساني او كيفاش تفرض روحك في البرودكسيون هذا كل تعب دونك نتصور انا مانيش باش نجي اللي بنيته واللي حلمت بيه كل باش نجلس طومبي ولا نخليه يمشي جوست خاطرني سي بون انا فديت والا انا تعبت ما عنديش حق مع روحي
0: وديما في عركة ريما مع
2: مع روحي
0: مع روحك فلا
2: اي
0: خاطر ما تعديتش بديبرسيون واحدة اسمها عليك
2: عادي كانوا تلمو اذا كان نتصور نتصور برشا فنانين يصير لهم الحاجة هذي خاطر فنان عنده احساس فيت شوية اكثر شوية من الانسان نورمال دونك ديبرسيون سهلين
0: هذوما كيفاش تحولهم للغرام كيفاش تزيد تحطهم في الموسيقى ريما
2: تولي نسمع الموسيقى خير تولي تحس أكثر تولي تفهم إحساسك أكثر تو ديفلوب حاجة في مخك وفي إحساسك دونك تولي تسمع موسيقى من أنجل آخر من إكسبيريونس شخصية من أحاسيس حسيتها وما نجمتش تولي زيكسبريم دونك هذا مهم راه انك تعيش دي داون. انا رايي انه مهم.
0: شنو الاغنيه اللي بقات تعيش معك برشا ولا اللي عندها معك دي سوفنير وفي كل مره تعود تحب تسمعها ما تختلف يمكن الطريقه اللي سمعتها بها؟
2: اغنيتي ولا اغنيه؟
0: اغنيه
2: دريم ثياتر the spirit is going on دريم ثياتر.
0: وعلاش الاغنيه هذه بالذات؟
2: خاطر هذيك هي حكايتها تحكي شنو علاش عشنا علاش معناتها لفيت اللي احنا موجودين لازمك تكمل شي سال مساج the spirit carries on.
0: وعلاش الميتال؟
2: علاش ميتال؟ خاطر قريت في ليسي يسمعوا كل ميتال اكتشفتو.
0: اما شوا متاع الغنية معنى علاش ما تسمعش حاجة من عرش هنا هكا؟
2: ما هيش ميتال كيما يخافوا منه راو برشا توينسة، بالعكس دوس على الغنية. اما خاطر انا نسمع دريم ثياتر.
0: علاش توينسة يخافوا من الميتال؟
2: خاطر عندهم فكرة على الميتال سطحية جدا.
0: اش معنى؟
2: معناتها تحب نحكي لك بدلوا مثلا في تونس مثلا في تونس يقولك لابسين باللكحل هذوما اللي يسمعوا الروك موزيكا تكسر الراس ما تفهم منها حتى شيء. اول حاجه نعرف كان تدخلوا جوست في الموتوكولتر مثلا وتشوفوا الاستاتيستيك متاع خاطر الموتوكولتر او المهرجان السابع في التنظيم في العالم دونك يعملوا دي ستاتستيك تاع حاجات ما تجيش المخك جمله. باغ اكزومبل يعملوا ستاتستيك نتاع لي بروفيسيون معناتها الخدم اللي يخدموهم الببليك تلقى لا ماجور بارتي دي انجينيور اي دي ميدسان مثقفين يسمعوا الميتال. اكزومبل اخر فما جروب معروف في الميتال ما نعرفش باور ولا نيو ميتال ما نعرفش نسيت كلاسيفيكاسيون اللي هو سيستم اوف داون. شكون ما يعرف سيستم اوف داون الشانتور نتاعو سيرج هو يخلي الميتال ويخلي لي تورني مع انه ماخو دي جرامي اوورد باش يحكي على القضيه نتاع الارمينيين خاطر هو من غادي. هو انسان ثوري توا ولا عنده دي زارغمون بوليتيك يستضيفوا في الجزيره في ان بو بارتو.
0: اليوم ريما نقاش كان اعطيك دقيقه من زمان من وقتك باش تعطيني فكره اخرى للميتال، كيفاش ريما تحب تعرف الميتال للتوانسه اللي يسمعوا فيه؟
2: اقل من دقيقه. الميتال هو ميوزيك نوبل خاطرها تحكي على قضايا وفيها هبله موسيقيه لي زارونجمون ولي باتري اسمعوا معناتها بالكدي برسمي حاجة نوبل. وراه مش كلهم في ديث وروك وشنو فما راه اوركسترال فما برشا انواع.
0: فيش يشبه لك الميتال ولا فيش تشبه له؟ عندك الهبلة الموسيقية؟
2: اي عندي برشا قلت عادي ندخل السين اول غنية غنيها زومبي واخر غنية كيفك انت ولا دونك نسمع هاي عندي الهبلة ونحب نسمع كل شيء نحب نجرب كل شيء.
0: شنو النجم والراوك هكا الهبلة وين تنجم تهزنا وين نجم نسمعه ريما نقاش؟ شنو تنجم المغامرة الموسيقية وين تنجم تهزك؟
2: نحب نعمل ان بروجي متاع غنيتي بعد ما كملهم يوم ما زي ما كملوش مع اوركستر كيما اوركستر دو فيان ولا حاجه كيك
0: بقياده فما شكون هكا في بالك؟
2: عندي افكار عندي اسامي توينسه في مخي يعني. اما مانيش متاكده.
0: اعطينا ثلاثه اسامي.
2: محمد الاسود محمد علي كمون رفيت الزغليمي
0: دونك انا نتصور رفيت الزغليمي باش يكون معك ما انه سامي الزغليمي معنا نوجه له تحيه ونتصور اكيد افيك الديريكسيون ارتستيك اللي معك وليكيب كل في نسمع ديما عليك حاجات باهين. برافو ليك ريما نقاش انك مازلت تقدم انك مازلت تخدم مازلت قاعده تعمل لنا في انتاجات خاصه ولا زاده لي روبريز نتصور ديما يبقى حاضرين.
2: انا عندي جوست باش نحكي حكايه في ساعة اون فيت بجهله يحب اسمعني هبطها ريل ما في باليش اللي هي باش تعمل هكيكه ولا تراند بجهله يحب اسمعني وانا كنت مخمه انه لي روبريز كلش نهبطهم ريل وكاهو ما عادش نهبطهم ما نخدم عليهم ما بجهله يحب اسمعني خليتني نعاود خم في الموضوع
0: دونك نصور فما
2: دي مش باش يخليك
0: باش ترجع ديما لي ريبريز رغم انه ديما نشوفوا مواقف الفنانين من لي ريبريز ولكن يبقاو انت حطيتها بارتي صغيره من فيك
2: بارتي صغيره جوستومون
0: بتوفيق ليك ريما نقاش ان شاء الله ديما ترجعنا هنا بالجديد شكرا ليكم هذه كانت وصل الغنامك بالنسبه اليوم تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك شويه اخر تلقاوها على يوتيوب موزايك اف ام
1: وصل غرامك كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام
0: مازال مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك اف ام شوية اخر نرجع معكم في الفلاش باك للفنان المصري بهي سلطان الواثق يحكينا شوية من المسيرة متاعو اما قبل ذين خليكم مع جروب لاباس يا بابور اللوح زعما باش يكونوا موجودين معنا في لي جي ام سي ولا سؤال مطروح حتى التوا سمعنا كانوا باش يكونوا يرجعوا من جديد لتونس بعد ريم فيستيفال باش يكونوا حاضرين في لي جي ام سي هذا من الاخبار اللي عندنا في انتظار اكيد التاكيد مع ايام قرطاج الموسيقيه اللي استناكم من 3 حتى 10 اكتوبر نسمع واحده من اشهر اغاني لاباس مع نجيم اللي هو لو شونتور برينسيبال وليكيب كل يا بابور اللوح درت لي جمره فوق الروح تسويت على موزايك اف ام رجعينا

0: بابور النوح لباس يوصلنا حتى السبعة واربع خمسين دقيقة. انتم معنا في كل شوق بلوس على موزيك فهمت تسويتو قاية النوستالجيا والذكريات مع الويب قل فلاش باك
1: فلاش باك
2: يا ترى يا حبيبي
1: الصوت في حاجة من وجيعة المصري من فرحة الشارع ومن حكاية الحب اللي تبدأ بيا ترى وتنتهي أحيانا أنا مش هندم صوت كان قادر إنه يدخل القلوب من غير استئذان ويقعد فيها سنين هو بهاء سلطان المطرب اللي مختارش طريق النجومية السريعة أما اختار يكون مختلف

الحكاية تبدأ من القاهرة عام 1972. شاب يعشق الغناء، يدرس الموسيقى ويحاول يلقى طريقه في عالم الفن. في التسعينات كانت البداية مع كورال حسام حسني، ومن غادي شدت الموهبة انتباه مصطفى كامل اللي كان سبب فصول صوت بها سلطان للمنتج نصر محروس. 1998 كانت أحلف أولى علامات الحكاية، وبعدها يا ترى 1999 الغناية اللي فتحت له أبواب الشهرة وخلت صوت بها سلطان حاضر في ذاكرة جيل كامل. تفكروا معايا يا ترى؟

0: يلي ماشي 3 دقايق وموقف كان زمان ألبومات صنعت اسم وأغاني خلته قريب برشا من نبض الشارع المصري. أما مسيرة بهاء ما كانتش ديما وردية. خلاف طويل مع المنتج نصر محروس، قضايا وعقود وأغاني توقفت، سنوات كاملة غاب فيها صوته عن الساحة، حتى ولا الغياب في حد ذاته حكاية. لكن بهاء سلطان رجع، كأنه الغياب كان يزيد في قيمته، رجع بأغاني جديدة وبنفس الصوت وبنفس الأحساس، وكأنه السنوات ما قدرتش تنقص ولا نغمة من سلطنته. في 2024 أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان رجعت بهاء للواجهة بقوة، ونجاحها أكد أنه الجمهور ما نساهوش، وأنه بعض الأصوات مهما تغيب ما تغيبش من الذاكرة. بهاء سلطان مش مطرب عاطفي فقط أو صاحب صوت قوي، هو حالة فنية تمزج الطرب بالشعبي والدرامي، يعرف كيفاش يغني الوجيعة من غير مبالغة والفرحة من غير تصنع. وممكن السر الأكبر أنه ما عاشش على البهرجة، حياته بعيدة على الضجيج وصورته أقرب للإنسان الهادئ والخجول اللي خلي صوته يحكي في بلاصته.
1: أنا من غيرك بتوه توهان، أنا من غيرك ماليش عنوان.
0: هذا هو بهاء سلطان فعلا، موهبة طبيعية، صوت ما يحتاجش برشا شرح كيف تسمع وتفهم علاش. بعد أكثر من ربع قرن مازال بهاء سلطان سلطان الأحساس.
2: فلاش باك كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: الفلاش باك نوصل مع الاخر كل جوخ بلوس. بالنسبه لليوم نذكر حفل بهاء سلطان الليله على ركح المسرح الاثري بقرطاج. شكرا لكل فريق، شكرا لوثق بالله كان معنا في الاعداد، شكرا يوسف في الاخراج الرقمي من خلاله، هو نوجه تحيه لكل قسم الديجيتال والويب على موزي كافيه، وشكرا زايده زياد كان معنا في الاخراج. واخر موعد الاخبار مع حسين دبيبي، بعد يجيكم شاكر بس بس في واحد من الناس، ثم بطبيعه يسري جديدي والكيب كل في بن تلفي مساري اكيد متواصله على موزي كافيه الاولى في تونس. باي باي، تصبحوا على خير ناس كل، نتقابلوا نهار الاثنين في موعد جديد من كولتور بلوس.
2: كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
4: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر،
5: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج، ورينا بالدويات سينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا، يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا، الجاري حيد بالعيد عثمان جنية احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء ومكلثوم سكنت في دارنا في دارنا، والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطولها بيت مكلثوم.
6: تم تشويه كأس فريقيا، معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
5: 94 شيبوب موجود، 94 بن علي موجود، 94 هذم الكل موجودين، شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
4: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: Samedi 12 septembre, closing party du Calypso Hammamet avec la soirée Yalla Habibi avec la guest star Boussaina Nambouli. Yalla Habibi au Calypso Hammamet, c'est le samedi 12 septembre. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الجمعة يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة ولاية سليان للتصويت على سحب الوكالة. ونص الأمر الرئاسي على دعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة عن الدائرة المذكورة، وذلك يوم الأحد 15 من نوفمبر 26 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويجدر التذكير بأن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صادق يوم 31 من أوت الماضي على عريضة في سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية العروسة من ولاية سلينا. وكان المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد التليني المنصري أفاد بأن مجلسها صادق على إجراء سحب الوكالة بعد التأكد من استجابته لكافة الشروط القانونية والترتيبية، وأذن بإعلام الأطراف المعنية بمطلب سحب الوكالة واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه العملية بعد انقضاء أجل الطوف. في الشأن الدولي، مصدر إيراني أمني رفيع يقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى العودة من جديد للمفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران على عكس الادعاءات وخطابات التهويل. والمصدر الإيراني ذاته يضيف قائلا: ترامب وصقوره أدركوا أن الاستعراضات العسكرية التصعيدية مآلها الخسارة مع إيران، ولا سيما بعد الضربات الأخيرة التي تلقوها ويحاولون إخفائها. وزارة الخارجية الفرنسية تدعو لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية، مبدية دعمها لتوقيع اتفاق أمني بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي. العاصمة الهندية نيودلهي تستعد لاستضافة القمة 18 تالي مجموعة بريكس يومي السبت والأحد 12 و13 من سبتمبر الجاري، في حين تنشغل البلاد بهاجس الخروج من معضلة تتعلق بالتوازن بين أقطاب العالم والقوى الإقليمية. نهاية هذه الجولة والموعد المسائي يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس الخومانة.
0: الأولى في تونس، واحد من الناس، واحد من الناس، بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل.
2: انتم تسمع في واحد من اسئله مزيكا فهم. مرحبا بكم، اهلا وسهلا في حلقه جديده يوميا كالعاده من 8 ل 9 من الاثنين للجمعه. كوريا الجنوبيه بالنسبه لبرشا تويسا قد نجم تكون عالم يشوفوه من خلال المسلسلات، من خلال الاغاني، التكنولوجيا، الصور المزيانه نتاع سيول. اما شنو يصير وقت اللي كوريا من الشاشه الى العالم الحقيقي نعيشوا فيها اكثر من 12 سنه؟ و هذاك علاش اليوم ضيفتنا عاشت تجربة مختلفة، سافرت إلى كوريا الجنوبية، مازالت تعيش فيها وتحقق فيها نجاحات. سعيد باستقبالها مها بركة، مساء الخير. مرحبا بك. بعد شوية راح نحكيو تفاصيل هذه الرحلة المتواصلة في كوريا الجنوبية، كيفاش تعيشها، شنو المختلف عن ثقافاتهم عنا نحن كتوانسة، كيفاش كان التأقلم. قعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
0: واحد من الناس

0: تسمعوا في واحد من الناس على مزيكا فهم، كما قلنا نحكيوا على كوريا الجنوبية، عالم بالنسبة لبرشة توينسة، يشوفوه في المسلسلات، يشوفوه في تصاور الانستغرام، غيره في عالم التواصل الاجتماعي. لكن ضيفتنا اختارت تعيش في العالم هذا لمدة 12 سنة. ما هي بركم، مرحبا مرة أخرى
1: وبك. عايشك شكرا. عايش.
0: قرار انك تعيش في كوريا قرار بدأ من الصغرى، معناها بكري بكري كما نقولوا نحن،
1: بدا في المراهقة.
0: في المراهقة كيفاش بدا؟
1: والله تغرمت كي دراما الوقت هذاك،
0: كي بوب المسلسل،
1: لا الكوريان دراما، كي بوب الغناء.
0: يعني من الصغرى وانت تتبع في الدراما الكورية، المسلسلات؟
1: اي تغرمت مرة ولا بالمسلسلات ولا حلمي نحكي لغتهم.
0: والله شو اللي ريتو مختلف عن الدراما الاخرى المصرية العربية بصفة عامة؟
1: هي اكيد الناس كل تسمع فيها ويعرف الفرق، اللي هو ماني لطيفين زيادة على شويه مسلسلات الاخرين. وبالحق اي واز انترستد، معناها كنت نحب نتعلم لغتهم اكثر.
0: هذا قبل ما نش نحكيه على قرار سفر ولا غيره،
1: لا قبل.
0: فقط بالنسبه لي كنت تحب تتعلم لغه اخرى مختلفه.
1: اي وليت نقرا فيها وحدي حتى في الدار.
0: وبديت هاي كان سهل انه واحد يتعلم الكوري، ولا غرامك هو اللي خليك تحب اكثر تسهل عليك المساله؟
1: اي معني تغرمت بالكوريان كلتشر، معني ثقافتهم، كيف يتكلموا، وليت نتعلم وحدي، وليت نتفرج فيهم كل يوم. اما الحق الواقع معني لغه واقع حاجه اخرى.
0: قداش قعدت تعلم فيها الكوريه قبل؟
1: عام
0: كامل.
1: انا تقيت وقتها في كابوجي بسكول مره في الجامعه، والكل ما مشيش الموضوع.
0: مشيش الموضوع
1: يا ولدي، اول ما وصلت المطر انسون كيقتي عسلي ما فهمتيش.
0: عام كامل نقرا
1: وانا نقرا في عام كامل.
0: وشو اللي عرفتوا على كوريا قبل السفر؟ وربما هذاك اللي شجعك، شنو اللي عرفتوا على كوريا الجنوبيه؟ كوريا
1: حلوه هي كبلاد، معني كنت تفرج فيها والكل كبلاد، معني بغض النظر عن نقحات الصحابه
0: كناتشر. قبل السفر شنو اللي شدك لهذه الثقافة، وشنو اللي عرفتوا عليها من معلومات قبل ما تنطلق في الرحلة؟
1: والله ما نعرفش هكيكا حاجة جلبتني.
0: لا المعلومات اللي عرفتوا من قبل على كوريا.
1: بيان سور تعلمنا هو معناها كبلاد كيف، شنو الكالتشر بتاعهم. يعني حاولت نجمع عليهم معلومات، تعلمت شوية البلايس. معناها انه
0: يعني سافرت في مخك قبل ما تسافر فعليا.
1: صحيح، في مخي انا كوريا يعني كوريا. صحيح.
0: شو الصورة اللي كنت بنيتها على البلاد قبل ما تسافر؟
1: اي صورة اللي معناها عالم اخر، يعني اللي انا باش نمشي وشنا اللي عايش كيما كيكا في الدراما، ومعناها يعني
0: عالم اخر بين الناحية.
1: كل شيء.
0: من شنو مثلا؟
1: الوقت هذاك.
0: في الوقت هذاك طلعنا على
1: الكيلو تتفرج
0: قبل ما تسافر،
1: مرسيدسات ونطيحات صحاب والبطله بزنس وومن والبطل، يعني حاجات تكية ما تراهم كان في الدراما. فهمت؟ يعني في الوقت هذاك عبد يكون عنده احلام وطموحات وتشوف البطله كي البطل هزل الساك وفهمت ويبكي عليها وش يقدروها، كل الحاجات هذوما ما راوهمش. فهمت؟ فالفتره هذيك كنا بالحق
0: تحلم. وقتش قررت السفر مهي بركة، وقتش قلت يلا يزمني اللي تفرجت عليه شوفه في الواقع؟
1: جانفي 2014.
0: هاي
1: كان 13 جانفي 2014 كان أول نهار نوصل فيه كوريا.
0: ليلة ما قبل يعني ما توصل، شو اللي خلك قررت وقلت يلا يزمني نسافر، وكيفاش كان التخطيط لهذا السفر؟
1: والله معني أنا قبل معني بحكم أني قريت في برجيبة سكول، وكان عندي احتكاك بهم شوية يعني حتى اللي في تونس. فهمت؟ فالوقت ذيك معني بديت نسأل على الإجراءات على الدرسون، كانوا فما زادة زوز بنات توينسة الوقت ذيك كانوا في كوريا، عرضتهم في تونس وقعدت نسأل ونجري ونلوج على الجامعات شنو ما اللي قايدوا، وين نجم قايد وين ما نجمش. وحق أمي الله يرحمها كانت معارضة الموضوع. فهمت؟
0: كنت ضد. علاش؟
1: اخترت كوريا، قالت لي ما اخترت من العالم كامل كان اخر الدنيا، يعني امي اللي اخر دقيقه في بالها اللي احنا ما ناكلوش غاديك وناكلوا الخنافس وكل دون، كانت ياسر خايف علي.
0: المسافه بالنسبه لها كانت بعيده برشا. والعالم مختلف.
1: ما عندها هي ما عنيش ماكلة. أنا كل فليجاتي كل ما نمشي نروح بيهم نلقاها كان لبسيسة والبنية أمي راه كل شيء موجود. ليه تقولي وانا نعرف بلد الأخويل هذي
0: بلد الأخويل. ورغم كل هذا قعدت تسأل حتى قررت السفر. بتخطيط مسبق يعني ما قبل السفر شنو كنت مخطط شنو كنت؟
1: والله ما كانش بحق يعني الواقع كنت يعني بغض يعني بدون الأوراق والإنه أنا نلوج نقرأ ولا نوج البلايس ولا كيفاش نقدم على الفيزا ولا ما كانش عندي برامج يعني بالحق.
0: شو كنت ماشي ومن غير ما تعرف روحك شو مش تعمل غادي؟
1: لا ماشي نحب نمشي غادي كون نقرأ كوري ونعيش في كوريا.
0: ما هي ما
1: برني مشي كي
0: شنو باش تخدم شنو باش تعيش؟ هذا كل أسئلة ما كانش مطروحة عندك؟
1: ما خممتهاش. أنا عطيني نوصل ونقرأ غاديك.
0: سجلت في جامعة؟
1: اي وصلت غاديك قبل.
0: اي
1: وقت هذاك راه بلاش فيزا نحن
0: باه
1: يعني تو اونلاين اما أوكي. قبل بلاش فيزا بلاش فيزا
0: اسهل بالنسبة ليك؟
1: اسهل بالنسبة لي انا عملت شهر غاديك عطيك 30 يوم.
0: وكيفاش قنعت العائلة ساعة قبل انك
1: تسافر؟ ما ولا نبكي ولدي عملت المضراب
0: كوريا او لا احد
1: وسايق اهو
0: قبلوا المسألة أنا بعطيهم
1: سي نبكي وشوف صاحبتي هذيك هكا في كوريا عايشة أخزرك عملت سي سي تسكرت جاي اليوم الموعود
0: جاي اليوم الموعود
1: صراحة يعني من أصعب الأيام اللي هتعديوا لي في حياتي.
0: علاش؟
1: مش نحكي كي سافرت
0: مالا
1: ساعة أول سفرة لي في حياتي يعني أول مرة نطلع في الطيارة في حياتي ضربتها الكوريا
0: باه اخترت المسافة الأبعد
1: وشو وصلنا الكوريا والحمد لله
0: والحمد لله
1: ساعة أول فجعة تأكلها في المطار تحس روحك في عالم آخر. ناس تمشي وتجي فيسع مطار كبير على الأخر يعني صدقني نتذكر دوب ما وصلت معني مزيت تطبع لي في الباسبور ما نرف الدنيا تدور بي عرفت يعني أنا وين قلت عرفت تمنيت وقتها نقول برامي رجعوني
0: بديت تندم على القرار
1: عندي مش نبكي خفت معني عرفت كان جانفي كان ثلج برد الساعة على دوب ما خرجت احساس صعيب صعيب محبش نذكر نهار هذاك الحق صعيب عليا برشا يعني الفترة ديك كانت صعيبة عليا برشا.
0: ما نفعتكش اللغة اللي تعلمتها عام كامل في
1: يا ولدي انا قلت لي يعني انا طبعا نقول فيها بالزربة هيك قلت لي بالزربة وانا وقتها متعلمتها حرفا حرفا خط نقول لك اكسكيوز مي وهو الانجلي هرب وقت اللي تحكي معايا ويتسك تقول قداش تقعد والكل وانا عاملك ما نعرفش تقول
0: ضاعت اللغة
1: ضاعت ضاع لي كل شيء وانا عرفتك اللي قبل ما نسافر بجمعة سامة سعي وليت كوريا في راسي نبرني عليهم في الدهر اكو كنت منسقة مع معني عبيد نعرفهم الحق كما نتوا يقولوا له Airbnb something like that كنت عندها المرأة عطتني بيت والكل بون في المنطقة دي اللي هي انشن باش مشيت نشوف لوست على البلايس نجم نقيد فيهم الكل.
0: لكن أول مواجهة ليك بين حلمتك أنك تعيش في كوريا وبين لحظة وصولك إلى كوريا غير الخوف غير هذا الاكتشاف منها شو كان كيفاش كان النهار منها خاصة أنه سين كان حاط التصويرة قدامه والتصويرة اليوم يواجهها في الواقع فكيفاش كنت؟
1: بعيد عن الدراما يعني هي كبيرة برشا يعني أنا بعد اكتشفت بعد جمعة لي أنا نخرج لرأس النهج وندورهم الكل ونرجع ف كبيرة العبيد مش كما الدراما يعني متنجمش معني أنا خطرني واصلة جديدة معني ما نجمش نمشي في الشارع وهما الوقت هذيك بالأخص الوقت هذيك أولا ما يحكيش أنجلي فانت كي تقول لك اكسكيوز مي في الشارع يعني يهربوا تقول معني في لحظه من لحظاتهم نقول يا ربي شبيهم ما وانا باش نسال كيفاش نمشي للباس ستيشن خاطر فما طفله تونسيه قالت لي اسال على الباس هذه واجاني فهمت وانا نلوج عاملك هزيت معايا كرسي نمر 48 وانا نقيد وانا حالها فما يتكلموش فهما خاطر يحسموا ما يتكلموش انجلي يتفاديوا يتكلموا معاك فهمت يعني قاعده مع حدا يهرب ولا تهرب ولا قليل وين يقفوا لك فهمت كان صعيب علي
0: الكياسات
1: التكنولوجيا الضوء الاخضر لازم تقف وتنزل على الفلسة. يعني وين كي مشيت معناها والزون اللي قعدت فيه انا في انشن يعني كايند اوف سمارت سيتي يعني بلاد جديده بنينا على البحر كل شيء الديار البوبيل الحاجي كل شيء يعني من اكستريم لاكستريم.
0: صدمه شويه
1: صدمه برشا صدمه نطلع في من البيوس للبيوس وبعد اكتشفت مش اكتشفت تقريبا قعد جمعة نركب في الباص بلاش خاطرني ما عرفتش وين نمشي نصرف الفلوس فهنا نطلع له الشفار بتاع الباص نمد له كل 100 دولار يقول لي ليه في النفهم اللي يقول لي ليه نقول له مالاش نعمل اكيا فهمت يقول لي
0: يعني هما من
1: الريسكي تخطو ما مصابت ديوني شوية.
0: شو أكثر حاجة لفتت انتباهك في يومك الأول في يومك الأولى في كوريا؟
1: النظافة والنظام والسرعة في العش يعني تسرق في عالم آخر يعني كأنك دخلت العالم سريع كيف كأنك تحلم كأنك تحلم أنا يعني الخمسة طلع شيء ولا الستة كشترى الناس تبدأ تجري خرجوا من الخدمة وثلج ومعني منظر ما
0: متعودش
1: ما استنست به الحق.
0: كيفاش عودت روحك؟ معناها اكيد من الاول قلت لي شيء صادم بديت تراجع في نفسك قلت اش مجايبني لهنا
1: شنو انا ما خليتش ما بكيت ما خليتش ما عملت يعني في برشا لحظات جاتني اللي انا ليه ما نجمش اللي انا ليه معني صعيب عليا فهمت كبلاد وما فهميش ما تلقاش معاش كنت احكي ما تلقاش معني كان لقيت تعرفت على واحد في الليل في الوقت هذاك انه يحكي انجلي ولا يحكي لغه اخرى معناها سي انت ما نعرفش وين نمشي وين نجي ما نعرفش نعمل فهمت الحق تعرفت على شويه كوريات وشويه كوريين الحق بهين فهمت

0: ونمشي نشوف السفارة وين ونما ما نعرف حتى وين مش نسأل عليها فين هذه فهمت. وقلت لي مش دمني نروح أنا شيء هذا مش بتاعي. وبعد
1: شو اللي تبدل؟ شو اللي خليك تبدل رأيك وتبدأ بشوية تتأقلم في كوريا؟
0: الحق أنا كان عندي طموح الوقت ذلك أني يعني قعدت مع روحي وقلت أنا عملت كل شيء وكيت وعملت ومعني بش قنعت أمي تبعتني والكل دونك ما يجيش أنه نروح في ساعة خليني نجرب على الأقل.
1: هو الأكثر شيء في المجتمع الكوري أو في الحياة في الوقت ذاك خذ منك وقت حتى تتعود بيه شنو؟ اللغة؟
0: الحياة الاجتماعية واللغة صعيبة مش ماهيش صعيبة معني حدك معني كل اللي أنا عرفت قديش بالكوري البيزك بتاع البيزك بتاع البيزك معني ذوك اللي نعيش بهم فهمت. أما اللي قلقني الحياة الاجتماعية ما عندكش وذيك الرأي الموجود هالتوى يعني حتى بعد 12 سنة واللي يعيشوا في كوريا الكل يعرفوا كلامي توى يسمعوني الحياة الاجتماعية في كوريا منعدمة ما عندك ماش كنت أحكي ما يعني احنا في كوريا بعد 15 سنة نجمش تطلبني راه الكوري تطلب وانت نجم تباصي معني
1: علاش
0: وي ريسبكت معني هذيك هو فما خدمة وقت خدمة يكمل خدمة نروح على روحي ما تنجمش تقلقني معني وحتى ولو مش حتى وقت الخم بقى ما معروف القائم في كوريا بعد 6 تاع العشية تنجمش تطلب كوري يخدم معاك روحت انت تذكرت حاجة باش تطلب وتقول له راه فما حاجة تنجمش
1: مش مسهل انه تكون ثم حياة اجتماعية اصدقاء صداقة
0: هما شعب راه مسكر على روحه يعني توا يعني انت تحكي 12 سنة لتالي وبعدها احنا ما كانش عندنا تيك توك ما كانش عندنا سوشيال ميديا ما كانش عندنا هل تشوفي الكوري يعني معناه النمبر اللي توا هو اكثر مطر مشغول في العالم يعني بالسياح قبل لي معناها يعني تشوف عبد يحكي بالعربي في الشارع راه معجزه فهمت ما حد ما راح تو تعبيت تو جيت الناس و...
1: لا في الوقت هذاك خليني نوصل انا نحكي على الوقت 12 سنه التالي انك تكون عندك صداقات او انك تكون عندك حياه اجتماعيه غادي مساله مفروغ منها
0: لا صعيبه وبالاخص انه ما تحكيش لغه يمكن اذا كنت تحكي لغة معناها تحكي كيفهم معناها يزمك ليفل عالية يمكن تنجم تحكي معناها تتكون صداقات ولا حاجة أما هما لي هما يسر شعب ما يضيعش وقته فهمت داير ما عليش يقعد معاك يعني عليش تقول الكوري هيا أخرج تعشى معايا
1: صديق صديقة
0: فمين هذا صديقة يعني يزمك يخدم خير منك وأنت تخدم خير منه وإلا معناها عنده لغة باش تعلمها منك يعني مثلا ساعات الكوري الوقت هذاك الكوريين الكل كانوا يحتكوا بالامريكان ولا بالجانب باش تعلموا منهم لونجلي بليش خاطر ساعه لونجلي $30 كان باش تعلمها في الهاغوان يعني
1: اوكي بالحسبه الى هكاك
0: هاي
1: فكيفاش تأقلمت انت مع شعب مسكر على روحه في عامك الاول على الاقل ولا في ايامك الاولى في كوريا
0: أعرف مكره هون أخاك أنا بطل لازمني نحكي معها ولازمني نسألهم فحتى في الشارع كنت لازمني نحكي لازمني نتعرف لحق ما نعرفش من توفيق من عند الله ولا حاجة ما أنا كنت محظوظة يعني تعرفت على كوريات ولا كوريين يعني كانوا يحكيوا أنجلي اللي كان عايش في أمريكا اللي كان واحدة كانت عايشة في فرنسا زيد نذكرها يرحم والديها
1: سهلت
0: لي برشا حاجات وهم اللي وقفوا معايا ديجا باش عملت الابليكيشن وخرجت وعاودت وجيت وعاودت روحت لتونس وعاودت رجعت فهمت بديت بشوي ما عند سجلت في دروس اللغة دخلت هذه السكول في انها يونيفرسيتي اللي هي انشن الحق الوقت هذاك كان فما برشا جالية عربية كبيرة يعني يقراوا غادي وليتهم والكل ده بديت نتعرف شوية على العبيد بديت نلقى مع شكون نتكلم فهمت اما صعيبة
1: الأيام الأولى إنسان عايش وحده
0: إنسان ضايع في الشارع نجمر في البلايك ومتنجمش حتى يعني نذكر نهار هلو كي قريت كوريا يعني حتى قريته في تونس ما كي وصلت لكوريا وكنهز راسي للبنايات يعني العمارات والكل ونبدأ نشوف منلقاش ما نفهمش شنو كاتبين وشنو الحانوت هذاك.

0: شنو نذكر نهار الاوليني وقت اللي قريت الهانغول ماني وليت سين نجم نقرا بالكوري يعني تحط لي كي خرجت ماني عرفت نعمل كمساجي ماني شيك تانغ يعني رفض الدنيا وليت دور بي سي بديت نفهم شنو هو العالم اللي يدير بي مع انه الشهر اللي قبل هذيك الكل كنت نطلعهم تطليع شنو ما قهوه كاري تعبت ترشف في القهوه فهمت انا نفهم اللي هذيك قهوه
1: الكوريين
0: نطلع عليهم البلاي
1: الاختلاف الكبير بين التوانسه والكوريين في شنو كان بالضبط بالنسبة للتونسية جاية باش تعيش غادي
0: كل شيء كل شيء نحن انا راهو في الفترة هذيك يعني بعد ما رجعت عاود سجلت كل كنت نبدا في الدار نطيب نعمل نهبط للقوالبي اللي هما يقولوا القوالبي هوني يقولوا العساس تاع العمارة يعني يستغرب انت كيف تجيب لي ماكله معناها قولوا لي نطيبت وجبت لك معناها وما عندهم لي معناها فما برشا ليميت في العلاقات فهمت يعني
1: ما يخش ما عندك
0: ما يخش ما عندك اللهم في العيد ولا حاجة رسمية معنى رسمي برسمية ما ينشني كنت نتصرف على طبيعتي معنى جبت معايا حاجة من تونس نبدأ نفرق على الكوريين اللي نعرفهم يسري روح حاجة كبيرة هم الحق يفرحوا فهمت أما ما كنتش موجودة
1: بي هذا
0: مثلا تو احنا نعطيك حاجة بسيطة بين تونس وبينهم هما معنى يعني مثلا احنا كراعب بالديخ في الشارع نمشي ونقيموه ونجيبوا له السكر ونطلبوا الامبيلانس والكل هذيك ممنوع حد ما يكلم حد ترى عبد طايح راقد ولا ما تمسوش ما تمسوش يعني ترى في العبيد يفحشوا عليه وتعديه تكملوا في الطويل ما يمسوش تلقى حاجة طايحة أنا وني نمشي ونلوج وشكون مولاها ولا
1: مش يعني عاد تحطها في جيو ثم شكون يحطها في جيبه
0: يا ولدي أنا مرة لقيت كريدي كارد طايحة ماشي في بالي أنا مواطنة في كوريا صالحة ماشي هزتها للمركز وليت نبحث قال لي شمعت فيها والله العظيم كيف عطاني ستة وراخ وانا نعمر عديت بحديهم على شوية وانا مزلت نعملها
1: خليها كيك
0: مرة واحد ضربوا موتور قديه مشيت نجري قصة الكيس نجري قلت له شبيك لبيس باش نقيمه جاو البوليسي ها هاوكا اللي جاو البوليسي نفهم انا وقتها كوري يعني اوريدي كان عندي عام ولا عام ونص غادي نقيم في الراجل في الكيس في غانغنام اللي معروفة بالغنية أغنى بلاصة وين سامسونج والكل يعني كيس تقريبا بيني وبين الراجل يتعديو بجنبنا الكراه بسرعة راهو متراهيش راهو كي جاو البوليسي شافوني أنا نقيم فيه أجنبية يعني نصف الراجل نعطي فيه في الماء هاوكا الأجانب يعملوا المشاكل عمل لي كي يعني أنت اللي ضربته وانا خاطيني راهو نعاون فيه خاطر موقف حد كان أنا
1: كيف نظرتهم للأجانب الكوريين بالنسبة لك أنت عايشة غادي
0: الحقيقة قبل كان أحسن
1: يعني
0: مع الأسف
1: نحكي من تجربتك أنت من السنوات اللي
0: تجربتي أنا مثلا أنا كما نقوله مشيت في زمن معناه وقتها زمن بوعن برا يعني وقتها كي كنت ندخل الإيميغريشن هو أدراك من الإيميغريشن هو مسلسل رعب للأجانب الكل والتونسيين زيدا خاصة كانت هما اللي يخدموا يخرجوا ويعمروا لي الأوراق ويعاونوني ويتسهلوا معنا يتسهلوا معنا باش نوليو عنا الإقامات والإجراءات الكل كانت سهلة توا عبد ولا يعني أنا بون تجاوزت المرحلة هذه الحمد لله توا عبد ولا يعني اللي راه صحابي لجانب ولا مع عيلتي كي يجيو كي ندخلوا الباب تاع الإيميغريشن برك يبداو يرعشوا يقولوا لهم معناها روح فهمت يعني شنية اللي بشي يخرجوا لنا بها قبل فما كوريين معنى نتذكر يقولوا لي معنى يتصوروا معنا في الشارع احنا كأجانب عمرهم ما شافونا توا معنى تنجم انتقاد تصير لك عركة مع واحد كوري تلقى روحك في المركز مترحل ما تعرفش عليهم ما زالوا يحبوا اما توا ولوا يفهموا يعني اللغة يعني تعلموا كلهم انجلي بريسك يحكيوا ولوا بالقدي السوشيال ميديا خليهم منفتحين على العالم أكثر أنا لو شبيك أنا ضربت تقريبا عام ولا عام ونص محضرة في تليفوني تونس وين وين نركب في تاكسي تحلي بحضر أنت منين أنا نقوله تونس نقولي تونس هذي وين برات نقوله موليت نعمله إيتي تعالي أهبط شوية أهبط شوية بشك أختي ما يعرفوا الأوروب نقوله اسمع شفت ليبيا ألجيريا أوكك صغير هذيك لما وقتها لعبنا الماتش بعد ما جيتنا تونس في نهار عيد ميلاد 28 مايو 2014 جيت تونس في الفوتبول لعبنا وربحنا وليت نركب في التاكسي يقول لي تونس، نقول له ساكر يا ولدي كور ربحناكم ربحناكم. اه يقول لي اي انتم قويين. تفرجت
1: وقتها راسك تهزي انت
0: ودي وقتها اللي يقول لي تونس هذيا وين جيت، نقول له ليه ربحناكم في سيول وورد كاب ستاديوم.
1: شو اللي غير علاقة الكوريين بالأجانب؟ أنا أنت تقول لي كي جيت كان ثم نظرة وترحاب، توا ولات مختلفة شوية، شو اللي غير هذه النظرة؟
0: والله شوف كل بلاد تعرف فيها الهجرة، فيها الباهي فيها الخايب. أحيانا تصير معاهم هما فيهم بالأخص هذوما الكبار في العمر اللي ما خرجوش من كوريا، هذوما يصل أهرب أهرب وبلخص من سيهم سيهم صعب برشا فهمت الحق. هذوما مازالوا يعيشوا كما نقولوا مسكرين على رويحهم وما يقبلوش الأجنبي بسهولة، وبرشا عبيد الحق معناها برشا عبيد صارت لهم تجارب خايبة معهم، برشا عبيد تجارب بيا فهمت. أنا نمشي منطلق اللي تعلمته 12 سنة، أنت في حالك وأنا في حالك والسلام، أنا كما نطبس وكهو معناها فهمت.
1: هي انت قلت لي من اول حسه عالم مختلف. اختلاف العالم ذي عن تونس في شنو في التفكير؟ قلت لي تفكير مختلف، معناها مش بالساهل الاندماج. نحن ناس نمشيو هكا للعبد وملا
0: شو تونس الاخر؟ بالنسبه لي انا الحياه
1: مختلف.
0: المختلف اللي هي بلاد تخدم لازمك you have to work hard.
1: عندهم علاقة مختلفة جدا للعمل، لنظرة العمل.
0: Second hard workers in the world. ثانية.
1: ليش تحكي لي؟ أنا أحكي للناس اللي ما تعرفش، هبون نعرفوهم.
0: هما ثانية أكثر ناس تخدم في العالم بعد اليابانيين. هما ثانية. ما يتعبوش. أنا قبل وقت نقرأ ونخدم part time job في رستوران. كل خدمتهم بالرستوران. أنا في دانا بالفهم دميناج ندى نبكي جيني اللي تخدم معنا عمرها 80 سنة تقول لي شبيك، نقولها ظهري سقية، تقول لي الميسك لازمك تخدمه ما ترقدوش، يعني كي تقعد راك تتيبس لازم ديما تمتي تتحرك، مش نموت، نقولها ندى نبكي. اللي علاقتهم عندهم إدمان كبير
1: إدمان للعمل.
0: وكل ما كبروا في العمر كل ما زادوا خدم. طب حتى تتلقى في الشارع معناها كوري إذا كان يبدأ رتريتي وما عادش عنده ما يخدم وسي يقوموا أصحابه عاملين جمعية تاع تطوع ويقوموا ينظفوا الشارع كل يوم، وإلا تلقاه يقف بوليس تاع سيكلاسيون وحده يلبس لك الوحدة ويبدأ يعدي فينا كل يوم، وإلا هي كان يعملوا جروب في العشية ويمشيوا لك الجناين ينحيوا شينغام حاجات يدهنوا أي تطوع يقدوا ببلادهم فهمت.
1: يعني الكوري يعيش من على العمل أكثر من اللي يعيشوا الحياة.
0: أي يخدموا برشا ما عندهمش مالي، يعني عادي وعمرهم كامل يخدموا يخبيوا الكبرهم في كبرهم عرفتك، خطر هم عندهم نظام قاسي تاع فلوس لازمك فلوس، وهما وزيد الكوريين كي يجيبوا صغار من اللي ولادهم تولدوا وهم يبدأوا يلمونهم في حق الجامعة اللي هي بشي دخل مثلا بشي دخل ولده لصور ناشونال يونيفرسيتي، معناها هذه تتطلب ما تتطلب لازم يكون ولد قاري ولازم هما يكونوا مخبين له فلوس، يعني تلقاهم من اللي تخلقوا في الدنيا وما يجريوا انهم يخبيوا فهمت، انهم يخدموا ويخبيوا.
1: وانت التونسية كيفاش تأقلمت مع مجتمع يقدس العمل؟
0: اول ما وليت كيفهم.
1: لا قبل ما تولي كيف
0: قبل ما نخدم بارت تايم تعبت الحق تعبت برشا، وكنت نخدم مع جانبه يعني دي بداش معانا تبدا مولات المحل كما نقولوا كوريا ولا كوري وكل يوم يديو كبار في العمر يبداو انهم يغزونا لينا نحن انه نحن نتعب ومعنا نحن فينا مشكل فهمت. يعني بالحق الحقيقة يمكن الجملة ذي يسمى قولها ربي عين أي متغرب يخدم في كوريا، وما نيش نحكي على أنه تكون أنت مولا الخدمة ولا إدارة دوما ناس ربي كرم، أما نحكي على الناس اللي يخدم في المعامل
1: تزمك تفرض نفسك
0: ما
1: تعب مش نعرف
0: ما مش تفرض نفسك تتعب تخدم تخدم تخدم خطر أقل غلطة تلقى روحك البرة فهمت
1: صرامة كبيرة
0: وعندهم كلمة بلي الكلمة الشهيرة يعني اللي يعيشوا في تويس الكرامس يضحكوا ازرب يعني انت حتى يعطيك حاجة تخدمها بيدك لكن ما تزربش ليه عندهم هما الوقت مهم جدا ياسر سريعين فربي يكون بالحق الناس المتغربة ربي معهم اللي معنا في كوريا ويخدموا في المعامل يعني مصانع القطاعة ولا اي مصانع ربي يكون في عونهم بالحق.
1: مساق سريع جدا هذا في الحياة العملية، لكن في حياتهم الاجتماعية غير، معناها انهم كونهم مش بالساهل انك تندمج معهم، لكن اكيد في عالم اخر، تقاليد اخرى، ثقافة اخرى في الحياة الاجتماعية عندهم هما، وانت كنت ربما شاهد عين عليها 13 سنة انت اليوم في وسط هذا المجتمع.
0: والله شوف، هما عندهم الحاجة البيئة انهم مثلا الكووركرز معناها يخرجوا يتعشوا مرة في الجمعة مع بعضهم، هذا ما فيش كلام، يعني باش يخليوا بيناتهم العلاقات والصديقة والكل. تبقى الثقافة بتاعهم انهم قعدتهم ولا العشاء بتاعهم شوية نحنا كعرب ما نقفش بلاصتنا في وسطهم، خاطر لازم تكون في السامك يبسال مثلا، انه لازم يكون العشاء مش في حلوف ونحنا ما نجموش. عندهم السوجو هذا لازم يتكون معبي على الطاولة، يعني السوجو نوع من انواع يعني الكحول الكورية التراديشنال بتاعهم، فهمت؟ فهذه اللي لازم تكون القاعدة في نوع من يعني الرستوران كيما انا كيكا، فهمت؟
1: هذه حاجه معناها
0: ما فيهاش كلام،
1: ما فيهاش كلام،
0: بس كعبارة انا قلت لك نمشي ناكل صحفه البلابي يعني كيما احنا متشبتين بماكلتنا هذيك كيما هما، فهمت؟ ما فيهش كلام. مثلا شنو لازم تتلقاشي معاهم وقت مع هيا نشرب قهوه مع بعضنا ولا تستدعاك لدارها ولا فهمت؟ وبالمعظم هما راهو عندهم كيما نقولوا فما خط، يعني كما نقولوا بين العلاقات من تعديوش اللي هو مثلا في الشارع، اما رم كريمين راه بين تو. فما الجمله الشهيره في كوريا، الكوري كي يعرضك فماش كوري يعرضك ولا تعرفه حتى من البعيد، ديريكت يسالك كليت ما كليتش، يعني عندهم هما موضوع عادي انه تكليت ولا شربت قهوه، ما فيش كلام، يعني هما كشعب مضيف
1: يزمو يضيفك،
0: يزمو باب مبصوم، يعني يسالك كليت ولو اي ولا ليه، ماني عنده هو ماني لازم يقدم لك حاجه
1: حتى كما يعرفكش بالبرشا،
0: ما يعرفكش ليه، يعني ماني ندخل اصلا تدخل اي حانوت ولا شريكه ولا حاجه تلقى القرات قهوه بليش في كوريا، راه ماني تطيب وتعمل قهوتك في الماكينه وتشرب على روحك وانت حاب انت، وين تمشي وانت تشرب القهوه غاديك.
1: ولقيت نفسك متعوده بشب شوي على الاكل الكوري، على المطبخ الكوري، على
0: اي فما حاجات من الاول ما قبلتهاش
1: اللي هما
0: كيما النودل عندهم في الصيف ما ياكلوش، ما ياكلوش من الماكله سخونه، النودل مثلجه. كانوا الكوريين يهزوني معاهم ديو كلهم ياكلوا قاعد نتفرج، خاطر انا نغزل له بالثلج مكسر مع مقرونه عندي هنا اللي ما نجمش، فهمت؟ لي تو ناكلك انا
1: شو اخر.
0: عندهم الكيميتشي اللي هو الترشي، هو نفس الترشي بتاعنا ما شويه يختلف تلفحات وبرق قوي، معناها يعني المره الاولى ما نقبلوهش فاسيلمان، حار وقويه كي دونك ما نجموش. شنو اخر برشا ماكلات تجيك بيزار المره الاولى من بعد تستنس
1: بيزار من ناحيه انا
0: ولا من نواحي الكل، معناها ما معظم اكلتهم بالحلوف دونك اذا كان وغادي ما فهميش برشا موضوع الحليل هذا شويه الريستورانات بتاعنا ما كوريا مازالت تستحق برشا حق.
1: ميسيلش خاطر
0: ليكي قص دخلت معايا
1: ميسيلش
0: نرجع
1: تفضل
0: وين استنى سلم ياكله
1: على هذا الاختلاف الموجود في المطبخ الكوري على المطبخ التونسي.
0: ليه بعيد كيف يا ولدي جملة، يعني كما قلت لك الماكلة ماهيش كيف
1: هذا مش كيف متفقين فيه. انت لهنا باش تحكينا على هذا الاختلاف شنو وين موجود معناها
0: هي اصلا
1: الاختلاف في طبخاتهم، في
0: هي اصلا حتى وجودك على الطاولة معاهم فما اختلاف كبير في طريقة القعدة، في طريقة الماكلة، حتى المغرفة يعني احنا عنا انه نخليه مثلا المغرفة الصحفة المثال شو نقومه ليه يعني لازم تنحيها وتحطها على الطاولة على معناها ديريكت، خاطر هم عندهم هما في الخايب هذاك انه يعملوا كل الموتى والفم دونك لازم تنحي الوحدة وتحطها بجنبها، يعني طريقة باش تشرب، يعني احنا نشربوا كاس المياه كديريكت وشي في وشك، عندهم ليه لازم تدور على جنب، معناها ما تقابلش العابد، لازم انت لك الصغير لازمك تصب لي اكبر منك، معني يعني عندهم
1: موضوع العائله وموضوع الاحترام العائله
0: موجود ماما، يعني ما تنجمش حتى كنت حتى ولو لازمك تحترمهم، يعني حتى وانت قاعد تاكل معاهم لازمك تحترم الطريقه اللي تاكل بها يعني هذيك الشابستيك ولا حاجه ولا تطيحها ولا يعني فما عادات في الماكله ما تنجمش تغلط فيها من قدام.
1: محافظ المجتمع الكوري
0: محافظ هاي محافظ تقاش غادي كلابسين يعني اوكي تلقى لابسين القصيره تلقى لابسين عريان من فوق. وعلى فكره عمرك ما تلقى مشاهد مخلل للحياه في الشارع
1: في كوريا.
0: في كوريا ساعات بنسافر لبلدان اخرين ولا ساعات رافي تونس معني مواقف ما ريتهمش في كوريا يعني مازال عندهم معتقدات وحاجات وعيب ومازال.
1: وانت في كل هذا نقلت من فتاة جات تعلم اللغة الكورية بشوي بشوي ولي دخلت تفكر في التجارة في الاستثمار. فخليكم معنا مها بركات 13 سنة في كوريا الجنوبية عاشت ما عاشت. نرجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس من اثنين الجمعة من ثمانية لتسعة تعليم على موزيك فام. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر
3: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش يقول لك اكثر من هكا اجاري حيد بالعيد عثمان جنيه احنا نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
4: تم تشويه كأس فريقيا معناه يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
3: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الاول.
2: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي. واحد من الناس من اثنين الجمعة من ثمانية لتسعة تعليم على موزيك فام.
1: مازال معكم في واحد من الناس على موزيك فام. ضيفتي مها بركة 12 سنة تقريبا من العيشة في كوريا. مشيت لها ما عندك حتى معلومة عليها بقى شوية معلومات حتى اليوم وليت في التجارة والاستثمار وتنحكيه تفاصيل هذا المشروع. أما وصلنا أنه في تفاصيل الحياة اليومية في كوريا المشهد مختلف تماما عن تونس. مشهد مختلف ساعة قبل كل شيء في طريقة العيش هما شعب منضبط عمل الحياة الاجتماعية ما هيش حاضرة بقوة يعني. شو معناها هو شعب ما يحبش الفرح ما يحبش السهر ما يحبش الحياة معاش
0: ليه أما بحكم النسق السريع تاع الحياة غاديك معناها سيء نهارك انه يخدموا ساعات بعد ما يكملوا يخدموا يقرأ وإلا انهم يوخروا. وأهنا مؤخرا خرج قانون جديد انه بعد 8 تعليل الدولة قررت تعاون العبيد تروح من بيرويتها ترفع مع عبيد تبيت في البيرو وتخدم عندهم
1: قانون جديد شنو تفاصيله؟
0: اللي هو بعد 8 تعليل انه فالبنية تدوم الكبيرة مثل سامسونج ولا ليدارات الكل الضوء يتقص عليهم اوتوماتيك الدولة تقص عليهم بس روح ما يقعدوش اوفر تايم في الورك خطر ولا مجهد عليهم على صحتهم.
1: اما الحياة الليلية في كوريا موجودة
0: ما قبل الكورونا كانت اي بعد الكورونا تحس انه ريتم الحياة ولا في الدار ديليفري حتى صحاب يتلموا يطلبوا تشيكن ولا حاجة في الدار ونقصت كل زحمة على الشوارع شوي قعدت كن في اماكن عرفت سيول لا يعني البلايس توريستيك كما نقوله فهمت اما كتمش البلايس الاخرين لا يعني ساعات او اصلا فهميش قطص في الشارع ما عندهمش قطص دونك ترى روحك وحدك في الشارع تمشي فهمت.
1: نحن الصورة اللي تلعن على كوريا هو بلد متطور تكنولوجيا جدا التكنولوجيا حاضرة في كل تفاصيل الحياة
0: في كل شيء
1: يعني
0: شنو عليها شنو هي اللي
1: وصلت له انت عايشة في كوريا مش انا
0: يعني انا نسأل في روحي شنو هو الحاجة اللي ما وصلت ليش التكنولوجيا شنو هو معني يعني من كنا نحكيه على الدار بلاسك يعني كل شيء ما طورة ولا يعني حتى الابارتمنت وكل يعني من الداخل للخارج كل شيء متطور نظام باركينغيت ولا نظام مول ولا يعني احنا توا تقريبا ولينا زاد الحاجه اللي زادت علينا انه الاجتماعيه نقصت انه وليت عندنا الظاهره بتاع سيلف تدخل العطار تلقى فيه كل شيء تشري وحدك تلقى الوحده بالاي اي تحط تدخل لك قداش تخلص تخرج لك سيلف كل شيء سيلف لا تقابل عبيد ولا تحكي مع عبيد ولا شيء تدخل تقضي وتخرج وحدك
1: مزعج بالنسبه لك انت هذا النسق بتاع الحياه
0: هو سريع و convenient يعني مريح اما اجتماعيا مزعج احيانا يعني كي تكثر التكنولوجيا تكون مزعجه لينا احنا انا كتونسيه معناها كتونسيه مازلت نحب الصباح عرفت نقوم الصباح وناكل فطيره ونسلم على الجار فهمت بالنسبه لي انا نحسه ديما مزعج
1: هو مزعج لكن خليك تقعد طول السنوات هذه 12 سنه
0: ذيك المشكله انه انت كنت عودت على النظام هذايا صعيب تبعت يعني وليت انا حتى كي نسافر ولا نجي لتوس نتعب نمرت يعني ما نحس روحي تحياتي في فوضى كل شيء في فوضى ما نرتاح لما نرجع نحس روحي
1: ترجع نسق حياتك
0: نرجع نسق حياتك
1: انت بنت طالبه شت تقرا في الكورية الى اليوم امراه اعمال دخلت في الاستثمار في التجاره وقلت كيفاش بدا
0: والله دخلت في مجال ما يدخلوا حد
1: سيارات
0: دخلت في مجال السيارات
1: اليوم أصبحت عندك مشروعك لتصدير السيارات
0: الحمد لله.
1: كيف صارت القلبة هذه من طالبة ما تعرف حد شيء على البيت
0: الوقت ذاك قلت كي سجلت في اللغة الكورية وقت يقرأوا معايا من بلدين عربية برشا تشوفهم ما شاء الله عليهم لبس عليهم نقول لهم شنو تعملوا في كوريا والكل فهمت الوقت هذاك كانت سوق العراق محلولة يعني كانوا عائلتهم هذوما تجار عرب عايشين في كوريا فكلهم كلهم اصحاب شركات كلهم يخدموا في تصدير السيارات قلت لازم معني بالنسبه لي انا الوقت هذاك ما نعرفش نحكي كوري نزلت نعكس يعني فهمت انه الخدمه هذه اللي هي معني مشهورة بالناس يعني الجالية العربية غادي يعني أنا الخدمة الوحيدة اللي مش نحكي بها بالعربي نجمش يروحي فيها شوية فهمت لقيت المشكلة اللي هو فما حتى امرأة في الموضوع فكنت صايبة برشا
1: كيفاش نجحت باش تتحول من طالبة إلى امرأة أعمال
0: خذي مني برشا تعب برشا سنوات
1: كيفاش البداية
0: البداية كانت
1: يعني نحب نتخيل أنا أنه كيفاش إنسان يمشي يقرأ لغة ثم ولي يصدر في السيارات وعنده شركة بتاع سيارات هذه
0: أي هذه كسيرة كيف تسير ما تقول لي قامة بتاعك سهلة ما تمشي للبلدية
1: سهلة
0: لا كي تبدأ مقيم سهلة يعني أنت تحكي على ما تحل البروسيدور وإلا تحكي
1: تحول من إنسان يقرأ لإنسان يبيع في كراب
0: سيء أنا وقتها مخي سيء صعب كل واحد نعطيه حقه رو احنا توينسا وانا من يعني جملتي مش نقول متوا مهمين برشا للناس اللي تحب تحلم تمشي تعرف يعني اللي تحلم تحب تمشي لكوريا رو احنا توينسا مش توا نجحنا في كوريا رغم الازل من وقتها شاكر انا كي مشيت غاديكا بسم الله ما شاء الله يعني انا نحس اللي ربي بعثها لي ويمكن هي تسمعني توا في الراديو ولا هما يسمعوني حسيت انه ربي بعثهم لي الناس هذوك قدوه انا ماني حاطت في قلبي وليت كيفهم يعني اني نوصل نولي حاشا كيفهم فهمت يعني انا كي وصلت جانفي 2014 يعني قلت لك سكنت في بلاصه اسمها صندو في انسون السمارت سيتي هذا يعني تقابلت مع المديره بتاع المنظمه بتاع الجرين كليميت جي سي اف شكوني وانا طلعت معايا في نفس العماره وش كنت اللي هي هيلا شيخ روحو اللي تشدت في فتره من فترات وزيره المناجم ولا حاجه كيما
1: نكير
0: تحيه لها وكنت تذكرني كان لي فخر اللي تقابلت معاها وانا رجعت اللي ريتها في طلعت معايا في لسان سبحانك يا ربي في لسان صرت احكي بالتونسي فكانت هي رئيسة المنظمة غاديكا يعني في كي تهبط المرارة ويعني راه تونسية راه نقول لهم تونسية راه نجي نوريه تصويرتها راه يعني حسيت بفخر ما نحكي لكش في نفس الوقت كانوا عندنا 5 طيارين في الكوريانير توينسا انا نقدم بديس وحتى يا ام برقيبي كان فكنت لوقت لي بابا ولا امي الله يرحمهم يبعثوا لي معهم حاجة يروحوا برشا وكنا كنت نمشي لهم للمطار يعني نحكي لك 2014 لا تيك توك ولا حتى حد يعرف عليهم حاجه يعني نشوف التوينسا وين كانوا واصلين كي كنت نمشي للمطار ورام باليونيفورم الكوريينير ما تخدمش جانب صارمة جدا معنى يعني تشوف خمسة بيلوتات توينس خارجين لك وبك اليونيفورم تاع الكوريينير بسم الله ما شاء الله نبدأ نمشي وراها مكي ومكي وقول له بس أنتين أصحابي تابعيني بالحق كانوا فخر والوقت ذاك كان السفير بتاعنا الحق اللي هو التو وزير الخارجية السياسي النفطي تاو هو كان سفيرنا السابق سي محمد علي تحية لي وزادة تحية لي عرف بينا زادة للسي نبيل عابد واللي شجعني أنا شخصيا اللي هو سفير الإجابة عنده السفيرة دي مرته قامت عملت كتاب تاع أكلات كورية تونسية باللغة الكورية وعملت إيفينمون وحضروه كوريين والكتاب كتابة فيه الرساتات الكل يعني تعبت عليه بالقدي وعملت يعني خرجته الكتاب في أكبر في كيوبو يعني كما نقولوا أكبر دار نشر غاديكا فهمت يعني وعرفت بينا بالقدي
1: ممتازة. ما أنت خطوتك كيفاش بديت هاي لعالم السيارات؟
0: هنا بديت من بياس دو روشانج باهي بديت نبيع في القطاع الجديدة يعني اللي هما ما بيس نقولوا لها مرة نبيع مرة لي مرة فهمت ندور نشري الحق كانوا عندي كليونات من بلدان عربية فهمت بعض التوينس اللي نعرف زي كيش بدأت السيارات
1: العموم هذو كان عكس بدايتك نحو الاستثمار من طالبة إلى إنسانة تخدم
0: لخص من الصفر يعني الدومين هذا فيه ناس مليارديرية يعني بيتهم وميتهم بخص في كوريا يعني يعرض فلسطيني تقول ايش تعمل ولا شنو يقول لك عندي 2000 سيارة 3000 سيارة قول يا ما هي وعليك وانت جاي تعمل هوني فهمت يعني كان صعيب برشا الموضوع
1: بديت بقطع الغيار تبيع هكا شوي شوي
0: مرة الفوق مرة اللوت عملت به بيرو صغير 200 ألف $200 كما نقولوا 400 ألف الشهر بديت بشوية بشوية وين سوق الكرهب بديت بشوية بشوية جاتني شوية كوموندات في المستعمل في الكاس وكل بشوية بشوية بديت نعمل اسم إلى تحول الكرهب في البريد دولة على الكورونا من القطايع الحق تعرف الشحن وقف برشا حاجات وقطايع وقفت والكل ولا نحكي لك وقت راهو عندي باتيندا ونخدم مالي عرفت اللي يجي ماشي يعني ما كانش يدخل لي في مرابيح والكل في الكورونا سكرت الدنيا والكل يا ربي ايش باش نعمل يا ربي ايش باش نعمل لازمني ندور حاجه جديده لازمني نعيش وقت قررت اني انا نعمل يعني انا عندي زوج شركات حاليا ما هي اوتو بارت اللي انا نخدم فيها البارتس والسيارات يعني ما نسميهاش انت حابس نعمل بمستير روحي ف اللي هي الكرهب اي الوقت هذاك قلت خي برا يا ما هي دبر معناها كيما نقولوا ادخل للكرهب يعني البيس والكرهب راهم يعني ممكن يكونوا مع بعضهم فهمت هكا وبديت ما عملتها على اساس عملت الاسم وحدي عملت الباج الانستغرام
1: من الفلوس منين الاستثمار في هذا المجال
0: لا ما كانش عندي راس مال
1: ما كيفاش انسان يبيع ويشري كرهب
0: اي نقول لك كيفاش اول متذكره كيما عندي تا 2018 2019 عرفت اكلي قد يعني اللي خدمت به في القطايع قد الوقت هذاك حلت سوريا في الوحدة لا استغفر حلت سوق سوريا عرفت الكرهب بتاع $300 $500 يعني ما عندهمش عمر هما وماني هيت العراق وسوريا الوقت هذاك يعني كل شيء يتبيع يعني حتى الكرهبة كركاسة في الكاس نشري احنا نشريها من الكاس اساسا الوقت هذاك تتبيع خطك ما هنا كم يتلم ندور بالكاس ندور على الملكاس الكاس نلقى فيها نقول عندي اش عندكم يقولوا لي عندنا معني
1: نوع معين
0: نوع معين موديل 86 87 ونحكيوا على حاجات راهو اكل علي ظهر وشارب
1: بالقدر يبدا بالكاس
0: يا ولدي اش نحكي لك نلم شويه تحسن شويه راس المال فهمت
1: حتى بشب شوي بديت
0: شويه
1: حتى اليوم وليت المصدره رقم واحد هكا
0: انا اول واحده صدرت للجزائر يعني شريكتي في التاريخ يعني كحلوا القانون 3 سنوات كنت أنا أول مصدر من الجزائر لكوريا من كوريا للجزائر عفوا وفي تونس في تونس زادة كان زادة السفيرنا كان عنده دور الوقت هذاك اللي هو سي نبيل عابد اللي توا أي سفير أي حاجة ديما يشجع فينا يقول راو عنا توينسا باهين راو فهمت تلقيت تشيع
1: سهل أو مش صعيب الاستثمار في كوريا معناها كون توينسا اسمه فيك
0: صعيب
1: هكذا تبديت بالكاس ما شاء الله
0: إنا راو خذي مني 10 سنين من عمري راه يعني أنا ملي وصلت وانا نتعلم يعني مش نقول لك تعديت علي لحظات يعني نمشي كي قررت نخدم في الكرهب يعني نعمل 300-400 كيلومتر ونوصل ونساعت نبيت في الكهرباء باش نوفر كحق لوتيل ولا حاجة نرقد نقوم الصباح باش يجي الكوري مولا الكهرباء معناها غاديكا تبدا الثلج تبدا ماينس 20-20 درجة تحت الصفر نبكي ساعات ونصورك الكهرباء ونعمل كل شيء ونهبط في البش ولا نبعث للعبيد انه باش يشريوا عليا ولا ما يشري حد يعني فهمت يعني ما كانش سهل
1: لكن الحمد لله اليوم
0: بخص طفلة معنية عندهم هما ما تقبلتش المرة الأولى فهمت ما قبلونيش يعني هو شو أكبر غاديك جيليا في الكراهب هما الليبيين بعدهم العراقيين فلسطين والأردن يعني دوما عقلية معنية
1: تونسية بشجي تنافسهم
0: سرقولي كليوناتي شنحكي كساعات يجيني كليون يسافر للكوريا بش نستقبله في المكتب والكل قلوا بش نبيع لك يمشي يلقى الاخر بجنبي انا بيرو هكا كبره ويمشي اللي بجنبي يلقى شيء مخازن اراضي باركينغيت يمشي يشري من عنده وانا نخزر كي نتغبل كل كتب اكل ارزاق
1: ارزاق كنت ساق كوريا شنو علمتك التجربه بتاع 13 سنه معناها شنو اللي بدلت فيك في شخصيتك في طبيعتك ما برك
0: والله انا كل يوم معنى الفترة بخص اللي كنت تعبة فيها برشا معنى اللي بديت نقيس فيها اللي أنا مستحيل معنى أنه ننجح والكل كنت ديما والله صدقني ساعات نبدأ نسوق معنى في الطريق ونحط النشيد الوطني وبالحق نحسه يعملني وديما نقول بيني وبروحي حتى نبدأ في الصبيح ولا نبدأ نخدم ولا تصير علي موقف نقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر تعلمك أنه أنت معنى حارب أنا حاربت كينو فمش غدوة عرفت يعني دخلت الأصعب خدمة كطفلة فهمت يعني وتعرضت لمطالب كبيرة أما ديما نتلفت نشوف أقتلك نتلفت نشوف معناها الطيارين توينسا والكوريا نتفرج مديرة
1: وهذيك هي الغربة فيها لحظات صعبة زادة بحكم المسافة إنه عائلتك تكون بعيدة عليك زادة
0: انا بابا امي كي باش نجحت في الخدمه دي انا امي بابا مريتها مش كده فيها ما حضرتش امي كي خلط لقيتهم سيد دفنوها ماني 24 ساعه طيار بابا قالوا لي ليه خاطر كورونا منعوني من السفر ماني كوريا قالوا لك مادام عندك خوات ويدفنوا من السفر بالبرميسيون ما حضرتش جملة
1: في اللحظه دي كندمت شويه على الغربه
0: اي كان صعيب علي والوقت هذاك كنت تعرف انت كورونا وكانت الخدمه قليله والكل دونك كنت مضطرة نخدم
1: لانك ما تحضرش على تيتوم
0: وانا كنت في بدايتي يعني حتى كي تمشي تسافر وتخلي القطايع تاع الناس والكل فاسيل ما انا طفله والكل عندهم هما سيد حيلت علينا فهمت ماني من ذاك الوقت مش نخدم براس مالي ماني انا لازمني نشري ولازمني نعمل دونك لازمني باش نعبي الكادرة ولا باش نحضر الشحن نجمش تخلي سلعة الناس وتسافر بالخص في بابا صارت لي في باب كان عندي وقتها في طنبك اني انا نحب نخدم الكراه
1: وفي الوالدة
0: في الوالدة وقتها مزلت انا في القطايا في الوالدة مسافرت روحت اما كي وصلت لتونس لقيتهم دفنوها ساي
1: الله يرحمه
0: يعني تعرف انت يعني في الهوية برك انا عادي 17 ساعة الهوية برك خلاف 6 سوية ولا 7 سوية ترانزيت ما حضرتهمش
1: ربي يرحمه
0: فاتورة الغربة
1: فرحانة بيك نتصورهم
0: ولا نقول ما صب حضروا علي توا ايه ما كانوش يعرفوا
1: شرب التوفيق ليك انت ربي يرحمه ما هي بركه كنت سعيد باستقبالك في واحد من الناس انا مزيان كيف
0: عايشك وين زيد بالحلقه محليه حلقه
1: يعيشك شكرا على السعاده شكرا لكم انتم
0: عايشكم الكل
1: مرحبا شكرا اللي تبعتونا في واحد من الناس تري شكرا لك في الاخراج شكرا لاحمد في الاخراج الرقمي الخليل في الاعداد مع تحياتي شاكر بسبيس مواد تجدد يوميا في واحد من الناس كل يوم من 8 ل 9 من الاثنين للجمعه

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات السينو ملكون ونتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وانا طالب عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كأس فريقيا وانا يقول لك انه بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الاسبق للنادي الافريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تعلن اليوم الجمعة عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 48-400 هجري 27-2000 المنشورة بتاريخ 16 من جويلية 26-2000، وخصصت الفترة من 28 من أوت 26-2000 إلى غاية 10 من سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعنيين بداية من اليوم 11 من سبتمبر تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 من سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم. وستتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 من سبتمبر إلى غاية 2 من نوفمبر 26-2000، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 من نوفمبر، ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 من نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج يوم 6 من نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 من نوفمبر. وتخصص الفترة من 1 ديسمبر 26-2000 إلى 5 فبراير 27-2000، ومن 15 مارس إلى 18 ابريل 27-2000 لتوعية الحجيج، ويكون الفحص الطبي لمكفولية التونسيين بالخارج من 21 إلى 26 ديسمبر 26-2000، والحج التدريبي من 15 مارس إلى 18 ابريل 27-2000، على أن تنطلق أول رحلة إلى البقاع المقدسة يوم 26 ابريل 27-2000. مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن في بلاغ اليوم أن غدا السبت 12 سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48-400 هجري، وبناء عليه فإن بعد غد الأحد 13 من سبتمبر 26-2000 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48-400 هجري. على الصعيد العربي والدولي، الحوثيون في اليمن يعلنون اليوم الجمعة السيطرة على حنيشة الكبرى والصغرى آخر جزيرتين في محيط منطقة باب المندب، كانتا في أيدي القوات الحكومية وفق ما أفاد مسؤول عسكري حكومي. ويأتي ذلك بعد ساعات من استيلاء المقاتلين المدعومين من إيران على جزيرة ميون الاستراتيجية في وسط مضيق باب المندب، مستكملين بذلك السيطرة على المضيق الاستراتيجي. السعودية تعلن الجمعة إيقاف العمل بخط أنابيب نقل النفط من المنطقة الشرقية للسواحل الغربية غدا تعرضه لعدة استهدافات لم تحدد مصدرها في ظل التصعيد بين الرياض والحوثيين في اليمن. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد الآن مع يسري وزياد في بنت الفم، ابقوا معنا.

0: ياسر جديدي. التسعة واربع دقائق على موزيكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام، بنت لفام سبيسيال فوندودي، على خاطر غدوة الويكاند، غدوة نرتاح وغدوة نتفرد.
1: عليش خلقو زاهية، عليش بيه خلقو زاهية اليوم،
0: بيسير خلقو زاهية علي ومستمعين الكل، ونحن زاد بيدنا على خاطر غدوة الويكاند. وكملنا الجمعة الحمد لله يا ربي، والفايدة نكونوا ملمومين كلوا مع بعضنا، زاد اللمة متاع العائلة. سبت واحد ديما كيكا، ديما عنا كالعادات، ديما كنت مو في دار الكبير، عرفت يقول لك ساعات نهار احد سورتو جينيرال مام مع القضيه معانا، نتقابلوا معانا، نخرجوا نتفرهدوا.
2: الله الله
0: ما يبدا عنا بروجرام السهريات، ونحن على بكري اليوم باش نعطيكم بروجرام السهريات بالنسبه لنهار الجمعه. زيدا كيف كيف ممكن
3: تحكي
0: هي اليوم نهار الجمعه، دونك نجم نمشيو نتفرهدوا بيان سور، سي بون، غدو ما نصبحوش نقراو وما نصبحوش نخدموا، دونك
2: مرنا واضحه
0: على خاطر نحكيوا على القرايه. عاد رجعوا عاد الفاكولتي وكل، دونك رجعنا للقرايه. دونك نتفرهدوا نشيخوا نعملوا برشا جو اكيد، والفيدة الموسيقى معاكم زاد في بنت فام، لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزيك فام. بعد شويه ريحان يكون معاكم،
1: اللهم صل على النبي،
0: سلموا برشا على ريحان، سلموا برشا على مارون، سلموا برشا على سلومه، لي دي جي ريزيدون موزيك فام تاعنا الكل باش يكونوا موجودين في بنت فام سبيسيال فوندودي. ريحان اون ذا ميكس بعد شويه، كيف كيف الكيتش مع سلومه، ولا بلاي ليست ذا ويكلي جروف. كل مره نختاروا لكم ان جون موزيكال. اليوم الحقيقه مشينا اكثر في الهاوس كلاسيكس، خلينا نقولوا زاد حتى اون توش دو ديسكو فرنش تاتش، برشا موسيقى فيها برشا انرجي تستنى فيكم. كيف كيف زاد نخدموا بنت لفام مع النص الليل غير بعض، عندنا ذا تومورلاند فرنشيب ميكس كالعاده معاكم في بنت لفام كل نهار جمعه، الفايده برشا موسيقى من جميع الانماط الموسيقيه تستنى فيكم كالعاده.
2: ونروح كان فرحان
0: حتى نص الليل معاكم في ثلاثه سوايع. وزاد حضروا لي رواحكم، حضروا لي حضروا لي حضروا لي رواحكم، على خاطر كي تكلمونا تو سويت على 71 113 ألف. ساعه تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، سلموا برشا على وائل اللي ديما موجود معاكم وتعرفوهم ليه مليح. وائل على 71 113 ألف، تكلمونا من توا، تكلمونا تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم، تدخلوا في القرعة الليلة باش تربحوا برشا فلوس.
4: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها، عام صافا هاي العام عامنا، زيدها يا ربي زيدها.
2: مريقل
5: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
0: مليون ومية الف ومية دينار اليوم في بنت لفام على 71 113 ألف. يا بابا يا بابا على 1100 دينار، المليون ومية اليوم تربحهم كي تكلمنا على 71 113 ألف.
6: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: هذا سيد الحكم يحذر، يحذر فيكم ويحذر فيكم، على خاطر من بعد تفكوا له الكنيوتة المليون ومية كي تتحداوها في مينينا.

0: خني وتليه اخوي
1: عليهم زيبة هي فما قانون في البلاد
0: نعرف لي فما قانون ونعرف لي مستمعينا باش يتبعوا قواعد اللعبة بتاع تحدي نيوي نينو بعد شوية مليون ومية ليكم انتم في الربح تحذروا يحكموا أموركم تكون مريقلة نعرفكم ترينيتوا بالقديم الأيامات هذوما وحتى في الويكان زادوا نجموا تترينيوا الفايدة التحدي ليكم انتم مليون ومية على 71 113 ألف تكلمونا من توا تدخلوا في القرعة وسيد الحكم شوف نجموا نربحوا سيلا ياسر العملية أنا متأكد
2: تعرفني وتعرف سيستيمي عباس وخي جو مونج كي مونج
0: هك يا سيد حكم هك باي اخويا باش يتحديوك من المستمعين باش يتحديوك مستمعين وباش يربحوا المليون ومية اليوم فيني
2: سكر لي برنامج هكا هو
0: مانيش مسكرين خويا مانيش مسكرين العشرة ونص تاع الليل تلقاوها حاضر سيد الحكم
2: كيفاش هك مجيش منه راه
0: يجي خويا باش يربحوا لك المليون ومية اليوم التحدي ميني نوع 71 113 ألف حضروا روحكم لي هكم شفتوه قداش اسمعني عامل روحه زعما فايق وبحضر روحه ومورو مريق لو حد ما ينجم يربحوا احنا بعد نثبتوا العكس سيدي هاي
2: الحمالتين وانتي

0: نصيبكم انتوما بيان سور. واسمعني عندكم موسيقى لا بونيمور كل شيء حاضر كل شيء مريق في بنت افام في ثلاثة سوايع من توا حتى نص الليل على موزايك كالعادة السهرية فيها برشا برشا برشا بونيمور وباش نبداوها بالموسيقى.
1: كاميرا مين نقول له you are good man قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: نبدأ بالأبونيمير أحسن الموسيقى أكيد في بنت لفين بعد شوية مليون ومية على 71,113,000 ومعاكم فريق كامل اليوم فريق كامل يستنى فيكم وحاضر بشنو يوصل لكم لأبونيمير. سلام برش على زياد الغربي في الإخراج طارق في الديجيتال ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000 حاضرين باش نعطيكم لأبونيمير سيسور ويحكم طريق السلام عليكم في الكيز نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تبعثونا مساجاتكم على واتساب مزيكا فام 23 513,000 نخليكم مع تشوكي مونستر. Enjoy your life.

Good Love Takes Over على موزيك فيلم. توصلنا حتى للتسعة وثمانتاشر دقيقة. سيسولو يحكم تاريخ السينما ليكم في الكيس واحدة واحدة من غير سرعة، على خاطر مازلنا باش نحكيو على مشكلة الحقيقة صارت لنا الجمعة دي الكل في تليفوناتنا. Culture digitale. Culture digitale. أولينا باش نحكيو على مشكلة كبيرة الحقيقة صايرة في تليفوناتنا المدة هذه الكل. سورتو خلينا نحكيو على أبليكاسيون اللي أخر الحقيقة أبليكاسيون كنت نتصور يصير فيها بو

روح سيء وصلت لاخر لاخر الليل. ايبا لالارم هنا فيه مشكله كبيره برشا سورتو كي نحكيو على لي زايفون بالذات. المده الاخيره لالارم يسوني اما تلقاه يسوني بصوت خفيف برشا والا يسكت وحده تماما بعد ثانيه واحده هكا. العبيد الحقيقه مش يبان المشكله في اللوبارلور في التليفون في حد ذاته، اما المشكله طلعت اعمق من هكا ومخبيه في تكنولوجيا متطوره برشا موجوده في عينينا وفي الكاميرا نتاع التليفون. زعما شنو الحكايه؟ قدش نكر وسط هذي إبا باش نفهموا الحكاية ساعة لازمنا نحكيه على تكنولوجيا اسمها Attention Aware Features أو ميزات تتبع الانتباه. التكنولوجيا موجودة في الايفون من وقت اللي طلعت الفيس اي دي، معناها من الايفون اكس لحد توا موجود. تليفون يستعمل الحساسات نتاع الكاميرا الامامية أو True Depth Camera، كل الكاميرا الانفراروج اللي نحن ريالمون مرة وهيش إبا شفنا كاكا كلكو تصورك تعمل برشا نقاط موجودين على الوجه باش تتعرف على البصمة نتاع الفيس، معناها وهكاكا يكون فيس اي دي مثلا ما يتحلش بتصويره بركه، لازم يكون الوجه بالحق موجود ويوصل حتى التو. نحكيو على الايفون 17 راهو ينجم يفرق بينات زوز دوام دو فري جومو، يفرق بيناتهم دونك تليفون هذا ما يحلش تليفون الاخر. دونك هنا التليفون كي يستعمل الترو ديبث كاميرا باش يعرف هل انت قاعد تغزر للاكران والا لا. الهدف من الميزه هذه في الاصل هو الحقيقه كي برشا مثلا كي تبدا تغزر للتليفون مثلا يبدا في دينا التليفون وهو وقتها يسوني يكلمك شكون او كفي عوض ما السونوري هكا تمشي بالقوي ولا تقلقنا ولا كذا، الايفون يفهم اللي انت فقط وشفت المكالمه ولا التنبيه اللي موجود، وقتها ينقص في صوت السونوري ولا ينحي جمله وحده باش ما كما يكسر لك راسك. ميزه باهية الحقيقه في العاده، اما كي الحكايه تمشي بينا للالارم وقتها تولي المشكله كبيره. يا سيدي اللي قاعد صاير توا هو نوع من البوغ الحقيقة، أو أنا الحقيقة نحب نسميه سوء تفاهم بيناتنا وبين التليفون ونحن كي نبداو راقدين. ساعات كي نتقلبوا مثلا في الفرش تما شكونك اللي يحط تليفونه يتشارجا أما مش يبدا الإكران يغزر للسقف يولي الإكران مثلا يغزر لنا نحن، تما شكون يستعملك تبدا الكلوك موجودة هكاكا. هي حاجة باهية الحقيقة، أما مثلا إذا كان صدفة أنت درت للتليفون عينيك تحلو دونك خسرت الإكران أوتوماتيكمون الآيفون مثلا يستخايب وقتها يخدمك الاتنشن اوير فيتشر ويستخايبك غزرت له، وقتها يقول سي بون مثلا يسري فيق من النوم امور واضحه، وقتها يولي ما يخليش الالارم تمشي ولا تفيقك بالكل. يقول يا خويا النتيجه وقتها مثلا انت كتعاود تغمض عينيك وتدور وتبدا حتى ما كان فقتش يكمل نومك الالارم ما فماش وتكمل نومك تلقى روحك عرفت عود ما تقوم نورمالمون السبعه تقوم مع العشره نهار كي تنقب القرايه ما تخلطش عليها تفلتت يديك كل شيء هذين كل يمشي على روحه إبان جست على خاطر فازة ميزة ذكية entre parenthèses موجودة في التليفون. والمشكلة داير كبرت مع الميزاجور الخرينين متاع الIOS اللي خليت الحساسات هذية تولي حساسة أكثر من الاسم. الحقيقة هي تكنولوجيا كبيرة برشا، مين باش تدخل بينا في مشكلة اللي هل ترى نعرف نحلوها ولا ليه؟ ها وخلنا نجاوبوا على السؤال. لازمنا حل الحقيقة باش انو نجمو نقوم الصباح، ما نجموش نتخليو على الالارم وما نجموش زادا نقعد ندورو في نفس اللوب ولا ما ايشنو نعملو نغطيو الكاميرا مثلا في الليل كي نرقدو نوليو نستعملو في سكوتش. لا ماهوش حل، اما فما حل بسيط برشا داير موجود في الريجلاج او السيتينجز متاع الايفون. لازم ندخلو ثم الاوبشن متاع فيس اي دي اند باس كود، وقت ننزلو على الاوبشن هذيك نلقاو خيار اسمه attention aware features، يسوفي انو جوست نكليكيو ونديزاكتيفي الخيار هذاك اوتوماتيكمون التليفون باش يولي عرفتك ابله شويه. خلينا نقول التليفون ما يستعملهاش الاتنشن اوير فيتشر يولي ما عادش يهمو فيك اسكو تغزر الاكران ولا لا، اما باش يبقى يسوني باعلى صوت حتى لين انت تطفيه بيديك. وداير في الميزه الجديده نتاع الاي او اس وليت مش كان تنزل على بوتون لا لازمك تسوايب يتبش عليك باش تهز على التليفون، عرفت خليك لازمك تقوم ولازمك تغزر للتليفون وكذا. هاوك على الاقل نضمنوا انه كي تعمر الالارم تاع 7 نتاع الصباح لازمك تقوم ولازمك ديزاكتيفي انت وحدك الالارم. وبون هنا ممكن حاجه تورينا لليوزر اكسبيرينس او الاكسبيرينس نتاع المستعمل هنا اهم برشا من ولازمنا نعطيوها اولويه اكثر من الاراده نتاع لي الجوريتم اللي موجودين في تليفوناتنا. كولتور ديجيتال

بعد شوية على 71113 ألف عندكم مليون ومية ألف ومية دينار تنجموا تربحوهم كي تشاركوا معنا في التحدي نيوي نينا. سيد الحكم حاضر ويحضر في روحهم التوى. أموك اسمعني مشينين وتوى بشوي جو ريلاكس قوي خلاص فهمت. هي لا جينيراسيون جديدة الحقيقة في مصر اسمها للا فضة ما هيش فرقة.

تيكون فكرة على بروجرام السهريات. بون بلان لي بون بلان تاع الليلة كالعادة في بنت الفام كل نهار جمعة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات وين تخرجوا تتفردوا مع حبيبكم مع صحابكم من توا تعملوا بروجراماتكم. وباش نبداو بالأويا روف توب وين نلقاو فيرا زيود حسني اند فريندز. في المولون نلقاو بلاتين فتحي بلاك بوكشينا ومهدي مغراوي. في ليدون ليجين فايبز مع جوس. في البلير نلقاو ساياكس اون شوكيس. في الحبيبي داون تاون زينجا انسبيريشنز اند انفلونسز. في المارتي كلوب السهرية ماشية مع الترند بتاع ثرو باك 90s 2000s مع زيدي. في الفلو سهرية ويش فلو مع كريم غرياني. في الفيرما People Like Us مع ديرون أستريد باسلي ياسمين بوعبيت ومومو جونيور. في البوبوتو بلاتين أكتوبوت ودي جي باو. في الفولامور نوي فول مع جيسمي فيرس قبي لويجي برانكو وياجي. في المودز نلقاو أسامة جيسمي لايف باند حميدة الفاتي. في البي ايف كلوب السهرية هشك بشك ذا شو مع واثق لفقي. وفي الكاليبسو حمامات غدوة نهار السبت The Closing Party يلا حبيبي مع بوثينا نابولي ميلوكال اند فريندز. نمشي ورسوسه وين تسمعوا فينا على 90.1 اف ام في الجولف برو ليله يلا حبيبي باي جولي. في ستيبس تلقاو بيدوي اون نايت لونج. ونختموا كالعاده بجربه وين تسمعوا فينا على 89.2 اف ام في الفيجا ليله شلونجا الزهو الجربي الاصيل. بون بلان

بعد شوي على 71-113-ألف نيوي نينا. التحدي مليون ومية. كتكلمون على 71-113-ألف. موسيقى ياسر نوستالجيك وفيها برشا انرجي من عند ألكسندرا ستان، ميستر ساكسو بيت على مزيك.

اللي اسمه ماني ساكس فريندز رول. الغنية هذه مومباثون وتراب مشهورة بالصوت القوي متاع السينت هورن اللي قاعدين تسمع فيه. تحسها جستمون، تحسه فزيني، تحسه جو عربي جستمون. وهو السر متاع النغمة والفايب ذي الكل انه مأخوذ من فرقة جزائرية فرنسية كلاسيكية.

شوية لما خدينيش معنى الحقيقة ما تنجمش تسمع الأوركسترو ناسيونال دو بارفيس غنية العلوي اللحن جستمو الجوش سرقي الشرقي هذي هو في غنية جيتلو خاصة في أول غنية جينا من الغنية هذي من الأوركسترو ناسيونال دو بارفيس اللي هي فرقة راي وفيجيون من باري الغنية كانت من ألبومهم أون كونسير اللي خرج عام 98 غنية العلوي مستوحات من نمط موسيقي شعبي مغاربي معروف هذيك علاش حتى احنا زاد نحسوه راه ماهوش كان خاص بالجزائر راه المغرب العربي الكل وحتى لو كان كانت غنية جزائرية احنا توانسة راه سمعني موسيقتنا نحن تونس وجزائر الكل كيف كيف الحقيقة هنا ديلون فرانسيس ودي جي سنيك خاصة دي جي سنيك المعروف باستعماله للموسيقى المغاربية في الأعمال نتاعو كيما ديسكو مغرب خذاو الميلودي والسامبل وعملوا حاجة جوستومون دمجوا فيها الشعبي بالإيقاع المنبثون والتراب يلا نسمع

عقلتها اللوب جستومون. وسورتو الانسبيراسيون كبيره داير دي جي سنيك المعروف، معناها انه ديما ياخو من الاصل نتاعو الجزائر، حتى ديسكو مغرب جستومون الكليب كان تصور في الحومه نتاع ديسكو مغرب في الحومه في الجزائر. دونك هنا واضح ولوجيك انه دي جي سنيك يستعمل الاصول الجزائريه نتاعو في الموسيقى، وسورتو في تراك معناها ليجوندير كيما نكيا تراك عام 2014 ما فهميش كون ما سمعوش، وكان دي سونوري زادة، وكانوا الناس الناس كل تسمع فيه الحقيقة أغنية Get Low اللي أصلها متاخذة من عند الأوركستر ناسيونال دو بارباس جستومون اللوب تعقلوها. مي بون مش الناس الكل راهي تنجم تسمع، الخاطر ذكي ذكي سامبلينغ اللي عملوا هنا دي جي سنيك. أوكي كل مرة نعطيكم أصل أغنية، اليوم حكينا عليها Get Low وعلاوية.

مازلنا مواصلين معاكم برشا موسيقى تستنى فيكم زيدا بعد شوية جونا التونسي، ولكن زيدا عنا سبور سبور إكسبريس مع فامي البرهومي والأخبار مع الحسين الدبيبي. خليكم مع بلتي

0: publicité. ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاء استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سالوا ملاكون وتكلم بالسيف وكذا يسخيبوه شرب. سليم شيبوب نجمش أقول لك أكثر من هكا إجاري حيد بالعيد. عثمان جنيح نعرفه من اللي هو طالب وأنا طالب عنده وأصدقاء وأم كلثوم سكنت في دارنا في دارنا واليوم بيت واللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت أم كلثوم.
2: تم تشويه كأس إفريقيا وأنا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي إفريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا بالدور الأول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث في ولاية تونس، وذلك في إطار مشروع دولي يهدف إلى دعم حوكمة التصرف المستدام في النفايات الصلبة في المدن وتطوير آليات تثمينها وتدويرها. جاء ذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة البيئة خلال جلسة عمل انعقدت في مقر ولاية تونس بإشراف وزير البيئة حبيب عبيد وبحضور ولي تونس عماد بخريس والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس سينام ميرود. ويستهدف المشروع دعم منظومة التصرف النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها، بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. ووفق البلاغ ذاته، عين وزير البيئة ووالي تونس رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتصرف النفايات وممثلي السلطة المحلية والجهوية الموقع المخصص لتهيئة وحدة لتثمين النفايات ومحطة لإنتاج السماد العضوي بالمرسى. ووفق المصدر ذاته، خصصت الزيارة لمتابعة موارد بالدراسة الفنية للمشروع والمتعلقة بتخصيص الموقع الخاص بإنجاز وحدة لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة والتي ستشمل بلديات المرسى وسيدي بوسعيد وقرطاج. بالشأن العربي، تشهد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تطورات متعددة، أبرزها سيطرة الحوثيين في اليمن على الساحل المطل على البحر الأحمر وإعلان إيران عن اجتماع في سلطنة عمان الاثنين مع دول خليجية، إضافة إلى العراق للحديث عن مضيق هرمز. وفي السياق ذاته، تقارير تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين. ويشار لأن الحوثيين أعلنوا الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. أبرز التوقعات الجوية ليوم غد السبت، البحر شديد الاضطراب في خليج جابس ومضطرب في بقية السواحل، الحرارة دون تغيير. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس، تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم. البداية بقرارات الرابطة، وين الرابطة قررت قبول اعتراض النجم النادي الساحلي ضد الترجي التونسي بخصوص مشاركة يوسف البليلي في مباراة الجولة الأولى من البطولة، وتم القبول شكلا ورفضه أصلا، وأقرر النتيجة الحاصلة فوق الميدان اللي هي فوز الترجي بنتيجة 3-2. نواصل مع قرارات الرابطة اللي قررت تسليط عقوبة الويكلو ضد الترجي النادي التونسي وخطية مالية ب 5000 دينار بسبب أحداث الشغب اللي تشهدت في المدارج في المباراة الأخيرة ضد مستقبل المرسى، ايضا خطيه ب 7000 دينار ضد النجم الساحلي وخطيه ب 5000 دينار ضد النادي البنزرتي. نحكيوا على الانديه التونسيه في الكؤوس الافريقيه في الشامبيونز ليغ. النادي الافريقي ملعبيتو كامل لهم تحضيرات ومواجهه جوليبال، ماتش مباراه مجهود والخمسه نتاع العشيه في باماكو لحساب الدور لحساب اياب الدور الاول. التمارين تعملت في ملعب المباراه ملعب مادو كوناتي اللي باش يحتضن الماتش هذاك كما قلت غدوه الخمسه. زوز غيابات على اختيارات المدرب، نحكيوا على هيكل الشيخاوي لسبب فني، هذه من الايد ملك اللي مصاب. نذكر النادي الافريقي في الذهاب فاز بنتيجه 1-0. في كاس الكاف ترجي جزيس المعبيتو ايضا كملوا تحضيرات نتاعهم ويلعبوا غدوه مواجهتهم ديامبارز السنغالي في دكار. الملاعبين كلها لازمت الاطار الفني. الماتش يتلعب غدوه الستة نتاع العشيه، والترجي جزيس ينطلق بسباقيه الذهاب بنتيجه 3-1. في نفس المسابقه سي اس اس يلعب نهار الاحد في طيب المهيري ضد شوتينغ ستارز، الذهاب كان في بنتيجه 1-0 للنادي الذي سيخسر الماتش هذا اللي باش يكون نقله على منصه سي اس اس فوريفر. النادي الصفاقسي نواصل معاه، واللي اعلن بصفه رسميه عبر صفحته عن صفقه انتداب لؤي الدراعي بعقد لمده موسم واحد في شكل اعاره من الوحده الاماراتيه. الاتحاد المنستيري اعلن عن رفع منع عقوبه الانتداب، وبالتالي بامكانه تاهيل المنتدبين جدد. جامعة تونسية لكرة القدم عانت توصلها الاتفاق مع نظيرتها البوتسوانية والاتحاد الافريقي لكرة القدم. الاتفاق هذا يقضي بإجراء مباراة الذهاب بين المنتخب التونسي ومنتخب بوتسواني في ملعب محمد العقل ببيرادس يوم 28 سبتمبر 8 متاع الليل، وانو ماتش للرتور باش يتلعب في بوتسوانا. من النتائج في إيطاليا، في فينيتسيا خسرت قدام فيورنتينا 4-2. في إسبانيا في سي سي في متقدم على فالنسيا 1-0. في فرنسا الريال متقدم 1-0 على لوين. في ألمانيا أونيون برلين خسرت قدام شالكا بنتيجة 3-1. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع يسري في بنة 3.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو

0: الهادي حبوبة أقدل لي من عرض النوبة على مزيكا فام جونا التونسي ديما حاضر في بنة الفام من الاثنين للجمعة مع عشرة متاع الليل توتسويت مزيك فار مزيك فار الفار على مزيك كل نهار جمعة الركاب نتاع جمعة كاملة مع فاطومة فاطمة عبد الرحيم اللي اسمعني تبدأ هي ديجا موجود الفار مع نادية صباح في أول ساعة ولكن هذيك كل نهار أما عنا الركاب نتاع الجمعة شنو يصير في جمعة كاملة في مزيك سورتو انه الجمعة هذه الثاني جمعة من البرمجة الشتوية دونك سافا نتصور خلينا شوية الريتم أمورنا واضحة بدينا نستنسو والجمعة هذه كانت فيها برشا برشا موفمون سورتو انه البارح طقس خير الحمد لله يا ربي من المطر اما ممكن الحاجه ذي اثرت شويه على الزانيماتور نتاع مزيكا فام جمعه كامله ديما فاطومه تحضر لنا الريكاب هذيا باش نشوفوا شنو صار وما نفلتوا حتى شيء لا شير دلا ورده باش تلقاو ديما الفار مزيكا فار
1: انتوما والقروض شي احوالكم ترى حاب نسأل وجاوبوني
2: كيفاش 15 مليون يوليو 22 مليون
3: قاعدين نشوفه معناتها في الأيام هذه الكل عدة مختصين وخبراء في الطقس قاعدين معناتها يعطيو في معلومات في البلاتوات وكذا وهذا يراو الحقيقة سيامين معناتها لو تسمح ماهوش معقول الحقيقة
4: طب انتو عايزين ايه بقى دلوقتي خلصوني عايزين
3: لو تسمح معناتها بسيبتك مقدم في البرنامج بديت لك بالمقدمة هذه
5: لحظة ما قال حتى حد دونك الكلام قلته وحدك انت ونسبته لي وقتها مش صحيح
3: نحن قلنا للجهة الرسمية للمعلومة الجوية هي المعلومة الوطن الجوي حتى انسان حتى بالقانون ما عنده الحق يحكي في المعلومات الجوية
5: ما نجموش نقولوا البرامج ليه اليوم ما عندكمش الحق تعملوا حتى شيء لما تشاوروا المعهد الوطني للرزجة مش كل كلمة طقس معناتها من نجم كان نحكي عليها
3: كان المعهد الوطني للرزجة بالقانون ما ينجم كان المعهد الوطني للرزجاوي وهذه معناتها في صدد الإصدار القانون على قريب إن شاء الله
5: كي يصدر القانون ما نحكي
2: لحد هنا وزبط بقى
6: بدنا نروق
1: بدنا نروق
6: بدنا نهدى شوي
7: وعلى بعد نروق أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا
8: اعطيني رابور القساندرا وكل منطقه قصيت قصيت عليها
5: قصيت عليها وشنو من المناطق اللي ما قصيتش عليها
8: مسؤول يستيجي خرجوا رابور القساندرا
9: ارجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسه مسبقه والا حتخرج بمفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويث الاخرين
10: هم يعدوا في تونس يخرج باب الكبير كلها بالمشتى
11: للاسف
10: كل بالمشتى ولا مشتى ويزيد ياكلك في فلوسك
12: ليت تشاؤم ده خلي عندنا حتة تفقلولة تفقلولة هنفضل متشائمين كده لغاية امتى يلا نضحك نفسنا احسن
11: ليه مشي شوية مشي
5: حتى هي عايز تطلق لا عايز
11: استنى فيا
5: لا خطبناكم لا كيف

0: ليه ما نشدش
1: ساعة صف على دبو زمان ما نشدش
2: قطع علينا المية يا باشا
3: وين مطلوب
4: خد يا جودة
2: عايزين مية يا باشا مفيش مية
5: إذا كان الضوء موجود في ديارنا الفضل موجود في ديارنا عفوا ليه يا حسابيه
6: يا لطيف يا لطيف لا ضوء لا ما في الصيف
7: يا لطيف يا لطيف
6: لا ضوء لا ما في الصيف
8: سيد المستمع رو قسما بالله رغم نقصنا معناتها نقصنا شويه بركه ونمشون على ديو امراض نفسيه
9: كل فريق
8: ما عادش برشا
9: شويه وقت واحلى تبيح تولي
8: شويه تسمع
9: من
8: بلاصة
9: اخرى ما عادش موقف
8: من الباب تسمع فيه يضحك واللي يبكي واللي داخ كل واحد شنو مشكلته
10: كاميرا مين نقول له يو ار جود مان قال لك سمايل ذا لايف لسن اند ذا لوك ذا لايف ذا بيج ذا مان اند ذا بيج مون عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك
11: هذا
8: البنكيجي
11: هذا
8: اي
1: الحقيقة يتابع في قواعد الله ليه عاد اسمعني روى عنده ثم السمعة ذيك موجودة
12: صلي على النبي يا ولدي صلي على النبي
1: ليه نهديش نقول لك المانيا احكي عليه في البرنامج في ليحنا الخميس ميسي
13: شو مدخل المانيا
1: اختار لي حاجه تنتجها المانيا واحكي عليه في الفلاحه
14: ارحمونا ارحمونا يرحمكم الله
15: هاي بالشانس هاي هكا
16: هكا مزيك فار
8: شوف فاطمة راي ما فلتت حتى شيء مش معك أثر علينا الطقس أثر علينا الماء أثر علينا الضوء كل شيء أثر علينا شوف بشر والله العظيم بشر فهمت حتى مستمعينا والسيد البنكيجي قال لك أبقى حاضر أو كمريقل على غالب سمعته سبقته البنكيجي شوف شنو عملوا له نحن دو توت فاسون اسمعني برشا حاجات يصيروا في جمعة كاملة أو كم الريكاب تلقاوه في بنت لفهم كل نهار جمعة في الفار مع فاطمة باش انه لازميشون كل متاع مزيك هكا الضحكة وكذا يسمعني رانا تفليك في الفار نضحكو مع بعضنا ونبرو على بعضنا ونكونوا مرصادا لبعضنا فهمت باش ما فلتو حتى شيء اما ديما تبقى اقوى ماتير الحقيقة مع احلى صباح مع امين سلم برش على امين قارع اللي ديما معنا وموجود معاكم في احلى صباح اكيد من 6 حتى 9 متاع الصباح اكيب كاملة قالك اوكا شوية اخر وترسينا نتعديو امراض عقلية ان شاء الله ربي معاكم فهمت ان شاء الله هكيه بيناتكم التآزر يقعد ديما موجود حتى لو كان الصعوبات موجوده لغالب ما يصيرش نوسعوا بينا شويه دو توت فاسون فار ميرسي بوكو فاطمه لي ديما تعمل لنا ريكاب نتاع الجمعه كامله باش ما يفوتكم حتى شيء وتكونوا حاضرين وتكونوا موجودين معنا وتشوفوا اللقطات اللي ضحكوا واللقطات اللي تعدي الجمعه كامله باش ديما تكونوا عندكم درايه بكل شيء يصير في موزايك جمعه كامله في الفار
17: فكرني برنامج هكاو
16: موزايك فار

اش يكون ليكم انتوما. ونسلم برشا برشا على الزانيماتور تاع موزايك الكل اللي الحقيقه ديما ديما الفرحه بيناتنا. اسمعني رانا ناخذ الباساسيون على بعضنا ديما, نبداو ديما فرحانين وحاضرين رواحنا, ورانا ساعات نزوروا بعضنا توالي. مثلا ساعات واحد من الناس كي نكون قاعد ونهار يصادف انه نجي صباح نطلع على امين ونيديا ولا في الجماعه الكل صباح نقابلوا جيان الاولاد الكل نتقابلوا اسمعني مع بعضنا, الفايده ديما الفرحه تكون موجوده بيناتنا. خليكم مع رامي صبري.

0: في بنت لفام واصل معاكم حتى نص الليل بالموسيقى لا بون هومور توت سويت نيوي نينا
1: بنت لفام
0: السلام عليكم برشا برشا مستمعينا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز عندكم واتساب موزيك فيم 23 513 1000. نسلم برشا على صفوين من مونريال اللي سلم على اصحابه الكل في بنزرت. صفوين معانا ديما ديما ديما على واتساب موزيك فيم وكتبع في بنت لفيم صباح عنده في سيركولاسيون ويسمع في بنت لفيم في قلب الموطيه جري. تسلموا عليك برشا برشا يا صفوين من مونريال ونسلموا عليكم انتم مستمعينا. جوست عندنا انونس نتاع ضيع جينا قبيليك تاكسي بحذنا هنا في موزيك فيم نسلموا عليه برشا برشا. جوست باش يقولنا راه ثم ان كليون طلع معاه مع 9 نتاع الليل من المرسى حتى الباساج كان وصلوا دونك راهو نسي البورتفوي نتاعو في وسط التاكسي. دونك اذا كان انت خديت
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: هذاك علاش نحن نشكروا برشا برشا برشا تاكسي اللي جا بحذنا. سلام عليك برشا يا صديقي والتاكسيستيه الكل يسمعوا فينا ديما ديما راهم عندهم مزيك في الكهرباء ديما موجودين معانا اللي ثاني. سلام عليكم برشا وان شاء الله ربي يعينكم اكيد ويربي يعين الناس الكل اللي قاعده تخدم توا. دونك اذا كان انت طلعت في تاكسي مع 9 نتاع الليل من المرسى للباساج راهو البورتفوي تاعك قعد في التاكسي موجود غاديكا. دونك هو جاب حدانا هنا وعلمنا. دونك اذا كان نسيت البورتفوي تاعك كلمنا على 71 113 1000 تلقى وائل في استقبال تليفوناتكم ويعديكم ديريكتومون نمرو التاكسي باش تتفهموا وقتاش تنجموا تمشيوا تهزوا البورتفوي. الامانه الحقيقه هذه هو من نشكر ياسر التاكسي اللي جاب حدانا. الامانه موجوده ومحلينا محلينا محلينا توانسه في بعضنا لذا وكديما ديما تنجموا تكلمونا وتكونوا موجودين معنا. دونك اذا كان نسيت البورتفوي تاعك كي خديت تاكسي من المرسى حتى الباساج مع 9 نتاع الليل كلمنا على 71 113 1000 واللي كلمنا على 71 113 1000 هو رامي. رامي اللي كلمنا اليوم ويحب يربح معانا المليون ومية في نيوينينا. مرحبا يا رامي.
3: مرحبا يا سلام.
0: شنو الامور وشنو الجو؟
3: الحمد لله لا باس.
0: في فورما
3: الحمد لله.
0: اي باهي يا رامي. زعما زعما نخسروه سيد الحكم اليوم
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. هاي سيدي خليني نفكرك مالا بقواعد لعبه نيوينينا. لازمك ترد بالك يا رامي لا تقول لا اي لا لا نيوينينا يس نو ايوه ما ريت باي لغه كانت راهي ممنوعه منعا بيتا على خاطر تخسرك نهائيا يا رامي. واضح؟
3: واضح.
0: اوكي اما الحكي ما فاتش هنا عندنا زاده حاجه اخرى اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا رامي وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني اجابه خارجه عن الموضوع، وقت اللي ريتك تحاول تطول الاجابه اكثر ما يلزم وتحاول عرفتك تبقى تخمم عرفتك تقولي اي والله ريت نعملوها الفازه تذوكم
4: عليهم زي ما هي طب قانون في البلاد راه
0: نعملوهم فازه تذوكم رامي هكا ولا
3: ايوه.
0: دونك في حالة انه تصير فازة كيما لكي راك تتحصل عليه انذار يا رامي.
5: او ماي داك
0: ونحن ما حشنيش بالانذارات هكا ولي
3: صحيح.
0: قديش من انذار عنا الحق فيه؟
3: اربعة
0: لا هما الحقيقة ثلاثة انذارات وينتهي المشوار.
2: يا لطيف شنو هذا يا لطيف؟
0: ثلاثة انذارات وسيد الحكم يشيخ يتفرهد على خاطر الكنيوتة تبقى عنده الليلة.
2: علي خلاقو دايرة
0: اما نحن بشربحو سيد الحكم ما هكا ولا
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: صحيح عليك ترام.
4: اسمع قدرة ربي
0: او يسمع فيك هو نحبك تتحديه قل له اسمعني يا سيد الحكم انا الليلة راني باش نربح المليون ومية
3: بطبيعة ان شاء الله قبل ما نمشي نخدم
0: صحيت ان شاء الله ربي معاك.
6: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
7: على العين والعين حق.
0: قال لك خويا ان شاء الله ربي معاك
3: عايش.
0: وانت راه لازمك تتحديه هو على قد ما تتحديه على قد ما تكسب ثقه في نفسك وعلى قد ما هو يدخل بعضه كسيد الحكم.
6: كيفاش هكا ما تجيش منه راه
0: راو تنجم تدخلوا بعض وراو كي تكون عندك ثقه في نفسك كي وديريكت وتقول له اسمعني باش نربحك ومحسوب معناها انت عامل لنا شخصيه يتعامل لنا هو عرفت اسمعني كشخصيه زعما انا ما يربحني حتى حد وندرشني ليه خويا ليه
3: احنا نربحوا
0: صحيت قدرة ربي
4: يا اخي خرج من عقلك ولا شبيك
0: قال لك خويا ايش علينا فيك سيد الحكم انت باش تربحوا الليله بريك
4: قدرة ربي
0: قدرة ربي تربحوا الليلة. هاي حاضر رامي
3: حاضر
0: لنصير
4: يا سوالية شطحني يا سوالية
0: هاي عملك في الجو الامبيونس دو بالحق بالحق رامي رام 60 ثانية ولا اللي هما دقيقة برشا ولا شوي
3: باهي ما تبري
8: تزبط علي بالدم البارد
0: شو هذا هو قلت
8: تزبط علي بالدم البارد
0: تبرزوا لي يا رامي 60 ثانية مليون ومية مش معتبرين كي هايلين هايلين هايلين
3: طال نقعد الليلة ما غير ما نمشي نسمي
0: قال لك يا نربع الليلة بطلت مانيش ماشي
8: حتى وافقت
0: يا رامي يا رامي لا اسمعني
9: شرحك وطوت وينساك بدأ يضحك
0: نضحك وبلاش نعم شنو من شكون مش يخدم في بلاستك الليله راه هكا
3: طاب مش عندنا فيه انا
0: شنو ما عملنا عليك
3: دينار نحن قاعدين نتلاعب مولانا ما في مليون و100 تاع شرط
0: يعني ايه رامي وريد تكتيك رامي ريد كيفاش تكتيك رامي
3: خويا
0: خويا ان شاء الله ربي معاك ان شاء الله معك هاي سي رامي نبداو
3: ان شاء الله هاي
0: يا خويا نيوينينا 60 ثانية مع رامي على مليون ومئة هل يا ترى رامي اليوم يربح سيد الحكم ولا ليه هذا اللي باش نعرفوه بعد 3-2-1 انطلاق
8: كيفيك وحشي
0: اتنسيون نيوي نينا يا رامي
3: أخوي
0: اسمعني كسيد الحكم ضامر
3: ضامر
0: هاي
8: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرزز
0: يا رامي
3: اخوي
0: ركزت له زعمة وباش نربحك واسمعني وتقديم كامل ونشجعوا فيك
3: مش نخدم الليلة
0: وفراش بحذيك وصيه انت قلت لي مانيش ماشي نخدم
3: جمهور ثلاثة دايرين بيا جمهور يستنى واحد حاط الفيت يسمع في موزايك
0: ايوه اسمعني رامي ايش نعاودوا على الجو
3: نعاودوا
0: على الجو هاي برا برا نعاودوا على الجو كيكا سي بون نتصور انا توكي ما عادش فما السسبانس نتاع انه باش نربحوا سافا نجموا نقدموا بالكدير زعما نربحوه تو سيد الحكم ولا
3: نربحوه
0: هاي يا خويا
10: غاردي سكيبي سكيبي مزيان برافو عليك سكيبي
0: هاي سي رامي هاي نعاودوا على الجو نيوينينا بعد 3-2-1 انطلاق
11: اتونسيون نيوي نينا
0: يا رامي
3: نعم
0: نعم
12: خيبة أمل كبير
13: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
3: يعني أبر عارفي يسمع فيه سوهو لي طردني
0: قل له أخويا نكتفي بالخدمة ربي فضلك قل له ربي فضلك يا عارفي ربي يخليك
3: والله
0: هذه الليله سيعطيني
3: تقريبا
0: 20,000
3: مش
0: 30,000 والله شكرا لك يا رامي شكرا لك يا رامي يا رامي اسمعني شكون الفيراج اللي بحذاك
3: هودي يا تحية للبوس حسين
0: والشبيب الكل نسلم عليهم نسلم عليهم برشا برشا برشا يا اخويا محليكم والله محليكم ومحليها لمتكم يا رامي وإن شاء الله ربي يعينك هاي علاش كنت حاب تسلم الليلة هاي ديديكاس 30 دينار في اليد في السيم ضامنينهم رجلين خير خويا من مليون ومية إن شاء الله ربي يعينك يا بيه إن شاء الله ربي يعينك هاي خويا ديديكاس لشكون الليلة
3: ديديكاس لجماعة الكل وجماعة بلطة وأحلى ناس بلطة
0: ربي يفضلكم يعيشك يعيشك يا رامي شكرا ليك يا رامي يا رامي يا رامي

0: صديق اسمعني ربي ولا قال لك خويا اسمعني انا نلعب على الجو اليوم ابا شنيا كان ربحت اليوم انا مشيش نخدم خويا برا مشي يخدم رامي برا مشي يخدم ربي عينك الفايده فايده والله ان شاء الله ربي داوم الضحكه وربي يفضلكم انتم لينا زاد مستمعينا اللي ديما تكلمونا وديما تكونوا موجودين معانا وديما اوفياء المزيكا فيم والني ويني نا التحدي لسنوات وسنوات الحقيقه سنوات سلام عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا اكيد للاسف اليوم رامي يلا خالف يلا خالف بالتركيز راي حاجه مهمه ولكن رامي خليلكم الفرصه باش نهار الاثنين ركزوا معايا مليح مليح على خاطر نهار الاثنين استنى فيكم برشا كاش
1: التنفيذ جول
0: التحدي متواصل والكاش متواصل وبرشا فلوس ليكم انتوما نهار الاثنين اي سيدي عندكم زوز فرص نهار الاثنين عندكم 400 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم المريقلين حاضرين وموجودين وعندكم زادة 1,200,000 في نيوي نينا التحدي هذا الكل في بنت افهم كالعادة ديما مستنسين اسمعني الربح موجود والكاش موجود وانتوما ديما موجودين معانا شوف اللي كلمنا على 71,113 في روضان من الربح معانا عنا زوز فرص عنا ليكم فوكو بلاستيك وعنا تحدي نوينينا 1,200,000 في نوينينا هالاثنين هوك اسمعني 1,200,000 مازلنا راو ما شطرناش الشهر هالاثنين نهار 14 ونهار قبل العودة المدرسية دونك 1,200,000 الحقيقة يفضوا برشا مشاكل ان شاء الله يكونوا من نصيبكم انتوما معليكم كان تركزوا تترينيو بالقدي في الويكاند هذايا وتجيونا حاضرين ومريقلين نهار الاثنين في بنت لفهم
2: ان غون غوميرسيمون خويا حسين وغون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي
3: بنت لفهم le mix

مع ريحان اللي متاوى حتى الحديث متاعلين سال مباشرة باش على ريحان. ديما جيب لكم الموزيكا جديدة سورتو هذه الموزيكا اللي تلعبت برشا في الكلوب في الصيف هذايا. موزيكا فيها برشا دي فايب سورتو اسمعني لافرو هاوس لعب بالكدي الصيف السنه دونك هاكا اسمعني خليكم في نفس الفايب نتاع الصيف. مازلنا نعيشوا في الصيف هذيك علاش نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز. نجموا تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزيكا فيم 23513000 و يو انجوي احسن موزيكا لميكس في بنت لفام على الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزيكا فيم. ريحان اون ذا ميكس في بنت لفام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان وإطارات فرقة الشرطة العادية بالمتلوي يتمكنون بعد قيامهم بعدة تحريات وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة من كشف ملابسات قضية سرقة وحجز كمية هامة من المصروغ المسروق قدرت قيمتها بحوالي 160 ألف دينار. وقد تم وفق مراسلنا في قفص عماد التومي بتاريخ 8 سبتمبر حالة 5 من شبابهم في قضية السرقة للنيابة العمومية بقفصة، حيث تعهد قاضي التحقيق بالملف وأذن بإبقائهم بحالة صراح إثر إصرار المتضرر على عدم التتبع العدي. وبناء على معلومات دقيقة حول اعتزام أحد المشتبه بهم وهي طالبة بإحدى الكليات خارج ولاية قفصة التفريط في المصروغ محل البحث، تم التنسيق مع قاضي التحقيق والحصول على إنابة قضائية جزئية. وبتعميق التحريات معها اعترفت بارتكاب عمليات السرقة على مراحل وفي مناسبات متعددة وعلى امتداد أكثر من سنة وإنفاق جزء من الأموال في اقتناء هواتف وملابس وعطور وغيرها. كما كشفت التحريات عن إخفاء صديقتها وجارتها لكمية من المصروغ المسروق في منزلها حيث تم العثور عليه وحزه. الشركة الجهوية للنقل في جندوبة تخصص 103 حافلات على ذمة النقل المدرسي والجامعي، بالإضافة إلى 12 حافلة عادية جديدة ستتسلمها الشركة خلال شهر أكتوبر 26 2020 لتعزز وصول النقل في الجهة. ويشار إلى أن شركة الجهوية للنقل في جندوبة تؤمن 163 خط نقل، منها 120 خطا للنقل المدرسي والجامعي، فيما يفوق عدد المستفيدين 20,000 مشترك. في الشأن العربي، وزارة الخارجية السعودية تقول أن خط نبيب شرق غرب استهدف بعدة مسيرات قادمة من العراق في هجمات خلفت إصابات بشرية، وذلك بعدما أعلن مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الخط أوقف احترازيا بعد الاستهدافات التي وقعت صباح الخميس. وأدلت الخارجية السعودية في بيان مساء يوم الجمعة بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط نبيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. حركة حماس تدين قرار الاحتلال مصادرة أراضٍ في بلدة جيوس بقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة بوصفه جريمة استيطانية تهدف إلى الضم والتهجير، داعية أبناء الضفة والقدس إلى تصعيد المقاومة والمجتمع المدني إلى التدخل لوقف الانتهاكات. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في بنة الأفهام، ابقوا معنا.
0: في تونس بنت الفم بنت الفم يسري جديدي.

الشرقي باي سلومة. ميرسي بوكو سلومة اللي ديما موجود معنا في بنت لفين، موعد قار مع الكيتش مع الأجواء الشرقية اللي دقيقة ميكس ياسر نوستالجيك ختمناه بإليسا جستمون. ميرسي بوكو مرة أخرى اللي دي جي ريزيدون كل موزيكا فاهمة اللي ديما موجودين معنا الموزيكا مازلت متواصلة. توت سويت The Weekly Groove. The Weekly Groove. The Weekly Groove.

معين نمشيو لان جور معين نتاع موسيقى وكل مره تعيشوا معنا الاكسبيريونس. اليوم حقيقه اخترنا نمشيو في موندو الهاوس الديسكو الفرنش تاتش موندو فيه انرجي برشا الحقيقه وسورتو انه في وسط الجماعه الكل وين تبعثونا على واتساب موسيقى فيم الاقتراحات نتاع الموسيقى نتاعكم ديما تبعثونا مثلا بوب سانكلار تبعثونا ستار داست تبعثونا دافت بانك موجو الموسيقى ذي هاوكا اسمعني راني نقيد معاكم راني نقيد معاكم جماعة كاملة باش تسمعوا لا سيليكسيون ذي كل في ذا ويكلي جروف نبدأ بموجو.

فام كل نهار جمعة أميكس من توا حتى نص الليل على موزايكا فام مع اون سيليكسيون دو دي جي من عند تومورلاند. اليوم باش نمشيو لليوكي برشا ايموسيون سورتو مع ان ارتيست اللي تعرف بالوارم ساوندز نتاعو. نخليكم على ذا تومورلاند فرينشيب ميكس وذ رولز.

0: This is One World Radio.
1: The Tomorrow Night Friendship Mix with Rosie خلطنا الاخر بين الثلاثين بالنسبة لليلة. شكرا لكم اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معكم اليوم. ميرسي زياد في الاخراج, طارق في ديجيتال, ويل في ستاندار. وحنا كالعادة نصدن رونديفو الجمعة الجاية في بين الثلاثين من الاثنين للجمعة كالعادة في ثلاثة سوايع من 9:30 الليل, فيهم برشا ربحو كاش لابونيمور, وكالعادة احسن موسيقى. نخليكم you enjoy the Tomorrow Night Friendship Mix with Rose على موزايك FM. تصبحوا على خير.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 12 سبتمبر.
1: رئيس الدولة جاي استقبلنا في المطار في تونس كارتاج ورينا بالدويات سينو ملكون ومتكلم بالسيف وكذا يسخيب اوه شرب سليم شيبوب نجمش اقول لك اكثر من هكا الجاري حيد بالعيد عثمان جنيح احنا عارفوا من اللي هو طالب وانا طالب ما عنده واصدقاء وام كلثوم سكنت في دارنا في دارنا والبيت واليوم بيت اللي سكنت فيها نعيطوا لها بيت ام كلثوم.
2: تم تشويه كاس فريقيا وانا يقول لك راهو بالحكام شيبوب بن علي افريقيا
1: 94 شيبوب موجود 94 بن علي موجود 94 هذم الكل موجودين شفي ما ربحناش خرجنا من الدور الاول.
0: حمودة بن عمار الرئيس الأسبق للنادي الإفريقي والجامعة التونسية لكرة القدم.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الشؤون الدينية تنطلق بداية من يوم أمس الجمعة في الإعلان عن قائمة المعنيين بأداء فريضة الحج موسم 48-400 ألف هجري 27 و2000، مضيفة أنه سيتم فتح باب الاعتراض على امتداد 7 أيام. والوزارة تبين أنه سيتم إصدار القائمات النهائية للمعنيين بأداء مناسك الحج بداية من 3 نوفمبر القادم، والإعلان عن التسعيرة في 5 نوفمبر على أن تكون أول رحلة إلى البقاع المقدسة في 26 أبريل 2027. أحدث بيانات للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تظهر أن عدد المنازل المجهزة بالألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء في تونس يتجاوز 200 ألف منزل، فيما بلغت القدرة الإجمالية للتجهيزات الكهربائية المركبة نحو 630 ميجاوات بنهاية جوان 26 و2000. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي، تشهد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تطورات متعددة، أبرزها سيطرة الحوثيين في اليمن على الساحل المطل على البحر الأحمر، وإعلان إيران عن اجتماع في سلطنة عمان الاثنين مع دول خليجية، إضافة إلى العراق للحديث عن ماضي خرمس. وفي السياق ذاته، تقارير تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض طلبا قدمه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنفيذ ضربات ضد الحوثيين. ويشار إلى أن الحوثيين أعلنوا الجمعة سيطرتهم على منطقة باب المندب والساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، في خطوة تثير القلق على مصير الحركة البحرية قرب هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط آسيا بأوروبا. بيانات حكومية صادرة الجمعة تظهر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 7022 حالة. وأحدثوا تقارير عن الوضع الصادر عن معهد الصحة العامة يفيد بأن تفشي فيروس إيبولا امتد إلى منطقة سابعة، هي منطقة ساوث بانجي الواقعة في شمال غربي البلاد. العاصمة الهندية نيودلهي تستعد لاستضافة القمة 18 لمجموعة بريكس يومي السبت والأحد 12 و13 من سبتمبر الجاري، في حين تنشغل البلاد بهاجس الخروج من معضلة تتعلق بالتوازن بين أقطاب العالم والقوى الإقليمية. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية لحسين الدبابي في ملا. في تونس.

0: body, but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
1: Le son électro.